صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة. الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان، عفوا مستمعين الكرام، أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الثلاثاء 12 من مايو أيار لعام 2026، الموافق 25 من شهر ذو القعدة لعام 1447 هجري. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال لحيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل أوسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88 فارزة 8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنعام.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ مهر المعيقلي وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الأنعام. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامجي صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه عناوين الساعة. المصادقة على القانون الذي يتيح إعدام مخرب النخبة، نبأ يفيد بأن ترامب يدرس بجدية أكثر إمكانية استئناف الحرب، محكمة العدل العليا تنظر في تعيين رومان جوفمان في منصب رئيس الموساد، انطلاق حملة واسعة للشرطة ضد جرائم السلاح في المجتمع العربي، وأجواء خمسينية اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام، معكم كرم أبو مخ، وهذه نشرة أخبار السادسة. صادقت الكنيست أمس نهائيا على قانون يقضي بإقامة محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة إرهابي النخبة الذين ارتكبوا مجازر 7 أكتوبر، ويشمل القانون إمكانية إنزال أحكام الإعدام بحقهم، وأيده في القراءتين الثانية والثالثة 93 نائبا. وقالت مقدمة مشروع القانون يوليا مالينوفسكي إنه سيكون هناك إجراء قضائي منتظم سيتم تصويره وبثه، مضيفة أن إرهابي النخبة هم النازيون الجدد، وكرسة القانون للقتلى وعائلات الضحايا والمخطوفين وشعب إسرائيل. أفادت قناة CNN بأن رئيس ترامب يدرس استئناف الحرب ضد إيران بجدية أكثر مما كان يدرسه في الأسابيع الأخيرة. وقال عدد من مساعديه للقناة إن ترامب فقد صبره إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وإن الانشقاق في القيادة الإيرانية يمنعها من تقديم تنازلات ملموسة في المفاوضات. وقد صرح ترامب مساء أمس في البيت الأبيض بأن المقترح الإيراني ضعيف للغاية، قائلا انتظرنا أياما للرد الإيراني ولكنهم أرسلوا لنا قطعة من النفايات. أقر مسؤول أمريكي تزويد إسرائيل الإمارات بمنظومة قبة حديدية، مؤكدا أن أبوظبي قامت بتفعيلها خلال الحرب. وقال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتس في حدث بمناسبة عيد الاستقلال الإسرائيلي، قال إن التعاون الأمني بين إسرائيل ودول المنطقة يتسع، وأضاف أننا نتقدم أيضا في اتفاقيات إبراهيم. تنظر محكمة العدل العليا اليوم في الالتماسات ضد تعيين الميجر جنرال رومان جوفمان في منصب رئيس الموساد القادم، ويعارض رئيس الموساد الحالي دادي برنع والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارا التعيين لعدة أسباب، منها قضية تفعيل الفتى أوري المكايس. ووبخ رئيس الوزراء نتنياهو برنع بسبب الرسالة التي كتبها ضد التعيين، وأكد أنه تجاوز صلاحيته، وشدد نتنياهو على أنه لا أحد سواه سيحدد هوية رئيس الموساد الجديد. بدأت قوات كبيرة من الشرطة فجر اليوم بحملة واسعة في منطقة شمال البلاد لاعتقال عشرات المشبوهين بالضلوع في جرائم السلاح في المجتمع العربي. ضمن مباريات القسم السفلي بدور الدرجة الممتازة لكرة القدم، تعادل الليلة الماضية النادي الرياضي كفر قاسم وهبوعيل نوفا جليل بهدف لكل منهما. ويفيد الزميل أحمد عويساتنا المتصدر مكابي بيتح تيكفا فاز على هبوعيل ريشوليتسيون بهدفين نظيفين سجلهما الكابتن محمد هندي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع اليوم درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الطقس

0: أقام صينيا في معظم أنحاء البلاد، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. بهذا مستمعينا الكرام انتهت هذه النشرة من الأخبار.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين.
3: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

صباح الخير، 6 دقائق بعد 6:00، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات صحافة نت. أهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا اليوم وهذا الصباح، الثلاثاء 12 من أيار مايو لعام 2026، الموافق 25 من شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية. أمامي الصحف الرئيسية الأربع: هارتس، يديعوت، أحرنوت، يسرائيل هيوم ومعاريف، وأبرز ما تخطه بإذنه تعالى سنقرأها على مسامعكم. إذن مستمعين، تشهد الساحة الإسرائيلية والإقليمية مرحلة شديدة الاضطراب تتشابك فيها الأزمات الأمنية والسياسية والقضائية بصورة غير مسبوقة. ففي الداخل يتصدر الخلاف حول تعيين جوفمان لرئاسة الموساد المشهد وسط تحذيرات حادة من رئيس الجهاز الحالي برنيع، الذي اعتبر أن التعيين قد يشكل خطرا على المؤسسة الأمنية ومعاييرها الأخلاقية. وفي الوقت نفسه يواجه رئيس الوزراء نتنياهو أزمات سياسية متراكمة تتعلق بقانون تجنيد الحريديم ومستقبل الائتلاف اليميني والصراعات داخل حزب الليكود في ظل حسابات انتخابية معقدة واستطلاعات رأي متقلبة. إقليميا، تتواصل تداعيات الحرب مع إيران مع تصاعد الحديث عن تراجع فرص تثبيت وقف إطلاق النار بعد رفض طهران للمقترحات الأمريكية وعودة الرئيس الأمريكي ترامب للتلويح بالخيار العسكري. كما فجرت تقارير عن قاعدة إسرائيلية سرية في العراق أزمة سياسية وأمنية في بغداد وسط مطالبات برلمانية بفتح تحقيق واسع حول اختراق السيادة العراقية ودور أمريكا في ذلك. على الجبهة الفلسطينية، تتزايد الاتهامات الإسرائيلية بأن تدفق المساعدات إلى غزة يتجاوز الاحتياجات الإنسانية الفعلية، مع مزاعم بأن حركة حماس تستفيد من فائض الإمدادات لتعزيز نفوذها الاقتصادي والعسكري. وفي موازاة ذلك، تواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطوير وسائل مواجهة تهديد المسيرات المفخخة القادمة من لبنان بعد تصاعد هجمات حزب الله على الحدود الشمالية. أما في الداخل، فتبرز ملفات حساسة تمس المجتمع مباشرة، من بينها تصاعد العنف والجريمة داخل البلدات العربية والتحقيقات في قضايا اعتداءات جنسية على الأطفال، إضافة إلى الجدل حول نزاهة الانتخابات وتشديد الرقابة على التصويت بالمظاريف المزدوجة. وبينما تسعى الحكومة لإظهار تماسك اقتصادي مع تراجع العجز وارتفاع الإيرادات الضريبية، تبقى المخاوف قائمة من تداعيات التباطؤ الاقتصادي واستمرار الانقسام السياسي والأمني في إسرائيل والمنطقة. مستمعينا الكرام، بعد قليل سنكون مع تفاصيل كل هذه العناوين، ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

اجعل صباحك صباح الخير يا استعطية، صباح الخير لكم أيضا مستمعينا الكرام، أهلا بكم. إذن تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هارتس وأبرز ما خططته لنا من عناوين. هارتس هذا الصباح: برناع يحذر من تعيين جوفمان رئيسا للموساد ويقول خطر على المنظمة وإسرائيل. حذر رئيس جهاز الموساد الحالي دافيد برناع من أن تعيين جوفمان على رأس الجهاز قد يشكل خطرا على العاملين فيه وعلى أمن إسرائيل، وذلك في رسالة قدمها إلى العليا قبل جلسة النظر في الالتماسات ضد التعيين. وأشار برناع إلى وجود مشكلة أخلاقية خطيرة في سلوك جوفمان على خلفية قضية تشغيل واعتقال الفتى أوريال مكايس ضمن ما وصف بعملية غير قانونية. وبحسب التقرير، طلب رئيس الوزراء نتنياهو الحصول على نسخة من الرسالة بعد محادثة متوترة مع برناع، رغم أنها كانت مخصصة للمحكمة ضمن ظرف مغلق. إيران ترفض المقترح الأمريكي وترامب بوقف إطلاق النار يحتضر، إذ أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يمر بمرحلة احتضار، مشيرا إلى أنه يدرس إمكانية إعادة فتح الخيار العسكري، وذلك بعد رفض طهران للمقترح الأمريكي الأخير. ورغم التصعيد في التصريحات، أكدت تقارير نشرت اليوم وهذا الصباح في صحيفة هارتس أن القناة الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لم تغلق بالكامل، فيما يتوقع أن تلعب الصين دورا محوريا في محاولة انتزاع تنازلات إيرانية تسمح لترامب بإظهار إنجاز سياسي. في المقابل، رأى محللون أن ترامب فقد جزءا من قوة الردع أمام إيران، وقد يجد نفسه مضطرا إلى تنفيذ خطوة عسكرية واسعة لاستعادتها في ظل تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق قريب.

الصفحة الأولى لهارتس هذا الصباح: تحقيق ماحش يكشف الشاب الذي قتل برصاص الشرطة في رهط أصيب بطلقة في الظهر. إذ أظهرت نتائج تحقيق وحدة ماحش أن الشاب أحمد سعيد النعامي من مدينة رهط الذي قتل برصاص عناصر حرس الحدود يوم السبت الماضي أصيب بطلقة واحدة في ظهره. وبحسب المعطيات الأولية فإن النعامي لم يكن مسلحا، ما قد يشير إلى أنه لم يشكل خطرا مباشرا على الشرطي لحظة إطلاق النار، إذ كان يدير ظهره له أثناء الحادثة. التحقيق بيّن أن عنصر احتياط في حرس الحدود أطلق على ما يبدو 3 رصاصات بعد مطاردة قصيرة سيرا على الأقدام، فيما ادعى الشرطي خلال استجوابه أنه شعر بخطر على حياته بسبب مقاومة النعامي للاعتقال. ورغم هذه المعطيات لم تحسم بعد المواقف النهائية لخبراء الأدلة الجنائية والجهات المختصة بشأن ملابسات إطلاق النار.

بعد رفع الفيتو المجري، الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات يمينية، إذ أقر مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مستوطنين ومنظمات يمينية إسرائيلية بعد أن رفعت المجر الفيتو الذي عطل القرار لأكثر من عام. وتشمل العقوبات حظر دخول إلى دول الاتحاد وتجميد وصول ومنع تنفيذ معاملات مالية داخل أوروبا، فيما ستطال أيضا شخصيات ومنظمات مرتبطة بحركة الاستيطان. ومن بين الجهات المدرجة على القائمة منظمة نحلة ورئيستها دانييلا فايس ومنظمة ريجافيم ورئيسها مئير دويتش، إضافة إلى منظمة أمانة، بينما أشار مصدر أوروبي إلى أن إسرائيل حاولت التأثير على تركيبة القائمة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن الوقت حان للانتقال من الجمود إلى التنفيذ، مضيفة أن التطرف والعنف لهما ثمن وعواقب.

اتجاه لتعزيز الرقابة على التصويت بالمظاريف المزدوجة في البلاد، إذ يعتزم القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية دين ليفني تشديد الرقابة على صناديق الاقتراع الخاصة بالتصويت عبر المظاريف المزدوجة المستخدمة للناخبين الذين لا يستطيعون التصويت في أماكن سكنهم. وبحسب التقرير تحفظ هذه المظاريف داخل غرفة في مبنى الكنيست إلى حين فرز الأصوات وسط تحذيرات من مصادر في لجنة الانتخابات بشأن ضعف إجراءات الحماية المفروضة على المكان.

ننتقل مباشرة إلى صحيفة ديعوت أحرنوت وأبرز ما خططه لنا من عناوين. أنظمة لرصد المسيرات المفخخة توزع على القوات في لبنان، إذ تستعد المؤسسة الأمنية في إسرائيل لتزويد القوات العاملة قرب الحدود مع لبنان بمنظومات خاصة لرصد المسيرات المفخخة بعد تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله والتي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجنود. يأتي القرار عقب مقتل الرقيب احتياط ألكسندر غلوبنيوب إثر هجوم بمسيرة مفخخة وإصابة 3 جنود آخرين في هجوم مشابه، فيما تؤكد التقديرات العسكرية أن التأخر في إيجاد حل فعال يزيد من حجم الخسائر الميدانية. وبحسب التقرير، اختبرت المؤسسة الأمنية أكثر من 100 مقترح تقني وعملياتي لمواجهة هذا التهديد، على أن توزع قريبا معدات جديدة لتحسين قدرة الكشف والإنذار لدى القوات المنتشرة في الشمال. في المقابل يواصل إطلاق الصواريخ الاعتراضية التأثير على حياة سكان البلدات الحدودية، حيث وصف أحد سكان مستوطنة أو منطقة مرجليوت الوضع بأنه يشبه العيش داخل فيلم هوليوودي.

وتوثيق واسع لجرائم عنف جنسي خلال هجوم 7 أكتوبر وأثناء الأسري في غزة، إذ نشرت اللجنة المدنية للتوثيق والتحقيق في جرائم إرهابي حماس الجنسية تقريراً موسعاً يستند إلى أكثر من 10,000 شهادة ومقطع فيديو وصورة يوثق شهادات بارتكاب أعمال عنف جنسي بحق نساء ورجال خلال هجوم 7 أكتوبر وأثناء فترة الأسر في قطاع غزة. ويشير التقرير الذي يمتد على نحو 250 صفحة إلى أن الاعتداءات شملت تعرية قسرية واعتداءات جنسية جماعية وإهانات موثقة جرى بحسب معديه نشر بعضها عبر وسائل التواصل بهدف تعظيم الألم والإذلال والخوف. كما اعتمد التقرير على إفادات ناجين وطواقم طبية وخبراء طب شرعي شاركوا في التعرف على الجثامين في معسكر شورى، مؤكدين أن الأنماط المتكررة في الشهادات تشير وفق القائمين عليه إلى سلوك منهجي ومنظم وليس إلى حوادث فردية. وأوضح معدو التقرير أن نشره يهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بهذه الشهادات وتوفير أساس قانوني لأي إجراءات قضائية مستقبلية، مع الإشارة إلى احتمال ظهور شهادات ومعلومات إضافية مع مرور الوقت.

وتحت عنوان إطلاق نار بمدينة الرملة تكتب يديعوت أحرنوت هذا الصباح: شهدت مدينة الرملة يوم أمس صباحا داميا بعد أن أطلق رجل النار داخل منزل عائلة العبيد وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل زوجته رنين وإصابة شقيقتها بجروح خطيرة قبل أن يخرج إلى الشارع ويواصل إطلاق النار على المارة. وبحسب الشرطة أطلق المشتبه النار أيضا على امرأتين يهوديتين في الشارع، أصيبت إحداهما بجروح متوسطة، فيما جرى اعتقاله لاحقا على يد عناصر حرس الحدود. وأفاد شهود عيان أن سائق شاحنة دخل في تبادل إطلاق النار مع المهاجم بعدما ظن أنه منفذ عملية قبل أن ينسحب خوفا بعد تعرض شاحنته لإطلاق نار. وتأتي الحادثة وسط تصاعد العنف والجريمة في البلدات العربية داخل البلاد، حيث طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتعزيز الوجود الشرطي مع تأكيد السكان أن خطا أحمر قد تم تجاوزه. وتشير بيانات متداولة في تقرير صحيفة ديعوت أحرنوت إلى ارتفاع حاد في عدد جرائم القتل داخل المجتمع العربي في البلاد منذ بداية عام 2026، مع تسجيل تفاوت كبير بين المدن. وتصدرت مدينة الرملة اللدة القائمة ب12 جريمة قتل، تلتها مدينة رهط ب6 حالات، ثم مدينة أم الفحم والناصرة ب5 حالات لكل منهما، فيما سجلت مدينة الطيرة 4 حالات قتل. إذاعة أحرنوت هذا الصباح.

ترامب في مواجهة سور الصين العظيم، زيارة تأتي في ظل تراجع النفوذ. يستعد الرئيس الأمريكي ترامب لزيارة الصين في وقت حساس وسط توقعات بأن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة توصف بأنها اختبار لموازين القوى العالمية. وبحسب التحليلات كان ترامب يأمل الوصول إلى بكين وهو في موقع قوة بعد تقدم محتمل في الملف الإيراني، إلا أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والتوترات الاقتصادية مع الصين أضعفت موقفه التفاوضي. كما يشير التقرير إلى أن ترامب واجه في الفترة الأخيرة خسائر في حرب الرسوم الجمركية مع بكين، ما زاد من التحديات الأمامية على الساحة الدولية. ويحذر مسؤولون في الولايات المتحدة وآسيا من أن ضعف موقعه الحالي قد يمنح الصين هامشاً أكبر للضغط، وربما محاولة انتزاع مواقف حساسة تتعلق بقضايا مثل إيران وتايوان.

إذن مستمعينا الكرام، كنا مع أبرز ما خططوا لنا صحيفة هآرتس ويديع التحرنوت. بعد قليل ستنضم إلينا الزميلة ماريا عبدربو لتقرأ على

0: مسامعنا أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية. تسع وعشرون دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعينا الكرام، هذه الشارة تنقلنا إلى عناوين جولة الصباح الإخبارية، وهذا الصباح تستمعون إليها بصوت الزميلة ماريا عبدرب، وهي الآن انضمت إلي في الاستوديو. ماريا صباح الخير، معك أبرز عناوين جولة الصباح، تفضلي.
1: صباح الأنوار لك زميلي أمجد ولمستمعينا الكرام. في الحقيقة في جعبتنا هذا الصباح العديد من العناوين التي سنتناولها في الجولة الإخبارية التي تبدأ من السابعة وتستمر حتى الساعة الثامنة. في صدراتها ملف إيران ودراسة ترامب استئناف المعركة ضد طهران، هناك ملف آخر لا يقل سخونة ألا وهي الجبهة اللبنانية مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية لحزب الله، ومداولات رئيس الأركان بشأن التهديد الذي تشكله المسيرات المفخخة. وسنطلع مستمعين كذلك على الانقسامات اللبنانية بشأن التفاوض مع إسرائيل ورفض حزب الله التفاوض تحت النار. في الباب التشريعي هذا الصباح سنستعرض أبرز المواقف مع افتتاح الدورة الصيفية الأخيرة للكنيسة الحالية، الكنيسة 25. وفي الباب القضائي سنطلع على الجدل الذي تثيره مسألة تعيين رئيس جهاز الموساد وتأكيد رئيس الوزراء بأنه هو المخول بهذا التعيين في ظل مناقشة محكمة العدل العليا اليوم ترشيح رومان جوفمان لهذا المنصب والاعتراض على هذا الترشيح. في جولتنا الصباحية كذلك أمجد سنعرج على هضبة الجولان للاطلاع على التظاهرة الاحتجاجية ضد مشروع المراوح العملاقة لتوليد الكهرباء التوربينوت مع شروع شركة إنرجيكس بتنفيذ أعمال تمهيدية هناك. وسنتابع آخر التطورات الخاصة بتفشي فيروس هانتا وتسجيل إصابات جديدة على متن السفينة MV هونديوس. ولن ننسى أيضا اليوم 12 من شهر مايو هو اليوم العالمي للتمريض، وهو ذكرى ميلاد فلورنس نايتينغيل رائدة التمريض. الحديث ونختتم بطبيعة الحال بتقرير رياضي عن آخر الأخبار في شباك الملاعب. نقترح على مستمعينا الانضمام إلينا ومواصلة المتابعة لبرامج، وليس فقط برامج إخبارية وأيضا الحوارية. ومعك زميلي أمجد.
0: كل الشكر لزميلة ماريا عبدرب. صباح الأنوار، إذن مستمعينا الكرام، جولة الصباح تستمعون عليها من السابعة حتى الثامنة، من تقديم الزميلة ماريا عبدرب، إعداد ياكوف عزرا، وينقلكم إلى التلفاز المصور أحمد عويسات. تعالوا الآن نعود إلى برنامج صحافة نت وأبرز العناوين. بعد قليل سنكون مع صحيفتي معريف ويسرى لها يوم، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

37 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. الآن مستمعينا ننتقل إلى صحيفة معريف وأبرز ما خططوا لنا من عناوين، وتعليقا على موضوع تعيين جوفمان لرئاسة الموساد كتب ناحم، عفوا كتب بن كسبيت هذا الصباح، استمعوا لبرنيع. ويرى الكاتب بن كسبيت في صحيفة معاريف أن رئيس الموساد برنيع يوجه تحذيرات خطيرة لنتنياهو بشأن تعيين جوفمان رئيسا للموساد، محذرا من أنه يفتقر للخبرة الاستخبارية والعملياتية اللازمة، ويعتبر أن هذا التعيين قد يسبب فوضى داخل الجهاز ويدفع إلى استقالات وتوترات كبيرة حتى قبل توليه المنصب. كما ينتقد بن كسبيت نتنياهو بشدة، متهما إياه بتجاهل تحذيرات المؤسسة الأمنية والمخاطرة بمصالح إسرائيل الاستراتيجية لصالح قرارات سياسية، ويحذر من أن غياب الرقابة والاعتماد على قرارات فردية قد يؤدي إلى أزمات خطيرة تمس أمن الدولة وعلاقاتها الدولية خاصة مع الولايات المتحدة. إذن بن كسبيت هذا الصباح في صحيفة معريف يكتب استمعوا لبرنيع. ومن عناوين معريف أيضا، المراقب القادم، نتنياهو يريد مقربه لكنه يخشى الخسارة. تكتب معريف هذا الصباح: يتصاعد الصراع داخل الكنيسة حول اختيار مراقب الدولة الجديد، حيث يسعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى الدفع بترشيح المحامي ميخائيل رافاييلو رغم مخاوف داخل الائتلاف من خسارة محرجة في تصويت سري. وبحسب مصادر سياسية فإن رافاييلو يواجه منافسة قوية من القاضي السابق في العليا يوسيف إلرون الذي يحظى بدعم متزايد داخل المعارضة وبعض أطراف الائتلاف. ويجري انتخاب مراقب الدولة في تصويت سري داخل الكنيسة، فيما يزداد القلق من احتمال التنسيق بين المعارضة وبعض النواب نواب الائتلاف لإفشال مرشح نتنياهو. ويتوقع أن يلعب المراقب الجديد دورا محوريا في التحقيق بمخالفات أحداث 7 أكتوبر وأداء الحكومة خلال الحرب، ما يجعل المعركة حول المنصب ذات طابع سياسي حساس للغاية.

وأيضا في معريف قانون النخبة يهدف إلى محاكمة إرهابيي 7 أكتوبر بتهم الإبادة وجرائم الحرب. تستعد الكنيسة لإقرار قانون النخبة في قراءة ثانية وثالثة، وهو تشريع يهدف إلى وضع إطار قضائي خاص لمحاكمة منفذي هجمات 7 أكتوبر. ويقضي القانون بملاحقة عناصر حركة حماس وشركائهم بتهم خطيرة تشمل الإبادة الجماعية وشن حرب ودعم العدو أثناء الحرب، إلى جانب جرائم قتل وخطف واعتداءات أخرى. وبحسب النص ستحال القضايا إلى محكمة عسكرية خاصة تنشأ في أورشليم القدس مع آليات قضائية استثنائية نظرا لحجم وتعقيد الملفات المرتبطة بالهجوم. وينظر إلى القانون على أنه خطوة قانونية ذات أبعاد سياسية وتاريخية، تهدف أيضا إلى تشكيل الرواية الرسمية لأحداث 7 أكتوبر داخل إسرائيل.

الآن إلى صحيفة إسرائيل هيوم وأبرز ما خططت لنا من عناوين الصحيفة وفي كشف خاص بها هذا الصباح. وهذا الكشف كان العنوان الأول في هذه الصحيفة: المساعدات إلى غزة تفوق الحاجة وحماس تستفيد منها. في تفصيل هذا العنوان من صحيفة إسرائيل هيوم، كشفت تقارير نقلا عن الجيش أن نحو 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن الاحتياج الإنساني الفعلي يقدر بحوالي 250 شاحنة فقط. وفقا لوثائق، فإن فائض المساعدات يسمح لحماس بتعزيز السيطرة الاقتصادية والإدارية عبر الاستيلاء على السلع وتنظيم توزيعها داخل القطاع. كما تحدثت التقارير عن ضبط مواد مزدوجة الاستخدام مثل زيوت المحركات، إضافة إلى تهريب التبغ وبضائع محظورة داخل شحنات المساعدات. وأشارت مصادر أمنية إلى وجود عمليات تهريب أسلحة ومخدرات إلى غزة باستخدام طائرة مسيرة تنطلق من مناطق حدودية. وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، فإن رئيس الوزراء نتنياهو تراجع عن قرار تقليص عدد الشاحنات بعد ضغوط أمريكية للإبقاء على مستوى المساعدات الحالي. إذن في إسرائيل هيوم هذا الصباح: المساعدات إلى غزة تفوق الحاجة وحماس تستفيد منها.

نتنياهو بين حل الكنيسة وأزمة قانون لتجنيد، تكتب بإسرائيل هيوم هذا الصباح مع افتتاح الدورة الصيفية الأخيرة للكنيسة. يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلسلة أزمات سياسية تتعلق بقانون إعفاء الحردين من التجنيد ومستقبل الائتلاف اليميني وموعد الانتخابات المقبلة. وتشير تقديرات داخل حزب الليكود إلى أن نتنياهو يخشى خسارة أصوات من اليمين بسبب قانون التجنيد في وقت تضغط فيه الأحزاب الدينية لتمريره قبل الانتخابات. كما يواجه معضلة تتعلق بالأحزاب اليمينية الصغيرة التي قد تستهلك أصوات المعسكر اليميني دون تجاوز نسبة الحسم، ما يهدد فرص تشكيل حكومة مستقبلية. وتحدثت مصادر سياسية عن خلافات داخل الليكود بشأن أسماء المرشحين والمقاعد المحجوزة، خاصة مع الجدل حول النائبة تالي غوتليب وتأثيرها على الناخبين. وبحسب مقربين من حزب الليكود، فإن قرارات نتنياهو المقبلة بما فيها احتمال لتقديم موعد الانتخابات ستحسم وفق نتائج استطلاعات الرأي خلال الأشهر القادمة. إذن نتنياهو بين حل الكنيسة وأزمة قانون التجنيد.

ومحققون نشاهد مواد صادمة ثم نواجه عائلات مدمرة. كشف محققون من وحدة لاهظ 433 عن الصعوبات النفسية الكبيرة التي يواجهونها أثناء التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال التي كشف عنها مؤخرا في البلاد. وقال المحققون إنهم يضطرون يوميا لمشاهدة مقاطع وصور توصف بأنها من أقصى مواد الاستغلال الجنسي للأطفال قبل الانتقال مباشرة للتعامل مع الضحايا وعائلاتهم. وأشار مسؤولون في الوحدة إلى أن بعض الأطفال لا يدركون أصلا أنهم تعرضوا للانتهاك، بينما ترفض بعض العائلات تصديق الاتهامات أو التعاون الكامل مع التحقيقات. وأكدت الشرطة أن جميع المشتبه بهم الرئيسيين في القضايا الأخيرة قيد الاحتجاز مع تقديم لوائح اتهام ضد بعضهم واستمرار التحقيق مع آخرين. كما أوضح المحققون أن العمل المستمر مع هذا النوع من الجرائم يترك أثارا نفسية عميقة رغم وجود دعم مهني وجلسات مساندة للعاملين في وحدة لاهظ 433 المتخصصة في قضايا التحقيق بالاعتداء الجنسي على الأطفال. إذن المحققون يقولون نشاهد مواد صادمة ثم نواجه عائلات مدمرة. يسرى لها يوم هذا الصباح.

طاب صباحكم من جديد، 51 دقيقة بعد السادسة الساعات الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان صحافة نت. إذن مستمعينا الآن تعالوا نكون مع موقع مكان لهذا الصباح، مكاننا وأبرز العناوين والشريط الإخباري في هذا المكان. تقرير: الإمارات شنت هجمات سرا على إيران، ترامب يدرس استئناف مشروع الحرية في هرمز، نتنياهو يقول لا أحد سواي سيعين رئيس الموساد القادم، والسجن 21 يوما لجندي أساء تمثال السيدة العذراء في لبنان. هذا الجندي شوهد وهو يضع السيجارة على فم تمثال يعود للسيدة العذراء. إلى صحيفة الشرق الأوسط والموقع الرئيسي لهذه الصحيفة، ترامب يرى الهدنة في غرفة الإنعاش وإيران تتواعد بالرد على أي اعتداء، هرمز واليورانيوم يعمقان الفجوة بين واشنطن وطهران، قليباف يتواعد بتلقين درس بعد تشكيك ترامب بالهدنة. من الأخبار البارزة في موقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، وفاة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض. أيضا من العناوين في موقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نواف سلام: إسرائيل تسيطر على 68 موقعا في جنوب لبنان، وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم مسلح بريف الحسكة. كانت هذه أبرز عناوين موقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية. الآن إلى الحالة الجوية، وهذه الحالة لهذا اليوم وهذا الصباح. اليوم الثلاثاء يسود طقس غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإحساس بالحرارة، كما تسود أجواء حارة وجافة في معظم مناطق البلاد. غدا الأربعاء يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وتراجع في شدة موجة الحر، لتعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية المعتادة

لهذا الوقت من العام. أما يوم الخميس يعود الطقس ليكون غائما جزئيا مع ارتفاع واضح على درجات الحرارة، وتزداد شدة الحر مجددا لتصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وربما شرقية في معظم المناطق. إذن كانت هذه حالة الطقس لهذا الصباح ولليومين المقبلين الأربعاء والخميس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن مستمعينا ننتقل إلى موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات حسب الموقع، موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح. إذن الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بشيكلين وتسعين أجورة، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 42 أجورة، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 10 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.055 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل.

مستمعينا، هذه إشارة تشير إلى نهاية برنامج صحفنت لهذا الصباح وهذا اليوم الثلاثاء 12 من مايو أيار لعام 2026 الموافق 25 من شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباحي الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. مستمعينا، أتمنى لكم نهارا جيدا ومشرقا وأكثر من شرب المياه خلال هذا اليوم الحار. في أمان الله.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه عناوين الساعة. إقرار القانون الذي يتيح إعدام مخربي النخبة، نبء يفيد أن ترامب يدرس بجدية إمكانية استئناف الحرب، النظر في الالتماسات ضد تعيين رومان جوفمان في منصب رئيس الموساد، وأجواء خماسينية اليوم.

0: راديو مكان الأخبار.
1: تمام السابعة، معكم كرم أبو موق وهذه تفاصيل النشرة. صدقت الكنيسة الليلة الماضية نهائياً على القانون الذي يقضي بإقامة محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة إرهابي النخبة الذين ارتكبوا مجازر 7 أكتوبر، ويشمل القانون إمكانية إنزال أحكام الإعدام بحقهم، وأيده في القراءتين الثانية والثالثة 93 نائباً، كما تم إقرار التحفظ الذي يحظر للأبد إطلاق سراح عناصر النخبة حتى في صفقات مستقبلية. وقالت مقدمة مشروع القانون يوليا مالينفسكي إنه سيكون هناك إجراء قضائي منتظم سيتم تصويره وبثه، مضيفة أن إرهابي النخبة هم النازيون الجدد. أفادت قناة CNN بأن الرئيس ترامب يدرس استئناف الحرب ضد إيران بجدية أكثر مما كان يدرسه في الأسابيع الأخيرة. وقال عدد من مساعديه للقناة إن ترامب فقد صبره إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وإن الانشقاق في القيادة الإيرانية يمنعها من تقديم تنازلات ملموسة. وقد صرح ترامب مساء أمس في البيت الأبيض بأن المقترح الإيراني ضعيف للغاية، قائلا انتظرنا أياما للرد الإيراني ولكنهم أرسلوا لنا قطعة من النفايات. ومن جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده مستعدة لكل الخيارات. وفي تغريدة على منصة إكس كتب الليلة الماضية أنه لا بديل عن قبول المقترح الإيراني لإنهاء الحرب، وادعى بأن أي نهج آخر سيكون بلا جدوى. تنظر محكمة العدل العليا اليوم في الالتماسات ضد تعيين الميجر جنرال رومان جوفمان في منصب رئيس الموساد القادم، ويعارض التعيين رئيس الموساد الحالي دادي برنع والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا. وبدوره أوضح رئيس الوزراء أنه لا أحد سواه سيحدد هوية رئيس الموساد الجديد. نفذت قوات كبيرة من الشرطة فجر اليوم حملة واسعة في منطقة شمال البلاد ضد مشبوهين بالضلوع في الاتجار بالأسلحة والمخدرات في المجتمع العربي. ويفيد مراسلانا لشؤون الشرطة إياد حرب ونجيب قزل بأنه تم اعتقال 38 شخصا بفضل عامل سري.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع اليوم درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الطقس خمسينيا في معظم أنحاء البلاد، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 32 درجة، تل أبيب 31، حيفا 29، الناصرة 35، جبال الجليل 30، هضبة الجولان واللد والرمل 34، وبئر السبع 37 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام انتهت هذه النشرة من الأخبار.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع ماريا عبد ربو.
3: الآن وفي كل مكان.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة الصباح الإخبارية عبر راديو وتلفاز مكان، معكم حتى 8 في التحرير والإعداد يعقوب عزرة، من الإنتاج والراديو المصور أحمد عويسات، وفي التقديم ماريا عبد ربو. إلى أبرز العناوين: ترامب يبحث مع فريق الأمن القومي خيارات الضغط القصوى على إيران ويميل إلى استئناف القتال، وطهران تتوعد برد قوي. ترامب يعتبر المقترح الإيراني ضعيفا للغاية، قائلا انتظرنا أياما للرد الإيراني لكنهم أرسلوا لنا قطعة من النفايات.
5: unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time reading it.
4: سلاح الجو يغير على أهداف لحزب الله ويقضي على خلية إطلاق صواريخ، ورئيس هيئة الأركان يعقد جلسة لبحث تهديد المسيرات المفخخة. افتتاح الدورة الصيفية للكنيست في أجواء من الاستقطاب السياسي. رئيس المعارضة يائير لابيد يدعو إلى حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات.
6: בואו נחסוך מהציבור הישראלי לפחות את החודשים האלה. בואו נסיים את זה לפני שנגרם למדינה עוד נזק בלתי הפיך. בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא.
4: المصادقة على قانون إقامة محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة إرهابيين نخبة الذين ارتكبوا مجازر 7 أكتوبر وإمكانية إنزال أحكام الإعدام بحقهم. المحكمة العليا تنظر في الالتماسات ضد تعيين رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أن المخول الوحيد لتعيين رئيس الموساد والشباك حسب القانون هو رئيس الوزراء فقط.
7: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
4: الشرطة تعلن حملة اعتقالات واسعة ضد عناصر الإجرام في شمال البلاد وتعتقل عشرات المشبوهين. تجدد الاحتجاجات ضد مشروع هوائيات الطاقة التوربينات في هضبة الجولان. جولة الصباح نستهل بالتطورات الخاصة بالملف الإيراني. الرئيس ترامب يفكر بجدية في استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ومسؤولون أمريكيون يشيرون إلى فقدان ترامب صبره إزاء الرد الإيراني ووصفه وقف إطلاق النار بأنه في غرفة الإنعاش المكثف. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، يعني بالإمكان القول شمعون جميع الخيارات مطروحة أمام ترامب بما في ذلك الخيار العسكري. صباح الخير.
8: صباح النور لك يا ماريا ولجميع المستمعين. فعلا في مقابلة هاتفية أجرها قبل نحو ساعة الرئيس ترامب هذه المرة مع مراسل نيوز نيشن رفض الإفصاح خلال هذه المقابلة عما إذا سيأمر بشن هجوم على إيران قبيل تواجهه مساء اليوم إلى بكين لعقد هذه القمة الهامة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. ولكن ترامب ماريا لا يخفي إحباطه ونفاد صبره من الرد الإيراني على آخر مقترح أمريكي، حيث وصف الليلة الماضية حالة وقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية بأنه أشبه بحالة مريض يحتضر. دعينا نستمع.
9: For the time being, the ceasefire remains in place.
5: You know, it's unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it.
8: It's مدى ضعفه هو الأضعف على الإطلاق حتى الآن. يقول ترامب لم أكمل حتى قراءة قطعة القمامة التي أرسلوها، فحالة وقف إطلاق النار في غرفة الإعاش المكثف. هكذا ترامب ذكر ماريا أبرز مطالب الرد الإيراني: إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، رفع الحصار وتقديم تعويضات عن الحرب. ما يغضب الرئيس ترامب بشكل خاص هو يعزو ما يصفه بالرد الأحمق إلى الخلافات الحادة داخل القيادة الإيرانية. مرة أخرى نستمع.
5: They come back and they want to negotiate and they give us a stupid proposal. It's a stupid proposal and nobody would take it, although Obama would have taken it, Biden would have taken it.
8: ويريدون التفاوض مع تقديم مقترح أحمق لم يكن يقبله أحد سوى ربما أوباما أو بايدن. ما قبله أسوأ بكثير. انتقاد دائما من سيد البيت الأبيض الجمهوري إلى الخصوم الديمقراطيين. الرد لرامي ماريا يتجاهل كما نعلم تقريبا المطالبة الأمريكية بطرح المشروع النووي أولا، وترامب مصر على نزع هذا المشروع مرة أخرى ثالثة مع رئيس ترامب.
5: Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next.
8: المبدأ البسيط يقول ترامب لا يمكن أن تمتلك إيران أسلحة نووية. لو امتلكوا لكان دمر الشرق الأوسط وإسرائيل، وفرضا ضربوا أوروبا لاحقا. الولايات المتحدة تقدم خدمة للعالم، هكذا الرئيس الأمريكي. مسؤولون في البيت الأبيض ماريا يؤكدون الآن أن كافة الخيارات مطروحة أمام ترامب. في المقدمة ينظر الرئيس إما بتوسيع حملة تحرير الملاحة في مضيق هرمز، هذه الحملة نذكر التي توقفت بعد يومين إزاء الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار وعلى سفن تجارية في مضيق هرمز، أو هذا الخيار الثاني تكثيف الهجمات على الجمهورية الإسلامية بمعنى العودة إلى الحرب بشكل أو آخر. طهران وهذه الخاتمة ماريا من جانبها دائما تصر على أن مطالبها عادلة، وتواصل التأكيد على كامل الجهوزية لاستئناف المعركة. ماريا،
4: شكرا لك محرر شؤون دولية شمعون بن نعيم. تعالوا بنا ننتقل الآن إلى جديد الجبهة اللبنانية مع مواصلة سلاح الجو غاراته على أهداف لحزب الله وقضائه مساء أمس على خلية إرهابيين أطلقت قذائف صاروخية على قوات جيش الدفاع من شاحنة. معنا في بث مباشر مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. إيال، بموازاة ما يحدث في الميدان، رئيس الأركان يعقد أيضا جلسة خاصة حول تهديد المسيرات المفخخة. إيال.
10: نعم، ونبدأ ربما بالتطورات الميدانية. في الساعة الأخيرة تقارير لبنانية تشير إلى غارات جوية عنيفة على بلدة سحمرة في منطقة سهل البقاع الغربي. قبل ذلك أصدر المتحدث بلسان الجيش باللغة العربية إنذارا إلى سكان قرية سحمر في البقاع الغربي، مطالبا إياهما بترك القرية والابتعاد ابتعاد كيلومتر عن القرية تمهيدا لقصفها. وبالتالي قد شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عنيفة على هذه البلدة. تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن الوضع الإنساني في لبنان في حالة من التدهور رغم اتفاق وقف إطلاق النار. مكتب الأمم المتحدة للتنسيق في الشؤون الإنسانية أشار إلى أن أكثر من 100 غارة نفذت في 24 ساعة الأخيرة، وأنه في نهاية الأسبوع قتل 87 مواطنا لبنانيا من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. وفي غضون ذلك يتواصل إطلاق المسيرات المتفجرة من قبل حزب الله. كما أشرت، رئيس هيئة الأركان عقد جلسة لبحث هذا الموضوع ولكن بلا نتيجة. وفي الواقع الأوساط العسكرية تقر بأنه لا توجد لإسرائيل الردود التكنولوجية والعسكرية الملائمة لمواجهة هذا التهديد المركزي، مع أن هذه المسيرات لم تكن جديدة وقد ظهرت خلال الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن إسرائيل لم تستعد لذلك بشكل ملائم. ومن الجانب الآخر أفاد المتحدث العسكري أنه تم مساء أمس استهداف شاحنة وخلية لحزب الله كانت في حالة إطلاق القذائف والمسيرات باتجاه القوات المرابطة في جنوب لبنان. ماريا،
4: شكرا لك إيال عليمة. ونريد أن ننتقل الآن إلى ما تشهده الحلبة السياسية. هناك في الحقيقة ردود أفعال غاضبة عقب قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المستوطنين وجهات يمينية في البلاد، حيث اعتبرت الحكومة هذا القرار بأنه منحاز وغير عادل ويتجاهل الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، صباح الخير.
11: صباح النور لكم جميعا مريا.
4: أنت تسلط الأضواء على المزيد من ردود الأفعال بهذا الخصوص شمعون.
11: بالفعل قرار مجلس وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مستوطنين وهيئات يمينية في إسرائيل، هذا القرار أثار ويثير ضجة إعلامية وانتقادات لاذعة في المستوى السياسي وكذلك لدى رؤساء المجالس المحلية في يهودا والسامرة. أول المعقبين والمنتقدين لهذه الخطوة الأوروبية كان وزير الخارجية جيدون سعر، الذي غرد على شبكة إكس بالقول إن إسرائيل ترفض بشدة هذا القرار، واصفا الاتحاد الأوروبي بأنه اختار بشكل تعسفي وسياسي فرض عقوبات على الجهات الإسرائيلية بسبب مواقفهم السياسية ليس إلا. كما انتقد الوزير سعر المقارنة غير المقبولة كما قال التي تقوم بها الدول الاتحاد الأوروبي بين مدنيين إسرائيليين وإرهابي حركة حماس، هذه المقارنة مشوهة أخلاقيا بشكل كامل، قال سعر. وأضاف أن إسرائيل متمسكة بحق اليهود في الاستيطان في قلب وطنهم التاريخي، إنه لا حق تاريخي وأخلاقي تم إقراره في القانون الدولي، وليس هناك أي جهة يمكنها سلب هذا الحق من الشعب اليهودي، قال وزير الخارجية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف هذا القرار الأوروبي بأنه إفلاس أخلاقي، منددا بالمقارنة بين مواطني إسرائيل وإرهابي حماس. رئيس وزراء نتنياهو قال إن السياسيين الأوروبيين مضطرون لإرضاء ناخبيهم المتطرفين، فرض العقوبات على يهودا والسامرة غير مقبول. يقول نتنياهو منطقة يهودا والسامرة هي المكان حيث جاء منها اليهود، ودولة إسرائيل تدافع دائما على حقوق اليهود للعيش في قلب وطن أبائهم وأجدادهم. هذه المآرب للاتحاد الأوروبي ستمنى بفشل، أكد نتنياهو. وزير الأمن الداخلي إيتمار بنغفير يقول في رد فعله على القرار الأوروبي إنه في الوقت الذي يرتكب أعداؤنا أعمالا إرهابيا ويقتلون اليهود، فإن أوروبا تحاول تقييد تحركات هؤلاء الذين يدافعون عن أنفسهم من هذه الأعمال. وزير بنغفير دعا وزير العدل يريف ليفين لدفع مشروع القانون لمنع البنوك من تطبيق هذه العقوبات قدما، وقال ودعا وزير الخارجية أيضا للعمل لإحباط هذه القرارات. وزير المالية بتسلل سموتريتش، ونختتم بذلك، وزير المالية سموتريتش وصف القرار الأوروبي بنفاق لم يسبق له مثيل، إن أحدا لن يفرض على إسرائيل بالقوة سياسة الانتحار الوطني. وكشف نقاب عن أنه طرح على رئيس وزراء خطة لنقل أراضي ذات أهمية استراتيجية في يهودا والسامرة من منطقة تصنف ألف وباء إلى منطقة جيم. سموتريتش دعا إلى إقرار هذه الخطة في الكابينت. منطقة يهودا والسامرة هي الحزام الأمني لدولة إسرائيل، يقول سموتريتش، وحان الوقت لنوضح للعالم بأنه من سيحاول إضعاف تمسك إسرائيل بهذه الأراضي سيقبل النتيجة العكسية. سموتريتش أكد بأن إسرائيل ستواصل تعزيز الحركة الاستيطانية ومحاربة الإرهاب بلهوادة. بعض ردود الأفعال للسياسيين على القرار، قرار الاتحاد الأوروبي. ماريا،
4: شكرا لك شمعون أران. نريد العودة مجددا إلى لبنان للاطلاع على المواقف هناك، إذ تتصاعد الانقسامات بشأن مستقبل المواجهة مع إسرائيل وحدود التفاوض الممكنة. الحكومة تتحدث عن مفاوضات فرضتها الحرب، فيما يرفض حزب الله أي تفاوض تحت النار. الزميل محمد سلامي يستعرض المواقف في لبنان.
12: حدة السجال السياسي في لبنان في تصاعد مستمر بعدما هاجم عضو البرلمان عن حزب الله علي فياض الحكومة اللبنانية متهما إياها بالتراجع عن موقفها الرافض للتفاوض مع إسرائيل تحت النار.
13: قد أعلنت السلطة اللبنانية مرارا وتكرارا أنها لم تفاوض تحت النيران الإسرائيلي، وعلى الرغم من كل ذلك إنما تعود إلى التفاوض تحت النيران الإسرائيلية. وهذه المرة اليوم السلطة تستعد للذهاب إلى جولة مفاوضات مباشرة جديدة في ظل تصعيد إسرائيلي كبير.
12: بدوره أكد النائب عن حزب الله حسن عز الدين أن إيران ترفض أي اتفاق لا يشمل لبنان، مشددا على أن هدفها هو إنهاء الحرب لا مجرد وقف إطلاق النار.
14: إيران اليوم وضعت على مجموع الشروط التي أو الورقة التي تريد أن تفاوض عليها لبنان والمحور، وهي عندما تحدثت عن أنها لا تريد وقف إطلاق نار بل تريد إنهاء الحرب لم تتركنا، وهي لن توقع على اتفاق مع أمريكا لو قدمت كل ما تريده لها دون أن يكون لبنان مشمولاً.
12: عز الدين شدد على رفض حزب الله لأي منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان، مؤكدا أن الحزب لن يسمح لإسرائيل بفرض واقع جديد على الأرض.
15: وإنما يسمى بالحزام الأمني أو المنطقة العازلة وما يسمى بالخطوط الصفراء أو الخضراء أو الحمراء التي رسمها العدو لا مكان لها في قاموس المقاومة التي لن تدعه يستقر أو يحكم سيطرته، وستبقيه رهن الإرباك والخوف.
12: في المقابل وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الحرب بأنها حرب الآخرين على أرض لبنان، مؤكدا أن بلاده جرت إليها رغم إرادتها.
16: نحن أدخلنا رغم عنا في حرب كنا في غنى عنها بالكامل، حرب لم نختارها، حرب لم نريدها، وأنا أسميها هي حرب الآخرين في لبنان، هي حرب إسرائيل وإيران في لبنان تم إقحامنا فيها، واليوم هي التي تفرض علينا التفاوض مع إسرائيل. نجد نفسنا مع 68 قرية جديدة محتلة ومدن بالكامل مثل بنت جبيل مدمرة، وأكيد شاهدتم الصور اللي انتشرت من الدرونز فوق بنت جبيل، ما بيعرف والله الإنسان إذا كان عم بيشوف صور من جبيل أو صور من غزة.
12: ولا شك أن الانقسامات داخل لبنان تتعمق بين من يرى في التفاوض مخرجا ضروريا ومن يعتبره تنازلا تحت النار في وقت يواصل فيه التصعيد رسم ملامح مرحلة أكثر خطورة في المنطقة.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: جولة الصباح معنا عبر الخط الهاتفي الآن مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير إياد.
1: صباح الخير ماريا.
0: أطلعنا إياد على التفاصيل الخاصة بحملة الشرطة واسعة النطاق فجر اليوم في منطقة الشمال لاعتقال مشبوهين في مخالفات تتعلق بحيازة السلاح إياد.
1: نعم هذا صحيح ماريا، في ظل تصاعد مظاهر العنف وجرائم القتل في الشارع العربي باتت قضية السلاح غير القانوني تشكل تحديا خطيرا يهدد أمن المجتمع بأسره ويحصد أرواح الأبرياء بشكل شبه يومي، ومع اتساع هذه المظاهر البشعة يسود الخوف والقلق في البلدات العربية وسط تزايد الدعوات إلى تكاتف الجهود من أجل حماية المجتمع وتعزيز قيم الأمان ومنع تحول الخلافات إلى مشاهد دامية كما شهدنا في بعض البلدات العربية في الآونة الأخيرة. في السياق وفي خطوة أمنية واسعة النطاق شنت الشرطة بالتعاون مع قوات من حرس الحدود الحرس الوطني وحدات خاصة شنت حملة مداهمات واعتقالات في العديد من القرى والبلدات العربية في المنطقة الشمالية، وتأتي هذه الحملة مارية في ختام نشاطات سرية استمرت أكثر من عام من قبل الوحدة المركزية في اللواء الشمالي. 38 مشتبها اعتقلوا في هذه الحملة بشبهة الاتجار بالأسلحة والمخدرات الخطرة، وذلك بفضل تشغيل عميل سري تمكن من اختراق صفوف تجار السلاح وعرف باسم الريشة، حيث عمل ضد هؤلاء التجار في عدة بلدات مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشمال ومن بينها مدينة الناصرة، شفا عامر، كفر كنا، الزرازير، الريني، الشبلي، ميسر، دير حنا، المقبلة، وجلجولية، وحتى في منطقة تل السبع. وذكرت الشرطة أنه خلال حملة الاعتقالات تمكنت أيضا من جمع أدلة تربط هذه المجموعة من المعتقلين بالشبهات المنسوبة لهم، ومن المتوقع أن يمثل جميع المشتبه بهم لاحقا سحابة هذا النهار أمام محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال هذه المجموعة الكبيرة من المعتقلين. قائد شرطة اللواء الشمالي الميجر جنرال مئير إلياهو قال عقب هذه الحملة تم صباح اليوم الكشف عن قضية أخرى في اللواء الشمالي، الاسم الذي اختير للعمل الريشة قد يرمز إلى الخفة، لكن الضربة التي تلقاها العشرات من المشتبه بهم هذا الصباح كانت ثقيلة جدا. إذا مريا بالفعل نحن نتحدث عن حملة اعتقالات كبيرة، ولكن حتى الساعة لم تنشر الشرطة أي تفاصيل حول الأسلحة التي ضبطت في هذه الحملة والتي جاءت على خلفية الاتجار بالأسلحة والوسائل القتالية. إليك
0: أشكرك إياد حرب. تعالوا بنا ننتقل الآن إلى الكنيسة التي افتتحت دورتها الصيفية في ظل استقطاب سياسي. الزميل فالح حبيب يطلعنا على الصدام المرتقب بين ائتلاف يسعى لتثبيت تشريعاته المثيرة للجدل ومعارضة تدفع بكل قوتها نحو فض الكنيسة والذهاب لانتخابات مبكرة.
2: افتتحت الكنيسة دورتها الصيفية وسط توقعات بأن تكون حالها كحال اسمها ساخنة ملتهبة ومشحونة بالنظر إلى ما يعتزم الائتلاف الحكومي تمريره من تشريعات وقوانين إشكالية تثير انقساما حادا في الشارع والمنظومة السياسية. وفي أول تصريح له مع انطلاق الدورة الحالية دعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى اختصار الوقت والذهاب فورا نحو حل الكنيسة وتحديد موعد للانتخابات، محذرا من هدر الوقت ومؤكدا أن الائتلاف يخطط لاستغلال هذه الدورة الصيفية لتحقيق مآرب سياسية ضيقة لا تخدم المصلحة العامة. تعالوا نستمع إلى تصريحات رئيس المعارضة لبيد في هذه الجزئية.
3: אחרי 3.5 שנים של כאב וקרע ואסונות וריקבון שלטוני, בואו נחסוך מהציבור הישראלי לפחות את החודשים האלה. בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת אחים. בואו נסיים את זה לפני שנגרם למדינה עוד נזק בלתי הפיך. בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא.
2: وعلى صعيد قضايا المجتمع العربي أكد النائب منصور عباس رئيس القائمة الموحدة خلال حديث خاص معنا فشل الحكومة في محاربة الجريمة المستفحلة، مشددا على أن الحل يكمن في تبديل هذه الحكومة والعمل على التأثير المباشر من داخل مواقع صنع القرار لتغيير الواقع الميداني. تعالوا نستمع كيف جاءت تصريحات النائب منصور عباس خلال حديثه معنا.
4: عبثا نحاول، قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لذلك القائمة العربية الموحدة وصلت إلى نتيجة أنه خطاب الحقوق وخطاب الحريات وخطاب الديمقراطية وخطاب المسؤولية من الدولة تجاه مواطنيها هذا معدوم في إسرائيل. يجب أن نسعى إلى حراك سياسي، نفرض أنفسنا كشركاء سياسيين حتى نستطيع أن تكون لنا كلمة نافذة ونستطيع أن نحرك أمور من مكانها ونلزم أجهزة الدولة بمكافحة العنف والجريمة ومعالجة القضايا العالقة في مجتمعنا العربي.
2: من جانبه وفي لقاء خاص معنا خلال النشرة المسائية، أكد النائب أحمد الطيب رئيس العربية للتغيير أن المخرج من الأزمة الحالية يتطلب إعادة إقامة القائمة المشتركة، محذرا من أي تلكؤ في هذه الخطوة التي اعتبرها ضرورة ملحة لمواجهة التحديات السياسية الراهنة. وراح يؤكد أن الجمهور يريد هذه المشتركة وأن أحد منهم من هذه القيادات لن يكون قادرا على صفع الجمهور. تعالوا نستمع إلى تصريحات النائب الطيبي في هذه الجزئية.
5: 90% من جمهورنا تقريبا 85 إلى 90 يريد قائد مشترك. في قائد سياسي يستطيع أن يصفع هذه الجماهير ويقول لها لا، لأنه فيش تعريف وفيش كلمة وفيش فاصلة وفيش نقطة وفيش مقعد.
2: بينما ترفع الكنيسة الستارة عن دورتها الصيفية، يظل التساؤل قائما حول قدرة هذه الدورة على الصمود أمام رياح الانتخابات المبكرة، وبين إصرار الائتلاف على تمرير أجندته وضغوط المعارضة لتبديل المشهد السياسي، تترقب الساحة المحلية صيفا لن يكون ساخنا بحرارته فحسب، بل بقراراته ومآلاته السياسية.
0: من الحلبة التشريعية ننتقل إلى الحلبة القضائية، حيث تنظر المحكمة العليا ظهر اليوم في الالتماسات ضد قرار تعيين البريغادير رومان جوفمان رئيسا للموساد. رئيس الوزراء نتنياهو في شريط فيديو نشره أمس يقول إن من يعين رئيس الموساد هو فقط رئيس الوزراء. تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
6: في الالتماسات ضد البريغادير رومان جوفمان الذي يعمل حاليا كسكرتير عسكري لرئيس الوزراء، جاء أن قرار نتنياهو بتعيينه في منصب رئيس الموساد ينطوي على عدم معقولية متطرفة في ضوء تصرفه في قضية تشغيله لفتى يبلغ من العمر 17 عاما على يد الجيش لصالح حملة تأثير في شبكات التواصل الاجتماعي. عندما كان قائد لواء وافق جوفمان على تشغيل الفتى القاصر أوري المكايس الذي أصبح اليوم شابا في العشرينات من عمره، وهو أحد الملتمسين ضد تعيين جوفمان إلى جانب حركة نقاء المعايير والحركة من أجل جودة الحكم. في حينه وافق جوفمان على نقل معلومات أمنية إلى الفتى المكايس ليقوم بنشرها على الصفحات التي يديرها على الإنترنت، وذلك خلافا للقانون العسكري ودون أن تكون لديه صلاحية للموافقة على الاتصال مع المكايس. على إثر نشر المعلومات الأمنية اتهم المكايس بنشر معلومات سرية على شبكات التواصل الاجتماعي واحتجز في الحبس لمدة عام ونصف تقريبا. وفي نهاية المطاف ألغيت لائحة الاتهام ضده بعد أن تبين أنه كان يعمل من قبل ضباط الاستخبارات. وقد كذب جوفمان عندما سئل عن دوره في القضية في إطار تحقيق أجراه رئيس لواء التشغيل في شعبة الاستخبارات في جيش الدفاع، ونفى أي صلة بالمكايس، وبذلك رفضت رواية الفتى بأنه كان يعمل من قبل الجيش واشتبه فيه بنشره معلومات سرية. ورغم تصرف جوفمان وافقت اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا الشهر الماضي على تعيينه رئيسا للموساد، لكن قرار اللجنة لم يتخذ بالإجماع. رئيس اللجنة ورئيس المحكمة العليا سابقا آشر جرونيس رأى أن العيوب التي تبينت في نقاء معايير جوفمان لا تسمح بتعيينه رئيسا للموساد، على عكس رأي أعضاء اللجنة الثلاثة الآخرين. تمهيدا لجلسة المحكمة اليوم، رفض نتنياهو تدخل المحكمة في قراره بتعيين جوفمان، وقال في فيديو نشره أمس إن من يعين رئيس المساد الموساد هو رئيس الوزراء فقط، مضيفا أن الموساد والشباك يخضعان مباشرة لرئيس الوزراء بموجب القانون، ورئيس الوزراء هو من يعين من يرأسهما، لا المستشارة القضائية للحكومة ولا المحكمة العليا ولا الإعلام. أقوال نتنياهو:
7: מי שממנה ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק תופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת.
6: المستشار القضائي للحكومة بهراب ميارا كانت أشارت إلى صعوبات في تعيين جوفمان وطالبت بإلغائه، معتبرة أن تشغيل القاصر المكايس يلقي بظلال ثقيلة على نقاء معايير جوفمان وعلى تعيينه. وفي وقت سابق أعلنت بهراب ميارا أنها لن تمثل رئيس الوزراء في الالتماسات، وانتقدت عملية الموافقة على التعيين دون فحصه من قبل الاستشارة القضائية كما هو معتاد. إلى ذلك وبخ نتنياهو رئيس الموساد المنتهي ولايته دافيد برنيع بسبب الرسالة التي وجهها إلى المستشارة القضائية ضد التعيين، والتي كتب فيها أن لدى جوفمان مشكلة في نقاء المعايير وفي وضع حدود ذاتية. وقال نتنياهو لبرنيع أنه تجاوز صلاحياته واتهمه بالتعاون مع المستشارة لإحباط تعيين جوفمان، بينما رد عليه برنيع بأن الرسالة جاءت بمبادرة منه ولا علاقة لها بالمستشارة.
8: غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: نتابع الجولة الصباحية ونريد أن نتحول الآن إلى هضبة الجولان التي شهدت مواجهات عنيفة بعد استئناف شركة إنرجيكس أعمالها لإقامة مشروع المراوح الذي يلاقي رفضا من قبل الأهالي. هناك المشهد في هضبة الجولان مع مراسلنا نجيب قزل.
10: شهدت منطقة شمال هضبة الجولان يوم أمس مواجهات عنيفة خلال استئناف أعمال مشروع توربينات الرياح التابع لشركة إنرجيكس وسط معارضة من سكان القرى الدرزية في المنطقة للمشروع. وقالت الشركة إن عشرات المحتجين حاولوا منع استئناف الأعمال وقاموا بإحراق معدات هندسية وإلحاق أضرار واسعة بالموقع. وبحسب بيان الشركة أصيب 8 من العاملين فيما جرى نقل 2 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ بأنها تعاملت مع عدة حرائق في المنطقة شملت أيليات هندسية، مركبة خاصة، مولد كهربائي، خزان وقود وغرف اتصالات وإطارات. كما أظهرت مقاطع مصورة من المكان أعمال تخريب وإحراق داخل موقع المشروع، بينما دفعت الشرطة بقوات إضافية إلى المنطقة. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق لتحديد هوية المشاركين في أعمال الشغب، مؤكدة أنها عملت على وقف الاضطرابات في المكان. وفي بيان لها اعتبرت شركة إنرجيكس أن ما جرى يعكس فشلا في فرض النظام، مطالبة الحكومة والشرطة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف وضمان استكمال المشروع، مشيرة إلى أن الأضرار المادية تقدر بملايين الشواقل. في المقابل قال معارضون من القرى الدرزية في الجولان إن الشركة تحاول فرض المشروع رغم اعتراض السكان والمزارعين، معتبرين أن إقامة التوربينات ستؤدي إلى أضرار بيئية وزراعية وصحية، إضافة إلى تأثيرها على الأراضي الزراعية والطبيعية في المنطقة. ويذكر أنه أعلن عن المشروع كبنية تحتية وطنية منذ عام 2010، وتقدر تكلفته بنحو 1 مليار شيكل، ويتضمن إقامة 21 توربينة رياح بارتفاع يصل إلى نحو 220 مترا بهدف إنتاج الكهرباء لما يقارب 50,000 منزل على مدار نحو 20 عاما. ورغم حصول المشروع على المصادقات القانونية والتخطيطية، فإنه يواجه منذ سنوات اعتراضات من سكان محليين ومنظمات بيئية على خلفية مخاوف تتعلق بتأثيره على الطيور المهاجرة والطبيعة والأراضي الزراعية في الجولان.
0: ونريد أن نرحب الآن بالناشط والإعلامي من سكان هضبة الجولان نبيه حلبي. صباح الخير.
11: صباح الخير.
0: الاحتجاج والتظاهر أمر مفهوم، ولكن لماذا اللجوء إلى العنف والاعتداء على العمال من شركة إنرجيكس ما اضطر إلى نقل اثنين منهم إلى المستشفى؟
11: من يمارس العنف هي حكومة إسرائيل أولا ضد أهل جولان. من يضع دروز جولان والمزارعين في زاوية ويحشرهم في وضع إما أن تقبلوا أن تعيشوا جنب المراوح القاتلة وإما أن تسكتوا، فلا، المزارع لن يسكت. بالنسبة لنا هذا المشروع نعتبره مشروع إبادة ومشروع تهجير، فبالتالي من حق كل إنسان وفق القوانين الدولية والعرف الإنساني أن يدافع عن وجوده وعن أرزاقه وعن صحته. فمسألة تشبيهنا بالإرهابيين ونحن مجرد، يعني أمس أصدرت شركة إنرجيكس بأن مجموعة من السوريين هاجموا شركة إسرائيلية، يعني ما زالوا يعتبروننا أو يصوروننا أمام المجتمع الإسرائيلي بأننا أقلية تعترض على المراوح ونحن مجموعة من المخربين والإرهابيين. نحن أهالي جولان والطائفة الدرزية كلها وكل من يحب الجولان ويؤمن بجمال البيئة وحق الناس في العيش متضامن معنا ويقف معنا. فبالتالي يعني حكومة إسرائيل التي يعني فهمت منذ 10 سنوات بأن هذا المشروع لن يقوم مصرة أن تدعم هذه الشركة ومصرة
0: نبي حدثنا عن أسباب اعتراضكم على هذا المشروع.
11: هذا المشروع أثبت بالملموس ولدينا تقارير موثقة حديثة من سلطة حماية الطبيعة في إسرائيل بأن هذا المشروع مدمر للنسيج البيئي للمنطقة. بمعنى يوجد الآن مشروعين في هضبة الجولان، مشروع في منطقة سهل المنصورة ومشروع في منطقة تل الفرس، وكل الإسرائيليين يرون هذا المشروع. في تقارير موثقة حديثة بأن المشروع يدمر النسيج البيئي، يقتل الطيور والنسور، يطرد النحل، المراوح تسبب ضجيج للمزارعين، ضجيج على مدار 24 ساعة، فغير الإشعاعات التي تصدرها المروحة والموجات تحت سمعية وتغيير المنظر العام وإيذاء الحيز السياحي للمزارعين. فبالنسبة لأي شخص على وجه الكرة
0: ما مدى صحة التقارير نبي التي تتحدث أنه كان في اتفاق مع أصحاب الأراضي الزراعية اللي وافقوا مبدئيا على هذا المشروع؟ ما مدى صحة هذه التقارير؟
11: تم خداع المزارعين من قبل 10 سنوات. المزارع لم يفهم ولم يتم إبلاغه بحقيقة المراوح، اعتقد أنها مروحة صغيرة لا تضر ولا يضر جيرانه، وبالتالي وافق على أن يزيد من دخله بهدف الحصول على المزيد من المال. لكن بعد استبيان الموقف كل المزارعين الذين وقعوا للشركة انسحبوا من العقد، والشركة تحاول ملاحقتهم الآن وتهديدهم كل الوقت. من وقف أولا البارحة ضد عمال الشركة وضد هو صاحب الأرض نفسه، فبالتالي الشركة مارست الخداع ليس فقط على المزارعين، مارست الخداع أيضا على الدولة وعلى مؤسسات الدولة بأنها كل أهالي جولان موافقون على المراوح وهذا كذب، وبأن المشروع لا يضر وهذا كذب، وأنها حصلت على تصريح العمل بطرق التفافية. ونحن نطالب الدولة ونطالب هذه الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع لكشف أساليب الخداع التي مارستها الشركة على مدار سنوات.
0: أشكرك الناشط والإعلامي من سكان هضبط الجولان نبي حلبي على هذا الحديث، شكرا لك.
11: شكرا.
8: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
8: موسم غير تقليدي وغير عادي،
12: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
13: أشعلها أبو الورد أشعلها.
8: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الله الورد.
14: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
15: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
14: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
15: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: نتابع حديثنا الصباحي وحواراتنا أيضا، ويطيب لنا أن نرحب الآن بالسيد أسامة موسى، مدير رفيع في مصنع يو سي تي في الجليل. صباح الخير أسامة.
16: صباح الخير، السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. تنظمون أسامة هذه الأيام نشاطات، فعاليات لتعريف الشباب في المجتمع العربي على عالم التصنيع المتقدم. طبعا هي بالإمكان القول محاولة لربط الشباب من المجتمع العربي بمهن لها مستقبل وفرص للتطور المهني.
16: نعم، احنا اليوم كيف الوضع اللي بنشوفه بالتعسية اللي موجودة اليوم عندنا، انه الوضع هو شوي بتراجع كل سنة عن سنة. فاحنا اليوم موجودين في منطقة الشمال اللي هي منطقة نقدر نقول بالتشغيل وبالمصانع شوي ضعيفة. فإحنا اليوم بادرنا نعمل زي ما بقولوها دورة بين المجالس،
0: وهذا هو السبب الرئيسي من وراء هذه المبادرة أسامة.
16: السبب الرئيسي من وراء المبادرة هو أول شيء إنه إحنا نجمع الشباب، إن إحنا موجودين بمنطقة حوالينا كلها منطقة عربية، اللي احنا الشباب العرب مش موجودين، يعني نقدر نقول بنسبة كفاية بالمصنع عنا، وعم بنجرب احنا نوعي الشباب ونعرفهم على الموضوع اللي اليوم كل واحد بيسمع مصنع فراطة فبذهنه أول شغلة إنه الشغل اللي هو شوي مش نظيف، زيت، أرض،
0: يعني بعبارة أخرى تغيير الصورة النمطية القديمة.
16: أيوة، تغيير الصورة النمطية اللي هي متاخدة على قصة المصانع. إحنا اليوم نحكي على مصنع اللي هو نقدر نركبه بترتيب الهايتك،
0: هو مصنع للرقائق الإلكترونية حتى نعرف المستمعين.
16: هو مصنع عشان نعرف، هو مصنع ببني المعرخات، إيش بنقولها،
0: الأجهزة
16: اللي بتساعد على الشركة الهاي تك تبني الرقائق، أو اليوم زي إحنا بنسمع في تليفون طلع جديد، أو كاميرا جديدة، أو شاشة جديدة، أو محاسب جديد. فعشان يصنعوا هاي الشغلات بدهم الأجهزة اللي بتبني هاي الشغلات اللي بتوصلك لأنك تبني الرقائق.
0: على فكرة كان عندكم وفد أمس من قرية الماهل، حدثنا عن انطباع الشباب الذين زاروا هذا المصنع.
16: الوفد اللي كان امبارح هو وفد من عين ماهل ووفد من عيلبون، اللي هن طلاب اللي خلصوا صف 12، وفي طلاب اللي هن إسا لازم يخلصوا بهالشهرين دول صف الثاني عشر. اليوم اللي هن الشباب ما عندهم فكرة إيش بدهم يكملوا بالحياة، إيش اللي بدي يتعلم بعده مش عارف إيش يتعلم، أو إيش بدي يتعلم وما عنده التمويل إنه يتعلم. فإحنا منجيبهم ليوم، بنقول له يوم خسيفة، منفرجيهم المصنع، منحكي لهم شوية على المصنع بتاعنا. فزي ما بنعرف اليوم الشباب والصبايا
0: نعم تفضل.
16: زي ما بنعرف اليوم الشباب والصبايا اليوم ما كله عنده بمعذوريته يتعلم، يروح طوالي على التعليم العالي، أو اليوم الناس بدها صمد شوية مصاري عشان بعد سنة أو سنتين تقرر إيش تتعلم وتروح تتعلم. فإحنا اليوم نأخذ الشباب من سعيدة بهالفكرة، من نعطيهم نعمل لهم أخشرة مكتوعية،
0: تأهيل مهني،
16: تأهيل مهني عندنا. وعندنا كمان إحنا بنشتغل مع مركز الريان ومركز الفنار نعمل تأهيل مهني عن طريق قبل ما نجيبهم نعطيهم يعني 3 أشهر تأهيل مهني وبعدين إحنا بنقودن لعنا بوقت التأهيل المهني بنعطيهم 2 يومين تأهيل مهني وعندنا 3 أيام اللي هن بيقدروا يجوا يعملوا يشتغلوا عندنا على أساس كمان يكون عندهم معاش آخر الشهر واللي هو يعني معاش للشباب الصغير.
0: احنا طبعا أسامة بنتمنى لكم التوفيق والنجاح. انت مدير رفيع في مصنع يو سي تي في منطقة الجليل وسنتابع اي نشاط على هذا الصعيد. شكرا لك أسامة موسى.
16: شكرا كثير لكم.
0: اهلا وسهلا فيك. نواصل مع الحوارات ويطيب لنا أن نرحب الآن بالدكتورة راوية بوربارة مفتشة اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم. يسعد صباحك دكتورة.
17: أسعد الله صباحكم.

0: فاليوم مجموعات من التلاميذ متوجهة نحو المكتبة الوطنية للاحتفاء بالأدب. نحن نريد أن نعيد للأدب هذا الرونق وهذه البهجة، لأن الأدب يعني يترك التلميذ يعيش أكثر من حياة، يتركه يعيش في الأفق، يعيش في الخيال. وعندنا يوم غني جدا جدا جدا. أنا في طريقي إلى المكتبة الوطنية، معي في السيارة دكتور علي فرامش سيقدم ورشة عن الأدب البوليسي، معي دكتورة لنا وهبي ستقدم ورشة عن الأدب النسوي، ومعي دكتورة ريما برانسي ستقدم أيضا ورشة عن كيف نكتب الشعر. وعندنا ورشة،
1: يعني بعبارة أخرى يوم حافل بالفعاليات الأدبية. إلى أي مدى بتلاحظي دكتورة هناك اهتمام من جانب الطلاب بهذه المادة؟
0: هناك مجموعة من التلاميذ يحبون الأدب، يحبون الشعر، يحبون القصة، ونحن سنعيد لهم هذا الحب، سنعطيهم الكثير حتى يثمر هذا الحب وينبت. هذه أول مرة لنا مع المكتبة الوطنية، هذه السنة الأولى للتفتيش، تفتيش اللغة العربية في مشروع كبير مثل هذا مع المكتبة الوطنية في القدس، لكنها ستكون سنة البداية. أنا أعد كل التلاميذ الذين يحبون الأدب أننا كل سنة سيكون لنا مثل هذا اليوم، يوم الامتياز في الأدب. هذا اليوم هو يوم نحتفي به ليس فقط في أدبنا المحلي، نحتفي أيضا في الأداب العالمية. التلاميذ سيجوبون أروقة المكتبة الوطنية في جولات معينة، وسيرون هناك الكثير من الأمور، من المخطوطات لشعراء من عندنا، طه محمد علي، أنا بنفسي رأيت مخطوطات وجرائد قبل قيام الدولة. سيدهشون مما سيرون في هذه المكتبة الوطنية، هي أكثر من متحف، هي أكثر من مجمع، هي أكثر من مخزن. واليوم الورشات الغنية التي ستقدم، أنا كل أمل أن يعود التلاميذ، ليتكم تتحدثون معهم بعد عودتهم لنرى ما الذي اكتسبوه، سنكسبهم أكثر من مهارات إبداعية وتحدي.
1: زي ما تفضلتي، إذا كان هناك في إقبال واسع هذا يشجعكم على تكرار هكذا زيارات وجولات بين أروقة المكتبة الوطنية.
0: ليس فقط الجولات، إنما أيضا الورشات. نحن عندنا ورشات مختلفة جدا، يعني الأدب البوليسي من سمع به؟ هذه أول مرة يكون عندنا ما يسمى في الأدب البوليسي مكاشفة أمام التلاميذ، الأدب النسوي مكاشفة أمام التلاميذ، كيف نقرأ الشعر بعيون النص البصري. وسنعطي مجالا للتلاميذ أن يبدعوا، أن يكتبوا، أن يقرأوا، أن نسمعهم أيضا.
1: ونحن بنتمنى لكم من كل قلبنا التوفيق والنجاح. الدكتورة راوية بربارة، مفتشة اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم،
0: نهار موفق للجميع. شكرا.
1: نهارك سعيد. بسرعة البرق إلى الخطوات الاحتجاجية لنقابة المعلمين بسبب تصاعد أعمال العنف. مراسلنا وسام جبر.
2: وباء العنف بين أبناء الشبيبة والتلاميذ يتفشى في الشوارع والمدارس، فخلال الأسبوع الأخير فقط اضطرت نقابة المعلمين إلى اتخاذ خطوات احتجاجية محلية إثر وقوع عدة حوادث عنف وتنمر بين الطلاب داخل المدارس في أنحاء البلاد ضد طلاب آخرين وضد معلمين أيضا. ففي عدة مدارس في مدعين وفي المجلس الإقليمي عمك حفر سجلت سلسلة من حوادث العنف من قبل طلاب ضد الطواقم التعليمية، وفي مدينة حريش تصاعد العنف في الجسدي واللفظي من أحد الطلاب تجاه زملائه والطواقم التعليمية إلى اعتداء جسدي ارتكبته والدته ضد معلمة في المدرسة. أما في بئر السبع فقد اقتحم أحد الآباء المدرسة وهدد المديرة وعددا من الطلاب، ولم يجد المعلمون أمامهم سوى اللجوء إلى إضرابات تحذيرية، إذ إن أيديهم مكبلة ووزارة التعليم تبدو عاجزة عن التعامل مع هذه المظاهر الخطيرة. ويشير الدكتور دان سقيف مدير مدرسة تيلما إيلين والمحاضر الكبير في المركز الأكاديمي ليفينسكي فينجيت إلى وجود علاقة مباشرة بين المناخ العام في المجتمع وما يحدث في داخل المدارس، وقال: نحن نعيش في فترة زمنية مليئة بالتوترات والعنف والحروب، هذه الأمور تلقي بظلالها على جهاز التعليم، ولا يمكن تجاهل تأثير الأجواء العامة على الخطاب والسلوك اليومي. ويؤكد أن أدوات جهاز التعليم محدودة، لا يمكن للمدرسة وحدها أن تحل مشكلة العنف بين أبناء الشبيبة، ومن دون تطبيق أوسع للقانون ومن دون رسالة واضحة من المجتمع بأسره سيكون من الصعب إحداث تغيير عميق.

0: بعيدا عن العنف إلى يوم التمريض العالمي مع سامح قادري.
1: يحيي العالم اليوم، اليوم الدولي للممرض والممرضة، وسط معطيات تظهر نموا متواصلا في هذا القطاع داخل إسرائيل، مع تجاوز عدد الممرضين والممرضات المسجلين 90,400 بزيادة تقارب 2000 ممرضة وممرضة مقارنة بالعام الماضي. ويؤكد الممرضون أن السنوات الأخيرة شهدت المنظومة الصحية العديد من الضغوطات بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد، والتي أفرزت تحديات يومية ساهم الممرضون والممرضات في مواجهتها في ظل ضغط العمل المتزايد وتنامي الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية. الحديث للممرض فادي أبو غنيم.
2: التحديات اليومية داخل الجهاز الصحي أصبحت معقدة وكثيرة، خاصة مع أن الضغط بيزيد على الأنظمة الصحية في السنوات الأخيرة. قسم من هذه التحديات أنه ضغط العمل الكبير ونقص في الممرضين، الإرهاق النفسي عند الطاقم، موارد محدودة جدا، سرعة العمل بتصعب إمكانية المحافظة على جودة العمل. هذا غير التعامل مع أهل المرضى اللي مرات متوترين وعندهم عدم رضا، اللي بيحتاج مهارات تواصل عالية من الطاقم.
1: وفي سياق تطوير المهنة، تؤكد وزارة الصحة أن توسيع برامج التأهيل والتخصصات الجديدة ومنها التمريض المجتمعي والطب الشرعي يهدف إلى رفع كفاءة الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية الطواقم الطبية. وبهذا الخصوص قالت الممرضة فدوى أبو الجعان:
3: مهم جدا أنه الممرض أو المرضى يوسع مجاله في تعليم ويتخصص، ودائما يكون في على استعداد أنه يجدد معلوماته، لأنه التأهيل هذا بيعطينا قوة وبيعطينا طاقة نحن نتعامل مع الممرضين ومع الطاقم بشكل أنجح. بيكون في أن إحنا زي سلاح أو معدات اللي إحنا نحارب فيها عدم المعرفة في موضوع معين أو علاج معين.
1: أما بشأن الرسالة التي يوجهها العاملون في هذا القطاع للجمهور في هذه المناسبة، فيشددون على أن مهنة التمريض تمثل خط
4: الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
8: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
7: برضو جديدة؟
8: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: فهمت وين؟
7: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
8: يصلوا.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأبطال في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: أصل الحالة من حالم والطعم حالمجي، مغلف بفضة ودام والطعم حالمجي.
4: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
11: حلبجي. أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
10: ديكولاين.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
12: أهلا بكم مستمعينا، هذه عناوين الساعة. تقرير جديد حول الجرائم الجنسية التي اقترفتها حماس، استمرار الاعتداءات بل الاستعدادات الإيرانية تحسبا لاحتمال استئناف الحرب، إطلاق صواريخ اعتراضية إلى جنوب لبنان، وأجواء خماسينية اليوم.

0: راديو مكان الأخبار.
1: تمام الثامنة مستمعينا الكرام، هذه النشرة الإخبارية ويقرأها كرم أبو مخ بتفاصيلها. نشرت قناة CNN تقريرا جديدا يثبت أن عناصر حماس اغتصبوا ومارسوا التعذيب الجنسي ضد الضحايا الإسرائيليين في مجزرة 7 أكتوبر وبعد ذلك أثناء الاحتجاز في الأسرى. وجاء في التقرير الذي شمل مقابلات مع الضحايا أن حماس اقترفت هذه الأفعال بحق نساء ورجال وأولاد بصورة منتظمة وواسعة. وأوضح معيد التقرير في حديث مع القناة أن هذه الاعتداءات الجنسية كانت جزءا من استراتيجية حماس. أنهى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاني زيارته لبغداد. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار اللبنانية أن لقاءاته تناولت بالأخص إعادة تنظيم وضع الفصائل الموالية لطهران، خصوصا في ظل التصاعد الحديث عن عمليات عسكرية معقدة جديدة. في هجمة سايبر إيرانية محتملة تلقى آلاف الإسرائيليين صباح اليوم رسائل نصية تقول سترون الشمس في الليل قريبا. واستدعت رسالة نصية أخرى الإسرائيليين إلى التعاون مع المخابرات الإيرانية. أطلقت الدفاعات الجوية صباح اليوم عدة صواريخ اعتراضية باتجاه لبنان بعد رصد أهداف جوية مشبوهة. وتفيد الأنباء الواردة من غرب البقاع اللبناني بوقوع غارات إسرائيلية في قرية سحمر. وقد أصدر جيش الدفاع إنذارا لسكان القرية قبل تنفيذها، موضحا أنه يضطر إلى العمل ضد مخربي حزب الله فيها بسبب قيامهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. اعتقلت الشرطة فجر اليوم 38 مشبوها بالضلوع في جرائم سلاح ومخدرات في المجتمع العربي. ونفذت الاعتقالات في عدة تجمعات سكنية عربية بالتوازي منها الناصرة وشفا عمر وكفر كنا والريني. ويفيد مراسلون إياد حرب ونجيب قزل وتامر كيلاني بأن المحققين استعانوا بوكيل سري هو مجرم سابقا. صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حظر استخدام خراطيم المياه ذات الرائحة الكريهة لتفريق مظاهرات، كما يلزم القانون الجديد الشرطة بتوثيق استخدامها خراطيم المياه وتمكين الجمهور من مشاهدته لمدة عام على الأقل. في إطار مباريات دور الدرجة العليا لكرة السلة، فاز الليلة الماضية بني هرتزلية على إليتسور نتانيا بفارق نقطة واحدة. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن المتصدر مكابي تل أفيف هزم كريات آتا بنتيجة 102 مقابل 77 نقطة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع اليوم درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الطقس خمسينيا في معظم أنحاء البلاد، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. بهذا مستمعينا الكرام انتهت هذه النشرة من الأخبار.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذه الأجندة مستمرة معكم حتى الساعة 10. أحمد عويسات معنا في الراديو المصور. فاتن حداد طبنان تنتج البرنامج. في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، روبي من الهندسة الإذاعية. ويسعدنا هنا أن نستضيف الأستاذ سليمان سلامي، مفتش الرياضيات في المجتمع العربي البدوي والدرزي سابقا وأيضا الوسط اليهودي. سنتحدث معه حول امتحان الرياضيات اليوم بالبقروت وحول قضايا متعلقة بهذا الموضوع. في هذا الصباح سنفتح ملفات متنوعة ربما تلامس كل واحد منا، من قاعة البقروت وضغط الامتحانات وضغط الحرب على طلاب الجامعات إلى أروقة الأحزاب العربية، التحالفات والتخالفات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي، مرورا بالعنف المقلق في النقب والأسئلة الصعبة حول تعامل الشرطة مع المواطنين هناك، كما نتوقف عند الصحة النفسية لطلاب العرب وحاجة الأهالي لفهم أدوات الدعم والمساندة في ظل هذه المرحلة المثقلة نفسيا واجتماعيا. ونسلط الضوء أيضا على برامج اقتصادية واجتماعية تحاول خلق أفق جديد للمجتمع العربي، بينها وميض لتعزيز التشغيل، قبل أن ننتقل إلى الرياضة وبرشلونة الذي يحسم لقب الدوري أمام غريمه ريال مدريد. تحية لكم في كل مكان، راجيا لحضراتكم يوما موفقا. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ سليمان سلامي، تحياتي.
2: أهلا بكم، شكرا أستاذي.
1: أولا بعد تقاعدك بعدة أشهر أنت تصل إلينا، وبالصدفة يتزامن اليوم أيضا مع بقروت الرياضيات اليوم وغدا. بداية، ماذا تتمنى للطلاب وماذا يواجهون هذا النهار؟ شو كلمتك للطلاب؟ شو كلمتك للكوادر التي عكفت على تدريبهم وتدريسهم؟
2: فرصة سعيدة ومناسبة اليوم نتوجه للطلاب وللمعلمين في نفس الوقت، أنه مهما استعد الطالب للامتحان، أداء الامتحان يوم الامتحان له وزن كبير. أحيانا كثير الطلاب عندها قدرات.
1: قرب بس على الميكروفون وزيحوا لعندك. وزيح الميكروفون وقربوا عليك.
2: أنا طلعت منشور لكل المدارس في إسرائيل وموجود، بيقدر أي طالب يكتب هناك في الجوجل تيب يمشي لسليمان سلامي للبقروت. ذول تيب اللي بيستعملهم بعد فيه كمان بكرة، فيه كمان امتحان، يعني ممكن يقرأهم اليوم ونفذهم بكرة كمان. أحيانا كثير الطالب ما بيقدر يخرج المعلومات تبعته بسبب الضغط الموجود في الامتحان والتوتر الموجود عنده. الهدف من 10 تيب هذول اللي احنا أعطناهم أنه كيف تنزل التوتر في كل لحظة وتقدر يعني تعمل إشي بشكل طبيعي، ما يكونش التوتر هو عامل في الرسوب. بتقول أنا عارف المادة بس مش عارف شو صار معي، مش أي فيش أي مشكلة، كل لحظة ترجع على نفسك أنت تعمل شوية هيبنوزة بنوية نسميها إحنا، يعني إشي داخلي على الناحية الفكرية تبعتك وترجع بشكل واضح للامتحان بهدوء بتركيز بدقة، ما يكونش في إشي مش راح يصير إشي كثير إذا صار الواحد رجع امتحان كمان مرة. مش هذيك المشكلة، ما تخاف دائما من النتيجة وتعمل حسابات.
1: بس ليش الرياضيات بالذات إحنا بنخاف منها؟ يعني أنا أذكر بأنه رياضيات الإنجليزي كانوا موضوعين اللي الناس كلها تخاف منهن، وبالذات الرياضيات الإنجليزي. إذا أنت درست، إذا أنت استعدت، أوك رياضيات وكأنه أنت عم تتعامل مع يعني معادلات ملغمة، وكأنك تتعامل مع مجاهيل.
2: رياضيات هي موضوع اللي له خصوصياته، ولكن إذا بنأخذه من ناحية موضوعية هو موضوع جدا بسيط، هو خلق لكل إنسان. أي إنسان عنده الحركة وبيقدر يعيش الحياة تبعته بدون حتى بيستعمل الرياضيات اللي هو بفكرها أرقام، هو عمليا بيعمل رياضيات. رياضيات هي التفكير المجرد الحر اللي انت بتستعمله حتى في الحديث بين الناس وإيش مكان. إذا انت بتقدر تنقل رياضيات الحياة ما بكون في مشكلة. إذا احنا بنفصل الرياضيات عن الحياة بصير في عنا جزئين، وكان من الرياضيات هي موضوع خارجي. رياضيات هي أساس فكر الإنسان في كل إشي، بتبنيه من ناحية منطقية حتى يقدر يلائم نفسه لكل حدث ممكن يصير معه في الحياة. عدا عن ذلك كمان طرق التعليم لها كثير. إذا الطالب بيتعامل مع التفكير الرياضي السليم في الصف، بيكون فيه هناك يعني نوع من الجدل، النقاش، التفكير، التحليل، التعليل.
1: أنت بتحكي يمكن عن الطلاب اللي هن فوق المتوسط بكثير، تعال نحكي عن الطلاب العاديين. هل هذا الموضوع، هل الرياضيات هو للأذكياء فقط؟ يعني اللي بيعرف بيعرف، بيعرف إيش بلاش.
2: أنا ممكن أطلعها بشكل آخر، ما في طالب بتطلع عليك ضعيف. كثير أخذنا طلاب اللي كانوا موجودين في وضعية من ناحية التقييم تبعهم كانوا وضعهم صعب جدا، يعني يقارب الصفر. ولكن لما صار اتجاه التفكير الرياضي، ولا إنسان بيقدر يقول عن نفسه أنا غبي، مجرد ما هو مش غبي لا سمح الله، هو إنسان عادي، وإنسان عادي بيقدر يوصل أي درجة بده إياها. كل قضية الحاجز النفسي اللي خلق لهذا الموضوع، وإحنا بنكون قسم منه مرات في قضية التعليم اللي بحاجة كمان. أن المعلم العربي هو جدا قوي من ناحية موضوع، أنا بقول المعدل المعلمين العربي اللي هم بيعلموا الرياضيات مقبول جدا، ولكن بحاجة إلى تحسين الأدوات اللي ممكن
1: في في, في في الطرح تبعك. يعني المشجع في شيء اللي ممكن الناس ما يعني ما لا تدرك كنه، لا تسبر غوره. في ناس تعرف رياضيات، في ناس تعرفش رياضيات، مش كل إنسان بيعرف رياضيات. مين اللي بيعرف عادة رياضيات؟
2: اللي بيعرف رياضيات هو اللي بيقدر يستعملها. يعني حتى إذا أعطي مثال، مرة عملت بحث مهم جدا، ما هو مدى تملك معلم الرياضيات في فهم الرياضيات؟ يعني سؤال، هل إنه المعلم فهمان شو بيعلم؟ إيش أنا مش عم بعطي، أنا بعطي إيجابيات على المعلمين. المعلم بفكر إنه هو ذا حل معادلة، أو الطالب حل معادلة، هاي مش رياضيات. رياضيات هي مش أرقام ومش أعداد ومش معادلات، رياضيات هي التفكير الحر. ما بعد كل الأدوات الموجودة اللي هي
1: طلع الإنشاء كمان، هي التفكير الحر والبيولوجيا وكل شيء تقريبا. يعني هو كل تعليمنا وكل تدريسنا وكل إدراكنا للحياة وفهمنا لمجرياتها هو تفكير.
2: لما الإنسان بده يروح على سوبر ماركت، وما بدي أنا يحسب إشي قل له أضرب وإجمع وإطرح، بدي حاول يقارن بين سعرين، يعني يعرف شو كده شو أفضل إله يشتري. إذا في عنده حاسوب حقه 3000 شيكل وعليه تخفيض 60%، حاسوب ثاني حقه 2000 شيكل وعليه تخفيض 40%، مين تشتري؟ هون بتحير، دي يسأل بيع، تقدر تعمله في ثواني. يعني بتقدر تستعمل التفكير العددي. تفكير الرياضيات أهم من الحساب في الرياضيات. هون ما حدا بيقول له شو المشكلة بتصير، هو بتعلم حساب وبيقدر يعرف المعادلات وبيقدر يعرف الطرق. ولكن لما بيجي السؤال اللي هو مش في السياق، وانت بحاجة انك انت تقدر تعمل له برمجة، فهون بوقع في الوضع ما بين اللغة وبين الرياضيات، هون الحاجز اللي بصور. هو ما بيقدر يترجم الرياضيات للواقع او يأخذ الواقع حول الرياضيات. المعلم هون له دور كبير في قلب الدرس، في قضية الجدل، كيف بيقدر يألف أسئلة مع الطلاب؟ هل هو بيقدر ينشئ أسئلة إبداعية والطلاب تقدر تعمل تقتدي فيه؟ في هاي الحالة
1: الطالب يسألك سؤال بشكل آخر، هل كل طالب يستطيع؟ هل كل واحد منا بيقدر؟
2: أكيد. خذ مثلا طالب في الصف الأول، أنا بقدر أقول له 1+1=2، هو بيحفظه 1+1=2. ولكن بقول له اليوم أعطيني مسألة على هذا السؤال، اكتب لي إياها بطريقة كلمات، بقول لي اشتريت مثلا قلم بواحد شيكل، إذا اشتريت قلمين فكم أدفع؟ شيكل زائد شيكل. هو عرف شو عمل، عمل سبكة، يعني عمل إطار للسؤال. إذا بنحل أسئلة بدون إطار بدون هدف بتصير رياضات مقتية. يعني أنت عم تشتغل شغل صعب.
1: أنت ضد الحفظ البصم؟
2: لا يمكن البصم لحال، البصم بينفع جدول.
1: ليش احنا أنا أذكر أنه أنا صغير درست أو بصمت جدول الضرب لحد اليوم حافظه ومبسوط فيه. لما بضرب 9 × 9 × 9 وبعرف نتيجتها، مش زي ما اليوم أولادنا عم بيروحوا بيركضوا على الحاسوب وعم بحسبوها 9 × 9 يساوي كم.
2: أنا معك في قضية جدول الضرب،
1: تعرف النكتة
2: 100%
1: أنه أنا لأني حكوا مع واحد اللي صار يعني نجح نجاح كبير، وخليهن أنا طلع أنا عملت كل الإجراءات اللي لازم أعملها، كنت حافظ جدول الضرب، عملت 9 × 9 = 76 وكملت، وهيك نجحت في حياتي.
2: يعني أعطيك مثلا، إذا
1: أنت نجح بدون ما
2: إذا أنت حافظ جدول الضرب مثلا، حافظ 9 × 9 = 81، بس نسيت قديش 9 × 9 = 8، مش حافظها، شو بتعمل؟ نزل 9 وصلت. يعني إذا أنت فهمان كيف جدول الضرب موجود، يعني لا يعقل إنك أنت تحفظ إشي مش فهمانه. الفهم أولا ثم الحفظ. الحفظ هو يعني بعطيك
1: يعني مشكلة معلمين أنه ببصموا قبل الفهم، قبل ما يفهموا هني ببصموا أولادنا.
2: يعني بعطيك أكثر من هيك، حتى الموضوع اللي يعني اللي ممكن يكون أكثر أهمية، أنه الطالب يكتشف القانون بذاته. يعني نخلق طريقة في الصف لقضية نقاش وجدل وتحليل، اللي الطالب يستنتج القانون اللي يستعمله، إذا هو بنافع حياته بنسوش. إذا أنت بتشغل شغلة هاي صارت إلك، إذا بتاخذها من حدا ثاني أنت صرت. يعني إحنا أنا ما بدي الطالب العربي أو معلم العربي يكون مستهلك.
1: اللي بتحكي أنت يعني يصح لغرف اللي فيها 6 طلاب 7 طلاب تشتغل مع كل واحد لحاله، بس لما أنت بدك تشتغل مع 33 طالب في الصف، كيف بدك تعطي كل ولد هاي الاحتياجات الذاتية الشخصية تبعته.
2: أنا بقول لك اليوم المعلم بيقدر يعلم 40 طالب، أنا علمت سنين طويلة يعني مسموح أقول عن نفسي علمت آلاف الطلاب خمس وحدات رياضيات وغيره من كل الأصناف، الوسط اليهودي الوسط العربي وغيره. الطريقة كانت تقدر أنت تعلم 40 طالب بتعلم طلاب اثنين، إذا أنت عندك طريقة التعليم التفاضلي، تعليم التفاضل أو بسميه ديفرنسيال يعني، اللي تقدر تعطي السؤال بشكل يكون مدرج، يعني إذا أنت بتحكي حكي سلس كل الناس تسمعك، إذا بتحكي حكي عالي بس الأقليم يسمعوك. أنا بدي أحكي حكي اللي أبدأ من الأساس في كل سؤال، يقول ما تقول الطالب تعلمته مبارح ليش حتى يمكن نسى، ابدأ من أول جديد كل مرة. فيش مانع أنك تربط رياضيات بشكل متسلسل من البداية للنهاية في أي سؤال، مش تأخذ السؤال إسا أنا بدي أحل السؤال خمس وحدات في الموضوع الفيكتوري.
1: نعم.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: المهندس والمحامي نايف أبو سويس الناشط السياسي والاجتماعي، تحياتي.
6: صباح الخير أستاذ نادر لك ولضيفك والمستمعين والمستمعات.
5: كيف أولا كيف أنت كمهندس، كيف أنت بالرياضيات اليوم؟ إحنا نحكي شوي عن الرياضيات.
6: تعرف والله استمتعت للأستاذ سليمان وعجبني حديثه وطريقه. أنا بحكي لك أنا صراحة أكمل كمان فصل واحد في الهندسة وأشوف زملائي من الطلاب خاصة الشبيبة. أستاذ نادر تتفاجأ 9-9 إن 81 نعرفها، وإذا بعرفش 7 بنقص واحد أو بزيد واحد. هم دغري أوتوماتيكيا بروح على الكالكولاتور على الحاسوب. إشي مدهش. بقول له يا عم طب أنا بروح على المحاضرة معي دفتر ومعي قلم زي أول، مزبوط معي كمبيوتر كمان. بقول لك لا لا لا لا لا، اليوم كله بس على الكمبيوتر وكله. طب يا عم فكر خارج الصندوق. بقول لك لا لا، انت بلكي
5: انت اللي بدك تفكر خارج الدفتر اللي معك. انت لازم تاخذ معك اليوم ايباد، او في مين بعد في حدا بعده بيستعمل دفتر وضوعته وحطيته مش عارف وين. بتاخذ معك ايباد، كل شيء في الكلاود، كل التفاصيل مخزنه الى الابد.
6: هذا صحيح، ولكن احنا بنتعلم ونطلب من الجميع نتعلم التفكير. وعلم آدم الأسماء كلها، ما علموش نادر أبو تامر في سنة 2000 بيكون اسمه نادر، وإنما علموا كيف يفكر أنه يسمي ابنه نادر أو نايف. فقضية التفكير وقضية المعلومات وهي مهم جدا. أما
5: خلينا بدي أحكي لك الشغلة يمكن كمان الأستاذ سليمان يشاركنا فيها. أنا كنت أحب الرياضيات، كنت أعشق الرياضيات خاصة الجبر. يعني أنا كنت أحب المعادلات مجهولين وما إلى ذلك، ودائما كنت أحب هذا الموضوع بشكل كبير جدا. ما حبيتش الهندسة والمساحة والمساحة الفراغية ومش عارف
6: ممكن بس
5: اسمع، كنت أعشق كمان القواعد، وشعرت أنه أنا بدون رياضيات بعرفش قواعد، وبدون قواعد بعرفش رياضيات. يعني أنا شغلت الرياضيات بمنطق الرياضيات، القواعد بمنطق الرياضيات. في منه أستاذ سليمان؟
7: أستاذ أنا بقول قضية الحفظ، بس برجع لأول شيء شكرا مهندس على
5: الأستاذ نايف.
7: إسلام. عجبني كمان حديثك. إحنا بدأنا نقول حفظ بنقول مهارات. اليوم في حتى وزارة المعارف طلعت في 3 أعلام، يعني معرفة، مهارات، وقيم. إذا إحنا بنأخذ
5: ممكن تعكسهم كمان،
7: بدال الذاكرة نقول مهارة. شو المهارة؟ إذا أنت بتعمل إشي على التلقائية على السليقة بدون ما تفكر،
5: هاي مهارة.
7: هذا إذا بتكون ساعتها أنت كيف ذوت المهارة تبعتك عن طريق تكرار الإشي وفهم الإشي. المهارة لا تمكن بدون فهم، مجبور تفهم وبعدين تحفظ. لا يعقل أنت تفهم إشي مش أو تحفظ إشي مش فهمان وما بتقدر تستعمله في المحل المناسب.
5: طيب تعال كيف بدنا نستعمل الرياضيات عشان نعمل مشترك يا أستاذ نايف؟
6: بس تعرف شو أهم المشتركين؟
5: 4+5+6+6+2+4.
6: هاي بركن على أستاذ سليمان يرتبها بثواني لأنه بفكر خارج الصندوق من خلال منطق.
5: بس صندوق الاختراع. البرنامج
6: اسمع أستاذ نادر، نسمع برامج تلفزيون أو راديو بيبدو بيدبوك كبس أسئلة وأسئلة. أعطوا نوع من الواحد يرتاح دقيقتين ثلاثة حتى المستمع يستلذ لك لكلام، يعني مش من خلال منظومة معينة. وهذا ينقلنا إلى المشترك. إذا قضية رياضيات أو ترتيب مقاعد بمعنى
5: أنت كمان مهندس، هندس لنا المشترك إذا شو أنت كمهندس.
6: قبل أن نهندسها ونضعها في القالب الهندسي، يجب أن ننطلق من نقطة. هل نحن نريد أن تكون أو تقوم مشتركة؟ هذا السؤال الكبير. أنا أعتقد أنه أغلبية الشارع العربي والجماهير العربية تريد أن تكون قائمة مشتركة، بحيث أن نبعث أكثر مندوبين وأعضاء كنيسة من أبناء العرب في الكنيسة، بحيث يقوموا بخدمتنا، وعلى أمل أن يقوموا بخدمتنا. وأنا ما بفاجئ أحدا. أعتقد أنه هناك اتفاق مخفي بين عدد من الأحزاب أن لا تكون مشتركة.
5: أوه.
6: ركز معي. طبعا انا بقدر اقول لك يعني وانا صريح في حديثي لا يمكن التجسير بين فكر الجبهة والحزب الشيوعي والإسلامية بمعنى الموحدة. منصور عباس يطرح برنامجه ويقول أنا أريد أن أكون قسم الحكومة وممكن أمشي إلى أبعد الحدود. أوكي ما بدنا نخش بالتفاصيل، كانت حرب حكومة مسؤولية وغيره، ولكن هو بيقول لك أنا أريد أن أؤثر، والتأثير لن يأتي إلا من خلال أن تكون من خلال حكومة أو داعي حكومة. هناك من الأحزاب ربما يعني مقوقعة بفكر معين أو متأخرة عما يجري بالساحة المحلية كالتجمع والجبهة، ويقول لك لا إحنا عندنا ثوابت وعندنا خطوط حمراء وخطوط صفراء، ولا أحترم خطابهم وأحترم كلامهم، ولكن هل هذا يناسب إلى الوقت والظرف اللي إحنا موجودين اليوم في إسرائيل الضغط اللي احنا موجودين فيه كعرب؟ استاذ نادر انا بقول لك اياها والاحظ واشعر ذلك يوميا. اسرائيل اختلفت بعد 7 اكتوبر، وهذا يعني ياتي بالسيء علينا يوميا، ان كان في المعاملات اليوميه وان كان في النظره انك عرب وان كان بحقوقنا وان كان في مدارس وكان في بلديات وكان في اي خدمات، هذا يعني مس فينا. كيف احنا اليوم نريد أن نعود قبل 7 أكتوبر ونعود إلى موقع التأثير؟ هذا لا يأتي إلا أن نتفق بيننا على برنامج معين، ممكن نختلف على عدة نقاط.
5: ده سألك عما قاله لدي الدكتور سمير بن سعيد، قال الويل لمن يفرط بالمشتركة أو لمن لا يعمل على تشكيلها. هل فعلا القضية إلى هذا الحد؟
6: شوف، هناك من يفكر ويريد المشتركة من باب يعني القلب، أنا أريد أن أفكر من العقل. هل المشتركة تأتي بخير على المجتمع العربي؟ أنا بقول لك الآن كيف يعني نرتبها وما هو المطلب يعني أو ما هو يعني النقاش أو الجدل بينهم؟ يطالبون أن تكون هناك قائمة تقنية، وأنا يمكن مع هذا التوجه يا أخي الكريم، رأى من رأى أنه من مصلحته أو سياسية أو مصلحة الجماهير أن يدعم حكومة بصورة وهذه أخرى فليذهب، ربما تجمع يضع فرامل أو جبهة أو عربية للتغيير، هذا هو الخلاف. إذا إحنا عرفنا إن كيف نقلص هذه الفوارق ونخرج من خلال مشتركة متفق عليها إنه ما تعطيني أنت فرامل ولا أنا فرملك، بعد الانتخابات ممكن نتطلق، والطلاق يعني يعني مسموح للأسف الشديد. فهذه كمان مرة أستاذي المطلب الجماهيري مهم جدا.
5: إذا أنت بتقول تعال نفوت كلنا على مشترك ونعملها تعددية، هذا مطلبك نايف أبو سويس، هيك أنت شايف الحل؟ الحل أنك تعملها متعددة، كل حزب يأتي بالحيز تبعه بمعتقداته بفكره بطرحه، كل الطروح تكون موجودة مع بعض في بوتقة واحدة، وبعد الانتخابات كل واحد يعمل ما يشاء.
6: انتبه، احنا كنا حرقين دمنا وبنشتغل ليل نهار عشان تكون مشتركة، وبعض الاحزاب وخاصة الاحزاب الكبيرة ما بهمهاش، وهناك بدأ من يطالب رفع السقف، يعني انا بدي 1 من 14 او 7 من 14، ومش مهم عندهم الطريقة، مش مهم الوسيلة، مش مهم البرنامج، مش مهم كيف نعالج قضايانا، مهم كيف نعقد اجتماع هنا واجتماع هناك ونطلع تسريح. استاذ نادر، امبارح الرملة كان عندها كارثة، واحد من القيادة من اعضاء كنيسة او من رؤساء بلديات او لجنة متابعة توجه الى الرملة وزار الرملة، وعلى فكرة مش اول مرة بيصير حادث في الرملة بهذا الحجم للأسف الشديد. هل زار الليد واحد منهم؟ هل عملوا اجتماع وطرحوا هذا الموضوع؟ ليش احنا بالمدن المختلطة يعني نشعر وبحق انه كأنه احنا مش من العرب الداخل؟ احنا وضعنا يختلف كليا عن تمرة وعن سخنين وربما عن رهط. يا اخي اجتماع واحد كان في هذه المدن المنكوبة المهددة يوميا، هذا ما يهم الشارع العربي. أما هم يهمهم أكثر، وأنا بقول لك إياها، المصالح الحزبية والمصالح الشخصية وترتيب المقاعد وكم حزب يحصل على أكثر مقاعد، وبالتالي كل كرسي أو كل مقعد يأتي إليه بالأموال.
5: يعني إحنا عندما نتساءل نايف إنه ليش رئيس الحكومة بتطرقش للعنف في المجتمع العربي، ليش رئيس الدولة تطرق على فكرة قبل عدة أيام، لماذا لا يهتمون، لماذا القيادة لا تهتم بالعنف الذي يدمر المجتمع العربي؟ أنت بتقول خلينا إحنا في البداية نحن كأعضاء كنيسة نهتم ونيجي نزور الرملة ونشوف شو صار فيها ونتآزر معها ونوقف مع أبنائها.
6: هذا واحد. اثنين، يمكن يساعدني الأستاذ سليمان ضيفك في البرنامج، كم قيادي بداية من رئيس بلدية أو مجلس أو عضو كنيسة أو عضو لجنة متابعة زار مدرسة أعطى حصة أسبوعية، حصة واحدة لاجتماع لتوجيه لترتيب لمتابعة مدرسة معينة؟ أعطيني واحد زار مدارس. أخي الكريم، هل هناك من كل الأحزاب هذه، وبقول لك إياها بدون استثناء، عندهم مخطط كيف نعالج قضية العنف والإجرام؟ عندهم مخطط كيف نعالج أو نقدم خوارط هيكلية في مدننا وقرانا؟ كيف عندنا نتعامل مع الحكومة كمؤسسات؟ أستاذي تعال نحكي الحقيقة، إحنا بإسرائيل وعلى ما يبدو رئيس حكومة إسرائيل يهودي والوزراء الأغلبية بيكونوا يهود، هل إحنا بنعرف نتعامل مع المكاتب الحكومية؟ ولا أنا كل يوم بدي أنزل تحت في الميدان تحت رئيس مكتب رئيس الحكومة وأرفع الشعارات وبخطابات؟ هذا لا يجدي خير، هذا لا ينفع. إحنا لازم، يجب علينا أن نغير الفازة، يجب علينا أن نغير خطابنا وتوجه ونقرأ المشهد بصورة حقيقية ولا نتستر وراء أحلام. عندنا كثير مشاكلنا بالمجتمع العربي، وأنا بقول لك نحن على باب ربما صراع بين المواطن العربي والدولة، وهذا الخطير. نحن مهددون يوميا في المدن المختلطة.
5: طيب مين لازم يكون رئيس القوى المشتركة على فكرة؟ مين اللي انت شايفه يعني من الموجودين هو اللي يستطيع أن يقودها؟
6: صدقني مش هاي الإشكالية.
5: لا أنا بسألك سؤال بيني وبينك
6: بس، أنا بقول لك يعني مش هاي الإشكالية،
5: كلهم عارفينه مش هاي الإشكالية، هي راح تكون إشكالية، هي مش الإشكالية.
6: طب احكي لك،
5: بس انا بدي يعني بدي طريقه تفكيرك، شو كيف بتحل هاي الاشكاليه؟
6: هاي مش لازم تكون ماستر بالرياضيات،
5: مش لازم،
6: انا
5: بس
6: بقول لك
5: شاطر انت، شاطر في التهرب في
6: الجبهه. لا لا انا بجاوبك، لحظه ثواني، مو في اسئله، فيش يس اور نو،
5: في الرياضيات بالضبط، في الرياضيات يس اور نو.
7: انا بعطي اقتراح اذا ممكن دكتور نايف،
6: بس لحد الأسلمة أستسلمة أعطينا جواب ممكن. لأنه طلع تعودنا إنه تاريخيا الحزب الأكبر يكون برئيس
5: بدك المشترك. أنت بدك إياها للموحد لأنك أنت قريب منهن. يعطيك العافية أستاذ نايف أبو سويس، شكرا جزيلا.
7: إذا مسموح، بعتقد إذا أخذوا الهدف الأساسي هو تكبير عدد أعضاء الكنيسة العرب،
5: نعم، هاي
7: هذا الهدف، هذا الهدف ساعتها مش في حجة عند أي واحد. 15 غير 10 ساعتها أنت عملية حصرت اليمين في محل ثاني. نعم. المشكلة تبعت الوسط العربي لازم بدهم أعضاء أكثر، وبعدين نتفق مين بده يكون في القائمة. ممكن أعطيكم معادلة في الرياضيات، فيكو بنتوريكا ترتبهم، بتختار 7 من 15 وترتبهم.
5: هي ترتيب مش بس ترتيب عادي، هو ترتيب هو ترتيب مش يعني قطعة بازل أنت بدك ترجع محلها، هو يدل على نفوذ، على قوة، على وجود في الشارع، على حضور الحزب إلى أي مدى.
7: هن لو بيعرفوا إنه الخمس زيادة اللي بياخذون في خلال المشترك بتحل كل مشكلة الزيادات، كل واحد بيطلع، هذا وين وين للكل، وين وين. أنت خذ يعني اتساهل في البداية. بتأخذ المندات تبعك بعدين.
5: من الوين وين لوين الخلل في تدريس الرياضيات؟
7: الرياضيات هذا هو التفكير اللي احنا بدنا اياه، يعني قضية التفكير كيف احنا نستعمل الرياضيات في حياتنا، هذا هو الاشي الاساسي لكل العمل الميداني اللي لازم يكون في الرياضيات. اليوم في موضوع اللي بدي ادخل موضوع الهندسي مثلا اللي هو بسموه ستيم، هذا الموضوع اللي اليوم بيعلموه على مستوى العالم، وجدوا انه في اسرائيل بحاجة يعززوا موضوع ستيم. ستيم هو موجود من الساينس يعني العلوم، دي التكنولوجي، الاي انجينيرينج، والماثيماتيكس، يعني 4 مواضيع. هذول المواضيع لازم المعلم العربي يقدر يحتويهم مع بعض ويقدر يعمل فيهم إشي. ما بقدر أنا أسأل سؤال بدون مضمون. المضمون هو بدل على الحل. يعني نرجع للطالب، إذا الطالب اليوم في لياقة حيوية وهدف وحب للموضوع اللي بشوفه، بشوف أنه بحل مشاكل، هو بحل مشاكل في الحياة، عمليا بيقدر يستعمل الرياضيات فيها. أما بتعلم الرياضيات بدون هدف بصير عنده فتور من الموضوع، لأنه مش بده في المعادلات إذا ما بيستعملها. فقضية إنه دمج المواضيع في الهندسة، مثلا المهندس بده يتعلم في التخنيون بده رياضيات، ولكن إذا المعلم الرياضيات ما بيقدر يحول السؤال لعملي. يعني أعطيك مثال، اليوم سؤال اللي ممكن يكون رياضيات وانت مش شايف الرياضيات الموجود فيه. يعني أنا والأستاذ تامر نمشي يوميا الصبح 5 كيلومتر، الجهتين أخذنا نفس بوط الرياضة، يعني نفس الحذاء، وبنمشي هاي المرحلة سنة كاملة مع بعض. أنا أطول من تامر ب10 سنتيمتر،
5: نعم،
7: ولكن لنفس الوزن 80 كيلوغرام، يعني نفس الوزن ولكن أنا أطول من تامر. مين بهري الحذاء تبعه في الأول، أنا ولا تامر؟ لسه بتقول لي يعني اسالها لمعلم مطلب يعني شو دخل الرياضيات؟ ما فيش رياضيات. وين الرياضيات؟ هون في التحليل، رياضيات هون في قضيه التفكير الناقد. كيف انت بتقدر تاخذ مساله في الحياه اللي انت تفكر فيها مش رياضيات، حتى لو تسلع اشخاص اثنين مع بعضهم، للناس تعيش تسلح بعضهم مع بعض، لانه ما عنده التفكير التحليل دقيق. بتسال الاول تسال
5: انت انت انت تقول انه النهج الجديد اللي يستخدم في المدارس الان هو مفضل وممتاز. انا بشوف بروح بطبخ رياضيات، بيحسبوا عدد الكعكات وبيحسبوا عدد ملاعق السكر استعملوها، مش منيح يستعملوا سكر، يستعملوا شيء ثاني، ويستعملوا مقصود دائما بعلم الرياضيات من خلال فعالية. هل هذه الطريقة الأصح؟
7: 100% من الحياة للرياضيات، هذا الأسلوب اللي حكيته بالضبط. يعني إذا أنت بأخذ الحياة وبحطها في بأخذ الحياة للرياضيات، يعني هون لازم يكون القضية العاكسة من الرياضيات للحياة هي أصعب تجاه.
5: طب إحنا تعلمنا الرياضيات بالتلقين مش بالتجريب، كان المعلمة واقفة والمعلمة توقف وتشرح لنا بالتلقين ومعادلات واحفظ وجدول ضرب وما إلى ذلك، وطلعنا لا بأس بنا.
7: خلينا أقول كلمة،
5: وين الفشل في تدريسنا؟ كلمة احنا طلعنا لا بأس بنا.
7: بدعتي كلمتين مصريات هدول لازم يتسجلوا. لا يعقل
5: كل البرنامج معك
7: لا يعقل لا يعقل انه المعلم العربي او الطالب العربي هو مستهلك فقط. كل وقت احنا بس مستهلكين، ناخذ الإشي بنطبقه بالصعوبة. يعني التطبيق هو اريح مسألة، تطبيق انك تمشي حسب فورمولا، حسب الجوريثم اللي عمله خوارزمي، ولكن ما بتفكر. ولكن وين الاكثر؟ اذا انت بتعمل الاليه اللي بدك تشتغل عليها، اذا انت بتشوف عندك رياضيات وبتقدر تبني فيها إشي. احنا لازم ننتقل من قضيه من شعب مستهلك لشعب منتج لشعب مبدع. الابداع انك انت تقدر تالف السؤال. اعطيك مثال، انا بعطي الطلاب تبعون لعالم درس بعلم في الكليات، بحل معهم الاسئله، بقول اسمعوا الوظيفة البيتية تبعكم كل واحد منكم بألف 10 أسئلة وبحلهم، هو بألف الأسئلة. لما الطالب بيشوف كيف بألف كتاب، كيف بألف سؤال بقروت، هذا صار فوق. حتى الطالب الضعيف صار بيعرف يألف سؤال. فالقضية وانت هو صار يعرف له في قيمة. أنا مش موجود تا واحد يعطيني أوامر بس، أنا بقدر كمان أعطي أوامر لنفسي.
5: أنا أنتج، لا
7: أنا أنتج طبعا. أنا منتج، معناته أنا بعمل إشي يعني مش مستهلك. طلع كل العالم العربي مستهلك اليوم، مع إنه بنعرف يعني، ولكن أكثر من لازم ملتزمين في الأدوات وفي الميكانيكيات، ومش في التفكير الحر المبدع الناقد. يعني الناقد مثلا الحديث اللي كان معك مع الدكتور نايف كان حديث نقدي، انك انت بدك تشوف تقارن وتعطي رايك. كان طالب بعطي رايه، شو بصير لو الطالب اعطى رايه؟ شو بصير لو في حديث في الصف، نقاش مع الطالب بشكل محترم؟ هاي النقطه. انا لما قارنت بين المعلم العربي والعلم اليهودي، شو الاشياء اثنين الاساسيات موجوده بيناتهم؟ انا يوميا موجود في الوسطين. المعلم العربي من ناحية تملك الموضوع الرياضيات هو أقوى، لأنه اليوم المعلمين اللي بنقبله عندنا في المدارس هن كلهم مؤهلين. مش شرط في الوسط اليهودي عندنا أقل بكثير معلمين مؤهلين، أنت بتعرف أنا كثير نقلت معلمين من الوسط العربي للوسط اليهودي. ولكن شو الفرق الثاني، فرقين ثانيين جداد اللي هن يعني لصالح المعلم اليهودي؟ لصالح المعلم العربي أنه هو أكثر عنده معرفة في الموضوع. للمعلم اليهودي في عنده أكثر قضية الالتزام، انه هو بشوف وقت الشغله كانه مهم بالنسبه له بده ينجح فيها. وبالنسبه له هاي مشكلته هو، مش مشكله الطالب. يعني هو بيحتوي الطالب اكثر، هو كمان بيطلع على طرق التعليم تبعته، بيقدر يعمل نقاش ديسكورس، بيقدر يعمل ديالوج مع الطلاب. ما بيقدر
5: نعمل ديالوج احنا مع ضيفنا التالي الان من خلال برنامج على الاجنده.
0: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
5: ينضم الينا عضو الكنيسة من القائمه العربيه الموحده الاستاذ وليد الهواش. لتحياتي استاذ وليد،
8: أهلا بك يا أخي نادر وبضيفك الكريم والمستمعين.
5: ضيفي طبعا بحكي عن التربية عن التعليم، مفتش رياضيات متقاعد. كيف أنت ورياضيات، كنت صحاب ولا مش كثير؟
8: مهم جدا يعني وسط هيك.
5: منيح يكون عضو الكنيسة متواضع وهيك يحكي بصورة يعني اعتيادية.
7: انقذنا الأستاذ هواشي، أنت انقذنا مرة وإلك فضل كبير. يوم امتحان البقروتي لم يترجم وأنت دخلت أعطيت شيء، قلت له صار أخي نوخ لو وزير المعارف انجبروا يترجموا الامتحان بعد تدخلك انت، هذا قبل سنتين.
5: انا كنت في الصوره، انا كنت شايف في هاي بصماتك، هاي تاثيرك مهم وليد.
8: شايف اخي
7: في رمضان في رمضان ما ترجموش الامتحان انت
5: استاذ وليد تدخل. نعم
8: الحمد لله.
5: يعني عمليا في شغلات اللي انت بتعملها، بتعرف الناس بيقولوا عاده بنشوف شو بيعملوا اعضاء الكنيسة. هاي بصدفه هون الاستاذ سليمان وهو يعني شاهد حول ما قمتم به.
8: طبعا طبعا اكيد في كثير اشياء بنعملها وما بنطلعها للاعلام، لكن هذا جزء من واجبنا وعملنا في الكنيسة انه نعمل قدر المستطاع، سواء كان للطلاب او طلاب الجامعات او باقي الناس يعني.
5: طيب هاي المره انت مفتتاح الدوره للكنيسة، الدوره الصيفيه أنت تقدم طلب لإقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص سياسة الشرطة تجاه المواطنين العرب على خلفية تصاعد حوادث العنف وإطلاق النار من قبل الشرطة، وخاصة بعد مقتل أحمد النعامي من رهط واعتداء الشرطة على المحامي صالح نعمة من دير الأسد. ضعنا في التفاصيل.
8: 100% الاعتداءات وإطلاق النار على الشباب العرب هي صارت عادة عند جهاز الشرطة وبعض عناصر الشرطة في الدولة. الاعتداء على العرب في غطاء سياسي موجود تحديدا من وزير متطرف، وكان في يعني حديث طويل وكثير من محكمة العدل العليا ومستشار قضائي الحكومة أنه السياسيين بتدخلوا في قرارات الشرطة وفي الجهاز وفي كل المنظومة الشرطية في إسرائيل. بالتالي مطلبنا، وإن كنا لا نعول كثيرا على الائتلاف أنه ينجح هذا المقترح، ولكن هذا الملف موجود على طاولة الكنيسة الآن، نريد أن نتعامل مع هذا الملف وإبقاء هذا الملف حاضرا حتى في الرأي العام على مستوى الدولة. في ضغط كبير على جهاز الشرطة. أمس كان في تصريحات من قسم التحقيق في الشرطة، هناك تفهم لهذا التوجه وتوجهات أخرى من المجتمع العربي في القضيتين الأخيرتين، الأول بما يتعلق بالاعتداء على المحامي صالح نعمة، والآخر بمقتل الشاب أحمد النعامي. هذه الاعتداءات الآن أصبحت يعني عادية في المجتمع الإسرائيلي، وهناك تحريض كبير، ونريد أن تقوم الكنيسة بمناقشة هذا الموضوع غدا. تقريبا أخي أبو فادي هذا المقترح يعني لن يعبر هذا المقترح، ولكن كما قلت بالأمس هذا المقترح سيظل حتى لو كانت هناك فرصة سياسية مستقبلية للعرب. سنضع كل هذه الملفات على الطاولة.
5: هل هاي الحوادث أستاذ وليد عم تزعزع ثقة المواطن بالشرطة؟ اللي هيك أصلا كان في شرخ بناتهم.
8: كمان مرة، هذه المواضيع يعني ربما لا تهم الشرطة، لكن هناك رأي عام في إسرائيل، فالمرحلة المستقبلية كل هذه المواضيع ستكون على الطاولة. نريد أن نتابع هذه الملفات. أيضا نحن لا نستطيع أن نقف الحياد في كل هذه المسائل التي يعني تمس حياة أبناء شعبنا في المجتمع العربي. لن نكون في موقف المتفرج، سنفعل كل ما نستطيع سواء في الجانب السياسي وهذا العمل البرلماني وأيضا القانوني. اليوم في شباب يعني بيجوا على سلك الشرطة من المستوطنات وعندهم يعني فكر سياسي متطرف تجاه العرب، يجب أن يكون هناك لجم لكل هؤلاء المتطرفين في كل الأجهزة على فكرة، ليس فقط في الشرطة. التعامل يجب أن يتغير تجاه المواطنين العرب، وهذا يتطلب منا أيضا تحرك قوي جدا كما كان في سخنين. يجب أن نستمر في هذا الحراك، وأيضا في الجانب السياسي يجب أن نضغط كل ما نستطيع. ولكن أنا أقول من تجربتي في العمل البرلماني، وأنا أقول ذلك بشكل صريح، أن أكبر تأثير على القرارات وعلى الأجهزة الشرطية وعلى الوزارات المختلفة يكون ذلك من خلال تأثير سياسي كبير كما كان في العام 2021 عندما
5: بس مقترح من المعارضة فيه له أي أفاق للنجاح؟ في عنده أي فرص ولا انتهى الموضوع طالما أنتوا يعني فئة أقلية؟
8: لا، هو على على على الأغلب لن يعبر هذا المقترح، ولكن هذا المقترح يعني يحدث نوع من رأي عام آخر في البلاد. والأمر الآخر، هذا المقترح يظل على طاولة الكنيسة. هناك مقترحات أخرى تقدمنا بها في السابق وحتى الآن هي موجودة. هذه أسماء، هذه عائلات يعني فقدت ضحايا في المجتمع العربي، وكل هذه الملفات موجودة في الكنيسة، لن تغيب يوما ما. هذه ستبقى على طاولة الكنيسة وعلى مكاتب الدوائر الحكومية، وكل من هو مسؤول يوما ما سيتحمل المسؤولية عما فعل وعما قصر وكيف تجاهل كل هذه التوجهات لقيادة المجتمع العربي. هذا هو المطلب. ولكن أنا أريد أن أقول أن أننا كمجتمع يجب أن نتصرف بشكل آخر في المرحلة القادمة. كان هناك كثير حديث من الأحزاب في السنوات الأخيرة، ولكن يجب أن نتحرك هذه المرة، يجب أن نؤثر، يجب أن نكون في دائرة صناعة القرار حتى نغير كل هذه السياسات.
5: شكرا جزيلا، أعطيك العافية أستاذ وليد الهواشلي على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
8: العفو أخي،
5: إلى اللقاء.
9: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: أستاذ سليمان سلامي كمفتش متقاعد لموضوع رجال، على فكرة المفتش يتقاعد ولا بضله شغال؟
7: إنسان ما بيقدر يوقف من سرعة 140 لصفر مرة واحدة، بالأخص إذا كان في قمة العمل.
5: ممنوع تمشي 140 أصلا.
7: مضبوط، يعني بقول إنه الحمد لله بعد الذاكرة موجودة وكل الأشياء، القدرات موجودة، وإحنا بنعطي كثير، بعطي تبرع للأشياء. يعني واحد من الشغلات بعملها بعطي محاضرات للأهل. اليوم بشوف دور الأهل هو دور مركزي، تبور شخصية الطالب ما بعد، ويتعطوه الأمان أنه يقدر يستقيم مع بعد مرجع المدرسة. مثلا تعليم خارج البلاد في نظري بده كمان نظرة من أول جديد. شو المشكلة؟ أنه طلابنا يقدر يتعلموا في البلاد ويأخذوا كمان المعونات اللازمة.
5: نعم.
7: فيش حاجة نبعتهم لبرا إذا فيش إمكانية ثانية ممكن، ولكن حرام أنك أنت تبعت ابنك وفي عنده إمكانية يتعلم هون ويأخذ سبسيديا من الدولة إذا كان بده يتعلم طب أو هندسة أو إيش مكان. هاي نقطة مهمة، الأهل تعرف شو مضمون الموضوع. بحكي هناك دور الأهل في تعليم الرياضيات، الرياضيات هي المفتاح تبع قبول الطالب في الجامعات اليوم.
5: نعم. طيب شو وضع طلابنا في الامتحانات الدولية؟ احنا بنشوف دائما يعني في نهاية المطاف هذا ما يوضع على المحك، قضية وين إسرائيل قياسا بالامتحانات الدولية، وين وضع الطلاب العرب في هذا السياق؟
7: شغلة واضحة جدا بس بدي يفهموها بدقة. اللي عم نسمع في الوسائل الإعلام مضبوط، ولكن الأسباب أو تحليل الأسباب هو خطأ. الطالب العربي مش غبي، الطالب العربي ذكي جدا. لا يعقل أن الطالب العربي يقدر يأخذ تفوق في الخمس وحدات الرياضيات والفيزياء معدل 95 وفوق ويفشل في موضوع البيزا اللي هو مستوى صف ثامن. معناته هون الطالب ما في عنده هم، يعني برجع إلنا إحنا، هل هو بهمه الامتحان هذا؟ بقول لك هذا امتحان للدولة مش إلي، فليش تتعب حالي. يعني من ناحية أولى الدولة بحاجة تعرف أنه الإشي ما بعطينا صورة حقيقية، ومش بحاجة إحنا بس نقول أعطيكم، يعني نترحم عليكم في كمان موارد حتى تحسنوا الوضع. هذا بفيدش إذا إحنا ما اشتغلنا على قضية انتماء الطالب المعلم للمدرسة وللهدف اللي بده ياته الامتحان. أنا متأكد الطلاب العرب مش أقل، لأن ما في امتحان المتساف والطالب يقدر المدرسة يدخل علامة النتيجة أعلى بكثير. المبنى على نفس العكرون، نفس المبدأ البكروت نفس الشيء.
5: من وين بدنا نصنع التغيير؟ من أين نبدأ؟
7: نبدأ من قضية انتماء الطالب والمعلم للمدرسة، النقطة الأولى. النقطة الثانية ثقافة المدرسين. أنا بشكل عام طبعا لا أعمم، في عنا طول المعلمين، ثقافة المعلم لازم يكون ملم في أكثر من موضوع بكثير. لا يعقل، حكينا عن الستيم والموضوع البين الأمي، الامتحان اللي هو يعني على مستوى العالم وبيعملوه في إسرائيل، المضامين تبعته هي بتحتوي دمج مهارات كبيرة بين مواضيع. إذا الطالب يتعلم كل جزء لحال مثل بطبخ طبخة ما بخلطها، بدي يخلطها في الأول، يعمل خلطة جديدة، وهي الخلطة مجبور المعلم يعملها في الصف. أنا بقدرش أقول لحالي معلم رياضيات مؤهل إذا أنا بقدرش أدخل اللغة العربية فيه، بقدرش أعلم الفيزياء فيه، بقدرش أدخل الهندسة فيه، إذا بقدرش أعمل إشي. هاي نقطة أساسية اللي مهم جدا. إذا أنا بدخل كمان موضوع اليوم
5: نحكي بعد شوية الرياضة، مش بس رياضيات كمان رياضة. أسعد تلحمي تفضل.
7: أي نعم.
5: لحب ما ينضم لنا أسعد.
7: بتطلع مثلا قضية تدخيل مواضيع جديدة، مشاريع جديدة. نحكي عن العنف في الوسط العربي. السبب الأساسي تبع العنف هو الماديات، أشياء مادية كنا بنعرف يعني. فليش ما عملش إحنا اليوم اهتمام في قضية التربية المادية من جيل صغير؟ هاي عم نفتح اليوم مشاريع كثير في مدارس، والمدرسة بدها تختار الإشي هذا عن طريق الجيفن، إنه يعلموا التربية المادية. الطالب يقدر يتعلم على المصاري، يقدر يتعلم على الدين، يقدر يتعلم على الحلال والحرام، على القيم المادية، ويقدر يخطط حاله، يقدر يشتري اللازم مش يشتري كل إشي، يقدر يلائم المعاش تبعه أو المدخول تبعه أو القجة تبعه.
5: يمكن أهمية موضوع الرياضيات اللي عادة يتم التعامل معه كأنه أهم موضوع في كل مدرسة، يمكن أنه بجهز الأولاد كمان لموضوع الهايتك اللي هو الموضوع المطلوب للهندسة.
7: أنا أولادي اثنين خلصوا هندسة حاسوب، بقولوا لي كل الموضوع التخنوت أو التقنيات
5: البرمجي
7: هو ولا إشي حد الرياضيات. 90% اللي متعلموا رياضيات، والتقر الشهادة تبعهم كانت حاسوب، ولكن 90% كان رياضيات. مع الرياضيات هو اللي بنى الحاسوب. أساسا كل علم الحاسوب هو تابع للرياضيات، يعني هو فرع من فروع الرياضيات. فلذلك اليوم إذا يعني إذا أنت علمت موضوع الرياضيات أنت اكتسبت مهارات لكل المواضيع الأساسية الكبيرة اللي أنت بحاجة تفوت فيها. هذا هو الهدف، احنا نعطي التميز في لواء الشمال مثلا. اليوم الحمد لله احنا موجودين في الوسط العربي.
5: تقول انه كمان الطالب العربي المقايس مع الطالب اليهودي طالب جيد.
7: انا بعطيك معايير اليوم، احنا عندنا 55% من تقريبا الشريحه المجتمع العربي موجودين في لواء الشمال، وانا كمان مسؤول في محافظه في لواء حيفا. عندنا في لواء الشمال الوسط العربي يتفوق على الوسط اليهودي، 15% نسبه طلاب الخمس وحدات في الوسط العربي مقابل 13% في الوسط اليهودي. أنا بقدر أعطي كثير معطيات. هذا الإشي منين بيجي؟ ما بيجي من الفراغ. المعلم العربي بعطيه هون يوما، بدنا نعطيه كمان إطراءات. الطالب العربي ذكي، ولكن إحنا بحاجة نوجههم بعد التوجيه، ما بعد الذكاء، بدنا نحاول نساوي الذكاء. مثلا واحد من الشغلات قضية إنه الطالب ما يرسب في المدرسة، إنه رسب الطلاب بهاي السرعة، لا، خلي الطالب يتعلم ويفهم بدون هاي المعايير الثقيلة. في البقروث الاخر بيدبر حاله، مش مشكله. وانت بوصل البقروث بنجح، بس وانت انت بتقذب الطالب في جيل جديد بتعطيه يعني تجربه فشل، انت خسرته وصار في عنده عداء مع الرياضيات. انا ما بدي اي طالب يفشل. ممكن في صوف الدنيا اعطيه امتحان نجاح، اعطيه امتحان مدرج.
5: شو يعني بدك التعليم بالحسنى؟
7: مش بالحسنى، بس بقدر اعطيه بالتدريج. انا بفحص امتحانات اللي بيعملوها كلها نفس الوتيره. طب يعمل امتحان قسمه اجزاء، عمل سؤال بسيط وسؤال أصعب وأصعب أصعب حتى الطالب يتدرج ويمشي معه. فيش مشكلة يعمل المستوى العالي، المستوى العالي بيظل الطلاب العاليين، ولكن ما يصيرش الضعيف ياخذ صفر والقوي ياخذ 100. ممكن الطالب الضعيف أو المسميه ضعيف، أنا بالنسبة لي فيش حدا ضعيف، ياخذ علامة 50 60، بيظل عنده أمل. أنا ما بدي الطالب يفقد الأمل من جيل مبكر وما يعود يختار الرياضيات. هذا هدف مهم جدا، أن نسبة الرسوب نسبيا عالية، لأنه إحنا في إيدنا الإشي هذا.
5: طيب.
7: نحسن الأداء.
5: تعال تنكون مع كمان موضوع.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: على الأجندة ينضم إلينا مدير مدرسة عرعرة الثانوية الأستاذ أحمد يونس. تحياتي أستاذ أحمد. مرحبا أستاذ أحمد.
10: يا صباح الخير.
5: أهلا بك. إحنا طبعا في الأستوديو نستضيف الأستاذ سليمان سلامي ومنحكي عن موضوع الرياضيات. بداية أنت كمدرسة ثانوية كيف تتعاطون مع هذه المسألة، مع موضوع الرياضيات نفسه؟
10: موضوع الرياضيات هو تحدي. أول شيء صباح الخير لضيوفك ولجميع المستمعين.
7: صباح الخير.
10: موضوع الرياضيات هو تحدي وبتعلق في المعلم الشيق. احنا إذا بنحكي عن موضوع الرياضيات مثل أي موضوع ثاني بنرجع لدوح ماكنز اللي نشروه بال 2007 وناقشنا الإشي قبل مدة، بتعلق في جودة المعلم وشغف المعلم في تعليم أي موضوع عامة والرياضيات خاصة. فالمفتاح الأساسي هو بين أنه رغبة الطالب وقدرة الطالب على التعلم، وبرجع على شغف المعلم بحب مهنته كيف بيوصل الرسالة هاي.
5: وعادة طلابنا بيستصعبوا الرياضيات، ولا بتشوف أنه بالعكس اليوم بلش يتعاطوا مع المسألة هيك بمرونة أكبر؟

0: في الخمس وحدات بكل. هذا لا يعني أن
1: نعم
0: الطالب لا يستطيع،
1: واضح
0: ولكن أن الطالب لا يريد.
1: أستاذ أحمد. في فكرة وكأنه الطلاب في هذه المرحلة مش كثير بتهمهم السياسي، لا المشتركي ولا يش عتيد ولا الديمقراطيين ولا غيره، ولا بيهتموا في الفلك السياسي. هل هذا صحيح؟ من هذا المنطلق أنتم نظمتوا ندوة لديكم؟
0: جيل اليوم هو أكثر قريب على الشاشات وقريب العالم، ويعني كل ما يدور حولنا من سياسات وأحزاب وتحديات كأقلية عربية بنواجهها هنا في إثبات وجود أو نستخرج أو نأخذ حقوقنا. الطلاب وأنا شايفين حالهم أنهم بعاد عن هذه الدائرة، والمدارس المفروض يكون لها دور في إعادة الطلاب للمسار الفكري في هذا المجال.
1: شو عملتوا في هذا المضمار؟ كان في عندكم نشاط خاص؟
0: صحيح، احنا مش اول مره بنعملها، بالذات في فترات قريبه على الانتخابات احنا بنستضيف اعضاء كنيسة. اذا بحكي لك عن الحدث الاخير اللي كان في 10/5 يوم الاحد، استضفنا طبعا مشكورين كل من لبى الدعوه، من دكتور منصور، دكتور يوسف جبرين، دكتور جمال زحالقه، والاستاذ احمد ملحم رئيس اللجنه الشعبيه. فعملنا هنا زي، والصحفي عيد جبالي كان كمان معنا في الندوه، عملنا ندوه مع طلاب العاشر في نطاق موضوع المدنيات، ناقشنا فيها. كان الطلاب عندهم بحث في كل ما يتعلق بموضوع الهويه، قضيه العنف المستشري في المجتمع العربي، وكذلك الامر بكل ما يتعلق في البناء الهدم المساكن اللي احنا قاعدين نشوفها بالذات في منطقه وادي عرب. فاللقاء كان جميل في ومثري ومفيد في كل الحالات، لأن الطالب تعرف عن قربه، كان إذا كان يسمع أو كان يشوف بالصدفة عضو كنيسة،
1: نعم.
0: كان يسمع في أبوه مع أبوه بالسيارة، هذا في أحسن الحالات. لما لكن يشوفهم في نطاق المدرسي، الطالب كان معاه مهام، كان مطلوب منه يحضر أسئلة في قضية البحث، وركزنا ووجهنا الطالب كمان كل الموضوع هذا بصب تحت رؤية المدرسة التربوية اللي تعتمد على الأصالة والحداثة وما بينهما. انه الطالب كمان احنا ننشئ جيل،
1: نعم.
0: مش بس بالرياضيات والانجليزي، كمان الطالب يكون فاهم عقل ما فيها شو بصير حواليه وكين وين هو بيكون مؤثر.
1: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه استاذ احمد على
0: حبيبنا.
1: هذا الحديث. يعطيك
0: الله
1: العافيه.
0: يفضلك. اهلا وسهلا.
1: استاذ احمد
0: شكرا.
1: تونس، مدير مدرسه
0: مع السلامه.
1: عرعرة الثانويه. استاذ سليمان، عندك دقيقتين تلخيص للجمهور زبده استنتاجاتك.
2: استنتاجي هو انا جدا متفائل بالنسبه لوضع الرياضيات اليوم على وتيرة التقدم تبع في الوسط العربي. عندنا معلمين أكفاء جدا وعندهم القدرات، أنا تقريبا بعرفهم واحد واحد في أغلب اللواء الألوي، مش بس في لواء الشمال، كمان لواء حيفا ولواء الجنوب، عندي طلاب يتعلموا عندي. بتصور بس بدنا نحسن الأداء في مرحلة معينة، نحتوي الطلاب أكثر، نخلق فرصة نجاح ونمنع الفشل، حتى نضل كسبانين الإنسان لفترة طويلة. كل طالب بيقدر، وهذا يعني على نفسي مثلت الطلاب اللي كانت وضعهم صعب جدا، يقدر ياخذ علامات عاليه جدا في 5 وحدات رياضيات اليوم، مش اي مشكله، وكان عندنا تقدم هائل جدا على هذا المستوى. بقول يعني بمنعش كمان يكون في نقد ذاتي، يعني إلنا ثقافه المعلم العربي بيقدر تكون افضل شوي، خليه يكون بسموها يعني في العبراني روش جدول، راس كبير، يعني بلاش نضل ناخذ الامور على البساطه. يعني المعلم يقرا ويطالع ويخلط ويساوي ويظل موجود مع استكمالات اللي هي موجوده اليوم وكمان الضيافة عليها، المعلم يبدع ويألف ويشتغل، ما يظل يكون مستهلك، يكون كمان منتج، يكون مبدع، مهم جدا المعلم مبدع. وكمان نفس الشيء يعطي الطالب مجال، قال أينشتاين كلمة، إذا بتحل الطالب 100 سؤال أنت هيك السؤال 101 بيعرفش يحل لحاله، ولكن خلي الطالب يحل سؤال لحاله بحل 100 بعديه. يعني المقصود انك خلي الطالب يشتغل، مش انت تشتغل
1: لا
2: لحاله.
1: تعطيني سمك علمنا الصيد
2: بالضبط، يعني خليه يعني الكميه، اذا اليوم في عندكم انتم ضغط في البقروت تخافوش، علم بشكل كيفي. عم بيحكوا على الكيفيه، المدير قبل قال شيء حلو جدا، دير بالك على الكيفيه، انت علم قليل ولكن عميق للجذور، وحتى الطالب وانت تعلم فتح جناحه وفيش عنده
1: اخرجوا من التعليم القديم
2: بالضبط للنقاش للجدل. التكنولوجيا مهمه، بس مش نضل احنا دايرين ورا ترند، اليوم صار هيك بدنا نط من، لا بعد المعلم لازم يكون معلم، المعلم هو المحور الاساسي في كل عمليه، المديرين معهم حق، يعني لازم المعلم يضل ياخذ الانتماء تبعه، ياخذ قضيه الروح المعنويه،
1: يعني القضيه النفسيه تبع الطالب. يعني انت تمركزت تمحورت اساسا في المعلم اكثر من الطالب، اكثر من الاهل، اكثر من المادي.
2: يا أخي إذا أنت عندك سيارة، وين نقطة الاحتكاك فيها؟ العجال. بدك تفحص العجال كل يوم أحسن يكون عندك بنشر. يعني اليوم انت المحك تبعنا.

0: اخي الإشي الاساسي هو المعلم. كل التعليمات اللي بتوصل مدير المدرسه وين بتروح؟ للمعلمين. في نهايه الامر هناك بده يتفرع المعلم، هو نعم. اللي بواجه الطلاب، هو اللي بواجه الاهل، هو اللي بحاجات.
1: شكرا جزيلا لك استاذ سليمان سلام، مفتش الرياضيات في المجتمع العربي البدوي الدرزي والمجتمع اليهودي ايضا سابقا، كل الاحترام لك.
0: شكرا لكم على الفرصه استاذي.
1: اهلا وسهلا، بارك الله فيك، تشرفنا. فاتنحدى الطبراني، احمد عويسات، روبي ونادر ابو تامر. نعود الى حضراتكم بعد الاخبار لمتابعه هذا المشوار حتى الساعه 10. صباح الخير.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الورد.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: بنك أبو عليم. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في 10 البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكرا، يعطيكم العافية.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه عناوين الساعة. تقرير جديد حول الجرائم الجنسية التي اقترفتها حماس. جيش الدفاع بصدد تقليص وحدات الحراسة المدنية في غلاف غزة. طهران مستمرة في الاستعدادات لاحتمال استئناف الحرب. وأجواء خماسينية اليوم.

0: راديو مكان الأخبار.
1: تمام التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. يستشف من تقرير جديد للمفوضية المدنية للتحقيق في جرائم 7 أكتوبر أن ممارسة إرهاب جنسي وواسع كان جزءا لا يتجزأ من المذبحة وفترة الأسرى. وتبين من التقرير أن عناصر حماس اغتصبوا ومارسوا التعذيب الجنسي بشكل منتظم ومقصود بحق رجال ونساء وأولاد. وقالت معيدة التقرير دكتور كوخاف الكيام ليفي إن هذه حقيقة لا يمكن محوها. تبلغ سكان كيبوتس نحل عوز بغلاف غزة بنية جيش الدفاع تقليص عدد أفراد وحدة الحراسة في المكان إلى أقل من 10، ويبلغ عددهم اليوم 12 بعدما كان أكثر من 20 في بداية الحرب. ويرفض سكان الكيبوتس القرار ويهددون بأن يغادر بعضهم المكان. أنهى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قآني زيارته لبغداد. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار اللبنانية إن لقاءاته تناولت بالأخص إعادة تنظيم وضع الفصائل الموالية لطهران، خصوصا في ظل تصاعد الحديث عن عمليات عسكرية معقدة جديدة. علمت قناة بي بي سي أن الرئيس ترامب تراجع كما يبدو عن فكرة ضم أو شراء جزيرة غرينلاند المملوكة للدنمارك، وبدلا من ذلك يناقش الطرفان إمكانية إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في جنوب الجزيرة لتستخدمها الولايات المتحدة لمتابعة تحركات بحرية. في فيينا بالنمسا يقام مساء اليوم نصف النهائي الأول لمسابقة الأغنية الأوروبية مع أغنية ميشيل للممثل الإسرائيلي نوعم بيتان. وفي ختام البروفا مساء أمس حظي بيتان بتصفيق حار. أصيبت إحدى الراقصات في البعثة الإسرائيلية بعدما صدمها المصور عن طريق الخطأ، ولكنها ستشارك في الحدث مساء اليوم. بسبب الحر الشديد الذي يسود البلاد، توصي وزارة الصحة الجمهور بالامتناع عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر قدر الإمكان والإكثار من شرب المياه. وحذرت الوزارة خاصة من المسنين والأطفال، حذرتهم والمرضى والمزنين من مخاطر الأحوال الجوية. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع اليوم درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الطقس خماسينيا في معظم أنحاء البلاد، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. انتهت النشرة مستمعينا، نلتقي من جديد عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى الشطر الثاني من برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. نستمر حتى الساعة 10 من العديد من الموضوعات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية وأيضا سياسة، كيف لا سيما وأن الجبهة تنتخب قائمة مرشحيها هذا الأسبوع. سنكون أيضا مع الفوز الذي حققه برشلونة في الكلاسيكو على ريال مدريد، وبالتالي أيضا يحقق بطولة الدوري، الأمر الذي يستفز ضيفنا التالي. تعالوا نرحب به، أهلا وسهلا بك نائب رئيس بلدية نوفا جليل المرشح لقائمة الجبهة على المكان الأول دكتور شكري عواودي. تحياتي.
1: صباح الخير أبو فادي لك ولجميع المستمعات والمستمعين، وألف مبروك لبرشلونة، وأحيي الأمين جمال الأمين. جمال الأمين
0: بس ولعبة، شو بدك تحييه؟
1: على ما قام به من احتفال ورفع العلم القومي.
0: لكن من جهة أخرى أنت شفت أن هذا الفريق منذ البداية كان يستحق البطولة، أنتوا كفريق ملك اللي حقق دوري الأبطال 15 مرة، كيف بهالسهولة فرطتوا بهيك إنجاز؟
1: أول شيء أبو فادي فرطنا لأن أنا وياك موجودين بنفس الخانة. فأولا يستحق برشلونة البطولة ولا يستحق ريال مدريد أي لقب هذا العام.
0: جميل جميل، عندك أولا عندك روح رياضية جميلة.
1: نعم، وعليه مراجعة نفسي من ناحية دمج جيل الشباب والقوى الجديدة وتغيير المدرب، وهذا أمر مطلوب جدا نحو الموسم القادم، وأنا مقتنع أن ريال مدريد سيقول كلمته في السنوات القادمة
0: إن شاء الله. وأنت تقول كلمتك هذا الأسبوع؟
1: نعم.
0: شو بدك تقول في مجلس الجبهة؟
1: سأقول أن شعارنا كان ولا يزال الجبهة تتجدد، وعندما نقول الجبهة تتجدد يعني علينا أن نطرح طرحا شاملا جديدا مبنيا على الثوابت الوطنية وعلى تجارب الماضي، وأن ننطلق بوجوه جديدة أيضا. الشارع ينتظر أن نتجدد، عندما طرحنا هذا الشعار يعني الإشي بدنا إشي جديد.
0: عندما وجوه جديدة في المحل الأول أنت ويوسف جبرين ومين كمان؟
1: أنا ويوسف جبرين فقط حتى الآن، ويوسف هو أخ وصديق ورفيق، ولكن هذا الصديق والأخ كان لمدة 6 سنوات وشهر من شهر آذار 2015 حتى شهر 4 2021 عضوا في البرلمان، مرة عن المشتركة ومرة عن ثنائية، وقدم ما لديه ومن تجاربه إلى جانب رفاقه أعضاء البرلمان السابقين في الجبهة نتعلم وننطلق. وأنا أعتقد أن
0: يعني أنت بالنسبة لك يوسف
1: مما أقدمه،
0: يعني بالنسبة لك يوسف هو مش وجه جديد.
1: يوسف هذه حقيقة وليس وجها جديدا، هو شاب،
0: وبالتالي تطرح شكري عواودي على اعتباره هو الوجه الجديد تبع الجبهة هاي المرة.
1: أنا لا أطرح هنا الوجه على صور فوتو نبيل، ولكن أنا أطرح القضية كمجمل كفكرة كنهج كتصور مبني على الماضي، على تجارب الماضي وعلى رؤية مستقبلية جامعة.
0: شو اللي عندك شكري اللي أهلك أنت تمسك المرتبة الأولى؟
1: أنا ما لدي، أولا عندي تجربة نوفا جليل في أن أقمنا مشتركة من 2008 حتى اليوم صامدة برغم كل الظروف التي مررنا بها. هذه التجربة هي تجربة رائدة تجمع الأربع مركبات في داخلها، وبرغم كل التشرذمات الداخلية إلا أنها صمدت.
0: بس بتعرف بلدية نوفا جليل ما بتتخذش قرار بالحرب، ما بتتخذش قرار بالسلام، مع نوفا جليل بتمشي شؤون أقصى حد شؤون نوفا جليل.
1: نحن أيضا عندما نذهب إلى البرلمان لن نتخذ قرار بالحرب أو بالسلام، ولكننا نتخذ قرار بالمعارضة أي حرب دموية، نتخذ قرار بدعم أي نضال من أجل السلام والتقدم.
0: شو يعني معارضة أي حرب؟ يعني أنت تقول إنه أنا فايت على الحكومة عشان أكون معارضة؟ يعني أنا بدي المشترك تكون معارضة؟
1: أنا أول شيء يجب أن نؤثر، عندما نقول يجب أن نؤثر لكن نؤثر مبني على ثوابت وطنية. في نوفا جليل وفي هذه التجربة الرائدة كنا بمدة 8 سنوات معارضة حقيقية ضد النظام البائد، ولكن 10 سنوات كنا في داخل الائتلاف. يعني يا أبو فادي ما حدا يعلمني شو كيف نشتغل مع اليمين الموجود.
0: كل يوم نتعلم يا شكري، مش مشكلة يا دكتور.
1: لا ما حدا يعلمني، عندي تجربة، عندي تجربة جدية جدا، وقمت بخدمة الناس وما لدي
0: طيب انت مع،
1: شغبتي أريد أن أطرحه على
0: انت
1: الصعيد
0: مع
1: القطري من أجل مشتركة جامعة تجمع الجميع على توابط وطنية.
0: مشتركة تقنية وطنية، تقنية تعددية.
1: زدت كلمة تقنية وطنية. كل أول شيء تعددية بال 2015 كانت تعددية. أوكي. ما هو التعددي؟ إنه في أكثر من لون واحد، فهذا
0: طيب.
1: تعددي. التقنية يعني ما نسميه بالعبري بلوك تقني. يعني يا أبو فادي، لو إنه أجت صارت الانتخابات 27/10 و28/10 قامت الموحدة وقالت أنا سأأخذ مقاعدي وأذهب الائتلاف، هل توجد أي قوة فاعلة بالوسط العربي أو الوسط الإسرائيلي تمنعها من
0: لا
1: ذلك؟
0: لا
1: لا. وبالتالي هذا الطرح هو مجرد استعمال مفردات مرفوضة على الشارع.
0: ليش
1: يجب أن
0: مرفوضة؟ بالعكس،
1: ننزل.
0: هاي
1: لا،
0: مفردات.
1: مرفوض استعمال المفردات. إنه التصرف اعمل شو بدك يا أخي،
0: طب عايش
1: المهم
0: مختلفين
1: ننزل
0: لكان،
1: للشارع مشتركين لكي نخاطب
0: يعني
1: الناس بالسياسة بالثوابت الوطنية.
0: انا وياك اختلافنا على الاسم فقط، على الفعل ما هي تستطيع ثاني يوم انها تروح.
1: ممتاز،
0: بس شو
1: ولكن
0: يعني
1: عندما
0: على الاسم بدنا نختلف؟ بلاش نختلف على الاسم.
1: أبو فادي عندما نتفق على المضمون نتفق. أول شيء تعال نحكيها بالكناوي المشبراح. إحنا كلنا متفقين على مكافحة العنف والجريمة، نعم. كلنا متفقين على مساواة السلطات المحلية،
0: على
1: نعم.
0: على كل
1: كلنا
0: شيء
1: متفقين.
0: الا الائتلاف.
1: إلا طيب، إحنا تعال نتفق نمضي على كل شيء اللي متفقين عليه. شو المشكلة؟ وين المشكلة؟ أنا وياك رايحين على انتخابات
0: شو
1: لبلدية
0: العائق اليوم؟
1: هذا
0: يعني
1: البلد
0: شو
1: أو لا.
0: يعني شو
1: نتفق
0: العائق
1: على
0: اليوم؟
1: برنامج. نعم،
0: شو العائق اليوم امام انكم انتم بكره تلتقوا في نوفا جليل يا اخي، تعلموا منكم ويطلعوا من هناك قائمه مشتركه؟
1: أبو
0: شو
1: فادي
0: المانع؟
1: ليس هناك عائق. قدمت الجبهه والعربيه للتغيير ورقتها وتصورها خارطة الطريق، قدم التجمع ورقته، ما زلنا ننتظر ورقه الموحده، ونحن نريد ان نكون جميعا تحت هذه البوتقه وان يتفق الوفود
0: بس شو بدنا
1: المفاوضه على
0: بخارطة الطريق؟
1: برنامج حد ادنى وينطلقوا. نحن
0: دكتور
1: لا نفرض عليهم شروط الاتفاق،
0: شو بدنا
1: ولكن
0: في خارطة
1: الوفد
0: الطريق؟
1: المفاوض هو الذي يحدد ذلك.
0: دكتور شو بدنا في خارطة الطريق لما الطريق واضحة؟ ما هي الطريق واضحة، عادة بيعملوا خارطة الطريق عشان يعرفوا لوين رايحين. بحس احنا عارفين لوين رايحين، الجماعة رايحين على ائتلاف.
1: أبو فادي، شو بدنا لكان نكتب علاج لما مش عارفين نشخص المرض؟ احنا بنشخص ما يوجد لدينا، نضع خطة للعلاج وبعدها ننطلق. الآن أكلمك
0: هل دكتور شكري
1: بصورة الطبيب.
0: بعرف انت شو، انت اشطر مني في الطب، فلذلك انت
1: نبني ثوابت متفق عليها. تعالوا، ما هي كلها متفق عليها، ظلت نقطة
0: ثوابت معروفة.
1: حطها عندك يا اخي.
0: تعال نحكي عن الفوارق، هل انت مع الدخول الى ائتلاف؟
1: قطعا لا.
0: لا، لماذا؟ حتى لو كان الائتلاف ايجابي؟
1: حتى أول شيء نحن نريد لهذا النظام العنصري الفاشل الذي يقوده نتنياهو وسموتريتش وبنغفير أن يزول إلى
0: متفق عليه.
1: نريد
0: أوكي.
1: حكومة تغيير.
0: ماشي.
1: ممكن التأثير من خلال حكومة تغيير، وكانت لنا تجربة رائدة قادها الراحل توفيق زياد والراحل عبد
0: الوهاب
1: الله يرحمهن، وكان هناك جسم مانع. ممكن التأثير بصور مختلفة لا مجال لطرحها عبر الأثير، ولكن أن نقول مسبقا أن بدنا نفوت الائتلاف مقابل مقايضة، وبيجي اللي قبالك بنت ولبيد وكل، نريد حكومة صهيونية كاملة.
0: أوكي.
1: يعني أنا بقول لك أنا بديش إياك، بس هو
0: بس بتعرف بالسياسة ما يقال اليوم يا دكتور، وأنت في السياسة فترة طويلة من الزمن، يمكن غدات الانتخابات الجماعة يكون معهم 58 كرسي وبحاجة إليك ويجي يركضوا عندك، واللي حكوه قبل الانتخابات يكون مجرد كلام في كلام.
1: أبو فادي، عندما يكون عندنا 58 يجب أن يتوجهوا إلى المشتركة بكل مركباتها. يعني إذا قرر أحد الفصائل أن يذهب لوحده هذا حقه وشأنه ونحترم رأيه، ولكن هناك
0: لكن شو الخلاف على الرئاسة؟ على الرئاسة مختلفين؟
1: لا، مش مختلفين على الرئاسة. خلينا نتفق على الرئاسة بالوفود المفاوضة في فندق رمادة في نوفا جليل.
0: وانت الاجتماع اليوم في اجتماع؟
1: تقريبا
0: اليوم في اجتماع صح؟
1: أبو فادي، عندما يأتي
0: ليش تهربت اليوم؟
1: يرى بدك تسمع، اسمعني للأخير. عندما يرى أن ممكن 58 المشتركة تأخذ من هذا المجموع 2 أو 3، طبعا لا يرضى بنت إلا أن يكون 61 لكي يكون له أكثرية صهيونية. وبالتالي يجب أن ننزل مجتمعين، ويجب أن نخاطب الشارع بالسياسة، ويجب أن ننال دعم
0: دكتور
1: الشارع
0: شكري.
1: وهذه إرادة شعب.
0: قلت في مع زملائنا في الناس بأنه أنتوا بدكم رئاسة المشتركة، استعجلت أنك أنت صرحت التصريح؟
1: أول شيء أنا لم أستعجل، أنا قلت وما زلت أقول، عندما يتحدثون من هو الحزب الأكبر، الحزب الأكبر هو ليس عامل حسابي، ليست معادلة إكس تساوي واي تربيع، ولكن هي صيرورة سنين من 48 إلى اليوم. عندما قلت أن الجبهة هي جبهة جامعة تحتوي كافة التيارات الفاعلة في المجتمع العربي وروافد في الديمقراطية في المجتمع اليهودي، عندما نتحدث عن من هو المؤثر في الشارع، نرى أن الجبهة من 7 أكتوبر إلى اليوم هي الجسم الكبير بعد المتابعة التي
0: عشان هيك
1: نزلت
0: انتوا
1: إلى
0: بيطلع
1: الشوارع
0: لكم الاول.
1: بسيرورتها. عشان هيك نحن نتميز عن غيرنا إداء، والموحدة ليست رافدا واحدا،
0: وما
1: وأنت
0: تراجعتش؟
1: تعرف، وإلا سموها القائمة
0: تعرف انا
1: الإسلامية الجنوبية
0: وصلتني بعد
1: أبو
0: المكاتب،
1: فادي،
0: وصلتني. لا
1: أبو فادي، وإلا
0: دكتور،
1: سموها الإسلامية الجنوبية، هناك
0: راح
1: كمان
0: يجيك ما
1: تيارات
0: يكفي
1: أخرى فيها.
0: راح تجيك ما يكفي من المقابلات اللي تحكي على مهلك. انا بس بدي احاول افهم بعض الشغلات، لانه صار في مكاتبات في داخل اروقه الجبهه، وصلتني مكاتبات داخليه انه تطلعوش تصارحوا للاعلام. هل تصريحك للاعلام انه احنا بدنا الاولى خلتهم يطلعوا هذا التصريح، انه دير بالك
1: أنا
0: يا
1: لا
0: دكتور
1: أدري،
0: شكري مش من حقك تطلع تصرح اللي بدك اياه؟
1: لا أدري من كتب وما وصلك
0: لا، في المجموعات الداخليه
1: بالكتابات.
0: تبعت الجبهه
1: أنا طرحت
0: سببعت
1: ذلك
0: لك
1: في
0: اياها.
1: مجلس الجبهة القطري يوم الجمعة، وقلت ذلك من عبر السماعة بوجود أكثر من 400 مندوب، وهذا رأي الأغلبية الساحقة في مكتب الحزب والجبهة، وبالتالي أنا لا أكتشف أمريكا من جديد. المفاوضات كمان مرة هي التي تقرر، كل الأمور
0: طيب،
1: مطروحة على الطاولة.
0: الجبهة الآن في الطريق إلى الاجتماع بعد شوي، شو بتقول لهم؟
1: بقول لهم انطلقوا نحو مشتركة مبنية على ثوابت وبرنامج
0: حتى
1: الدولة.
0: ولو كانت الرئاسة للموحدة على اعتبار أنها الحزب الأكبر اليوم؟
1: لا تتوقع أن أجيبك، لأني لا أعتقد أن العامل الكمي والمحدد، لا تعتقد أني سأجيبك عبر
0: بس
1: الأثير. أنا
0: كرمال
1: أسأل
0: المشترك،
1: عادل
0: انت
1: عامر
0: مستعد؟
1: وأمجد شبيطة أن يطرحوا طرحنا الداخلي بقوة
0: بس انت مستعد
1: وبطلاقة.
0: ومستعد ولا مش مستعد تتقبل الموحدة رئاسة المشترك اليوم، على اعتبار انه الرياضيات اللي حكيت انت عنها ان اليوم عندهم 5 كراسي، هن اكتر منكم؟
1: أخي أبو فادي، بتعرف قد إيه أنا بحبك وبحترمك، ولكن لن أجيب على سؤال
0: انت
1: عبر
0: بتتحمل
1: الأثير،
0: اسئلة كمان صح؟
1: لأن بتحمل، لأن الوفد المفاوض عندنا هو وفد مخضرم ذكي جدا، ولديه في جعبته الكثير من الأجوبة
0: كمان هيك بالنسبة للتركيبة،
1: بكل شيء.
0: يعني
1: نحن
0: انا وصلوا
1: جسم
0: لك يعني
1: ديمقراطي،
0: عمليا وصلوا لك رسالتين انه دكتور بلاش تصريحات اليوم اللي
1: نحن
0: قد تثير.
1: جسم ديمقراطي نحتكم إلى الأغلبية والحسم الديمقراطي في داخلنا، سواء بتصريحاتنا للإعلام، سواء بخطة عملنا، سواء بنتيجة يوم السبت.
0: في اي سبب انها تفشل المشتركة هاي المرة؟
1: أعتقد أن الشعوب، الجمهور، يجب أن يحاسب من سيكون مسؤولا عن الفشل.
0: اللي هو مين؟
1: لا، من سيكون مسؤول، وستخرج لجنة الوفاق
0: اللي بعرف انه
1: وكل
0: لجنة الوفاق
1: اللي
0: يوم السبت،
1: بيشتغلوا،
0: لجنة الوفاق يوم
1: كل
0: السبت التقت مع ممثلي الموحدة وطلعوا بشعور ايجابي جدا، موفق للغاية. اليوم ممكن يطلعوا كمان نفس الشيء بعد الاجتماع مع العربية للتغيير والجبهة؟
1: آمل ذلك، وآمل أن أولا أنا كلي ثقة بلجنة الوفاق، وهي على بعد متساوي من جميع المركبات، وأعتقد أن الجمهور ذكي جدا، والجمهور يعي خطورة المرحلة ويريد مشتركة كإرادة له، وبالتالي كل من سيفشل ذلك علينا محاسبته،
0: يعني
1: وليس المقاطعة. هناك بعض التيارات تقول
0: يعني
1: إنه إذا
0: تنزلت انت عن
1: بتوحدوش ما
0: المطالبة،
1: بتصوتش،
0: انت نزلت عن المطالبة بالرئاسة إذن؟
1: فبالتالي نحن لا نتنازل عن مبادئنا ولا عن
0: لا، عن
1: موقعنا
0: الرئاسة
1: ولا
0: مش
1: عن
0: عن المبادئ،
1: سيرورتنا
0: عن الرئاسة،
1: ولا عن الرئاسة، ولكني كلي ثقة بالمفاوضين.
0: انه هن في نهاية المطاف هن يطالبوا زي ما لازم. طب اذا ما زبطتش معك المرتبة الاولى، ستنافس على الثاني او الثالث، ولا ثاني
1: سأصعد إلى
0: للمرشح المسيحي
1: المنصة.
0: الثالث لليهودي؟
1: أنا أول شيء أمقت اتفاق الطائف هذا الذي خرب لبنان، وبالتالي
0: اتفاق
1: لكن
0: الطائفية.
1: اتفاق الطائف في لبنان الذي حدد من هو رئيس الجمهورية ومن هو رئيس الوزراء ومن هو وزير الدفاع، وبالتالي لن يكون، ومستقبلا يجب ألا يكون أي تأثير ديموغرافي جغرافي في تركيبتنا، ولكني أعلنت أني أترشح للمكان الأول،
0: فقط
1: وبالتالي إذا لم أنجح سأبارك ليوسف جبرين ونستمر، ولكن كل الدلائل تشير أنني أقترب جدا من التساوي مع الأخ يوسف جبرين.
0: مش كيف يعني، كيف الدلائل؟ في دلائل ما بعد ما صارش تصويت،
1: في دلائل إحصائية أيضا داخلية.
0: يعني انت تلمس الشارع، نبض الشارع؟
1: أنا ألمس نبض رفيقاتي ورفاقي،
0: اللي شو بقولوا لك؟
1: بيقولوا لي إنه تقدم تقدموا تقدموا سماءكم جهنم. شيء قال سميح القاسم.
0: كان نعم في قصيدته. وأنت في
1: نعم،
0: قصيدتك ماذا ستكتب؟
1: أنا في قصيدتي سأكتب أنني جئت لأجدد، أطرح طرحا جامعا مبني على تاريخ عريق من بيتي في قانا الجليل لأب انتسب لهذا الطريق سنة 49، وما زلنا ولن نبدل تبديلا.
0: دخان أبيض سينبثق.
1: آمل
0: ليش هيك
1: جدا
0: بتقولها؟ مش راسخة.
1: راسخة جدا، آمل أن أول شيء الدخان الأبيض يخرج في الفاتيكان، عندنا سيخرج دخان أحمر
0: لا
1: مبني على
0: ليش أحمر؟
1: رؤيتنا،
0: أحمر
1: على
0: جبهوي يعني
1: رؤيتنا.
0: قصدك؟
1: ما هو
0: لا يمكن
1: انتخابات
0: يكون
1: جبهوية أبو فادي،
0: مين؟
1: انتخابات جبهوية يوم السبت، انتخابات جبهوية.
0: هلا احنا بنحكي على المشترك، على غرفة المشتركة. هناك
1: المشترك
0: الدخان مخلط.
1: يجب أن يخرج دخان أبيض لنعلن للجمهور عاجلا وليس آجلا أننا نحو إعادة بناء المشتركة.
0: الفرص قائمة
1: جدا،
0: رغم الاختلاف في المواقف.
1: اختلاف المواقف لا يفسد للوحدة أي قضية
0: ولا للود قضية. إذا
1: ولا للود. ومبروك لبرشلونة كمان مرة،
0: يعني أنت بروح رياضية مطلقة بتتحدث في الموضوع.
1: حتى النهاية، مع اني انفقعت انه ريال مدريد ما اخذوه، بس
0: بيرجعوا راجعين راجعين؟
1: انا نعم، لكل جواد كبوا وسيعودون.
0: ما فهمتش. طب ليه الدكتور شكري يا الأول يا طب رشح حالك للرابع.
1: لا، هاي مش عنجهية يا ابو فادي، انا زلمي لدي ما
0: مشاغلي
1: اعمل ولدي مشاغلي، ولكني ارى ان لدي رؤية جامعة واريد ان اطرحها امام المجلس، وامل ان الاثق امام
0: مشاغلي
1: الجميع.
0: ومشاعلي. شكرا جزيلا، يعطيك العافية، بالتوفيق دكتور شكري عواودي نائب رئيس بلدية نوفا جليل، المرشح للمكان الأول فقط في الجبهة ولا أي محل تاني. يعطيك العافية، إلى اللقاء، وبالنجاح لريال مدريد في العام القادم.
1: تسلم تسلم.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في 2. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة، في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة داخل المجتمع العربي، تبرز مبادرة وميض كمحاولة تريد أن تكون مختلفة، لا تكتفي بالشعارات في مجال التشغيل، بل تسعى لبناء محرك اقتصادي حقيقي يقوم على الشراكة الإنتاجية وربط السلطات المحلية بمحركات النمو الكبرى في الدولة. حول هذا الموضوع نريد أن نتحدث مع نائبة المدير العام في جوينت تيفت سوزان حسن. تحياتي سوزان.
7: صباح الخير أستاذ تامر، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا. بداية، ما هي وميض؟
7: وميض مشروع جديد انطلقنا فيه قبل فترة، اللي بيهدف لتعزيز دور السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المجتمع العربي، في دورهن في تصميم سوق العمل المحلي في بلادنا، مش يكونوا بس منظمات أو مؤسسات أو سلطات اللي هي تتلقى الخدمات التشغيلية، إنما تكون جزء من تصميمها والتأثير عليها. هاي هيك بكلمة واحدة، بس هو مشروع اللي إسا بلش برأيي كتير حداثي وكتير جديد وبيجيب أجندة جديدة وبيجيب رؤية جديدة اللي ما كانت قبل.
0: شو النبض الجديد اللي جابه ميضة وشو نعرف قوة المشروع الجديد اللي يعول عليها؟
7: بكم كلمة، هو عمليا مثل ما حكيت وبدي أحكيها في اللغة العبرية، تحويل السلطات المحلية من مكان اللي هو إن فيه رياكتيفين ومتلقين لسلطات ولقيادة اللي هي برو أكتيفت ومبادرة وبتأثر. هذا برأيي أكبر إنجاز ممكن يكون لهيك مشروع اللي فيه وإحنا بناخد رؤساء أو منكالي مدراء لسلطات محلية وأشخاص مؤثرين، ونحكي اليوم على 16 سلطة محلية اللي أعطتنا الثقة ودخلت معنا في المشروع، اللي بدها ومعنية هي اليوم تكون في مكان مؤثر، في مكان اللي هي بتقرر كيف الأشياء بتنعمل مش بتتلقى الخدمات.
0: شو دور هاي السلطات اللي بتحكي عنها 16؟
7: هدفهم طبعا هن اللي بقود المشروع، كل واحد منه في بلدته. الرؤية هي مش بس رؤية محلية، إنما هي رؤية أكثر من محلية. يعني إحنا منشجع هون التعاون بين السلطات، يأخذوا مشاريع معينة ويعملوها مع بعض. في كمان إشي جديد في هذا المشروع، هو مش بس تجديد على القيادة بطريقتها بأنها هي تأثر وصمم سوق العمل والمعانين أو الحلول الموجودة في السلطات في التشغيل، إنما أيضا بأياتها مجالات. اليوم نحكي على 4 مجالات كثير مهمة لما بنحكي على تنمية اقتصادية اللي المجتمع العربي مش موجود فيها. وهدفنا أنه نفتح رؤية السلطات المحلية حول هاي المجالات ونعززهم يعملوا خطوات، مش بس استراتيجية لما خطوات. واحد منهم كل موضوع المناطق الصناعية في المجتمع العربي، اللي كيف اليوم نحولها من منطقة صناعية اليوم تحوي مجموعة عساكيم أو أشغال إلى منطقة صناعية اللي بتعمل نمو اقتصادي، اللي تجيب شركات كبيرة وتعمل إنتاجية عالية. فكيف اليوم نأخذ السلطات هاي ونخليها تأثر أكثر على كيف موجودة هاي المناطق الصناعية وكيف نحاول نرفعها درجة. موضوع آخر اليوم السلطات العربية هي مش جزء منه، مع أنه هو بيقولوا باللغة الإنجليزية game changer، هو موضوع جدا مهم، هو كل مجال استثمارات وكيف أنت اليوم بتأخذ ميزانيات حكومية وبتزيد عليها ميزانيات من مشكعين ومن مستثمرين من القطاع الخاص. هذا مجال اللي كتير عمال ينتشر في العالم وفي البلاد عندنا بشكل كتير كبير، بس السلطات المحلية مش موجودين. عم بعطيك لمحة صغيرة على الأشياء اللي عم بتصير اليوم، كيف اليوم تعمل مشاريع بخمسين ومية ومية مليون، اللي هي قسم منها جاي من الدولة لكن القسم الأكبر منها جاي من مشكيع أو مستثمر. والمجال الثالث اليوم المجتمع العربي مش موجود فيه وبدنا السلطات تاخذ دور فيه كبير كمان، هو كل ما يتعلق في بناء مشاريع للفرد في التشغيل. لأنه اليوم فكرة أنه لا، السلطات المحلية بتعمل تطوير اقتصادي بس ما بتعمل تطوير هون إنرجي أو تطوير الثروة البشرية، لا، هم بدنا يعني يكونوا جزء اللي بيبني مشاريع تشغيل للنساء ولطلاب الجامعيين ولطلاب في المدارس.
0: نعم.
7: بشكل إنه ثاني يدخلوا سوق العمل. وآخر موضوع اللي هو كتير مهم، ما يسمى في اللغة العربية منوعين محاك الكليم، واللي هي محركات النمو الاقتصادي. اليوم كل العالم بحكي على ما يسمى الليترون اليحسي أو الأفضلية اللي موجودة في كل منطقة، بحكوا على الميتك وعلى والأجروفوتك وعلى الصناعة المتقدمة. والسلطات المحلية في البلاد بشكل عام لها دور وبتقدم على مخرزين، بتقدم على عطاءات وبتعمل مشاريع كبيرة، والسلطات العربية اليوم مش موجودة بهذا السياح أو بهاي العشية. وهدفنا أن نحاول نجيب السلطات من جهة تتحول من محل أو من قيادة اللي هي أكثر متلقي لقيادة مؤثرة مبادرة. ففي كتير شغل على سكيلز وعلى هاي المهارات وعلى هاي المعرفة وعلى هذا النتورك. ومن جهة أخرى بدنا نحاول نعزز دورهم في هاي الأربع مجالات بشكل محدد لأنها رافعة اقتصادية. يعني في زي ما بيقولوا تخصص في توخن في مضمون معين جديد، وفي تخصص بتعزيز مهارات وقيادة بمحل التأثير. الموجودين في المشروع اليوم 16 رشوت أو 16 سلطة محلية من كافة البلاد العربية، من المجتمع الدروزي والبدوي والعربي ومن كل المحلات من الشمال إلى الجنوب. وموجودين أيضا 5 منظمات مجتمع مدني اللي هي من الكبار في مجتمعنا، اللي هدفنا برضو من خلال وجودهن انه نربط بيناتهن، وان تكون المشاريع اللي بتعملها جمعيه مثل جمعيه كاف مشربي او مثل جمعيه عثمان الشيخ سراج وجمعيات اخرى، تكون بيناتهن ربط، انه ما يعملوا مشاريع اللي هي بعيدة عن الصدارات، انما هي مع الصدارات المحليه.
0: طيب شو المشكله الاساسيه في المجتمع العربي؟ هي نقص في الميزانيات نفسها، ام غياب نعرف التخطيط الاقتصادي المرجعي المهنيه؟
7: لا، هي اكيد انت بتعرف كمان اكثر مني من خبرتك ومن حديثك مع كمان خبراء اقتصاديين، المشكله مش بمحل واحد. انا صراحه من الاشخاص اللي ما بحب كثير افكر في العوائق، بفكر في الحلول، والحلول اللي انا بشوفها هي اللي تيجي من اكثر من محل. واحد، القيادة اللي بتاخذ الدور الاول، انه انا مبادر، ما بقعد ابكي بقول ما اعطونيش وناقصني وفيش ميزانيه، انما كيف انا بعمل بكيبولها الليمونادة من الليمون الموجود عندي، وكيف بحاول اني اكون انا المؤثر مش بس اقعد ابكي ما اخذت. القياده والقرار انه انا هنا بصمم الاشياء مش بس بتلقاها. المشكله اخرى واللي هي عمليا ممكن تكون فرصه، هي اني اطلع على الكعكة الكبيرة مش بس على ايش اعطوني. في امكانية اليوم ان القيادة بقلب السلطات المحلية وباقي المجتمعات تقول في عندي قرار حكومي كذا كذا، فيه كذا ميزانيات، اخذوا لي اعطوني بس حطوني بهذا المحل. وفي امكانية اخرى اني اوسع الرؤية واطلع على كل الكعكة، واعرف انه في ميزانيات كبيرة مش بس معدل المجتمع العربي، مش معدل المجتمع الكامل، واطلع عليها. يعني مثال صغير اللي حكيت لك عن محركات النمو الاقتصادي، في مئات الملايين اللي هي مش موجودة ب5-5-0، بس المجتمع العربي ما بعرف عنها، ما بتوجه لها وما بيخدها، لأنه بالنسبة له بتطلع
0: يعني هذا طموح، هذا طموح. نعم سوزان، هذا طموح يبدو
7: لا. لازم نعرفه يعني لازم
0: نستخدم. هذا كان سؤالي، هل يعني هذا الكلام حول طموح جميل ممكن تحويله لواقع؟
7: فيش إشي، أنا بالنسبة لي فيش إشي فيش إمكانية تحويله لواقع طالما إحنا بدنا. مرة العائق الأول زي ما حكيت اللي ممكن تغلب عليه هو عائق إنه المنهجوت القيادة وتغيير الرؤية. العائق الثاني اللي ممكن تحويله برضو لفرصة، إني أطلع على الكعكة الكبيرة مش إيش أعطوني، إنما إيش موجود للكل. إحنا اليوم كمواطنين حقنا إن نكون جزء من كل ميزانية انعطت لكل مجال مش بس من إيش أعطونا. فإذا أنا بعرف عن هاي الميزانيات وبقرر إني أعرف أتوجه لها، بعرف أخدها. والعائق الثالث لازم يكون فرصة، هو اللي انت حكيته، التخطيط الاستراتيجي. ما بيكفي أعرف وين الميزانية موجودة ويكون عندي إدارة ويكون عندي قيادة ويكون عندي رغبة، إنما لازم أعرف شو الخطة، شو لازم أعمل. لما أجي أقول أنا بدي أشوف اليوم مناطق صناعية متطورة في المجتمع العربي مش بس مسخيم، إنما بدي أشوف شركات منيحة تيجي عندي اللي هي تعمل لي فرص منيحة تشغيلية للمجتمع اللي عندي وللمواطنين اللي عندي، إذا لازم أعرف أبني خطة كيف أعمل إزارة تعسية أو منطقة صناعية غنية وثرية وحدشانية ومدرنة وملائمة. فبلزم ثلاث شغلات، قيادة، معرفة ونتورك حسب الميزانيات الموجودة وكيف أصلها، وأبني خطة ومضمون اللي هو ملائم. هاي ثلاث شغلات ناقصنا، والمشروع هذا بحاول يعمل الخطوات الأولى بثلاث شغلات الموجودة. طبعا أنا ما بدي أنكر أنه في كثير اليوم مشاريع قيادة وإحنا بنحترمها ومنقدرها ولازم نضلها أكثر في المجتمع العربي وفي السلطات المحلية، بس أعتقد اللي بيجيبه اليوم وميد وفعلا وميد إشي جديد.
0: نعم شكرا.
7: ما نطرف قبل.
0: سوزان، أريد أن أشكرك طبعا على هذه المداخلة وأرجو لكم النجاح. سوزان حسن، نائبة مدير عام في جوانتورج.
7: شكرا لك كثير أستاذ سامر،
0: يعطيك العافية، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون مع تحرير غنايم، عاملة اجتماعية ومعالجة للصدمات. أهلا وسهلا أخت تحرير.
8: صباح الخير أخ نادر، إلى كل جميع المستمعين.
0: والأستاذ نظيم غنايم، عامل اجتماعي معالج متخصص في مجال الصدمة واضطراب ما بعد الصدمة. تحياتي أستاذ نظيم.
9: صباحك ورد أخ تامر، إلى كل جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا. طبعا أنتم زوجين وأنتم بتشتغلوا كمان في نفس الإطار تقريبا.
9: نعم.
0: عرفونا على الإطار اللي بتشتغلوا فيه، خاصة نحكي عن يعني الضغط النفسي في ظل كل هذه الظروف اللي عشناها جميعا.
9: احنا بنشتغل بجامعة بن غوريون، انا بالوحدة العلاجية بالجامعة. تحرير طبعا رح تعرف عن دورها، هي بتشتغل بعمادة الطلبة كعمل اجتماعي. الوحدة اللي انا بشتغل فيها هي وحدة علاجية بحتة، بتقدم خدمات نفسية لكافة الطلاب، طلاب عرب يهود كمان طلاب اللي هني دوليين. جلسات فردية أسبوعية، وكمان في عنا جلسات جماعية أو توجيه مجموعات.
0: نعم،
9: لحد هنا هذا الدور تاعنا اللي هو الدور تاعي العلاجي يعني بالمساحة اللي أنا موجود فيها.
0: وتحرير شو دورك؟
8: احنا دورنا اكتر بتوسع من اللي حكى نديم، رغم انه احنا بنعطي كمان علاج، كمان احنا بنعطي توجيه، بنعطي ارشاد. القسم اللي انا موجودة فيه هو القسم اللي بيختص كمان بمنح للطلاب، الضائقة اللي بوصل لها الطالب، مش بس ضائقة نفسية مثلا، ممكن تكون ضائقة مالية، كل ما يخص متطلبات الطالب اللي هي غير اكاديمية يعني غير تعليمية. يعني احنا مثلا دورنا ما بنتدخل بكورس إذا طالب سأد فيه أو ما زبطش فيه، وإحنا أكثر الدعم والتوجيه والإرشاد، كيف إنك توصل، ما توصلش لوضع إنك تكون في ضائقة، أو ما توصلش لوضع إنك بنحاول قديش بنقدر. ممكن أنا من خلال البرنامج أوسع أكثر عن الـ عن الـ عن الخدمة اللي بنعطيها، ولكن إحنا بنحاول قديش بنقدر إنه الوضع إنه الطالب يستمر ويخلص اللقب تبعه بنجاح بدون كل هاي الضغوطات.
0: نعم. نظيم، تعال يعني اشركنا بشكل أو بآخر، أو طلعنا على اللي مر عليكم في الفترة السابقة.
9: السؤال هي أي فترة؟ في
0: فترة لا، الفترة السابقة أنا بحكي من يعني فترة الحرب الأخيرة أو الحروب الأخيرة، هي فترات كانت مثقلة بالكثير من الظروف الصعبة.
9: أنا رح أبدأ هيك أخ نادر. بالبداية لما أنا دخلت للوحدة أو بديت العمل في الوحدة، كانت نسبة التوجهات للعلاج جدا جدا واطية في مجتمع يعني عند الطلاب العرب. بعد ما دخلت وقمنا بعدة هيك ورشات وكمان توجهات لرفع الوعي، زادت التوجهات بشكل عالي جدا جدا، لأنه أنا العربي الوحيد بالوحدة اللي أنا بشتغل فيها بالوحدة العلاجية. كثير توجهات كانت ضمن خلينا نقول القلق، ضمن الخوف، الاكتئاب، كمان تحديات بعلاقات خلينا نقول مع الأهل، تحديات بعلاقات اللي المتعالجين والمتعالجات موجودين فيها. واحدة من التحديات بالحروبات اللي واجهتنا انه بتعرف نتيجة الظروف الحروبات، معظم الطلاب المتوجهين كانوا من الشمال موجودين في الجنوب، ورجعوا على عند أهليهم لأجل تعرف الإحساس بالحماية والدعم. فواحدة من التحديات إنه زي ما إحنا بنعرف عدم جهوزية بيوتنا العربية، أنا بحكي بشكل عام طبعاً، من ناحية الحيز الآمن، فكان صعب جداً المحافظة على الاستمرارية تاعت الجلسات بشكل أسبوعي. وكمان لأنه قسم من العائلات عنا فيها متعددة الأفراد، بفترة الحرب كان الكل بالبيت، فكان صعب جدا يعني هيك الحفاظ على استمرارية بشكل اللي هو خلينا نقول افتراضي، خلينا نقول عن طريق الزوم أو عن طريق المنصات اللي هي التكنولوجية اللي ممكن نستخدم فيها الجلسات لانعدام الخصوصية في البيوت.
0: نعم. الآن طبعا معك تحرير في كل ما يتعلق فعلا الآن في يعني أنت يمكن تلقي الضوء على دوركو في المساعدة غير الأكاديمية أو المساعدة اللي ممكن يقدموها للطالب خارج إطار الجامعة.
8: مزبوط، ولكن في كمان شغلة يعني أنا مزبوط، إحنا يعني من شغلنا ممنوع لنا نتدخل، ولكن لما بتجيني طالبة أو بيجيني طالب اللي أنا بعرف إنه في ضائقة اللي هي مش مشروعة بمجتمعنا يحكي عنها، لكن هي موجودة، فأنا ممكن لما طالب بيكون هالقد بحاجة للدعم من المحاضر أو من القسم اللي هو فيه، أكتب مكتوب أو تكون إلي محادثة مع هذا مع القسم أو مع المحاضر إنه في هون ضائقة اللي هي بيقدرش يحكي عنها. وطبعا هون بيكون في نظرة تختلف تماما عن شو الأكاديمية بدها وعن شو الجامعة بتطلب وعن القوانين اللي بيكون في أكتر، تقدر تقول دعم، تقدر تقول نظرة تختلف لما بتقول المحاضرة الطالبة هاي عندها مشكلة أو عندها تحدي اللي هي بتقدرش تتواجهه باليوم يوم، فبتكون في نوع من المراعاة، في نوع من
0: عادة. هذا سؤال، عادة المحاضرين والمسؤولين بعد تدخلكم براعوا هاي يعني بخدوها مع الاعتبار تدخلاتكم؟
8: طبعا طبعا، لانه احنا اول شيء احنا نتبع كلياتنا لنفس السيستم، لنفس الجامعه، يعني احنا كلياتنا بنشتغل هنا تحت، كل حياتنا عندنا اهداف انه الطالب يوصل لللقب تبعه بنجاح وبدون ما يكون عنده اي صعوبه او يعرف يواجه الصعوبات. ولكن في كمان، انا عن نفسي بحكي وهذا كمان مش من ضمن شغلي، ولكن بنلاقي حالنا لانه ثقافتنا تختلف نوعا ما، لقيت حالي انه انا موجوده جوات اللجنه التاديبيه، انه انا بحكي باسم طالب، لانه في طالب، يعني في طالب تعرض لموقف اللي جوات الامتحان وصارت فيه مشكله هناك، وكان لازم يوقف التعليم، كانوا لازم يوقفوا له التعليم. فانا طبعا قلت للطالب انه ممكن يكون
0: انت محاميه، انت محاميه الدفاع عن الطلاب؟
8: احنا لا، انا لا، بس ولكن واحده من ضمن الاشياء اللي هي بالعمل الاجتماعي انه احنا شغلنا متعدد متعدد، انه ممكن تكون بما معناه محامي، بما ممكن يعني طبعا شغلتنا على هيك. انا قلت انه نظيم لما شغله هو بالعلاج، بس بالعلاج النفسي.
0: طيب نظيم، طالما شغلك في العلاج، لاي درجه الطلاب بيتوجهوا لكم؟ يعني في هذا الوعي والادراك بشكل او باخر انه الطلاب يتوجهوا، بطلبوا، بقرعوا بابكم؟
9: في زي ما حكيت انه النسب عم بتزيد نتيجه كمان اضف للاحداث الاخيره، نسب التوجهات نعم دوافعها واسبابها متعدده ومختلفه. كثير من الطلاب بتوجهوا لانه اول مره بيسمعوا انه في خدمه زي هيك، او عن طريق بتعرف صديق بجيب صديق، يعني صاحبتي او صاحبي بتعالج بالوحده عندكم فانا بدي كمان علاج، نتيجه طبعا قضايا متعدده وشائكه. في بوادر خير ووعي عم بتزيد نسب التوجه، بتهيألي اللي هو بدل على وعي. كمان بالمنظار الآخر بدل كمان حجم الضائقة اللي مجتمعنا موجود فيها.
0: من جهة أخرى طبعا احنا بنحكي عن قضايا اللي من الممكن انها تكون يعني حساسة وما إلى ذلك، في هذا الدعم من قبل الأهالي للطلاب في هذه المرحلة؟
8: ممكن أنا أجاوبك. إحنا في عنا كل سنة بنفتح السنة الدراسية قبل لتبلش السنة بثلاث أسابيع اللي هن تحضيرية للطلاب الجداد اللي ببلشوا، وهذا هاي البرنامج اسمه تساعد لفني كلام، اللي هو خطوة قبل الجميع، إنهم قبل اللي يبلشوا السنة بيكونوا ثلاث أسابيع عندهم تحضيرية، ومن ضمنهن في عنا لقاء واحد يوم يعني مكثف للأهل، اللي هو هذا اليوم اسمه أهلا بيكم. ومن هناك إحنا بنقول قديش وجود الأهل مهم يكون بحياة أولادهم، قديش الدعم تبعهم، لأنه إحنا بنعرف إنه إحنا بنخلص صف 12 بنمرق البقروت بنمرق السيكومتري، ممكن نقعد سنة نشتغل فيها تنجمع للقصد التعليم ونبلش، ما عندنا هاي الانخراط بمجتمع يختلف، يعني بيجوا هون بواجهوا صعوبات. ومن ضمن الأشياء اللي أنا بفتح فيها المحاضرة بأهلا بيكم إنه إحنا بنقول إنه في عنا الدعم النفسي المادي، كل كل كل الأشياء اللي إحنا بنشرحها، ومع ذلك بنلاقيش النسبة اللي إحنا بدنا إياها. وأنت أنا بلاقيها عن نفسي بقولها إذا كان أنا أو نديم، إحنا بنلاقي إنه آخر السمستر أو آخر السنة بفترة الامتحانات إحنا عم ناخد تليفونات اتصالات هاتفية من الأهل، مرحبا إحنا.
0: مرات بيكونوا على فكرة بيكونوا نفس المتوجهين، مرات إلكوا اثنين ولا في تصنيف للمتوجهين، في متوجهين إلك في متوجهين لنظيم؟
9: في هيك عشان نجاوب على سؤالك، في شقين، في طلاب اللي نتيجة وضعهم الأكاديمي بفوتوا على ضائقة بتوجهوا
0: لتحرير
9: للتوجيهات، ومن هناك مرات تحرير بتوجه الأشخاص بحين موجهاتهم لإلي، يعني فأنا مسؤول عن الجزء العلاجي. طبعا لا يتم مشاركة معلوماتهم الخاصة
0: طبعا
9: حتى مع تحرير اللي هي زوجتي بدون إذن بدون إذن أو موافقة الطلاب، فالسرية مهمة جدا جدا
0: وخصوصية. كيف إنه على فكرة إنه اثنين يعني متزوجين يشتغلوا مع بعض في نفس المحل؟
8: هذا بنجاوبك على مش على الهواء.
0: من ناحية المبدأ تعرف أنتوا كمان يعني إنه اثنين بتطلعوا في على نفس المؤسسة على نفس المحل على نفس العنوان كمان فيها.
8: صحيح.
9: بتهيألي أخ تامر، يعني أنا بعدها نقطة قوة لإلنا اثنين إنه إحنا بنفس المجالات وبندعم. طبعا في التحديات اللي يعني اللي بتواجهنا بالعمل، لأنه بتوقع إنه إحنا مش بس شريكين كزوجين يعني ممتازين، بتهيألي كشريكين مع بعض من ناحية مهنية واحد بيكمل الآخر.
0: بس الحديث المهني بنتي في أروقة الجامعة لما تروح انتهى كل شيء، أولاد وانشغلات وبيت، ولا بتكملوا معه بتاخذوا بعض الملفات كمان؟
8: بصراحة من تجارب سابقة، أنا ونديم كان عندنا تجربة سابقة بألمانيا، اشتغلنا بألمانيا 4 سنين
0: وكان
8: عندنا تجربة مع بعض، ومن وقتها هناك كنا لساتنا كنا نشتغل مع طالبين اللجوء، فهناك إحنا قررنا بعد ما صرنا نشعر إنه قديش بدنا نساعد الوحيدين العرب اللي إحنا بنعمل كل شيء مثل برامج اللي، فحسينا قديش كنا نأخذ شغلات عدار وبلشت تتأثر على الزوجية.
0: فتعلمت هاي المرة خلاص. نظيم وتحرير، شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. نظيم غنايم وتحرير غنايم، طبعا إحنا بنحكي عن قضية الدعم النفسي والاحتياجات الطلابية، فكل الاحترام لكم، إن شاء الله نعمل كمان هيك مكالمة بصورة موسعة أكثر في كل ما يتعلق كل واحد وسياق عمله. شكرا.
9: شكرا
0: لك. بورك تمام.
8: شكرا.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
10: ضمن مباريات القسم العلوي بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، فاز الليلة الماضية النادي الرياضي كرياتيام على هبوعل كفار سابا بهدفين نظيفين، وبنفس النتيجة تغلب المتصدر مكابي بتحتيكفا على هبوعل ريشول ليتسيون، سجلهما الكابتن محمد هندي من مدينة عكا. وبالقسم السفلي تعادل النادي الرياضي كفر قاسم على استاد باتيام أمام هبوعل نوفا جليل بهدف لكل منهما، سجل أورداس أولا للضيوف بالدقيقة الأولى، وعادل الكابتن سامح مرعب من ضربة جزاء بالدقيقة 70.
11: ضامن الشوط كدور شي ب 15 مترين لخطة كفر قاسم، سامح مري بلوكاخ هذا الكدور لبينا زو شيكات السيوم 1-1 بين سامح كفر قاسم لهبول نوفا جليل.
10: في إطار مباريات القسم العلوي بدوري الدرجة العليا لكرة القدم، يلعب الليلة الساعة 8 هبول تل أبيب في يافا ضد هبول بتحتيكفا، وبعدها بنصف ساعة يحتضن أستاذ تيدي لقاء القمة بين بيطار أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية والمتصدر هبوعل بير السبع. تحليل اللاعب الدولي السابق زاهي أرملي.
12: لا حاليا بعد فيش حسم نهائي، الحسم النهائي راح بالمباراة اللي راح تكون بين بير السبع وبيطار القدس، هي الحسم المباراة بعد فوز مكابي حيفا على بيطار القدس في استاد سامي عوفر. قدر هبوعل بير السبع يرجع للمرتبة الأولى بفارق نقطتين، وهذا الشيء بعتقادي راح يكون له تأثير إيجابي لبير السبع، مع إنه بتوقع إنه الحسم البطولة راح يضل الدقيقة 90، وهذا الشيء ناتج عن أداء جيد لبيطار القدس، مع إنه ضد مكابي حيفا ما لعب الأداء المطلوب منه، لكن بين فريقين هبوعل بير السبع وبيطار القدس تكون مباراة بدون أدنى شك على مستوى عالي جدا. بير السبع راح يحاول يحافظ على نتيجة التعادل بالنسبة له محل أول بفرق نقطتين، هذا راح يكون له إيجابي. بالنسبة لبيطار القدس راح يحاول بكل الإمكانيات إنه يفوز في المباراة هاي ويرجع للمرتبة الأولى، عشان هيك أنا بقول إنه بير السبع راح يفوز في المباراة.
10: في كرة السلة وضمن دوري الدرجة العليا، فاز بنهر تسليا بقاعته على إليتسونا ثانية بفارق نقطة واحدة، وهزم المتصدر مكابي تل أبيب في يافا كريات آتا بنتيجة 100 نقطتين مقابل 77 نقطة، ويواجه الليلة الساعة 7 روني رماد جان مكابي رعنانا.
13: زوزة شواء تختنا 102 مكابي تل أبيب 77
10: أوروبيا، ففي الدوري الإسباني لكرة القدم تعادل الرايو فالكانو وجيرونا بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة انتهى اللقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز بين توتنهام وليدز يونايتد. وفي إيطاليا ابتعد نابولي عن التأهل للمسابقات الأوروبية للموسم المقبل بعد خسارته بيتيا بالوقت بدل الضائع لبولونيا بثلاثة أهداف لهدفين.
14: خوان ميراندا يبحث عن العطية، الله الله الله الله كان جنون بولونيا في أرضية الميدان، ملعب برادونا يشتعل.
10: ومن أبرز المباريات الليلة، ففي الدوري الإسباني يتبار الساعة 8 سيلتا فيكو وليفانتي، وبعدها بساعة ريال بيتيس ضد إلشي، ومن ثم يلتقي أوساسونا وأتلتيكو مدريد الساعة 10:30.
0: كان هذا طبعا الزميل أحمد عويسات في تقريره حول مجريات كرة القدم، لكن كل المجريات حسمت في الكلاسيكو الكبير. كبير كان بالنسبة لبرشلونة، بالنسبة لريال مدريد كان أقل من ذلك بكثير، خاصة بعد الأداء الهش هذا العام، وبالتالي برشلونة بفريق يقظ ورشيق تمكن من أن يسجل البطولة، أن يحرز البطولة في فترة حتى مبكرة قبيل نهاية الدوري. ينضم إلينا الصحفي أسعد تلحمي من عشاق البارسا، أهلا وسهلا بك أسعد، تحياتي.
15: أهلا أستاذ نادر، يعني أنت اختزلت كل شيء بكفي، قلت فريق رشيق.
0: طبعا لا احنا يعني ما هو الواحد عندما يعني يشاهد شيء يجب أن يقول، يعني هذه انطباعاتنا شفنا.
15: وبعيدا عن المناكفة نادر، أنا فوجئت جدا من فريق ريال مدريد بجد، يعني فجأة أنا رأيت فريق منطفئ بلا روح بلا شغف. يعني توقعت بعد الحادثة الداخلية بين فيلفردي وتشوميني

0: ذا شخصية قوية يعني يفرض هيبته على الأقل على اللاعبين، هذا غير متوفر في ريال مدريد في العامين الأخيرين، لذلك الفشل ذريع. يعني
1: يعني أنا تبعت أنه في برشلونة في روح جماعية، في منظومة، في بيشتغلوا مع بعض كمجموعة، كله بيشتغل كرمال الآخر. في ريال مدريد لم نلمس ذلك
0: 100%. يعني أنت والكل رأى أن فريق برشلونة منظومة متراصة تكتيكيا بالأخص اجتماعيا، يعني مضبوط في غيابات في ريال، بس تعال نسأل حالنا أنه يمال لمين، رافينيا، ديونج، برنال غاب عن عديد من المباريات، مع كل ذلك بفضل عمق التشكيلة وبفضل فليك لم نرى أن هناك فجوات واسعة في غياب لمين مثلا مقابل في وجوده. يعني إذا سألتني اليوم من أفضل لاعب هذا الموسم في برشلونة، أو من حقق لبرشلونة، أو من صاحب الأسهم الأكبر، لا يمكن الإشارة إلى فرد واحد وتقول هذا هو، إنما تقول إلى الكتيبة كلها التي نجح فليك في أن تكون منظومة اجتماعية قبل أن تكون منظومة فنية. وعندما يلتقي
1: احنا بنحكي عن مشروع على فكرة، احنا بنحكي عن مشروع صغير، لما أنا قلت رشيق كمان أنا أقصد في السن، هذا مشروع طبعاً. صغير يعني أغلب النجوم انتبه لأن النجوم صغار، هذا معناه بشكل أو بآخر بأنه هنا ممكن يجروا هذا الفريق لانتصارات متتالية لسنوات قادمة.
0: الهيكلية الأساسية موجودة، يعني عندك قلب دفاع كوبا، عندك حارس مرمى، عندك قلب الدفاع كوبارسي اللي صار لاعب فوق 100 لعبة وعمره 19 و3 أشهر، عندك مارتين صغير، عندك يمال قدام، عندك برنال بالوسط، عندك جابي، عندك بيدري، عندك لاعبين اللي على الأقل النواه الصلبة الرئيسية قد تخدم برشلونة لعشر سنوات على الأقل. هذا هو نجاح برشلونة، يضاف إلى هؤلاء اللاعبين لاعبو تعزيز في الأمكنة الصحيحة والتغلب على الأفوات في المباراة المصرية، ساعتها ممكن نقول أن برشلونة قد تصل إلى نهائيات أوروبا.
1: نعم. طيب مسألك سؤال خارج عن السياق، عنان خليلي ما توجهت له عشان يجي يلعب معك، لكن في فرق أخرى في إيطاليا توجهت له.
0: نعم، قرأت أن هناك نابولي عنان خليلي منذ صغري كان يعني واضح أنه لاعب رائع، ليس بالصدفة أن فريقه البلجيكي دفع 7.5 مليون يورو لمكابي حيفا، وعندما مجرد أن يذكر كمرشح لظهير أيمن أو جناح أيمن في فريق نابولي، هذه شهادة شرف لهذا اللاعب السريع الرائع، والمستقبل كله أمامه. يعني اليوم الكل يتحدث، هو نجم الفريق بدون منازع، وهو أحد أبرز نجوم الدوري البلجيكي في العامين الأخيرين. يعني نتوقع أن يصل هذا اللاعب، إذا وصل نابولي فلا مانع من أن يصل ريال مدريد أو برشلونة، إذا مش غلطان هو عمره 22 سنة
1: بعده في البداية
0: أو 21 حتى.
1: أسعد تلحمي، مبارك البطولة، ونلتقي في المباراة القادمة أيضا، الكثير من الإثارة في سعنا مونديال، يعني كل سيذهب إلى طريق، لكن طريق المنتخبات. شكرا جزيلا لك أسعد.
0: دعني أختتم، إنها طبعا كانت المتعة الكبيرة يا سادة.
1: بوركت أسعد تلحمي،
0: والمتعة وفرها فقط برشلونة في كل أوروبا بشهادة الجميع نادر.
1: لا في كل أوروبا، في أرسنال، في بعد
0: لا لا لا، المتعة وفرها فقط برشلونة، بعدين بيجي أرسنال.
1: إسه هون البرشلوني اللي فيك هو اللي طلع من القمقم. شكرا جزيلا أسعد تلحمي.
0: أنت تعترف بذلك. شكرا جزيلا.
1: سلامات. أوسكار فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، ونادر أبو تامر، إلى اللقاء.

شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق.

0: المفصلة في موقع اليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطفال. إلكترو سومار جلاية وسعة 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: أصل الحالة من حالم والطعم حالمجي مغلف بفضة ودام والطعم حالمجي.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
2: حلبجي
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
2: حلبجي
4: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: أهلا بكم مستمعين. هذه عناوين الساعة. عدد القتلى في صفوف عناصر حزب الله مستمر في الارتفاع. نبأ يفيد أن جيش الدفاع بصدد إقامة مصنع مسيرات محلي. محكمة العدل العليا تنظر في ترشيح رومان جوفمان لرئاسة الموساد. وأجواء خماسينية اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
6: تمام العاشرة، معكم كرم أبو مق وهذه تفاصيل النشرة. أعلن الناطق العسكري أن جيش الدفاع قصف أكثر من 1100 هدف لحزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار، بينها مستودعات وسائل قتالية ومنصات لإطلاق قذائف صاروخية وبنى تحتية أخرى. وتم القضاء على أكثر من 350 عنصرا من المنظمة في جنوب لبنان. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية يا العليمة. هذا وأصدر الجيش إنذارا لسكان أربع قرى في جنوب لبنان، هي أرزو وطير دبا والبازورية والحوش، لعين إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وأكد الناطق أن جيش الدفاع يضطر إلى العمل ضد إرهابيي حزب الله في هذه القرى بسبب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. أفادت الإذاعة العسكرية بأن جيش الدفاع قرر إقامة مصنع عسكري لإنتاج آلاف المسيرات الانقضاضية شهريا، سيبدأ بالعمل في غضون شهرين. وتهدف الخطوة إلى زيادة مخزون هذه المسيرات التي تستعمل أيضا لاعتراض مسيرات معادية، وسيخدم في المصنع جنود من التيار الحريدي. تنظر محكمة العدل العليا اليوم في الالتماسات ضد تعيين الميجر الجنرال رومان جوفمان في منصب رئيس الموساد القادم. ومن المرتقب أن يعرض رئيس الوزراء نتنياهو على القضاء رأي النائب العسكري السابق يفعت تومري وشالمي، التي أوضحت في حينها أنه كان يجب الاكتفاء بتوبيخ في قضية تفاعيل القاصرة. تعاقدت شركة إلبت الإسرائيلية مع الجيش الأمريكي لتزويده بمنظومات رؤية ليلية متقدمة حتى نهاية العام 2028. وتتيح المنظومة للجنود العمل في الضوء المنخفض أو الظلام في جميع الأحوال الجوية، وتقدر الصفقة ب 212 مليون دولار. أصيب شاب عشريني من عيلبون بجروح خطيرة إثر حادث سير مع دراجة نارية على طريق رقم 77 الليلة الماضية.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ترتفع اليوم درجة الحرارة بشكل ملموس ليصبح الطقس خماسينيا في معظم أنحاء البلاد، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 32، تل أبيب 31، حيفا 29، الناصرة 35، جبال الجليل 30، هضبة الجولان واللد والرملة 34، وبئر السبع 37 درجة مئوية. انتهت النشرة، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: معنا اليوم طاقم برنامجنا ريتا نادر تيودوري معنا بالراديو المصور، إيلان هولتساوزن من الهندسة الصوتية، فاتن حداد طبراني من الإنتاج، هي طبعا رانيا رشيد أبو نمر. صباح الخير ماريا ديبينا.
1: صباح النور عريني بسول.
0: كيف أصبحت اليوم؟
1: تمام، نهار جديد، يوم جديد،
0: طاقات جديدة.
1: طاقات جديدة، تركنا اللي كان مبارح، زتنا من ورانا على البحر، نفسنا وبلشنا نهار جديد.
0: ده فضفض للمستمعين، امبارح هيك صار في شغلي اللي حكيتي لي كلمة وما فهمتش معناها ولا شو قصتي، وانت خلص مجرد انك حكيتيها وبدك تكملي نهارك، وانا وقفت عند الكلمة هاي. وقفت عندها
1: هون، خفت انا.
0: لا
1: بصراحه يعني
0: لا بس انا وقفت عندها.
1: هو انا خفت
0: يعني يعني انا يعني انا وقفت عندها من حقي أفهم شو كان قصدك.
1: مزبوط.
0: واحد، أعيد حساباتي. تنين، أفهم وين أنا كنت مفروض أقوم بتوقعات معينة من قبلك. إحنا هون في تعهد غير مكتوب.
1: مزبوط، اللي بلشنا بالمطبخ عمليا.
0: سأنتي خلص رحتي وأنا ضلتني أركض وراكي أركض وراكي، وبدي أحكي معاك وبدي أتخرف معاكي. السبعة عصبية مش بعصبية، بخوفش أنا بدي أفهم شو كان قصدك.
1: ما خفتش منك، خفت من مواجهتك.
0: هاي احنا فاهمة طبعًا. فانت كل وقت كنت تقولي لي let it go. اللي بدي احكيه اليوم للمستمعين ومشاهدين مكان، انه قصتي انا ومريم مش جايين نفضفض لكم حياتنا ويومياتنا، بس جايين نفسر ونحكي كمان من تجاربنا الشخصيه. لما مريم بالنسبه لها حكت كلمه ومشيت ونهارها بيقدر يكمل عادي، وقالت لي let it go وكأنها هي فاهمة على حالها، أنا ما فهمتش، والليت تجو عندي مش عن جد زبطت. فكان بدي أكون، ضليتني مصرة غير لعملنا محادثة بالليل اللي فيه أنا تجلست عندي الأمور، حطيت موقفي، حكيتي موقفك، وهيك أنا بقدر أبدأ نهار جديد.
1: بس فهمتي لما قلت لك ليت تجو، لأنه مرات نحن لما بننفعل، أول إشي كان أنا لما زدت لك الكلمة ما كانش قصدي انه الومك او معاتبتك او اشي، زتيت كلمة بالهوى اللي هي يمكن كانت لإلك، بس هي لإلي عمليا، وانا في شغلة مش فهمتها بدي احسبها مع حالي. وهاي الفترة اللي انا بدي امشي فيها عشان احلل واستوعب شغلات. انا كتير مرات لازم لي لحظة،
0: بخد لك وقت تزوت الامور،
1: لحظة ازوت الامور، افهم حالي بالاول عشان وبعدين افهم الموقف ونقعد ناخد ونعطي.
0: اوكي،
1: هسه بلحظة اللي قلت لك لا تتجاوب، قلت كنت كتير مشغولة ونستنى شوي وبعدين تعال نستوعب الشغلات، لانه مرات كتير اذا منواجه الشغلات على المحل بتطلع كتير امور مش منيحة. فهاي لحظة اللي تتجاوب، يعني اترك الموضوع، استني علي شوي، اكيد رح نواجه بعض، نحكي ونشوف شو صار هناك.
0: هسه هاي أداة اللي انت عودتيني عليها.
1: مزبوط.
0: يعني انا مرات ما كنتش احب اواجه.
1: صح.
0: انا
1: صح.
0: كنت مثلا تصير الشغلات مش مهم، يمكن بسيطه ويمكن تتفجر، ما كنتش احب اواجه، ما كنتش احب نقعد. عودتيني نقعد.
1: مزبوط.
0: فجاه امبارح ما كانش بدك نقعد،
1: لانه كنت عن جد كتير مضغوطه وكتير امور لازم اخلصها واطلع. يعني فيش عندي وقت، ومرات كمان بيصير في عليك الضغط، مش ضغط فيك، بيصير عليك كتير مهام تعمليها، مين مثلك بعرف، بنفس اللحظة بنفس الوقت
0: كله بتراكم،
1: ملان ملان ملان أشياء، وبتضيعي حالك على السيرور. أنا عارفة أنه أنا رح أضيع هناك ورح تطلع أشياء ممكن مش لازم تطلع، فاستنوا يعني، استني على مهلك. إسا الغلطة كانت مني أنا، انه زتيت كلمة مش لازم ازتها،
0: مش بالوقت الصح،
1: مش الوقت الصح، لازم شوي اخذ نفس
0: الواحد يستوعب
1: وبعدين هقول اللي عليها اقوله.
0: احنا عم نعطي بهذا البرنامج كثير نصائح،
1: صح،
0: وكانه في هيك زي رش السحرية اللي لما بنقول النصيحة بنذوتها بنفس اللحظة. بدك تطبقيها على ارض الواقع. صح. الناس بتروح بتتعلم ألقاب، تمرق دورات، استكمالات، بس لما بتيجي انت تدوتي الشغلات على ارض الواقع بتستوعبي انه مش سهل زي ما مكتوب،
1: لا.
0: زي ما مقروء، زي
1: لا.
0: ما بنحكى.
1: لا،
0: كتير عنا اخصائيين اليوم عم بيجوا عم جزء من حكين وعظ شعارات، فمحلى كلامكو بجنن. صح. كلام الراديو ما أحلى، ربيت عليه، سمعت الإذاعة مع أهلي، اليوم أنا جزء لا يتجزأ من هذا المحل، وكوني محل اللي اليوم واقفي ورا الميكروفون قاعدة وعم بحكي ما أسهل الكلام.
1: صح.
0: فلما مبارح كان لازم نذوت انه الواحد ياخد نفس،
1: صح.
0: انه يعد للعشرة، صح. انه يحكي الشغلات بالوقت الصح، انه يواجه. هناك كان صح. الامتحان
1: بس وقفنا بالامتحان بالآخر،
0: صح.
1: لأنه حكينا، وأنا كنت رح أحكي معاك ما تفكريش، قلت لك let it go. إسا اللي أنا عم بحاول بين السطور هقوله، إسا مش كل واحد مفروض يفهم التاني، ها؟ بين السطور عم بقولك استني علي شوي، خلينا أخلص كل الأشياء اللي عندي، لأني أنا كتير تعلمت هاي على مدى سنين، إنه أنا لازم أسكر حلقة، أحكي، أواجه، أفضفض عشان أبدأ من جديد، عشان أكمل العلاقة.
0: وإلا
1: كله
0: بصير في تراكمات وبعدين بيجي الانفجار كتير سريع.
1: بمشيش يعني.
0: إحنا بفترة انتقالية، بفترة موسمية، بفترة اللي فيها كتير تقلبات وكتير انتقالات، وإحنا هنا بهذا البرنامج بعد كتير أمور اللي مرقناها سوا، إحنا وياكم مستمعين وشاهدين مكان، عنا زوايا اللي مش بس عشان نحكيها
1: ونعبي فراغ معين على الهوى يعني.
0: لا مش عشان نمشي الساعتين.
1: هي هدف البرنامج كمان من خبرتنا، من تجاربنا، من الأشياء.
0: وياريت انتو كمان تشاركونا.
1: نعم.
0: كيف تاخدوا هاي النصائح، هاي الشغلات اللي بتسمعوها، شو التجارب اللي مرقتوها، لأنه كمان إحنا ممكن نستفيد منكو كتير.
1: رياليتي على الهوى.
0: 072-335-5993 على هذا رقم التليفون، عم نستقبل اتصالاتكو أو رسائل نصية وفقط نصية، وبليز ما تتصلوش على واتساب مكان اللي هو
1: 050-907-1321. بس رح يجي التليفون.
0: نو نو نو.

0: يسعد صباحكم.
1: الصباح الناس اللي بلشت نهار جديد حتى لو امبارح انتهى بشوي تشويش.
0: أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين.
1: قعدة الصبح اللي فيها مساحة نرتب أفكارنا قبل ما نكمل اليوم.
0: لأنه مرات كلمة صغيرة بتعمل سوء تفاهم كبير.
1: زي شو؟
0: منضل بعد الحديث نرجع نحلل، كان لازم أقول هيك، يمكن فهمتني غلط، يمكن كنت لازم أسكت.
1: ومرات يعني هيك نختفي شوي بعد أي موقف، منحبش نواجه دغري، مش لأننا بدناش نحكي أو بدناش نصارح بعد، بس لأنه بدنا نلملم شوي أفكارنا بالأول، نعيد حساباتنا ونعرف كيف نجلس الأرض من جديد.
0: وبنفس الوقت الطرف الثاني كمان بيكون قاعد يحاول يفهم شو صار، يمكن كلنا بهاي الفترات بدنا شغلتين بنفس الوقت، مساحة لحالنا وحدا يفهمنا بدون شرح طويل.
1: ومثل كل صباح انتو معنا بهاي القعدة برسالتكو بموقفكو بكل اشي صغير وكبير بشبهنا وبشبهكو بهاي الايام. اتصلوا وشاركونا وجزء وكونوا جزء من برنامجنا.
0: في ناس بتسمعنا كل يوم من بعيد، واليوم يمكن الوقت المناسب يكونوا معنا شوي اكتر
1: ويقربوا أكتر.
0: يتصلوا ودارت شو معنا، يحكوا لنا شو بفكروا، شو حاسين، كيف نهارهن، شو بدهن هذا النهار؟
1: توقعات.
0: فالاتصالات على
1: 072-335-5993
0: ورسائل نصية على 050-907-1321.

0: دينا بتحدي هذا الأسبوع، تحدي اللي عم نجربه بهاي الفترة نخفف شوي ضجة حوالينا ونعطي حالنا وقت نفكر قبل ما نركض ورا كل إشعار وكل فكرة عم بتكون وحسين إنه وكأنه التليفون عم بيسيطر علينا ومش إحنا عم نسيطر عليه.
1: مزبوط.
0: ماريا اقترحت هذا الأسبوع بما إنه شايفتني كل مرة غاطسي بقلب التليفون إني ربع ساعة أنا أتخلى عنه، مش لما بكون مشغولة، لما بكون قاعدة ورايقة التليفون بين إيدي من
1: مبادرتك
0: بالضبط أجي وأتخلى عنه. بكون صريحة معاكي إنه كل شخص علاقته بالتليفون مختلفة عن شخص الآخر. في ناس اللي عارفة تستوعب وتفهم إنه قبل النوم وبس تفيق ما تستعملوش، وكتير نصائح اليوم عم بتقول بالقليلة لما تيجوا تناموا
1: ما يكونش تليفون معكم،
0: أو لما تيجوا تفيقوا
1: ما يكونش تليفون معكم.
0: أنا بكون صريحة معك إني الصبح بعدنا بأول النهار ما قدرتش أتحدى حالي وما يكونش التليفون بإيدي. فقت كتير بكير ومسكت التليفون، قعدت أرتب أموري، حبيت بالوقت اللي فيه أنا بصراع مع نفسي لأنه التحديات مش إشي سهل لازم يكون، ولو إنه سهل ما كانش بيكون اسمه تحدي. فلما حبيت لما يكون التليفون بإيدي أعمل إشي اللي هو يفيدني، مش نكون سكرول وكل الوقت بمحتوى اللي هو مش مفيد.
1: تلصص على حياة الآخرين،
0: السوشيال ميديا مسيطرة علينا.
1: تلصص بسميه أنا. تمام،
0: بلشت أعيد كل أمور براسي. بدل ما تكون كل وقت هيك مشتتي بأفكاري وبراسي كتبتها
1: بالتليفون. تمام.
0: فإذا أنت شوي عم متعلقة بهذا الجهاز ومتعودة أنه تمسكي أول ما تفيقي، تمام، خليها هاي المسكة تكون بمحتوى اللي يفيدك. كتبت كل الشغلات اللي براسي على التليفون، بعدين لما حبيت أعمل سكرول بلشت أشوف محتوى اللي هو بده يساعدني. أبلش بنمط حياة صحي، بإني أمشي، بإنه يعطيني طاقة، بيعطيني موتيفيشن. بطلت أشوف شغلات اللي هي مش
1: تلصص.
0: عن جد بتعني لي
1: تلصص
0: بالفعل. غزيت حالي بشغلاتي اللي أعطتني طاقة، أخدت أفكاري كتير إيجابية وحلوة، عملت لي جدول الصبح، بلشت أعمل في على كل عمود بالجدول وبلشت بأفكاري إيجابية ومنيحة.
1: حلو.
0: هذا مش هدف
1: لا، هذا مش التحدي تبعنا.
0: بس أنا عم بقنعك.
1: لا، لأنه في فرق كبير بين أنه أنت تستعمله، هذا ممكن يكون تحدي الأسبوع الجاي، تمام، وبين أنك تحطي هذا الجهاز على جنب من كتير أسباب، بس تحطي إشي نحنا تعلقنا فيه كتير تحطيه على جنب وتاخدي إشي تاني تعمليه اللي هو بفيدك بغير شوي. لأنه أنت لما بتضلك مركزة بالشاشة كأنه أنا بحس مرات إنه حياتي ده تصير فيلم كامل، يعني أنا بدي أمشي حسب مش إيش الشاشة بتقولي، ها إذا كانت نمط حياة صحي، إذا كانت نمط حياة مش صحي، إذا كانت أركض،
0: إذا كان.
1: فلما أنت بتحطي على جنب وبتركزي بحالك كمان مرة، أنت مش عم تسمعي حالك عارين، أنت عم تسمعي إيش هو عم بقولك.
0: صح.
1: نمط الحياة الصحي عم تسمعي إيش الأخصائيين والكوتشرز عم بيقولولك، مش أنت مش عم تسمعي إيش جسمك وإيش عقلك وإيش نفسك عم بتقولك.
0: بس اليوم كبير. اللي أنا جبته اليوم بهذا التحدي هو الشغلات اللي أنا لا هي هاي الشغلات أنا جبتها كمثال نقنع حالنا إنه أنا ما قمتش بالتحدي، بس أنا عملت كذا وكذا وكذا،
1: بغطي على حالي.
0: زي كتير شغلات بتصير بالحياة، أنا ما مشيتش بس أنا عملت هيك. دايماً نستسلم لحالنا أو منخضع ومنقنع حالنا.
1: نحن مش مستسلمين لحالنا، نحن عم نستسلم الجهاز اللي هو متحكم فينا، مش نحن متحكمين فيه.
0: هذا اللي أنا بقنع حالي. كتير ناس بتعمل غلط وبتعرف إنها عم تعمل غلط بس بتقنع حالها شو اللي خلاها تساوي هذا الإشي.
1: طيب.
0: فأنا عم بقول لك التحدي اللي عملته وكأنه أقنعت حالي لا أنت ما غلطتيش.
1: لا أنت غلطت حياتي.
0: طيب، بس أقول لك شغلة.
1: نعم.
0: بعدنا بأول الأسبوع.
1: إيه لا، بقي يومين.
0: طب بعدنا بأول اليوم.
1: طيب، يعني نهار جديد، نحن اليوم بنهار
0: لا
1: جديد.
0: لا، إنه أنا عم بقولك إيش عملت الصبح.
1: هو كان امبارح لازم تعملي.
0: عملته.
1: بالليل امبارح بالليل عملتي.
0: ما مسكتش التليفون.
1: مش عشان طفى.
0: لا.
1: ومش عشان البطارية خلصت، ولا عشان التهيتي بالولاد، ولا إشي تاني.
0: أنا ما مسكتوش.
1: أكمل دقيقة.
0: الصبح صبحت عليه.
1: أكمل دقيقة. الصبح صبحي عليه. إحنا مرة. 5 دقايق امبارح كنا 10 نزلنا ل5
0: يعني اليوم نرجع
1: والشرط انك تعملي اشي يعني بهاي العشر دقائق خمس دقائق بدك تعملي
0: تشغلي حالك
1: بإشي.
0: وتغذي نفسك بإشي نعم. منيح. 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان 050-9071-321.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان

0: رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني 072-335-5993 أو رسائل نصية على 050-9071-321. إحنا معاكم ساعتين، صار مارق نص ساعة سوا.
1: شو عم بتعد الدقايق؟
0: 12.
1: إيش في؟ من أمتى بتعد الدقايق؟
0: عادة الوقت بطير.
1: طب إيش في؟ ما اليوم مش طاير يعني؟ لا إيش عم بتحاولي تلمحي؟
0: لا بس بحمسن إنه
1: بتحمسي اتصلونا.
0: اتصلونا ل 12.
1: يلا اتصلونا. احكوا معنا. شاركونا.
0: يا سمعوكي.
1: ارفع التليفون.
0: سمعوكي.
1: يا.
0: ألو.
1: بسرعة.
0: صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: هلا مين؟
2: مختار بحكي أبو البدلة.
1: أهلين أبو البدنة. كيفك يا مختار امبارح؟ إيش في؟
2: بدك الصحيح؟ بدك الصحيح؟
1: نعم.
2: أنططوني الأمل والأمان وأنططوني أفرج عن كل ما في قلبي.
1: أحلى.
2: ريحتوني. بدك الصحيح؟
1: امبارح.
2: أسبوعين؟ صار لي مدة أنا مضغوط مضغوط مضغوط من تحت راس الأفكار وفيش دواء، فيش دواء. لحد ما أوصل للملف اللي عندكم لإيدك ولإيد عرين. بالبدله البس البدله والحياه تتغير شوي شوي لحد ما امبارح برضه فشيت قول لي وخلصت اللي عندي احكي روحت شريت كمان واعي ب 1500 شيكل
1: ليه يا مختار استني كثير مختار
0: مريم انا معك
1: حلو تمام
2: مريم انت تطوني الامل والامان وفتحتوا لي ابواب للامل شو بدك اكثر من ايه شو بدك الواحد لما يكون الصبحيات الواحد يشوف الدنيا بامل وامان مش يشوفها بحزن
1: صح.
2: مش يشوفها حزن ويأس الحمد لله رب العالمين اللي علينا دفعنا واللي مديون إنا يجي من شان نتفعله واللي له علينا أهلا وسهلا بي
0: إيش هاي الرسالة إيش هاي التقاط
2: مصدورة والحمد لله وكل
0: مختار
2: نعم
0: أنا كتير مبسوطة كتير مبسوطة أسمعك اليوم لأنه مبارح قلقنا عليك وزعلنا أنك متضايق ومتوتر وأنه الحياة عم تبعت لنا تحديات وحتى ولو الواحد بيقول ماشي
2: فيش بدك تتحدى الناس بتدعس عليك
0: تعرف شو وانت بزعل
2: اذا انت بتنزل راسك
0: وانت بزعل
2: ترفع راسك
0: لما بتمشي بقولوا
2: ترفع راسك
0: بقول لك قال امشي الحيط الحيط هي الناس تركيتك بحالك
1: بس نحن لازم نهتم بالناس يا مختار
0: الا من بيجوا فيكي
1: يعني
2: هذا هو
0: بيجوا فيكي
1: شو بيجوا فيكي
0: مهدين بال حدا
1: بس يعني انا مالي ومال اذا انا ماشي دغري حسب القوانين
0: انت ماشي دغري بس في شغلات
1: في عين وبالناس ايش بدي
2: عارين عارين عارين عارين عارين
1: شو مع مريم
2: احكي لك عارين اسمعيني الكلمه هاي بقول لك يا رب اشتي وطهر قلوب الناس لان الناس قلوبها بالحقد ملانه
0: صح
2: شو بدك اكثر من هيك
1: يا مختار يعني بقول انه انا معي
0: انت عم تحكي الحقيقه
2: هذا هو فيش بعد الحقيقة شو بدك تشرب
0: وأنا المريه بتقول لك تصرفش المريه بتقول لك تصرفش
2: فيش مفر فيش مفر
0: عايشين مرة واحدة
2: عليك تحطه وتعترف
1: مين بقول عني إنه أنا ببذر كتير ولا مختار بتقول لي
0: مختار كان متضايق
1: طب وأنا كتير
0: كانت الدنيا مطربة
2: محشور
1: محشور
2: والله محشور وحياة عارين إني محشور من أيام سوزان حجار لما أنا حكيت إني بدرت على البنت 10,000 شيكل اللي تيجي على العيد كل سنة وانت سالم محشور من يوميتها لليوم لامبارح الحمد لله فضيت
1: خالص منيح
2: فضيت الحمد لله
0: شو شريت
2: الحمد لله
0: شو شريت
2: وأنا مبسوط من برنامجكم مبسوط كثير من البرنامج اللي أنتم بتطوا المجال اللي فيه عنده يأس يطلعوا واللي عنده فيه فرح يقدمه واللي فيه عنده حزن بنشاركه وإن شاء الله ما بنشوف البشريات ونشوف أسرار ونشوف السعادة والأفراح بكل بيت إن شاء الله
1: يا رب أمين
2: والله لا يحوج حدا لحدا الله لا يحوج حدا لحدا
1: مختار
2: اللهم أمين
1: مختار
2: نعم
1: عارين تسألك شو اشتريت مبارح
2: شو لبست
1: شو اشتريت ولبست
2: مبارح كنت لابس البدلة
1: كنت لابس البدلة
2: بيج بدلة بيج معكم درة بيج
1: واو لازم تبعت لنا صورة مختار
2: ايش بالالوان
1: بيج حلو
2: احكي لك شيء واحد
1: احكي لنا مختار
2: قبل سنه ونص قبل سنه ونص بالضبط تعرف سليمان تعرف سليمان برشة بيت
1: مين
2: سليمان مسعود قبل سنه ونص قبل سنه ونص مختار بعت مكتوب خاص نص لرئيس الدوله
1: ايوه
2: كتب له فيه جملة واحدة من بديش أحكي شو فيه بالمكتوب أما جملة واحدة كتب له
1: سليمان.
2: كتب له ألف ألف ألف قلب مزيل دمعه مرجيش كئيب تأميد نبجاع بتأميد كئيب. وكتبت له بالعربي تحتيها إن الله يمهل ولا يمهل. والله والله على شاشة التلفزيون عم اختارش الخارج يشوتي كلك أبو لها.
3: واو
0: قديش مهم لإلك تساند. قديش مهم إلك تساند.
1: بنسأله
0: لزميلنا
3: سليمان.
2: شو
0: برافو عليك إنك بتساند الأشخاص لما بيكونوا بحاجة لدعم زي ما إحنا ساندناك.
2: كل احترام لكم.
0: شكرا.
2: يحصلني الشرف إن أسمعكم وأشوفكم وأشارككم.
0: إلنا أكتر يا مختار. شكرا.
1: خليكنا دائما مختار. أمتى أنت متضايق؟ مش متضايق نحن هون.
2: لا لا مش متضايق. الحمد لله ربك فرجها.
1: الحمد لله. نهارك فل.
0: شكرا.
2: نهارك طيب. باي باي.
0: معنا كمان باي. اتصال. ألو صباح الخير.
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: مين أم جوزيف؟
1: أهلين أم جوزيف.
4: طلعوا. نعم. إعلانات حبيباتي.
0: إحنا.
1: نحن.
0: يعني الدنيا ملانة.
4: يعني بتسابوا بعضكم. شو رأيكوا أجي أرقص الكرق؟
0: بتضل تقهرني ماريا.
1: استني بدها
4: طلعي والله العظيم بحبكوا أنا عشان قلتوا فيش حدا متصل قلت نتصل أسلين.
0: أنا بضل الحات الحات ماريا بضل تيجي فيي.
4: الفتوش بتحبوه؟ أعلمكم كيف بعمل؟ ولا بتعرفوا؟
0: الفتوش نعرفه.
4: بس في شيء أذكى من يعني
0: إيش؟
4: بدي أعلمكم كيف يوم ما تخلطوا الخضرة لحالة وتكون محمصة الرغيف هذا شراك مفرد تحطي على الوجه كباية هذا يا سنوبر يا بتحطي كاشو يا بتحطي إشي على الوجه
0: بتحطي
4: جبنة معه
1: سمعتي جبنة
4: لازم يكون في جبنة جبنة بيضة
1: مسلوقة ولا مقلية
4: شوف السلطة بالأول هي سلطة خاصة كاملة بقدونس لمي كاملة بندورة خيار بدك تحطي شومرة من جوا لب بتقدر تحطي وبتخلطين مع زيت الزيتون والملح وكل شيء
0: بعدين
4: تفدي فوق إن الشراك المعلي فوق الصنوب فوق اللي هاد لا قبل ما تحطي بتحطي الجبنة
0: تحطي
4: الشراك فوق الصنوبر إذا عندك خس بتقدر تحطي بورقة الخس
0: مريم
4: انا بعمله هذا كنت بالنادي
0: عارف اشراك بتسلك فاتن
1: خبز هذا
4: فتوش فتوش
1: فتوش
0: فتوش
4: اسا بالنسبه للمايونيز طبخه المايونيز اكله المايونيز الصلاه
0: بس كيف انتقلنا لغاد
4: وين انتقلتي
0: انه مش كنا بالفتوش
4: فتوش خلص
0: خلص
4: ما هو انا قلت له سلطه داي بندوره خيار بس خسي كامل كمان بقدونس
0: والمايونيز
4: في ناس بتحب كزبره شيء المهم هدول بتخلطوا مع الزيت الزيتون والحامض وكل شيء هون كنت بتكوني قالي الخبزه هي الريقه قبل ما تكيتي هذا بتحطي جبنه بيضاء على مثل ما بدك بديش تحطي جبنه
0: وسماء
4: انا بحط السماء
0: لا
4: انا عندي شيء بحط هدول بس بتحط إسا فوق لا بتحب تحط سماء ما عليش
0: حط
1: والزعتر من الناس
0: انت ما حد سامع
4: او فوق الصنوبر انا بحط كوباية الصنوبر بس مش كبيرة يعني بكون صدر كبير بحط له حد طعمي وحديد صنوبر هذا كان بيكون علي اي زبولة او اي شيء بس بالنسبة للبطاطا اللي قلت لكم عنها مبارح
0: بطاطا مايونيز
4: تقدري تساوي الزهرة نفس الطريقة وبتاكلي جنب الرز بتطلع مثل المقلوب وذاكي هاي اللي بدها ما تنطبخ
0: سلم ايديك يا ام جوزيف شهيتين على الصبح
1: يعني ام جوزيف
4: بتاعت المايونيز المايونيز بدك تجيبي علبة جزر مسلوق بتاعت جزر وبازيلا بدك تسلقي بطاطا كمان هيك حب صغير
0: وخيار مكبوس
4: كان عندك جناحات دجاج مسلوقه تقدر تحطي او بتجيبي
0: جناحات دجاج
1: بايش
4: خمس بيضات بتحطيه هدول
0: بالمايونيز
4: خيار مكبوس
1: تقريبا سلطه روسيه هاي
4: دينا ديانا الخيار والبازيلا كلهم بدهم يكونوا نفس هذا نفس الحجم بتخلطي كله مع الدجاج اذا عندك او بتجيبي بيض
0: هيك سيزر سالاد
4: بعدين بتجيب المايونيز تحط حامض بتحط من مرقة الخيار المكبوس تحط حامض وبتحط المايونيز على ما بده يس كأنه صار منيح
0: ام جوزيف حضرتيهن انت هذا الصبح
4: انا بحضر الصبح انا بحضر بس بالعياد
0: بالعياد
4: عشان انا انت بس بقول لك كيف بالعياد بعمل بعدين بجيب بيضه بمسكها بقشرها بس بفرد هيك تدوير بحط عوج المايونيز بحط الجر.
0: شهيتي سلم ايديك يا ام جوزيف شكرا.
4: انا الشتوش بعملوش بعمله بس عند النادي بس يقولوا لي لان بحبه
0: ما احلاكي بستنوكي بالنادي ياكلوا من تحت ايديك
4: هسه هذا هاي المايونيز احنا لازم كل عيد يكون عندنا صدقه المايونيز
0: ما احلى يعني هيك متخيلين القعده عندك قديش حلوه. شكرا يا ام جوزيف شكرا يا عمري
4: اهلين يا روحي
0: باي باي
4: روح.
0: لا
1: بالعكس ام جوزيف تعطينا
0: تغيري لنا الجو يا ام جوزيف
4: بس فيش امل يا روح مع اني كنت
0: أكل. شكرا ام جوزيف تسمعيش مريت
1: يعني باي ام جوزيف مع بعض ولا يضجي اسا انت وام جوزيف مع بعض
0: باي ام جوزيف
1: فيش امل انا
4: حط كلمه
0: باي
4: مع السلامه انتوا بناتي يما باي
1: حبيبتي ام جوزيف
4: مع السلامه
0: ماريا مش سمعتك ام جوزيف تسمعني بس إلي
1: انتو التنتين مع
0: بس
1: بعض
0: بس إلي بتسمعني
1: فاش ولا واحدة بتسمع التاني
0: تتدخليش بينه في ام جوزيف شو هاي الغناية
1: هاي غناية ميشيل بس بالعربي بالنسخة العربية تبعتها اللي هي اليوم رح نسمع ميشيل بالأوروفيزيون النصف النهائي اليوم مسابقة اليوروفيجن 2026
0: اليوم النصف النهائي الأول وفي نصف نهائي تاني اللي رح يكون يوم الخميس
1: نعم.
0: والنهائيات رح يكونوا ب 16/5 يوم السبت
1: صح.
0: اللي رح نسمع طبعا ورح نشاهد البث كمان بمكان بالتلفزيون وبالراديو النهائي. و ايش السبت كمان عنا
1: السبت ايش عنا
0: بلاي ليست
1: عنا إشي كتير حلو عم نعمله بلاي ليست لبرنامج استوديو على الساعة 4 بعد الظهر برنامج استوديو وبرنامج بالتلفزيون كل يوم سبت بعد النشرة الإخبارية اللي كل مرة بيستضيفوا فيها فنان من بلادنا اللي هو بيغني أغاني لكبار الفنانين الموسيقيين بالعالم العربي فنحن حضرنا بلاي ليست بصوت زميلتنا الرائعة سوزان دبيني
0: وكمان بنبعت تحية لشريهان حجرباكي
1: اللي بتعد يعني بتعمل المونتاج للبلاي ليست
0: دايما بنقدم لكل أفضل
1: لا
0: خلينا نسمع هيك أغنية ميشيل بالنسخة العربية

0: وصلك رسائل ماريا؟
1: نعم، وصلتنا رسالة من لينا نفاع معنا على السمع، بتحب تسمع برنامجنا على الطريق بالسيارة.
0: وكمان عنا
1: متابعات بسمعوا كل صبح وبصبحوا علينا، تاتا بادرة أزرق، لينا طبعا لينا نفاع، ومها جهشان.
0: مها جهشان بعتت لنا انه شوية اعترضت على وصفة
1: ام جوزيف لانه اشي منهن،
0: بتقول انه no way، لا لا لا، بدون بيض واكيد اكيد بدون جنحان جاج.
1: هاي معروفة سلطة البازيلا والبطاطا، انا اول مره بفكر اسمها ديانا، هي روسيه بالاصل،
0: بس هي بتقول لك انه هي بتحب سلطه مها، بتبعت لنا انه بتحبها بدون بيض وبدون دجاج.
1: بدون دجاج يعني جديده على جناحات الدجاج، ممكن صدور الدجاج. وصلنا كمان بصبحوا علينا صباح الورد والفل والياسمين، احلى يوم لعارين وماريا من ابو محمود، صباح الانوار والفل يا ابو محمود. يسعد صباحكم منورين، احلى يوم واحلى ثنائي. أنا أنغام من القدس، كمان نصبح على أنغام من القدس.
0: يسعد صباحك. وإسا وصلنا لزاوية جربنا.

0: يمكن حكيتها قبل بس مجبورة أحكيها كمان اليوم.
1: نعم.
0: لأنه مرافقتني بهذا الصبح.
1: أيوة.
0: نصيحة اللي جربت أصحى أبكر من المعتاد في تقريبا الساعة 5. بصراحة هدوء الصبح كان لحاله كافي أنه يغير المود وأنك تبدي بطاقات كتير إيجابية. فيقت الأولاد برياحة، جهزت كل شيء برياحة، قدرنا كمان نلعب، فطرنا سوا. هاي الشغلات اللي بتصيرش بشكل يومي. كتير أهل إحنا عنا هيك ملتقى مرات عن طريق دوراتك نلتم الأهل، ففي اللي بفطر الصبح لأولاده بالبيت وفي اللي بفطرش، بيكونش عنده وقت أصلا. فاللي بيكون ملحوق بفيق بس الأولاد 7:15 أكيد بلحقش إشي يعني،
1: صح.
0: وكمان بيعكر مزاج ابنه بدون ما يعرف،
1: صح.
0: فاليوم كوني فقت على الساعة هيك 4:30-5.
1: واو، أي ساعة نمتي؟
0: متأخر، مش أنا متأخر 11، بعرفش إذا متأخر لكم، بس قلت واو قديش مهم الواحد يصحى بكير
1: بكيره على راحته وياخد
0: خلص هيك بتصير.

0: بقي معنا دقيقة للساعة الأولى.
1: اليوم هذه الأمور
0: كتير رايقة،
1: كانت مولعة
0: كيف؟
1: بشكل يعني تشفي هو حسب الأحداث بتصير الأشياء بشكل ضل هادية.
0: كيف؟
1: أنا بدي إياها تضل هادية.
0: بس إحنا زعلانين.
1: زعلانين
0: كتير.
1: أخدين على خطرنا
0: كتير، مش شوي،
1: عقلبنا.
0: كان لازم نحكي هذا المشمش مش مش مش مش مش مشنا.
1: بتقدري تقوليها مشمشنا مش مش مش
0: هذا المشمش مش من مشمشنا.
1: لا في جملة هيك بقولوها،
0: هاي مش مش مش من مشمشتنا.
1: لا مش مشنا. أوكي مشمشنا مش مش مش مشنا مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش عندك إياها مش مثل مش مشكم.
0: أوكي أنا دأولة
1: موليها
0: معناش كتير وقت. مش مشنا مش من مش مشكم، ومش مشكم مش من مش مشنا، ومش مش مش مشنا مش مثل مش مش مش مشكم. كيف
1: عندك ديكتسي منيحة.
0: كيف
1: حبيت إسا وين راح المشمش؟
0: المهم كان لازم يكون عنا ضيف عزيز على قلبنا
1: أبو رشيد، وينك؟
0: اللي حكى معانا وبعت لنا رسائل بس مش معانا. طيب ضل معانا 10 ثواني طيب. نرجع منلتقي بعد الأخبار.
1: 9 8 7 3 5 4 3

0: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكتروسومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 6 كيلو ب699 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
4: أهلا بكم مستمعينا، هذه عناوين الساعة. جيش الدفاع يواصل قصف أهداف لحزب الله. بيروت تصر على وقف الحرب كشرط للمضي قدما في المفاوضات. إيران مستمرة في إطلاق التحذيرات. والوزير بن غفير يحتج على عدم تعاون قادة المجتمع العربي معه.
0: الأخبار.
4: تمام 11 في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. هاجم جيش الدفاع خلال يوم مضى نحو 45 بنية تحتية لمنظمة حزب الله الإرهابية في أرجاء جنوب لبنان. ومن بين الأهداف التي تم قصفها مقر قيادة ونقاط مراقبة وأخرى لتحشد عناصر المنظمة. وأطلق حزب الله قذائف صاروخية ليلة الفائتة صوب القوات، ولكنها سقطت في مناطق مفتوحة ولم تقع إصابات. هذا وأصدر الجيش إنذار لسكان 4 قرى في جنوب لبنان، هي أرزون وطير دبة والبازورية والحوش، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وأكد ناطق أن جيش الدفاع يضطر إلى العمل ضد إرهابي حزب الله في هذه القرى بسبب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. قبل انطلاق جولة المفاوضات الجديدة بين إسرائيل ولبنان، قال مصدر واسع الاطلاع لصحيفة اللواء اللبنانية إن رئيس عون أوعز إلى السفير سايمون كرم بألا يتحدث بأي موضوع ما لم يعلن الجانب الإسرائيلي التزامه بوقف النار وترتيبات الهدنة التي حددها الرئيس الأمريكي ترامب. وعقد السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى محادثات مع عون ورئيس الحكومة سلام ورئيس البرلمان بري حول الموضوع. حذرت إيران من أنها إذا تعرضت للهجوم مرة أخرى فقد تخصب اليورانيوم إلى مستوى 90%، وهو المستوى المطلوب لتصنيع قنبلة ذرية. وصدر التحذير عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان بطهران إبراهيم رضائي، الذي أضاف أن هذه واحدة من سبل الرد المحتملة. تلقى مواطنون كثيرون خلال الساعات الأخيرة رسائل نصية تدعوهم إلى التعاون مع إيران أو تخوفهم من وقوع كوارث قريبا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن الشرطة أكدت ضرورة عدم الضغط على الروابط المرفقة في هذه الرسائل. اتهم وزير الأمن الوطني تمار بن غفير قيادات المجتمع العربي بعدم التعاون معه بهدف مكافحة جرائم العنف، مضيفا أن بعضهم يدعمون الإرهاب. جاء ذلك ردا على سؤال وجهه إليه مراسلنا لشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني لماذا لا تصل إلى مسارح الجريمة التي ترتكب في المجتمع العربي بينما تذهب لمسارح الجريمة في المجتمع اليهودي؟ وأشار الوزير إلى أن هذا الادعاء غير صحيح، مضيفا أنه سيزور اليوم سخنين بعدما تجول مؤخرا في يافا.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. انتهت النشرة، نلتقي من جديد عند رأس الساعة إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على
1: 0509071321. سوري كنت عم بفكر بشغلة وجعبلي أحكي على الهواء.
0: أصلا عقلك ظل بوقف يفكر.
1: لا برتاحش، هاي مشكلته، نفسي أريحه شوي. بس يعني 0509071321 عندي سؤال بسأله على حالي. لما بناخد نحنا شغلة معينة بين إيدينا، والسؤال هو وهاي مسؤوليتنا، مش نحنا المفروض المسؤولية هاي من الألف للياء تكون تحتنا نحنا؟ مش مفروض لما بيعطونا لقب معين لشغلة معينة نحنا نقوم بهذا اللقب من ألف للياء؟
0: طيب.
1: مسؤولية على الآخر. في يعني في تعريف لكل إشي، وانت لما بتعرف، لما بتاخد لقب معين، لما بتعرف ايش هذا اللقب، انت مفروض من ألف للياء تقوم فيه وتكون مسؤول عليه زي اي شيء بالحياة. فانت لما ما بتعملها، بتعرف انه هاي اشياء عندي خطوط حمراء وممكن تجنني.
0: بس انا شوي بحط اللوم عليك، انا شوي بحط اللوم عليك.
1: بتعرف ايش بيصير عندي بالمخ؟ يعني اشرح ايش بيصير.
0: الكهرباء
1: بتكهرب جدا وبصير يعني هوني دائما الان عم بجرب ادرب حاله واهذبها، كيف انا اهدي الشغلات ومش اندفع دغري مره واحده. وهذا اللي صار مثلا امبارح.
0: بس انا بدي اقول لك ايام انه في
1: الشغلات بتطير لي مخي.
0: اوضح لك شغلات. انا وياكي اسا بندخل على محاضره عم نتعلم بنفس اللقب. انت بالمحاضره بتتصرفي غير عني، انا بسجل المعلومات غير عنك، انا بدرس للامتحان غير عنك.
1: نعم.
0: انا بستوعب الامور غير عنك. كل واحد وطريقته.
1: نعم.
0: اذا المحاضر عنده توقعات معينه من الطلاب لازم يحكي ويكرر سنة بعد سنة. اللقب الأول إله حدوده، إله قوانينه، إله التزاماته، إله شغلات. بس أنت تعالوا احكي اللي عليك. الإدارة عن إدارة بمحل شغل بتختلف، وكل إدارة بتشتغل شكل.
1: أنا بحكيش بس عن الشغل، أنا بحكي
0: عم بحكي بشكل عام بالبيت. عام. بالبيت. أنا عم بحاول حاليا أعمل انضباط وأعمل حدود وأعمل أكتر هيك الناس إنه تكون منضبطة بالبيت.
1: وهي مسؤوليتك أنت.
0: حلو.
1: عطوك اللقب هذا إنه أنت المسؤول عن الشغل.
0: بنفعش أدور بالخبزي وأنا دايري لما بدي الولد يأكل مع صحن تحته وهو قاعد. ما أنا لازم كمان.
1: أنا لازم أكون القدوة.
0: أول إشي تقول تكون القدوة.
1: وين المسؤولية الذاتية تبعت نفسي أنا لما أنا باخد إشي اللي أنا طلبته وأنا فكرت إنه بستحقه، كيف أنا بدي هقوم فيه؟ يعني في عندي مسؤولية
0: ماريا
1: تبعتي أنا على الشغلات. هذا اسمي ورا الإشي، هذا اسمي ورا اللقب، هذا اسمي كأم، هذا اسمي كواتيفر. أنا
0: مرات الشخص لقبالك، مرات الشخص لقبالك بيكون عنده تفسير للي انت شايفيته، عن جد بيكون ممكن تفهميه بشكل آخر. بس اللي بقول لك إياه إنه الناس
1: بحب بفكر الناس اليوم بتحب تكون زي النعامة موطي راسة والأشياء بتمرق. الناس بتمرق شغلات.
0: لا لا لا.
1: وأنا حاسة
0: إن إذا مسؤولية لكتير. إذا بتقولي إس أنت متوقع من ابنك في شيء
1: بتوضحيش يعني؟
0: بترجع بتوضحي مليون مرة.
1: المسؤولية بترجع على رأس الهرم يعني. هذا اللي عم بتحاولي تقولي لي هو
0: إذا
1: رأس
0: أنت بدك تقودي بالبيت، إذا بدك تقودي بالتعليم، إذا بدك تقودي كمعلمي بالمدرسة،
1: كإنسان،
0: كمدير.
1: لا أنا
0: كل وقتك توضحي الدستور.
1: بس أنا مسؤولة كمان عن القابي، مسؤولة عن أشيائي.
0: تتوقعيش مني أنا أيجي
1: بس لما أنا بدي أخذ الكريدت على شغلات، على لقب معين عندي إياه.
0: بديش كون بيرفكت، ما لها 80، بديش 100. إذا بدك 100 قولي لي.
1: لا مش هيك بتمشي الأمور.
0: بلا
1: إذا بدك 100، أنا بدي 100 لنفسي.
0: مش
1: أنا بديش حدا.
0: مش شرط أمديش 100 لنفسي، أنا رضياني بالـ80.
1: والله
0: شو الغلط؟
1: وإذا بس بدك مني المية فأنت أنا بدك تقول لا لا، أنت إذا بدك مني المية هون عم بحاول أفهمها. فإذا أنت بدك مني المية، أنت بدك تقولي إنه بدك مني
0: لا وين وين
1: المية
0: لا
1: وأنا
0: وين
1: مفروض أوصل للمية لأنك أنت بدك المية.
0: وين وين
1: مش أنا بدي المية.
0: لا لا بديش
1: وين
0: منك
1: وين؟ أنا تطلبيش مني وين وين؟
0: تطلبيش مني بطلبش منك. ألو صباح الخير. معنا اتصالات. ألو مين معنا؟
2: ألو صباح الخير، يعطيك العافية.
0: هلا مين
2: معك؟ حنا هداك الأسبوع حكينا
0: أستاذ حنا من حيفا. مرحبا.
1: كيف أستاذ حنا؟
0: متذكرين مكالمتك منيح.
2: ممتاز.
0: وتأسفنا إنه انقطع الخط.
2: مع الأسف.
0: ونشكرك إنك رجعت لنا.
2: شكرا لإلكم، على فكرة بتعطوا كتير طاقات إيجابية.
0: إحنا منكم نستمد الطاقات كمان.
2: هيك لازم. نحنا أصلا مفروض نحنا نعزي بعض ونقوي بعض يعني. انتو من جهة ونحن من جهة. يعني
0: بشو بدك تقوينا اليوم ونقويك
2: اليوم؟ اول اشي بلفت انتباهي دايما انتو هيك دايما عندكم مواضيع حلوة ومتنوعة، ودايما في عندكم مواضيع كمان تربوية، اللي هو انا بفكر انه هذا اشي اساسي ومهم جدا انه احنا يضلوا ينحكى فيه. فكنتوا اسا عم تتناقشوا قبل ما تطلعوني على هوا، كنتوا عم تتناقشوا على قضية مهمة. انا كمالي للحديث تبعكم بفكر انه العملية التربية او انه الواحد يحقق ايش بده اياته، التربية في شغلتين اساسيتين. اول اشي دايما لازم تتوضح الحدود، والشغل الثاني لازم دايما الواحد يتابع. من غير متابعة ولا اشي بفيد. يعني انا بعطيك مثال، يعني مثلا واحد بده يروح مثلا على الجيم يعمل يبني جسم يبني عضلات، إذا راح مثلا مرة بالشهر وراح هلك حاله 4-5-6 ساعات بروح معضل وما استفدناش إشي. أما إذا راح كل يوم أو 3 مرات بالأسبوع كل مرة نص ساعة بقدر يحقق هدفه. ونفس الشيء عملية التعليم، ونفس الشيء كل إشي بالحياة. نفس الشيء كمان إنه الواحد لما ينمي موهبة معينة، صح، أروح أنا مثلا أتعلم جيتارة 10 ساعات وأهلك حالي وبقى ما أمارسش.
0: أستاذ حنا كمان حنة. وفي تفاوت كمان أستاذ حنا، يعني ممكن أنا أطلب من الولد سكر الخزانة وراك مرة واحدة، والولد الثاني لازم أذكره 10 مرات عشان يقدر ياخد هاي العادة ويكتبها.
2: أكيد وقولي له 10 مرات أول عاخر بدي سكر الخزانة.
1: أوكي، بس أستاذ حنا بدي أسأل سؤال. نحن لما بناخد مهمة معينة، أوكي، ولهاي المهمة أخذنا لقب معين، أعطونا تايتل للإشي، صح؟ قالوا لنا أعطونا إياه، نحن فاهمين إيش هو هذا التايتل. حلو؟ مش هاي من مسؤوليتي أنا أقوم بالمهمة من الألف للياء.
0: بينفع أنا أجاوبك؟
1: لا بدي أستاذ حنا يجاوبني، لأنك جاوبتيني أعطي فرصة لأستاذ حنا. أنا بدي أستاذ حنا من تجربته يحكي لي اياها.
0: استاذ حنا بدي اساعد استاذ حنا،
1: ليش تساعدي؟ عطيني
0: دول له شيء.
1: عارين لحظه،
2: خليها تقول لي
1: استاذ حنا، عشان
0: عم بحاول افسر لماريا انه مرات الحدود بتتشوش.
2: اكيد. وكمان إشي، إحنا البشر أنا حسب رأيي إحنا عنا قدرات متفاوتة. يعني مش كل واحد الإشي اللي أنا بتوقعه من فلان بقدرش أتوقعه من شخص آخر. يعني هذا واحد. الشغل الثاني،
1: بس وين مسؤوليتي أستاذ حنا؟
0: مش الكل
1: كشخص كبير، إذا مش كشخص صغير، يعني كشخص كبير وين مسؤوليتي؟
0: مش الكل عنده المسؤولية.
1: أسمع من أستاذ حنا محيا،
2: أنا بقول لك شو المسؤولية. أنا مسؤوليتي كإنسان بالغ، أنا متابعة وتوضيح الحدود. صدقيني إذا بتفكر بهدول النقطتين زي ما لازم تتعمقي فيهن، إنه أنا أوضح الحدود تبعتي تجاه أي إشي أو تجاه أي إنسان، وأنا أتابع مأكد على هاي الحدود كل الوقت، الإشي دي ينجح. مرات إحنا منيأس، مرات نوصل لوضع إنه أنا بعيد الجملة 40 مرة على حدا، ومرات تيجي زي ما قالت عارين
0: 3-4 مرات. تعرف شو المستفز بيني وبين ماريا؟ وكتير شغلات عم نرجع نوصل لنفس النقطة، إنها هي بتطلع من نقطة منطلق المبادئ والقيم والشغلات المغروسة فيها، إن كان بالتربية إن كان شغلات مولودة مفهومة ضمنا للباقي. أبدا إحنا بنختلف. عندك شغلات مثلا أنا بتمسك بمبادئ معينة، أنت ما عندكش مثلا ولا أي صلة لإلها. بس إذا في شغلات أنت بتآمني فيها أنا ما بآمن فيها، بتتوقعي مني اليوم كمديري وأنا كموظفي تعالي قولي لي قدي أنت بتهتمي لواحد 2-3، ممكن دغري تاني يوم أو بنفس اللحظة أذوت، وممكن يخد لي شوي وقت،
1: يخد لي 20-30 سنة تنزوتها أو يمكن ما نزوتها.
0: إذا شفتي إنه ابنك مثلا بمرحلة معينة بتقولي له أنا بديش أكل بالسيارة، أنا بديش أكل بالسيارة، أنا بديش أكل بالسيارة، ووسخ مرة ومرتين ثلاثة وما ردش عليك، في حلول وفي إرشاد اللي كيف تتوجهي له. بس أنت في شغلات لازم تتبعيها ويكون في متابعة. يعني أنا بقول 2-3 بديش أكل بالسيارة وبرجع بنكسر، بس سيارة جوز نظيفي لأنه في متابعة.
2: يعني تتوقعيش أدفلك، يعني قديش الإشي مثلا هو كمان بتعلق قديش الإشي كريتي بالنسبة لك. يعني على إذا أنت قديش كريتي بالنسبة لك إنه يأكله بالسيارة ولا ما يأكلوش بالسيارة. إذا الإشي عن جد قد كتير كريتي مثلا، أنا بالآخر بطلعش بالسيارة. اما الشيء مش قد كثير كريتي ممكن انه اعمل تنازلات شوي صغيره. طيب صح. اوكي كول، بس امسك الصحن تحتك عشان ما توسخليش، او تعرف ايش كول بس بعد ما تاكل اذا فتفتت بدك تقيم الوسخ هناك،
0: صح.
2: او كول بس تفوتليش فلافل تعمل لي ريحه السياره مقالي مثلا. ف فهم علي؟
0: بمحل شغل، بمؤسسة، ببيت، بمدرسة، في شغلات اللي هي مش كتير عن جد كريتت إلي، بس يمكن كتير كتير كتير صعبة ومهمة للباقي، فالباقي لازم يجي ويوضح عشان أنا أجلس، وإلا إلي مش مفهوم.
1: يعني الواحد يوضح لناس اللي صارت كبيرة اللي مفروض تفهم،
0: وإلك بوضح لك شغلات
1: مرتين أنا بفهم على الطاير، مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مئة مرة على مدى سنين. واو
0: لا بس أنت
1: واو.
0: اسمعيني
1: لا مشكلة عندي
0: لا مش لا مشكلة. مشكلة أنا فكرش مشكلة لا
2: أنا أبدا. بفكر أنه لا لك شغلة أنا يعني أنا بفكر أنه يعني واحد يجي يقعد لحدا كبير كتير صعب الإشي العملية جدا جدا صعب لبن آدم صار
0: بس بالآخر بصير.
1: لا اسمع إيش بقول لك وأنت هذي اللي قلتي لي إياها قبل الحديث الإشي صار متشرش
2: صار متشرش بس بكل الحالات أنا لهذا الشخص الكبير البالغ اللي هو صار متشرش عنده أنا بفهمه في حدودي أنا حدودي معك هيك لحد هاي النقطة بس ما حلكاش أكتر من هيك فهمتي علي؟ إذا كان بده يتجاوز ساعتها نرجع على المثل تبع السيارة بقول له انزل من السيارة أنا بديش هاي العلاقة انتهى
1: يعني. هيك هاي النقطة
0: واسترجي واسترجي نزلين من السيارة
2: بشرفك مرية عجبتك الشغلي
1: حبيت أستاذ حنا
0: حزمالي بداش تركب حدا معها مرية أستاذ دا تاخدها معها الشغلة ما عادش حدا يطلع معها على السيارة
1: هيك بحبش حدا أصلا يطلع معي السيارة
0: وفي محل سيارتك ملاني غريبة
1: لا أنا معي إسا سيارة راجي
0: ورتبت
1: لسيارة
0: كلامك جواهر
1: كتير حلو
2: شكرا
0: وإن شاء الله هيك بيكون عندك زاوية معنا بدنا نتابعنا دايما وتشاركنا دايما
2: على فكرة دائما نتابعكم بس يمكن بس هي أول يعني من
0: شكرا إنك تجرأت
2: لا مش قصة يعني حتى لما كان البرنامج سابق من كان كل يوم ثلاثة كنتوا تعملوه كمان
0: صح حبيب الغسيل مع الزميل سوزان حجر نجار
2: يعني يعني كمان مرة جدا مبسوط إنه أحكي معكم أكيد وعن جد
0: شرف إلنا
2: ودائما دائما أعطونا هاي الطاقات ودائما افتحوا المجال
0: شكرا
1: بكيف
0: يعطيك العافية
1: أحلى نهار لأستاذ حنا أنت أعطيتنا طاقات إسا
0: كتير
2: تسلموا
0: يعطيك العافية معنا كتير اتصالات جسلين محمد بريق مش مخلي كل خطوط ممسوكة
1: واو فتحت الأمور من مش
0: أول ساعة ما كانش فيه ألو صباح الخير مين معنا
1: صباح النور يوسف
0: مين
1: يوسف قلت لك صرت عارف يوسف
0: يوسف السبيكر عندك مش
1: واطي
0: تحت الحاف يوسف
3: يسعد صباحك
1: يوسف
3: مهنك سعيد مريا بحياتك عندنا الإعدادات بالقوة ضبطناها شريت كل حاجة نعرف مش واحد نجد اللي مش
0: بيشتري لا وبتقول لك منقط قال منقط أنا ناقصني
1: نمس لا أنتوا عارفين إيش قصدي فيه المشمش هذا اللي بيطلع مش إسا مش البردقاني فيه المشمش
0: شكله مش عارفة شو هالتمرة
1: والله العظيم في اسا بلاقي لكم اياه وبقول لكم ايش
0: اسمه جسلين بتقول لك مزبوط وبيكون حلو
1: وكتير حلو
0: وهيكي لونه ليلكي
1: لا نو ليلكي لونه على بياض كريم وشوي من فوق عليه هيك بردقاني وهو كتير بقولوا العبراني عسيسي
0: ليه بس انت ومجسلين مكلينه مش واصل عندنا انا ويوسف
1: انزلي على الواد انزلي على سوق الواد
0: جيبيني لي
1: لما بشوفه بجيب لكم
0: فش بتمره فش من بتمره
1: خلص هسه بقول لكم انواع المشمش
0: يوسف شكرا انك بتوافقني
1: انت الكل موافق
3: لحظه
1: لا يوسف هاي مخاوزه سوري
3: ما انا خايف اكمل لك لا بس اذا نرجع على موضوع الاصل تبعكو انا بتفهم مريا وبتفهم عريم الموضوع تبعكو بالنسبه لي اليوم انا مريا هي عندها عقليه بالتربيه القديمه تاعتنا احنا تربيناها وانا معها فيها التربيه وفي التربيه الحديثه كمان جانب التربيه الحديثه اليوم اولاد اثنين اللي هم بصف مستخن نقول الروضه اللي واحد أبوه متجوز قبل 17 سنة وواحد اللي أبوه متجوز قبل 5 سنين هل عقلية التربية نفس العقلية بتكون؟
0: صح الولد هاد بيكون يمكن البكر بالبيت والتاني بيكون مثلا الثالث الرابع بالبيت
3: ثالث بالبيت يعني خلينا بالضبط حتى ولو مش بس النهج جيل من ناحية تفكير الأهل
0: تركيبة التربية. البيت وعقلية الأهل
3: إحنا بالأول شو تربينا نروح لأبونا للأستاذ أو للمعلم يقول له اللحم إلك والعظم إلي
0: صح كله اختلف
3: عشان هيك العقلية صارت اليوم كبير كثير صعب هاي شغلة أولى شغلة ثانية أنا كنت متابع بالإعدادية منهاج التعليم عندنا بالمصطلح العربي الاستاذ بيقول لك انا معاي مادي مجبوره مريقه بفتره معينه مجبوره فريقها
0: استوعبت ما استوعبتش
3: بالضبط. انا هيك احنا هيك انهم عايشين هم عايشينه. انا اليوم اللي حتى المدير انا في معي انا معاي منهاج اللي مجبور فتره معينه خلصه يعني. فالطالب شو اللي حتى يلحق وين التربيه وين التعليم والضغط والضغط والضغط هاي مشكله. احنا موجودين مشكله كبير يعني مش بيساعدنا فيها
0: صح كثير 100% كلامك. بس احنا بدنا نحاول نضم الناس لإلنا اذا احنا موجودين بمحل ولابد من انه نتفق. تعال نوضح حدودنا نوضح شو احنا بدنا عشان نقدر نتفق. بنفعش احنا كمان اللي قبلنا يفهمنا على الطاير.
1: بهاي نقطة انا موافقة اوكي. بس في اشياء هي من مسؤوليتي لما باخذ مهمة معينة هي تحت مسؤوليتي وانا لازم اعملها من الالف للياء. هذا
0: اصلا احنا بدوره اشغال يدويه انا وياكي
1: نعم
0: وعندنا مهمه ومسؤوليه نطلع احلى وردي
1: تمام
0: انا بالنسبه لي اذا لزقت وما لزقش 100% الورق مش كتير عندي. انت بتقولي لي عندك المسؤوليه تبعتي تختلف عن مسؤوليه تبعتك
1: تمام.
0: اذا كان عندك توقعات مني قولي لي.
1: بتعرفي أنا بهدف يمكن زي ما قال يوسف شوي دقة قديمة بهدف إنه يكون في عنا نوصل لعن جد
0: مثاليات
1: مش مثاليات ولا مرة بس
0: perfectionist
1: نوصل حالنا لشي محل امتياز ويمكن ساعتها
0: امتياز عم تحكي
1: أنا بدي أوصل حالي وأوصل
0: بس أنت مش ممتازة بكل شيء
1: امتياز لا مش بكل شيء في أشياء حلو. معينة بمتاز حلو. فيها بس لما بعطوني مهمة لما بيعطوني مهمة من المهم مهمة
0: أخذها على المسؤولية
1: أخذها على المسؤولية من ألف للياء.
0: طب أنا
1: هاي مسؤوليتي
0: أنا عارين
1: يعني
0: اليوم.
1: هاي مفهوم ضمنا.
0: طيب أنا عارين اليوم أعطيني ابنك سلميني ابنك بجيل معين برمشش عشان بمسؤوليتي برمشش
1: مزبوط.
0: تمام
1: صح.
0: كتير أنا ناس بعتت ولادي عندن حتى ممكن أقارب أوكي راح بعرف شوين بعرف شو صار. مسؤولية بتختلف من شخص لآخر بعدة مجالات ومواضيع.
1: تمام
0: يوسف نشفناك على الخط.
1: يوسف بحب أقولك لقيته هذا المشمش المستكاوي
0: اسمه مستكاوي روح دور مش البان المستكا
1: لا مش مستكاوي ومعروف انه هو هون من عنا
0: مش يوسف يوسف باي يوسف
1: مش مستكاوي يشتر بنكهته المميزة وطعمه الحلو.
0: طيب معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح.
0: ألو
1: صباحو
0: الخطوط الخطوط مش ضابطة
1: مالها الخطوط.
0: نجرب كمان خط. ألو صباح الخير.
4: ألو مرحبا.
1: أهلاً
4: عرفتيني ماريسا.
1: يا ماريسا
4: شو الأخبار؟
0: إمتى جبتين ماريسا؟
1: زمان عم تعمل الفيزيوتيرابيا
4: كل شيء حبيب قلبي. أنا يعني عندي مشكلة ولازم تعلي عليها. مشكلة الألومات لأن الألومات منوحة ليدخل ولا أراكيل
1: يعني. القاعات
0: قاعات الأفراح.
4: وأنا أمرض بحمل طواش غاد بحمل طواش يعني
1: ليه بدخنه
4: الدخان ولا أراكيل.
0: طب انزل بريد القاع
4: وانا انزل برا يعني
1: لا خاصة هي بتدخنش ولا بتأرجل هي بتتضايق من الدخان والأراكيل
4: يعني الألومات لازم تعمل الألومات ممنوع في خصوصي اللي دخلوا برا ينزلوا تحت انا هلا بنت ايدا يعني
0: انه عندك يعني
4: ما بنعمل دخان ولا راجل انا ما بحبش ضد هالاشياء ضد لا تمام الاولمات ممنوع هلا بينفعش لازم لا بينفعش عشان هي بتخسر يعني بتخسر العالم ومر يمرضوا عشان ينزلوا تحتك
1: صح انا معاكي
0: وهي كمان مره مبادئ وقيم وتقاليد
1: وحدود
4: لازم البوليس يجي العوام يمكن الاولمات
0: ماريسا على فكرة موضوع كتير مهم بركي أصحاب القاعات هيك بسمعوكي
4: أنا على فكرة كل واحد بدي يشوف بدي يعمل أولمات
1: بالدخان
4: وأنا جيت أجيب البوليس
0: ماريسا لا
1: ماريسا عليك من خرب العروس
0: بالضبط
1: انت حرام العروس والعريس وخاصة
0: لا ماريسا زعيش الناس
4: لا
1: اسمعيني
0: ماريسا اول اشي احنا صعب نرب العالم وتانيا يعني هني بفرح
1: يعني بس ماريسا
4: اوكي فرح أنا فرح اوكي بس نسل
1: عندي حل ماريسا عندي حل. انت بالطاولة اللي بتكوني قاعدة مع الناس اللي بتداخل تقولين لو سمحتوا انا حساسة
4: بردوش علي
1: لا بتقولي عيب مش حلو انا رح اروح تعباني. نحن قلنا بالتفاهم ونحن بنشرح وين الحدود هي اسا عم بتعلمها من عارين
0: تفضلي.
1: عم بذوت
0: نعم.
1: عارين بتقول لما انت بتوصل محل او في عندك مهمه معينه انت لازم تقول ايش الحدود الموجوده
0: الله بسمعش من الساكت
1: والتكرار يعني إذا حدا دخن عندك حد الطاولة، أنا كتير يعني بتعرفي إيش، أنا مدخنة ها رح أعترف كتير، أنا من مسؤوليتي بسأل إذا بيضايقكوا ولا لا، إذا بيضايق منزلة تحت.
0: أنت مأدبي
1: تمام إسا ماريسا تمام إسا ماريسا، بس كتير مرات أنا ممكن أتضايق أقول حدا تاني، فبقول فإذا نحن موجودين على طاولة فيها مدخنين نقول لو سمحتوا صعب علي أنا بقدرش أتنفس، إذا ممكن يا تقعدوا بطاولة فيها كل المدخنين يا تبعدوا عني، يعني إنه
0: ماريسا
1: ما تدخلوش وانزلوا لتحت.
0: برافو ماريسا،
4: وهذا كل اللي بدنا لازم نحدد يدخلوا برا.
0: ماريسا
1: احكي لك شغله،
0: ماريسا بدي احكي لك شغله. مره كنت زيك بكتير مواقف، يا ابيض يا اسود، اوكي كنت دائما متطرفه يا لهذا الراي يا لهذا الراي، فيش صح وغلط هون. للناس كتير كان صح انني يدخنوا، للناس كتير مش صح انني يدخنوا. انك تيجي انت اسا يا ماريسا تغيري العالم مش رح تغيري، منطقي اللي عم بتقوليه صح اللي عم بتقولي
1: القانون حسب كمان القانون بحكم انه ممنوع عندك.
0: احنا اليوم بدناش تيجي ماريسا تحضر عرس وتخرب الجو. انا بقول لك شغلي، في كتير ناس اللي هي خضريه بتاكلش لحوم وبتاكلش دجاج ولا اسماك
1: ولا
0: من قبل ما توصل على العرس، بتبعت لصاحب العرس بتقول له انا بدي وجبه تكون خضريه، احكي مع صاحب القاعه. ممكن في كتير ناس كمان تيجي على كرسي عجلات قبل العرس، بتتفق مع صاحب القاعة ومع صاحب العرس وبتقول له أنا مع كرسي عجلات إذا ممكن طاولي إكس. فأنا بطلب منك يا ماريسا إنك أنت تمهدي الطريق للي قبالك، بتحكي مع صاحب العرس أو مع صاحب القاعة أنا عندي مشكلة صعب علي، إذا ممكن تحطني بطاولي أو ببيئة اللي فيش فيها كتير تدخين.
4: ما كله بدخن خيطة، كله بدخن، كله اللي بدك إياه.
0: صدقيني ماريسا، صدقيني لما بتطلب مساعدة إلا ما يجوا معك.
1: ماريسا بتقدري تقولي لأصحاب
4: أدي حكينا الفاضي. طب أنا عندي فرحة، أنا كان عيد ميلادي عيد ميلاد
1: عملت بالقاعة،
4: دخلوا فينا في مرضو قالوا لي إحنا مرضنا
0: تكت بعلم مكتوب الدعوة
1: بدون تدخين أول
4: رسالة مرتين، وحكينا وريك حكينا ميت مرة حكينا ناس مروح مرة
0: بعيدك بلينا. إذا بعيدك إجوا يدخنوا بدك تجيبي بعيدك بوليس
4: خلص
1: يا ماريسا. ماريسا بتجيب
4: بوليس لازم عليهم القوانين.
1: عندي حل تاني فكرة ماريسا، عندي حل، عندي
0: دايما
1: حل.
0: كنت أدور على هدول الناس اللي بتصلوا للبوليس بسرعة
1: بتكيفي ماريسا. انت ما
0: لا بخاف
1: بتخافي ماريسا عندي اقتراح، شو رأيك تحطي كمامة طلع الكمامة والكل بفهم ساتا
4: بتموتين على آخر زي
1: بتموتين على آخر تقدر إيش للكمامة
0: طيب ماريسا احنا بنفكر على فكرة ومنقول
4: من القاعد طيب. من كل قاعد دوت الإسرائيل عرب ويهود
1: واشي
4: ولا
1: واشي
4: ولا واشي الدخان.
0: ماريسا تعني افتح قاعة
4: نعم
0: تعني افتح قاعة قاعة ماريسا
4: كل
0: باي ماريسا والبوليس على باب القاعة واقف
4: على باب القاعة
1: لا ومين معاه دخان كبه واي واي واي
4: كيف واقفوا البوليسية ان بس يروحوا تبعون الشفرية منوع يشربوا بيرة واري واقفون على جنب الدخان
0: تفضلوا لقاعة ماريسا

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: قاعة ماريسا بدون تدخين.
3: لا، قاعة ماريسا للأفراح والمناسبات بدون دخان. كل واحد بدخن على الكلبوش.
2: البوليس بستناك برا. سوبارو 00732 سيارتك عم بتدخن. اسمعها زيحة جنب. قاعة ماريسا للأفراح بدون تدخين. ماريسا معها حق، بس بدك مين يفهم.
3: بس هي يعني فرح يعني.
2: ألو، صباح الخير، مين معنا؟
4: ألو،
2: هلا
3: هلا.
4: صباح الفل.
2: صباح النور سهيلة،
4: كيف الحال؟
3: تمام.
4: مشمشنا
3: أيوة
4: مش مثل مشمشكم.
3: أيوة.
4: ومشمشنا مشمشنا مشمشامي مشمشامي استنوا ومشمشكو مش
2: مشمشامي
4: تقريبا.
3: بسرعة بسرعة لازم تقوليها.
4: بعدين اسمعي. طيب، هذا اسمه المشمش، بنقول له لوزي.
3: لوزي مستكاوي. مستكاوي
4: هذا. احنا لا، بنقول له لوزي لانه اللوز حلو وبناكله وفي له علاج كمان. اللوز وبرضه بياضي لانه بيجي على بياض، هذا اكثر شيء من الضفه.
2: بياضي لوزي مستكاوي.
3: زاكي كتير أسكى
2: مشمش ماريا.
3: وبيجي
4: بس كمان شغل ماريا بحياتك.
2: حياتك ماريا اسمعيها.
4: قولي خيط حرير على خيط ام خليل 10 مرات تعطيك انا هدية
3: كمان مرة. استنى اكتبها. ها، بديش هدية، ممنوع هدايا هون.
4: خيط ام خليل
2: 10 مرات. خيط حرير على خيط ام خليل. خيط حرير على خيط ام خليل.
3: ممنوع هدايا.
4: بحرم.
2: بس ما انا كنت عم بربح.
3: خيط حرير على حيط ام خليل. حيط
4: اهالينا كانوا يقولونا اياه واحنا صغار.
3: خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط.
2: خلص غلطتي. خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل.
3: خيط حرير على حيط ام خليل.
2: خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل. شكرا سهيلة لمشاركتك اليوم، غيرتي لنا جو.
3: ممنوع هدايا.
4: باي باي.
2: الو، صباح الخير.
3: شو مستمعينا؟ الو، صباح.
5: الو، عرين.
2: نعم.
3: لا، عرين.
2: ماريا.
5: عرين. ماريا عرين بحكي معي.
2: ماريا عرين معك.
5: ماريا عرين. اهلا، بحكي معك من الناصري.
2: اهلا وسهلا
3: باهل الناصري، بلدياتنا.
5: ايه، بلدياتنا.
2: ماريا اصلها من الناصري.
5: يوم علمك بلدياتنا. احنا اليوم رز ولبن.
3: الرز ولبن. أسكيش رز
2: لبن أمه ولا فقعية؟
3: رز ولبن البسيط هذا أسكيش.
2: اللبن الأبيض.
5: كانت الناصر عمي، كانت الناصر.
2: كانت. وستعود.
5: نرجع مرجعنا للمشمش. اسمه مشمش مستكاوي.
3: معاي حق، شفتي نصروي مستكاوي. أنا كان معاي حق. مستكاوي.
5: مشمش مستكاوي الأبيض والبزر تبعه بالتاكي كمان حلو.
2: البزر بالتاكي والله.
5: الطقية بتاكي بالعمل تطلي كمان.
3: تطلته زاكي، بس هو موسمي جدا يعني، هو فترة كتير قليلة.
5: جمعة اسمها جمعة مش بشي بالجبن الضفة، بس نضفة
3: بس نضفة. واو.
5: بس هاي فشي
3: زمان كان كل الوقت بالسوق، سيدي كان الله يرحمه يجيب لنا يا دائما.
5: هذا اسمه مش بشي كليبي.
3: أنا واحد
2: كليبي
5: البردكان.
3: البردكان زاكي.
2: فهمتي؟
5: زاكي في منه حلو، في منه كمان المشمش المستكاوي.
3: أسكيشي
5: أغلى وأطيب. أبي جماعة مش بشيء بالضبط.
2: يعطيك ألف عافية، شكرا على مشاركتك معنا اليوم، ودائما نسمع أهل الناصر.
5: أنا دائما بحكي، بس برا أفتح مجال هذا أرمل.
2: لا، دائما المجال مفتوح لك دائما، نسمعك بكرة.
5: ماشي، شكرا.
2: شكرا.
3: باي باي.

0: عم نحكي ببرنامجنا انه هاي الفترة الموسمية الانتقال في تغيير بمزاجنا وفي تغيير بكتير امور عم بتصير حوالينا، ريحة، غبرة، زهور، في كمان مأكولات اللي بينفع ناكلها او لا، او حتى تغيير بسيط بالجو اللي ممكن يأثر علينا وعلى صحتنا.
1: عطسة، بتعرف قد ايه بعطس انا بهاي الفترة
0: عن جد؟
1: وبتسيبني مرات حكي. بس انا عندي يعني مرات لما بنضغط كتير بسيبني حكي، يعني
0: في ناس مثلا تورم عينها بتكون شجرة مزهرة حدا،
1: الشحات كتير فجأة بيطلع عليه. ابني عنده كل الوقت احتقان، يعني
0: بيكون عنده
1: زي بلغم كتير
0: كل الوقت. مرات مفهومي إلنا ومرات لا، مرات بناكل مثلا حبة الكيوي وبتمشي معنا ومرات بتضقر معنا وبتعرضنا للخطر طبعا، وهذا الإشي مرات ممكن كمان يكون على كبر، مش كله مشخص من جيل صغير.
1: وكمان تعب، تحس مرات تعبانة،
0: إرهاق خاصة بالحساسية
1: يمكن.
0: عن جد؟ عن هذا الموضوع رح نتوجه للدكتور نزار أبو حلو، دكتور مختص بالطب الباطني الحساسية والمناعة، صندوق المرضى العام كلاليت، منطقة حيفا والكريوت. صباح الخير دكتور نزار.
2: صباح النور، أهلين.
0: يسعد صباحك. الحساسية مرات مش كتير واضحة إلنا، نعرفش إذا هاي إشي موسمي بخاطر بحياتنا، ناكل ما ناكلش، نقرب ما نقربش.
1: الغبرة بالجو وربيع الازدهار الورد كله بأثر. لا
2: طبعا، احنا بنحكي هون عن ظاهرة بسموها التهاب الأنف التحسسي، اللي سببها هو تعرض جسمنا عن طريق الهواء لغبار اللقاح أو مواد تانية اللي بتؤدي لرد فعل مبالغ فيه لجهاز المناعة. الشخص الحساس اللي هو حساس لحبوب اللقاح أو عسة الغبرة أو أي شغلة تانية، بحالة تعرضه لهاي المواد بكمية كبيرة بطور عوارض اللي هي سيلان أنف، انسداد الأنف، الحكة المعاطسة، الحكة بالعيون، انتفاخ العيون، حمار بالعيون. مرات ممكن كيف حكيتي قبل شوي انه يؤدي هذا لشغلات لامور تانية مثل التعب، الارهاق، عدم القدرة على التركيز، التعب بالعمل وامور تانية. فعشان هيك المهم نشخص ومهم نعالج.
0: احنا شوي مشوشين،
1: يعني انا عندي ولد عمره 17 وقرب 18 وكتير بعاني من بين الفصول، يعني بقتل لها كل الوقت يعني البلغمي كتير، العطس، وجع راس، وحتى لما بطلع يلعب نقول شوية رياضة فوتبول أو إشي برجع كتير تعبان ومش يعني مرهق جدا. فإيش الحلول يعني بهيك حالات؟ كيف نشخصها أصلا؟ كيف نشخص إذا هي حساسية موسمية أو هي حساسية اللي بتصير بعدين إشي خروني؟
2: صح، أول إشي لازم يتواجه لطبيب حساسية ونعمل له فحص. الفحص بسموه الوخز الجلدي، نحط المواد اللي ممكن تؤدي الحساسية على الجلد، بتم الوخز وبنشوف إذا في انتفاخ موضع ونحطينا المادة. هيك إحنا من شخص، أنت بتقول مثلا ابنك بعاني كل أيام السنة، على الأغلب تكون لأمور مثل عثة الغبرة مثلا متواجدة كل السنة، بس إذا هو بعاني بس في فصول معين مثل مثلا بالربيع، على الأغلب إنه الفحص يكون إيجابي لحبوب اللقاح تاعت الزيتون، أشجار تاني أو أعشاب برية اللي بتنور بهاي الفترة. ممكن يكون عنده كمان يعني ممكن يكون كمان عنده حساسية لعثة الغبرة، وبالإضافة عنده لا حساسية لمسببات اللي هي موسمية.
1: إيش هي عتة الغبرة؟ هي عتة يعني الموجودة بالغبرة نفسها.
0: دكتور نزار، الإشي اللي بلخبط شوي إنه العوارض ممكن تكون مشابهة لكتير أمور تاني، وإنه كمان ممكن التشخيص ما يكونش من جيل صغير. طب أنا كل حياتي عايشة 30-40 سنة وفجأة بجيل كبير صار لهذا الإشي، فكيف ممكن الواحد يصحى مع كل الضغوطات اللي عم بتصير، الأمراض اللي عم نسمعها، إنه والله ممكن يكون الموضوع حساسية؟
2: أول إشي بتطوير الحساسية خاصة لحبوب اللقاح أو الغبرة، عم نحكي عن التهاب الأنف التحسسي، على الأغلب هي بتتطور بين جيل نقول 15-40، زي مثل عم بعبي كوباية مي، بأخذ وقت المي توصل على السطح. هذا العمليه بسموها سنسيتيزاسا بعلم الحساسيه، يعني بياخذ وقت للجسم طن يطور الحساسيه تتوصل لمرحله معينه بعدين تتطور. فممكن بجيل اللي هو مش جيل الطفوله اللي الواحد يطور التهاب الانف التحسس، هذا شيء طبيعي. هذا بنشوفه كمان بعد حساسيات لمواد تانية مثل الحساسية للمواد اللي بنحطها على جسمنا، مثل
1: العطر.
2: الحساسية كمان للأدوية اللي ممكن تتطور بجيل الأكثر متقدم. بس بالنسبة لأمور المشابهة الحساسية، في هون شغلة جدا مهمة اللي هي التهاب الجيوب الأنفية المزمن كرونيك سينوسيتيس، يعني هاي مش حساسية. كثير في بيغلطوا بفكروا اللي عنده التهاب مزمن بجيوب الأنفية هاي مش حساسية، التهاب نوع معين من أنواع
0: اوكي،
2: الالتهاب اللي ممكن يشابه
0: نفس العوارض،
1: الحساسية اللي
0: نفس
1: بدلهم
0: العوارض،
1: يستعملوا
0: نفس العوارض.
1: الأوتريفين
0: بخاخ.
1: البخاخ كل الوقت.
2: هناك في علاجات تانية، هي العملية أو علاجات هي تقول بيولوجي، احنا بنسموها علاج بيولوجي. جدا مهم كمان، انت حكيت عن قصة كيف قبل ذكرت قصة يكون نزل، ممكن يكون كمان التهاب، ممكن يكون تلوث مثلا، اوكي، انه فيروس او ساعتها هاي الحالة النزل بيكونش لونه، عادة بيكون شفاف، بيكون لونه أصفر أخضر. وهاي الحالات ممكن يكون بيستمرش لأشهر، يعني إذا في عنا التهاب اللي هو سببه تلوث أو مرض فيروس أو أي شيء تاني، ساعتها العوارض ممكن تستمر لأسبوعين ثلاثة بس مش لأشهر.
0: دكتور
2: فممكن
0: نزار،
2: عن طريق الحكي التشخيص مع المريض، ممكن التشخيص عن طريق الحكي، يعني أنا
0: دكتور
2: مناسب.
0: نزار، لو بدنا نحكي عن الفواكه الموسمية، كتير أشخاص كمان حساسة إلها.
2: بالنسبة لحساسية الأكل بأغلب الحالات، أنت عم تحكي على الأكل لسه مظبوط، بتظهر بجيل الطفولة بس بحالات نادرة بالجيل اللي هي مش طفولي،
0: أوكي.
2: لأنه عملية اللي احنا حكينا عنها السنسيتيزات بالأكل بكفي، بعد تاني مرة الشخص بأكل ممكن يطور حساسية.
0: وفي حالته
2: ولكن
0: كان بس احمرار، هاد كمان اشي لازم ناخد بعين الاعتبار، ولا هذا الاشي بيكون خفيف وممكن نتعايش معه؟
2: لا، ممكن يتعايش معه. بالنسبة لحساسية الأكل بالجيل اللي هو مش الطفولي، على الأغلب بتكون للسمك أو المأكولات البحرية، أو ممكن تكون لفواكه معينة. ليش؟ لأنه الفواكه في بتشابه بين المسببات الموجودة بالفواكه المعينة مثل الكيوي وكمان حبوب اللقاح. بتلاقي الشخص بيكون مثلا عنده التهاب أنف تحسسي، وبعد فترة مثلا بيطور، بصير يقول لك كل ما اكل مثلا حبة تفاح او اي فاكهة تانية بصير عندي حكة بتمي. هاد بسموه اورال الرجي سيندروم، لانه في تشابه بالمسببات للحساسية اللي بتكون كمان بالفواكه وكمان بحبوب اللقاح. بس هاي بتكون اكثر اشي موضعي.
0: دكتور
2: بس بنس
1: نزار، بس
0: نعم.
1: بكفي نغسلها وبتمرق الحساسية نقول؟
0: لا مش
1: بلا
0: شرط،
1: يا بتنطفيها
2: بيكون
1: منيح.
2: شي موضعي، بتكون حساسية خفيفة جدا، بتكون اكثر في شي موضعي يعني. بالنسبة للكيوي هداك اشي تاني، الكيوي ممكن يكون عنده، ممكن الواحد يطور حساسية للكيوي بالجيل اللي هو متأخر شوي، وأغلب الحالات بيكون في رابط بين الكيوي والحساسية لللاتكس.
1: للأشياء ممكن تربطيها
0: الحليب، يعني
1: لا
0: لاتكس، لا
1: لاتكس
0: الملابس،
2: اللاتكس القومي يعني مثل ما
1: القومي،
2: دون.
1: اللاتكس القومي صح،
2: لأنه في
1: المطاط،
2: كمان تشابه بالأنتيجين بين
0: كل
2: الأكل
0: كثير
2: واللاتكس.
0: أمور هي شبكة وكأنه مربوطة ببعضها، يعني الواحد لازم ينتبه لها. دكتور
2: طبعا
0: نزار أبو حلو، بنهاية حديثنا بتحب هيك تقدم نصائح وإرشادات، وخاصة هيك
1: هاي
0: بفترة
1: الفترة
0: الربيع؟
2: أول شيء اللي عنده حساسية للربيع، حساسية

0: جبناها
1: كمان وحدي. يا صباح التفاح دخلت قلبي بدون مفتاح، يا صباح الورد يا صباح للورد تين اللي بتزرعوا فينا الأمل لأحلى مريومتي وعرونتي من شيري. من شيري حبيت مريومتي وعرونتي.
0: شكرا شيري، احنا بنحب كمان نسمع صوتك. ما تتشطريش بس
1: بالرسائل،
0: ما هو بس مش كريمي علينا.
1: صح، اتصلي لنا شيري بكره.

0: عنا زاوية التجدد. بدك؟
1: بشو بدك تتجدد يا عرين؟ يلا.
0: زاوية التجدد اليوم حبيت أغير شوي ديكور البيت. حاسة أنه بديش أبلش إسا أبعزق مصاري وأتشرى. بس بحس أنه لو شوي بعمل تغيير بغير الأثاث من محل لمحل ممكن أحس شوي هيك جو
1: البيت.
0: آخر مختلف يغير المزاج.
1: حتى لو تغيري مخدات وتحطي مخدات جديدة على الصوفة هذا بصير تغيير.
0: نبتة جديدة، صورة جديدة. مش شرط أنه نقبع الدنيا كلها.
1: لا لشو،
0: فتجددوا غيروا الديكور بتغيروا كل مزاجكم بالبيت.
1: ستار جديد على الصوفة، كروشيه حلو، خلص رح اعمل
0: بس اهم شيء نطفو الغبره.
1: عم تضربي على الوجع؟
0: لا انا
1: عم تضربي على الوجع.
0: تصدف
1: تضربي على الوجع.
0: بنفس النفس عنا زاوية التخلي.
1: هو عارين بدي أسألك سؤال.
0: استني. بما إنه إحنا بالديكور وترتيب الديكور،
1: التخلي كانت لازم تكون قبل التجدد.
0: استني، أنا هون عم بساعدكم تتجددوا شغلات.
1: مفيش إلها لازم، يلا كبروها
0: إيموها من البيت. تمام. هيك تتجددوا
1: كل التناظر.
0: فهمتي ليش عملت التخلي بعد؟ عشان تقدروا تتجددوا.
1: لا بس كنت بتقدري تعملي التخلي وبعدين التجدد. من احنا بنتخلي عن اشي من قيمة اشي
0: منطق واحد. بلا. لا
1: بتقيمي اشياء عشان تقدر تجيبي اشياء جديدة. لا
0: طيب،
1: مش هذا المنطق.
0: شكرا
1: بيقوله.
0: لريتا نادر تيودوري كانت معنا بالراديو المصور. شكرا لشريان، شكرا لشريان
1: حزير باكي.
0: شكرا لجسلين محميد بري، لراني رشيد ابو نمر من الانتاج، لخندا هان كان معنا بالهندسة الصوتية، ولك ماريا دابينا،
1: وإلك عرين بصور
0: قاعات ماريس
1: قائدة
0: الميسترو.
1: طيارة
0: ولا
1: قائدة والسفينة.
0: بتكبري براسي.
1: برنامج برنامج ماريا وعرين. قاعات ماريسا للأفراح بدون
0: تدخين.
1: ودير بالكو البوليس على الباب.
2: الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليت 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: أنا أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتلين

0: صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكراً، يعطيكم العافية.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. جيش الدفاع يحقق سيطرة عملياتية في منطقة جنوب نهر الليطاني. قبل استئناف المفاوضات، بيروت تطالب بتنفيذ الضمانات الأمريكية ومنها وقف النار. طهران تهدد بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90%، وانخفاض الحرارة غدا.
1: الأخبار
0: تمام 12، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيلها. جيش الدفاع يحقق سيطرة عملياتية في جنوب نهر الليطاني. أعلن جيش الدفاع أن قواته استكملت عملية لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة جنوب نهر الليطاني وتطهيرها من الإرهاب. وضبطت القوات مواقع استخدمها عناصر حزب الله ومسارات تحت أرضية تحتوي على وسائل قتالية ومخازن للأسلحة. وأشار المتحدث العسكري إلى أنه تم القضاء على إرهابيين في معارك وجها لوجه وبغارات جوية. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية يا العليمة بأن القوات لم تجتز الحدود المعلن عنها بعد وقف إطلاق النار. تطرق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى المحادثات مع إسرائيل، وأكد ضرورة ترجمة الضمانات الأمريكية إلى خطوات فعلية. وفي حديث لصحيفة النهار، كرر المطالب اللبنانية وعلى رأسها تثبيت وقف النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين. وأضاف أن بيروت تدرك تماما أن مستقبل هذه المفاوضات يتأثر بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. حذرت إيران من أنها إذا تعرضت للهجوم مرة أخرى فقد تخصب اليورانيوم إلى مستوى 90%، وهو المستوى المطلوب لتصنيع قنبلة ذرية. وصدر التحذير عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان بطهران إبراهيم رضائي. إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء فارس بأن زورقا أمريكيا سريعا حاول مؤخرا عبور مضيق هرمز، ولكنه غير مساره بعد إطلاق بحرية الحرس الثوري النار تحذيرية. في باكستان، قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 20 إثر انفجار قنبلة بعربة ريكشا صباح اليوم في سوق أحد التجمعات السكنية المحاذية للحدود مع أفغانستان. ومن بين القتلى شرطيان وامرأة، ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الاعتداء، ولكن عادة توجه أصابع الاتهام إلى حركة الطالبان. تتجه ليلة 8:30 أنظار محبي كرة القدم في البلاد إلى استاد تيدي، حيث ستقام مباراة الموسم بدور الدرجة العليا بين بيتار أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية والمتصدر هابوعيل بئر السبع. ويشير الزميل أحمد عيسات إلى أن الفارق بينهما نقطتان.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. انتهت النشرة، نلتقي من جديد على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
8: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة من الآن وحتى الواحدة. نحن معكم لكي نسلط الأضواء على مجمل القضايا والأحداث والأخبار السنوية. هل سيسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تبكير موعد الانتخابات من أجل الابتعاد عن الموعد المحدد الذي يذكر المجتمع الإسرائيلي بأحداث 7 أكتوبر؟ في الحلبة الحزبية هناك من يراهن على هذا الاحتمال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد من نبرته ضد النظام الإيراني ويلمح إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق بشروطه سيدفع المنطقة إلى حافة الهوية. فيروس هانات القاتل، منظمة الصحة العالمية تراقب مدى انتشار هذا الفيروس وذلك عقب إصابة 3 مواطنين أمريكيين وفرنسي بفيروس هانات بعد أن كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة. واستاد تيدي في العاصمة يستضيف اليوم المباراة الحاسمة بين بيتار أورشليم القدس وهبوئيل بئر السبع في مباراة قد تحدد هوية بطل الدوري الإسرائيلي في الدرجة العليا. أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شحادر رزق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. أهلا بكم في كل مكان. أرحب بضيف الأول الوزير السابق صالح طريف. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا أبو أمير.
1: أهلا بك عزيزي أستاذ رائد.
0: أهلا وسهلا بك. هناك من يرجح بأن رئيس الوزراء نتنياهو قد يتجه إلى مفاجأة الرأي العام الإسرائيلي في تبكير موعد الانتخابات، قد يكون ذلك ربما في شهر يوليو القادم حتى لا يذكر الشارع والمجتمع الإسرائيلي بأحداث 7 أكتوبر. هل برأيك هذا الاحتمال قائم بصورة كبيرة؟
1: يعني موعد 7 أكتوبر والاحتجاجات وكل ما يتبع ذلك الذكرى تضر نتنياهو كثيرا، وانتخابات تجري شهر أكتوبر إثر هذا الموعد قد تكون سيئة لنتنياهو. ولكن متى وإلى متى ستقدم الانتخابات لا أحد يدري، لأن هنالك مجمل أو عدة أشياء اللي هي تؤثر على نتنياهو في هذه الظروف. مثلا موضوع أي إنجاز قد يحصل على الساحة في الحرب الإيرانية والحرب على حزب الله، أي إنجاز قد يحصل قد يجيء به لتقديم الانتخابات، نعم، والسؤال هل هذا ممكن، وأشياء أخرى يعني اعتبارات أخرى. مثلا هنالك حديث آخر أن نتنياهو يعني يضع كل الأشياء على الطاولة، حتى الآن لم يجاوب مقترح رئيس الدولة حتى الآن بموضوع طلبه من الرئيس بأن يسكر الملف الموجود بشأنه ويعطيه الاسترحام. كل هذه الأمور موجودة على الطاولة وقد تتزامن كلها مع بعض، يعني كل هذه الظروف هي موجودة ومطروحة أمام نتنياهو وهو يحاول أن يحصل على الأفضل. هو يريد الاستمرار في الحكم، هو يريد النجاح، ولكن أمامه كذلك الصعوبات الموجودة أمامه. وهل سيصل إلى قناعة أن يصل إلى اتفاق حول موضوع ملفاته القضائية وينهي جانبا فترة معينة من السياسة، يعني يعتزل إلى فترة معينة؟ كل هذه الأشياء مطروحة.
0: الآن هو يحاول أيضا في الأثناء تطعيم حزبه وتعزيزه بشخصيات مؤثرة وشخصيات وازنة وربما تكون جذابة جدا، هل هذا يعني يسهم في تعزيز مكانة حزب الليكود التي ربما تتداعى أو تتراجع في الرأي العام الإسرائيلي بسبب كل ما يعصف بالبلاد من أحداث ربما لا تروق له؟
1: يعني هنالك امتعاض كبير جدا من شخصيات برلمانية وحتى وزارية اليوم موجودة داخل الليكود. هذه هي مخلفات بين قوسين، مخلفات البرايمريز، وليس دائما يكون هذا الموضوع يعني بتحكم من قبل رئيس الحزب نتنياهو حتى مع كل تحكمه في حزب الليكود، ولهذا هو يفضل أن يجيء بشخصيات بالمظلة كما يقال إلى قائمة الحزب قد تعطيه معنويات. نرى اليوم أن أيزنكوت يقوم بهذه المهمة وبنت إلى آخره، فهو يريد ذلك. والقضية الآن هذا ليس جديدا، كان كل مرة، ولكن المرة التجديد في ذلك بأن نتنياهو يريد تقريبا نصف القائمة. لماذا؟ لأنه يعي جيدا بأن أي نتائج سيئة للبرايمريز قد تجيء يعني به إلى الهاوية مرة أخرى، وهو يريد انتقاء شخصيات لها تأثير على الشارع الإسرائيلي قد يحسن من وجه الليكود ولا يبقي على هم والآن.
0: نعم، ماذا بشأن يعني هذا الثلاثي، كحلون الوزير السابق وأردان الذي كان يعتبر من الشخصيات المؤثرة في حزب الليكود، وإدلشتاين الذي فقد كثيرا من رصيده في الحزب، هذا الثلاثي الذي يسعى إلى تشكيل حزب جديد مناوئ لحزب الليكود أو على الأقل مناوئ لنتنياهو، هل سينجح بتنفيذ الفكرة وتجسيدها على أرض الواقع ولا سيبقى ذلك يعني كلام في الهواء؟
1: في الحلبة السياسية هنالك قطاع من اليمين الإسرائيلي، ودعنا نسميه اليمين المعتدل أو اليمين الليبرالي، وهذا اليمين الليبرالي لا يستطيع أن يقوم بإدلاء صوته مرة أخرى باتجاه الليكود أو نتنياهو، وهو من الليكود. وهذه الشخصيات يعني تدفع إلى هذا الاتجاه، وهي ملائمة لهذا الاتجاه، إن كان إردان وإن كان الآخرين وكحلون، وهم حسب رأيي يفحصون الأجواء ويفحصون الأرض، وكل جائز. السؤال إلى ما هي قوة نتنياهو الآن وبعد شهر وبعد شهرين، وكيف سينتهي بالأمور مع كل الحروب التي أقامها مع الرئيس الأمريكي ترامب، وهذه لها تأثير كبير على الشعب الإسرائيلي. يعني إذا قوي نتنياهو فلا شك بأنهم سيفكرون مرتين إذا كانوا يستطيعون يعني أن يجتذبوا أصوات من الليكود ومن نتنياهو، وإن ضعف أو بقي على الوضع الحالي، وهو وضع ليس بسيطا، الوضع الحالي هو وضع صعب لنتنياهو، لا توجد له إنجازات لا على الساحة المحلية وفي الحروب الموجودة، يعني لازالت المشاكل قائمة، إن كان حماس في غزة، إيران، إسقاط النظام التي قال سنسقط النظام، أو حزب الله حتى في لبنان. وأنا لا أتكلم كذلك لا عن الموضوع القضائي والحرب ضد القضاء الإسرائيلي وكل هذه الأمور التي آلمت الشارع الإسرائيلي الأكثر اعتدالا.
0: الآن بالعودة إلى يعني طلب العفو عن رئيس الوزراء، هذا الطلب لا زال موجود على الطاولة رغم أن رئيس الدولة استبعد طبعا إصدار العفو نظرا لأن الموضوع معقد ولأن الملف شائك جدا، لكنه يسعى يعني من خلف الكواليس كما تشير بعض المصادر إلى التوصل لتسوية معينة. هل رئيس الوزراء سيوافق في مرحلة معينة على هذه التسوية من أجل طبعا إغلاق كل هذه الملفات ضده؟
1: من جهة رئيس الدولة يحاول فعلا أن ليس فقط من أجل نتنياهو بل بأجل الدولة.
0: نعم.
1: والشرخ الكبير الموجود في الشارع الإسرائيلي في الشعب اليهودي، من يعارض يعني النصف يعارض والنصف يؤيد، ويعني بأسلوب رئيس الدولة هيرتسوغ أسلوبه هو أن يجمع بين الأطراف وأن يحاول وأن يعمل كل شيء، ولكن من جهة أخرى ما يظهر الآن بأنه لن يستطيع أن يقدم أي هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال إذا لم يعطي نتنياهو شيئا ما، وأشياء كثيرة مطروحة على الساحة وحتى الآن لا نرى. يعني نتنياهو أعتقد بأنه هذا الموضوع يتعلق بأوضاعه السياسية وأوضاع أخرى، هو وضع دولة إسرائيل ومكانته في الانتخابات القادمة، كل هذه الأمور والمعطيات هي التي تؤثر على القرار القادم لنتنياهو، هل سيتعاون ليحل هذه القضية ويصل إلى اتفاق بين النيابة وبين الدفاع، ورئيس الدولة سيعطي ذلك كل الدعم والزخم لكي يصلوا إلى حل في القضايا المتعلقة بمحاكمة نتنياهو.
0: السؤال الأخير أبو أمير، هل يعني ستشهد البلاد نفس ما كان في المرة الأخيرة، يعني جولات انتخابية لا تحسم الموقف، والمجتمع الإسرائيلي سيبقى منقسم على نفسه، يعني جولة تلو الجولة، ولا يستطيع أي أحد من المعسكرين من تحقيق الأغلبية المطلوبة؟
1: أولا لا تستبعد شيئا، ثانيا يجب أن ترى الحلبة السياسية حسب كل استطلاعات الرأي. هنالك أول شيء فارق بما يعادل 10 نواب بين المعارضة وبين الحكومة الحالية، ولكن هنالك 10 أصوات للنواب العرب، وكأن النواب العرب لا يستطيعوا أن يكونوا جزءا من الحكومة القادمة، نظرا أنت تعلم لدعاية اليمين ومنصور عباس وكل ما يتبع ذلك. لذلك كل هذه الأمور فعلا موجودة، وهذه الأمور قائمة في الشارع الإسرائيلي، والفرق هو بسيط وليس كبير، يعني بين أن تقام حكومة بأصوات الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية بدون الأحزاب العربية أو لا، الفارق بسيط. ولكن الفرق الشاسع بين نتنياهو وبين المعارضة الآن كما يظهر في كل سطر هو كبير. السؤال هل يستطيع أن يجسر، أن يقوم نتنياهو ويعمل الفارق الكبير في الحيثيات الموجودة الآن بما يتعلق بالحرب ليغلق هذه الفجوة؟ هو سؤال مطروح وكبير، ولا نعلم حتى الآن، لا نستطيع أن نتكهن إلى أين نصل. وهنالك 5 أو 6 أشهر لازالت، 15 وهي وقت كبير ووقت ليس قصير بالنسبة للانتخابات القادمة.
0: شكرا لك الوزير السابق صالح طريف على هذه المداخلة، تحياتي لك.
1: إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة الآن إلى الملف الذي لا يزال موجود على الطاولة رغم طبعا الازدحامات والاكتظاظات الكبيرة في الملفات وفي الأحداث، لكن ملف غزة لا يزال حاضر بقوة في المحافل المختلفة. وماذا بشأن الاتفاق مع حركة حماس؟ هل سيتم تنفيذ هذا الاتفاق وتلتزم حركة حماس بما تم التوصل إليه؟ إسرائيل ومجلس السلام سيعملان معا ضد هالحركة. ننتقل إلى مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
3: أهلا رائد، مساء الخير. كما ذكرت رائد، تعثرت المفاوضات بين حماس والوسطاء وإسرائيل في ظل الخلاف حول تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. حماس تتهم إسرائيل بعدم تنفيذ الاستحقاقات السابقة كالانسحاب وأيضا فتح معبر رفح وزيادة عدد الشاحنات التي تصل إلى منطقة القطاع. في غضون ذلك، رجل الأعمال مايكل أيزنبرغ ومستشار رئيس الوزراء نتنياهو الذي يواكب المفاوضات بين إسرائيل وبين حماس مع الوسطاء يقول إن إسرائيل ومجلس السلام قد يعملان معا ضد حركة حماس إذ لم تلتزم الحركة بالاتفاق. أيزنبرغ قال العملية ستتم بدعم كامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قدم لحماس طريقا سهلا وطريقا صعبا. الطريق السهل هو نزع سلاح الحركة، والطريق الصعب أن تستأنف الحرب من جديد وتفرض عقوبات على سكان قطاع غزة كتقليص المساعدات وتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها جيش الدفاع. حركة حماس حتى الآن تتهم إسرائيل، وهنالك لقاء موسع لقادة الحركة رائد في إسطنبول. وفد من المخابرات المصرية متواجد هناك، وأيضا ممثلون عن قطر وتركيا. الكل يمارس ضغوطات على حركة حماس من أجل التقدم في مسألة نزع السلاح وإعادة والسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة على في الميدان رائد. ربما هذا مؤشر إلى قرب وربما استئناف الحرب ضد غزة أو في غزة. الحدود المحيطة بقطاع غزة تشهد في الأيام الأخيرة تشهد تحولات ميدانية متسارعة، أعمال هندسية وعسكرية واسعة ينفذها جيش الدفاع، تشمل شق طرق جديدة، إزالة مساحات واسعة من الأراضي والأشجار، إلى جانب إقامة مواقع عسكرية وتحصينات وجدران دفاعية على امتداد المناطق الحدودية. من هذه المشاهد الميدانية ربما يعني يمكن رؤية تغيير واضح في جغرافية المنطقة المحاذية لقطاع غزة، تعزيز البنية العسكرية لجيش الدفاع، ربما تثبيت السيطرة الأمنية وحماية البلدات الإسرائيلية المستوطنات القريبة من غزة، وسط التقديرات ربما بإمكانية الانتقال رائد من الدفاع إلى عمليات عسكرية أوسع. جملة أخيرة، حسب تقديرات ميدانية التحصينات تترافق مع إنشاء معسكرات ونقاط مراقبة جديدة لجيش الدفاع في إطار إعادة تشكيل الشريط الحدودي وتحويله إلى منطقة عازلة ذات طابع عسكري دائم، بمعنى أن جيش الدفاع في هذه المرحلة رائد يسيطر على 59% من مناطق قطاع غزة، ولديه منطقة عازلة بالمسمى بالخطوط الصفراء. رائد،
0: شكرا. شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. الآن نخرج إلى فاصل.
2: الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة الآن إلى الانتخابات الداخلية في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي تبتعد عنا مسافة قليلة جدا، وهناك عدد لا بأس به من الوجوه الجديدة التي أبدت رغبتها في الترشح والتنافس على الأماكن الأربعة أو الخمس المضمونة. ينضم إلينا الآن السيد عمر واكد نصار، رئيس بلدية عرابة سابقا وأحد المرشحين. أهلا وسهلا بك سيد عمر.
7: أهلا بك أخي رائد وبجميع المستمعين.
0: اتخذت قرارا رسميا ونهائيا بالتنافس على أحد المقاعد المضمونة، المكان الرابع على ما أظن؟
7: نعم، أنا اتخذت قرارا وقدمت ترشيحي بشكل رسمي على المقعد الرابع في الانتخابات التمهيدية التي ستجرى يوم السبت القادم.
0: حسب يعني طريقة الانتخابات وحسب ما هو مسموح ومعمول به في الجبهة، أظن أنه مسموح تترشح على المكان الثاني، وإذا لم يحالفك الحظ يعني تتنافس على المكان الرابع. أنت مباشرة ترشحت لمكان واحد ولا
7: لا
0: ستفعل؟
7: لا، بموجب دستور الجبهة يحق لكل متنافس أن يتقدم بترشيح نفسه على أي مقعد يريد، وإذا لم يحالفه الحظ على هذا المقعد يمكن يعني بعد صدور النتيجة إذا لم يحالفه الحظ يمكنه أن يواصل المنافسة على المقعد الذي يليه.
0: فشو أنت عملت؟
7: أنا قدمت ترشيحي على المقعد الرابع فقط.
0: فقط؟
7: نعم.
0: زبطت ما زبطت خلص انت قبلان بالنتيجة؟
7: لا ضابطة وقبلان فيها.
0: لا يعني المقصود أوكي إن شاء الله طبعا إحنا نتمنى لك طبعا يعني النجاح والتوفيق، لكن بشكل أو بآخر كما فهمت إنه هناك بعض الوجوه أو بعض الشخصيات اللي يعني حسب استغلت دستور الجبهة وبالفعل ستتنافس على يعني المكان الأول مثلا إذا لا المكان الثاني.
7: مبدئيا هذه الإمكانية متاحة للجميع. لا أعتقد أن يعني كل من لم يحالفه الحظ على المقعد الذي ينافس عليه سينافس على المقعد الذي يليه، لا أعتقد ذلك. يعني ربما يحدث هذا في المقعدين الرابع والخامس مثلا، ولكن في المقاعد الأولى بموجب يعني قراءتي للصورة ومعرفتي لن يحدث مثل هذا الأمر، بمعنى أن من لم يحالفه الحظ على المقعد الثالث لن ينافس على الرابع، ومن لم يحالفه على الثاني لن ينافس على الثالث، وهكذا بالنسبة للمقاعد الثلاثة الأولى. التنافس إمكانية التنافس على المقعد التالي موجودة في الرابع والخامس بشكل بارز، مع أنها مفتوحة دستوريا للجميع، ولكن عمليا هي ممكنة الحدوث على المقعدين الرابع والخامس.
0: شو معلوماتك؟ مين هي يعني الشخصيات اللي يعني تتنافس معك على المكان الرابع؟
7: المعلومات واضحة ومعروفة، يعني ليس هناك تنبؤ في هذا الموضوع.
0: فيش سر يعني الأمور
7: لا، وليس هناك سر، لأنه يعني الرفاق المعنيون بالأمر قدموا ترشيحهم على ما أعتقد، أو على الأقل أعلنوا، وهم يشاركون في لقاءات وندوات واتصالات حول الموضوع.
0: كلكم تشاركون في اتصالات؟ أنتوا عمليا 900 مندوب أو 900 شخص اللي بصوتوا؟
7: نعم 950 مندوبا هم أصحاب حق التصويت. المتنافسون على المقعد الرابع تحديدا هم رفيقنا النائب السابق يوسف العطاوني، والرفيقة نادرة سعدي، وأنا.
0: إذن ثلاث متنافسين على المكان الرابع.
7: بموجب دستور الجبهة المتنافس الذي يفوز عليه أن يحصل، أو حتى يفوز عليه أن يحصل على 50% من أصوات المشاركين في عملية التصويت زائد صوت واحد، وإذا لم يحصل أي من المتنافسين على هذه النسبة تجرى جولة ثانية بين المتنافسين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
0: شو وجهة نظرك الشخصية سيد عمر واكد نصار بما يتعلق بالوجوه الجديدة؟ يعني هيك دفعة واحدة سوف تتغير كل يعني الشخصيات في الأماكن المضمونة في الجبهة، مش كان لازم يعني شوي شوي مثلا اثنين اثنين أو واحد واحد، يعني دفعة واحدة كل الشخصيات تتغير في الجبهة؟
7: يعني الجبهة تنظيم حي ومتفاعل مع الواقع، وهو تنظيم متجدد. ليس صدفة أن شعارنا في هذه الانتخابات هو الجبهة تتجدد، نحن نتجدد، نواكب التغيرات، نواكب نبض الشارع أيضا. وهناك استحقاق دستوري، يعني القضية ليست بالإكراه، وإنما بموجب الاستحقاق الدستوري، بموجب دستور الجبهة يحق لعضو الكنيسة أن يشغل منصبه كعضو كنيسة لدورتين أو لثماني سنوات، يعني الأكثر منهما، لأنه أحيانا الدورة تكون أقل من 4 سنوات. فبموجب هذا الاستحقاق ينبغي على 2 من النواب الحاليين أن يخليا مكانهما، إلا إذا حصلا رغبا في الترشح وحصلا على 1/3 الأصوات، ولكنهما ارتأيا ألا يعني يتنافسا مرة أخرى بعد هذه السنوات التي أمضياها، وبالتالي هذان المكانان شاغران، وبطبيعة الحال سينتخب مكانهما مرشحان جديدان.
0: إذا كنت أنت في المكان الرابع سيكون لك طبعا تأثير ودور كبير في قضية المفاوضات والمحادثات الجارية بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة، ما هي وجهة نظرك أو في تصورك أنه رح يكون هناك يعني تقدم ملموس في المساعي الرامية إلى إعادة بناء المشتركة؟
7: الهم الأول الذي يجب أن يشغلنا جميعا من جميع الأحزاب هو هم مجتمعنا وشعبنا وقضاياه. أنت تعرف والجميع يعرف أن هناك خطرا وجوديا علينا نحن هنا في المجتمع العربي في الداخل، وعلى شعبنا كما ترى حروب الإبادة التي تشن على شعبنا، إن كان في قطاع غزة وإن كان في الضفة الغربية وفي المنطقة كل الحروب التي تخوضها الحكومة الفاشية الحالية. باعتقادي الهم الأول هو إرسال هذه الحكومة إلى البيت. ممنوع أن نسمح لهذه الحكومة بأن تستمر لدورة أخرى، لأنها ستمضي في غيها وسترتكب الموبقات بحق شعبنا وبحقنا نحن هنا. ولذلك يعني قضية تشكيل القائمة المشتركة باعتقادي هي الضمانة لإرسال هذه الحكومة إلى البيت وتغيير الحكومة، وهذا مطلب الشارع أيضا. كل من يتجول بين الناس يلمس نبض الناس، هناك مطالبة يعني ملحة وعامة بين جماهير شعبنا تطالبنا جميعا بتشكيل القائمة المشتركة لإيصال أكبر عدد من النواب لإرسال هذه الحكومة إلى البيت واستبدالها بحكومة ربما تكون أقل تطرفا منها. هذا هو همنا، وباعتقادي أننا في نهاية المطاف والتفاوض سنصل إلى صيغة مقبولة ومتفق عليها بين جميع الأحزاب.
0: شكرا جزيلا لك رئيس بلدية عرابي سابقا المرشح على المكان الرابع في الجبهة الديمقراطية السيد عمر واكد نصار، شكرا لك.
7: شكرا شكرا لك.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: والآن إلى قضية أخرى، تم الكشف عن عملية تزوير لهويات إسرائيلية وكذلك تشغيل عمال من الضفة الغربية في البلاد خلافا للقانون. التفاصيل مع مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب الذي انضم إلينا الآن. أهلا بك إياد.
8: أهلا بك رائد. بالفعل خلال الأشهر الأخيرة باشرت شرطة لواء يهودا والسامرة بتحقيقات سرية بعد توفر شبهات بارتكاب مخالفات تتعلق بتزوير بطاقات الهوية الإسرائيلية، الدخول إلى البلاد دون الحصول على التصاريح اللازمة، وتشغيل عمال من المناطق الفلسطينية خلافا للقانون. ومع تحول التحقيقات إلى علنية، قامت وحدة مكافحة الجريمة في منطقة السامرة بحملة اعتقالات أدت إلى توقيف 5 أشخاص، 5 من المشتبه بهم بهذه القضية، بينهم مواطن إسرائيلي و4 فلسطينيين بشبهة تزوير بطاقات الهوية الإسرائيلية ونقلها لفلسطينيين دخلوا إلى البلاد خلافا للقانون. وتم تشغيل هؤلاء العمال في شركات مختلفة، منها القوى البشرية، شركات الحراسة والنظافة التي تقدم خدمات عامة، ومن بين الشركات التي شغلت هؤلاء العمال شركات قوى بشرية، شركات نظافة وحراسة تقدم خدمات للمستشفيات ومكاتب مختلفة في البلاد. وتم إحالة المشتبه بهم 5 إلى وحدة مكافحة الجريمة في شرطة لواء يهودا والسامرة للتحقيق معهم في هذه القضية. اليوم ستطلب شرطة تمديد فترة اعتقال 3 من المعتقلين على ذمة التحقيق. وفي هذا الملف أيضا أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق أيضا بحق الشركات المشتبه بدروعها بتشغيل هؤلاء العمال خلافا للقانون. وأكدت الشرطة أنها ستواصل العمل بحزم وعدم التسامح مطلقا مع هذه الظاهرة الخطيرة وتشغيل العمال من المناطق الفلسطينية خلافا للقانون، خاصة على أرضية ارتكاب هؤلاء العمال في كثير من الأحيان وفقا للشرطة مخالفات جنائية وأمنية على حد سواء، الأمر الذي يعكس خطرا حقيقيا على أمن وسلامة الدولة كما جاء من الشرطة. نعم. إليك رائد.
0: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. إلى فيروس هانات القاتل، منظمة الصحة العالمية تراقب بدء انتشار هذا الفيروس عقب إصابة 3 مواطنين أمريكيين ومواطن فرنسي بفيروس هانات بعد أن كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة. ينضم إلينا الآن بروفيسور زيد عباسي المحاضر والباحث في كلية الطب ومستشفى رمبم. بروفيسور زيد أهلا وسهلا بك.
9: أهلا.
0: دك تعطينا فكرة عن هذا الفيروس وما هو الفرق بينه وبين كوفيد 19، فيروس كورونا اللي كان يعني كثير صعب على المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي بصورة عامة.
9: أهلا وسهلا بكم. الفيروس الهانتا مش جديد، معروف 1976 في شرق آسيا وفي الولايات المتحدة منذ عام 1993، ويختلف كل الخلاف عن الكورونا. أول أشياء المصدر بالكورونا كان من الخفافيش على ما يبدو، أما في حالة هذا الفيروس فمصدره الجردان والقوارض، حيث الإفرازات مثل البول واللعاب والخروج تحتوي على هذا الفيروس. كما أيضا قدرة الانتشار. فالكورونا تنتشر بسرعة من شخص إلى شخص، أما هذا الفيروس قلما ينتقل من إنسان إلى إنسان، بل من الجردان إلى الإنسان. بس عشان تأخذوا فكرة أدي قوة العدوى عند هذا الفيروس مقارنة بالكورونا، مثلا مريض كورونا بيقدر يعدي 8 أصحاء، بينما هنا مريض فيروس الهانتا بيقدر يعدي بأقصى حد 2، وبمعظم الحالات شخص، أي أنه أقل عدوى،
0: أقل خطورة باختصار، أقل خطورة
9: ليس بالضرورة. في حالات الصعبة مثل حين تحدث هناك ضائقة تنفسية قد تصل نسبة الوفيات مع الهانتا إلى 40.
0: بالنسبة لسرعة الانتشار، هل هناك أيضا فرق كبير بين فيروس كورونا وفيروس هانتا؟
9: طبعا في سرعة الانتشار أكثر من ناحية الكورونا، ولأنه ينتشر عن طريق الهباء والرداد والتنفس، بينما في حالة الهانتا بحاجة أنت على التلامس، لأنه وإحنا بنعرف أنه الانتشار كل ما يكون عن طريق الهواء أو عن طريق السعال بيجي أسرع من عن طريق التلامس. عشان هيك أعداده هي محدودة نسبيا ولا شبه بينه وبين الكورونا. في أيامات بإسرائيل كان حوالي يحصل 50,000 إلى 100,000 مصاب بالكورونا. إحنا اليوم نتحدث بالولايات المتحدة على مدى 3 عقود أصيب 900 شخص بالهانتا، يعني لا وجه مقارنة، لأنه فيروسات مختلفة وطريقة العدوى مختلفة.
0: سؤال بما يتعلق بالسفينة الموبوءة، أستاذ زيد عباسي، هاي السفينة كيف اكتشفوا إنه يعني هؤلاء يعني أصيبوا بالفيروس، وهل يعني نجحوا بتطويق الفيروس وكبح جماحه لكي لا ينتشر ويصاب بالعدوى عدد أكبر من المواطنين؟
9: صحيح، الفيروس انتشر على ظهر سفينة كانت في سياحية، كانت في منطقة الأرجنتين، وإحنا بنعرف أنه أحد مواطن هذا الفيروس هي أمريكا الجنوبية وجنوب غرب أمريكا الشمالية، إضافة إلى شرق آسيا وشرق أوروبا. وهؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بجولة سياحية في مناطق التي تتواجد فيها طيور مائية وأيضا مكبات للنفايات حيث تكثر الجردان، وكانوا ينزلون هؤلاء الأشخاص وهم محبون للطيور لمشاهدة الطيور، وربما لامسوا إفرازات لهذه الطيور مما أدى إصابتهم. وحينما عادوا للسفينة، والسفينة هي مغلقة ونعرف الأوض بالسفن هي صغيرة، وهناك في تهوية مركزية وتلامس مع بعض الأشخاص وعد مع الثاني، فانتقل المرض إلى 10 أشخاص على ما يبدو، 4 توفوا منهم والباقي 6 هن مصابين. وحينما اكتشفوا هذا الأمر شكوا بهذا الفيروس وقام التشخيص بأنهم مصابون بالهانتا، ولكن حتى وصل الجواب هم انتقلوا إلى جزيرة في المحيط الأطلسي تسمى سانتا هيلانا، وهناك أيضا كان يعني نزلوا من السفينة وتواصلوا يعني مع السكان المحليين، وبعد ذلك جزء منهم طار على جنوب أفريقيا. ومع كل هذا أعداد المصابين بعدها محدودة جدا، وحينما اكتشفوا الأمر منعوا دخول هؤلاء الأشخاص إلى الطيارات وحجزوا بعضهم، واليوم إسبانيا وضعتهم في جزيرة نائية في الحجر، وكل دول عم تأخذ مواطنيها اللي كانوا على ظهر السفينة حتى لو مش مصابين إلى الحجر لكي يتبين ما إذا كان عندهم أعراض لهذا المرض، أي أنه تم احتواء المرض. ولحسن المرض حسن الحظ هذا المرض لا ينتقل مثل الكورونا، هو ينتقل لا ينتقل من شخص إلى شخص إلا فيما نظر، وعلى ما يبدو وهنا نقطة القصيد أنه الفيروس الجنوب أمريكي ينتقل من شخص إلى شخص ولكن بوتيرة منخفضة لا تدعو إلى يعني القلق الزائد وإن كان الحذر واجب. نعم.
0: شكرا لك بروفيسور زيد عباسي المحاضر والباحث في كلية الطب ومستشفى رمبام على هاي المداخل المهمة جدا، شكرا لك.
9: شكرا لك.
0: دراسة جديدة تبين وتظهر بأن إغلاق المدارس والاعتماد على التعليم عن بعد يعمقان الفجوات التعليمية والاجتماعية بين الطلاب. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
10: في كل أزمة أمنية أو صحية تمر بها إسرائيل يعود جهاز التعليم ليكون أول المرافق التي تغلق وآخر من يعود إلى العمل الكامل. فمنذ عدة سنوات باتت المدارس تدفع ثمن الحروب وحالات الطوارئ المتكررة، بينما يجد مئات الآلاف من الطلاب أنفسهم أمام شاشات الحواسيب في محاولة لمواصلة التعليم عن بعد وسط تزايد التحذيرات من اتساع الفجوات الاجتماعية والتعليمية بين الطلاب. ويرى خبراء في التربية أن الاعتماد المتكرر على التعليم عبر تطبيقات مثل زوم لم يعد مجرد حل مؤقت، بل تحول إلى عامل يفاقم عدم المساواة داخل المجتمع. فالتعليم الرقمي بحسب الخبراء ليس متاحا للجميع بالقدر ذاته، بل يعتمد بصورة كبيرة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعائلة. ويقول تربويون إن الطالب الذي يملك غرفة هادئة وحاسوبا شخصيا وإنترنت سريعا إلى جانب والدين قادرين على مرافقة العملية التعليمية يتمتع بفرص تعليمية أفضل بكثير مقارنة مع طلاب يعيشون في بيوت مكتظة أو يعانون من نقص في الوسائل التكنولوجية الأساسية. وتبرز هذه الفجوات بصورة أوضح في البلدات العربية والمناطق البعيدة عن أواسط البلاد، حيث تعاني عائلات كثيرة من أوضاع اقتصادية صعبة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة الأبناء على الاندماج في منظومة التعليم عن بعد. وتشير تقديرات في جهاز التعليم إلى أن الآلاف من الطلاب يواجهون صعوبات كثيرة في متابعة الدروس الإلكترونية بسبب ضعف البنية التحتية الرقمية أو غياب الأجهزة المناسبة. في السنوات الأخيرة وخصوصا خلال فترات الحرب وحالات الطوارئ، ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في سياسة إغلاق المدارس بشكل متكرر. ويؤكد مختصون أن استمرار تعطيل التعليم الوجاهي لا يؤثر فقط على التحصيل التعليمي الدراسي، بل ينعكس أيضا على الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال وأبناء الشبيبة. ويبدو أن إغلاق المؤسسات التعليمية خلال الفترة السابقة لأسباب أمنية وصحية وحرصا على سلامة الطلاب والطواقم التعليمية، يبدو أن ذلك أثر في نفوس المعلمين والمعلمات وكذلك في نفوس الطلاب. وترى جهات تربوية واجتماعية أن المسؤولية تقع على عاتق صناع القرار الذين ينبغي أن يقومون بوضع حلول مناسبة من أجل التغلب على جميع الفجوات في الجهاز التعليمي.
11: وفي الجهاز الصحي في إسرائيل وفي العالم، اليوم هو اليوم الدولي للممرض والممرضة. هنالك مؤشرات على توسع مهنة التمريض وتعزيز برامج التأهيل والتخصص في المنظومة الصحية. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
12: يحيي العالم اليوم الدولي للممرض والممرضة وسط معطيات تظهر نموا متواصلا في هذا القطاع داخل إسرائيل، مع تجاوز عدد الممرضين والممرضات المسجلين 90,400 بزيادة تقارب 2000 ممرضة وممرضة مقارنة بالعام الماضي. ويؤكد الممرضون أن السنوات الأخيرة شهدت المنظومة الصحية العديد من الضغوطات بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد والتي أفرزت تحديات يومية، ساهم الممرضون والممرضات في مواجهتها في ظل ضغط العمل المتزايد وتنامي الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية. الحديث للممرض فادي أبو غنيم.
13: التحديات اليومية داخل الجهاز الصحي أصبحت معقدة وكثيرة، خاصة مع أن الضغط بيزيد على الأنظمة الصحية في السنوات الأخيرة. قسم من هذه التحديات أنه ضغط العمل الكبير ونقص في الممرضين، الإرهاق النفسي عند الطاقم، موارد محدودة جدا، سرعة العمل بتصعب إمكانية المحافظة على جودة العمل. هذا غير التعامل مع أهل المرضى اللي مرات متوترين وعندهم عدم رضا اللي بيحتاج مهارات تواصل عالية من الطاقم.
12: وفي سياق تطوير المهنة، تؤكد وزارة الصحة أن توسيع برامج التأهيل والتخصصات الجديدة ومنها التمريض المجتمعي والطب الشرعي يهدف إلى رفع كفاءة الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية الطواقم الطبية. وبهذا الخصوص قالت الممرضة
14: فدوى أبو القعان.
15: مهم جدا إنه الممرض أو المرضى يوسع مجاله في تعليم ويتخصص ودائما يكون في على استعداد إنه يجدد معلوماته، لأنه التأهيل هذا بيعطينا قوة وبيعطينا طاقة إن احنا نتعامل مع الممرضين ومع الطاقم بشكل أنجح، بكون في عنا احنا زي سلاح أو معدات اللي احنا نحارب فيها عدم المعرفة في موضوع معين أو علاج معين.
14: أما بشأن الرسالة التي يوجهها العاملون في هذا القطاع للجمهور في هذه المناسبة، فيشددون على أن مهنة التمريض تمثل خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية، كما قال لنا الممرض زهير أبو بدر.
16: نعد خط الدفاع الأول بجانب الأطباء في الحفاظ على صحة الإنسان وكرامته، ونشتغل كشغل التمريض إنه هو عمل ليس مش مجرد إعطاء أو علاج، متابعة المريض بل هو إنسانية وصبر ورحمة، يسمونه ملائكة الرحمة، ودعم نفسي للمريض والعائلة في أصعب المواقف الموجودة. والممرض بيكون مع المريض من بداية دخول المستشفى لعند خروجه، وبنعطيه من كل قلبنا. فكمان قصة العنف ضد الممرضين والأطباء أو الطاقم الطبي بشكل عام متكرر كثير آخر فترة. ياريت أنه تقدروا المهنة اللي بنعملها أو العمل اللي بنقدمه للناس.
14: هذا وأشارت المعطيط أن هناك نحو 13,000 طالب وطالبة في مسارات التمريض المختلفة، إلى جانب تطبيق منظومة بيومترية جديدة في امتحانات الترخيص، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التأهيل المهني وترسيخ مكانة هذا القطاع الحيوي.
11: وتنضم إلينا الآن الممرضة المسؤولة بوحدة الخدج في المستشفى الإنجليزي في الناصرة، الممرضة جمانة خوري. أهلا بك جمانة.
17: سلامات لجميع المستمعين. أنا جمانة خوري، الممرضة المسؤولة بوحدة الخدج بالمستشفى الإنجليزي بالناصري. بيسعدني اليوم أكون معكم بيوم التمريض العالمي عشان أوجه رسالة شكر وتقدير لكل الممرضين والممرضات، ونحكي إنه التمريض هو مش مهنة ولا مجرد وظيفة، هو رسالة إنسانية مبنية على أساس الرحمة والعطاء. الممرض وعائلته بتكون حدين بكل الأوقات وبالظروف الحساسة.
11: والقطاع الصحي بكرمكم في هذا اليوم. هناك من يقول إنه الممرض أو الممرضة بيستحقوا أكثر من يوم في السنة حتى نكرمهن، نظرا للجهود والتضحيات والعمل المضني اللي بيقوموا فيه على مدار العام. بتعتقدي إنه عملكم صعب جدا في ظروف أحيانا تكون معقدة؟
17: عملنا احنا كممرضين جدا صعب، نعمل عم دار الساعة، نترك عيلتنا، كمان وقت الحرب كنا نترك أولادنا وبيوتنا وجيراننا ونقعد هون حد المريض ونتابع حالته بكل على مدار الساعة بكل أيام الأسبوع.
11: في السنوات الخمسة الأخيرة جائحة كورونا والحروب يمكن عملكم تضاعف، انتوا عملتوا 24 ساعة في 7 أيام.
17: كنا نعمل ورديات 12 ساعة كمان.
11: 12 ساعة متواصلة، بتقدروا في مجال عندكم؟
17: المستشفى هنا بهيئ ظروف، وجبات أكل، شوية راحة، استراحات، بس مجبورين يعني، لأنه هيك رسالتنا وهيك مهنتنا، العطاء والرحمة والحب والمساعدة المريض.
11: رغم ذلك بشوف جمانة أنه في إقبال على هذا الموضوع، يعني في المجتمع العربي بشوف أنه يعني حلم الفتاة العربية أنه تصبح يعني في يوم من الأيام ممرضة.
17: مضبوط ملان. هنا كمان عندنا مدرسة التمريض اللي بتخرج آلاف الطلاب اللي بنجحوا كمان من أول موعد بالامتحان، بيعلموا الطلاب هون وبيجي بيطبقوا وبيعملوا التطبيقات بالمستشفى بأقسام المستشفى المختلفة.
11: رغم إنه عملكم صعب
17: بس هو رسالة وشغف أكثر.
11: اللي بحب المهنة خلاص بتعلق فيها، ولا بعد فترة بحس إنه خلاص يعني صار عنده اكتفاء؟
17: لا، ما هو التمريض فيه كثير تقدم، يعني بيبدأ كشغل كممرض بيقولوا منها شراء، وفيه تقدم، فيه تقر لقب أول، لقب ثاني، ودكتوراه، كمان ممكن نعلم بمدارس التمريض أو بجامعات، يعني فيه كثير فروع وتقدمات.
11: قسم الخدج قسم بده عناية خاصة أعتقد.
17: قسم جدا حساس وبده عناية جدا خاصة ومتابعة دقيقة لكل حالة الطفل اللي بخلق قبل الموعد، الخديج هو كل طفل اللي بخلق قبل 37 أسبوع.
11: كم يوم يمكث في القسم حتى بعدين يتم تسريحه ويعني انتقاله للبيت؟
17: حسب الحالة اللي بيخلق فيها. يعني في أولاد اللي بيخلقوا 25 أسبوع أو 26 أسبوع أو كيلو أو نص كيلو حسب حالته، كل طفل وحالته يعني، بس بالمعدل بقعدوا لحد 3 أشهر هون.
11: شكرا لك جمانة خوري الممرضة المسؤولة بوحدة الخدج في المستشفى الإنجليزي في الناصر، هنيئا لكم في هذا اليوم، اليوم العالمي أو الدولي للممرض والممرضة.
17: شكرا لك.
11: إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
11: والآن إلى استاد تيدي الذي سيشهد الليلة مباراة ستكون في قمة الإثارة بتار الذي تلقى هزيمة صعبة جدا أمام مكابي حيفا، عاد إلى مكانه الطبيعي في المرتبة الثانية، وعاد هابوال بيرسبع إلى المكان الأول ليتصدر اللائحة. المباراة اليوم هناك من يراهن على أنها ستحدد هوية بطل الدوري الإسرائيلي لهذا الموسم. لاعب المنتخب الإسرائيلي سابقا زاهي أرملي ينضم إلينا الآن، أهلا بك زاهي.
18: سلامات وعدي لك من جميع المستمعين.
11: استاتيدي، جمهور بيطار حامي جدا، حتى لو كانت المباراة يعني تخلو من الإثارة وملهاش أهمية، بشعل المباراة من أول دقيقة لأخيرها، فكم بالحري عندما تكون هاي المباراة يعني على لقب كبير. تعتقد أنه بالفعل ستكون مباراة حماسية ومثيرة؟
18: أنا بتأكد المباراة هي مصرية يعني بالنسبة لبير السبع وبالنسبة لبيطار القدس، ما فيش قدامنا جدال يعني. إيه إذا الاستاد بسع ل 25 أو 30 ألف راح يكون الاستاد مليان، إيه قسم كبير من بيطار القدس وقسم كبير قليل شوي من بير السبع، بس هاي المباراة عن جد مصرية. ليش؟ أنا بتحدد، أنا بتأكد فوز لبير السبع بتأكد راح زي ما بقولوا
11: الموضوع
18: تسكر وفارق 5 نقاط وبقي لعبتين، فبعتقد راح تكون الاشي اجمالا راح يكون بالسبع يتوج كبطل. لكن في عدة نتائج ممكن بطل القدس يفوز ويلقط بالسبع وتتحدد المباراة للدوري، للمباراة الأخيرة في الدوري، وممكن انه التعادل كمان يضلوا
11: متفوق. التعادل بيخدم اكثر هابوال بالسبع،
18: بخليه بالمرتبة الاولى بس ما بأكد له انه ياخذ البطولة، هذا الشيء معروف يعني كل نتيجة في هاي المباراة هي محتملة. أول شيء أول لعبة بيتية لبيطار القدس، والفارق بين بيطار القدس وبين السبع هو نقطتين. التعادل بالنسبة لبيطار القدس بخليه شوي ياخذ نفس إنه ممكن يعمل انقلاب في من هون لآخر الدوري، بس مباراة كثير يعني اللي بدي راهن عليها صعب يراهن عليها بأي نتيجة.
11: شو معناته يعني بما إنه بيطار القدس بحاجة لفوز يعني تعادل لا يكفيه، هل هذا يعني بيعطينا انطباع إنه المباراة ستكون مفتوحة؟
18: إجمالا أنا بعتقد بير السبع رح يجي بطريقة شوي مسكرة، رح يحاول إنه ما يفتح كل مجال الهجوم تبعه، راح يكون في شوي بدون توتر أعصاب بدون ضغط يحاول يمسك الطابة أكتر وقت أكتر، يستند على الهجمات المرتدة ضد بيطار القدس، وهذا الشيء اللي صار مع بيطار القدس مع مكابي حيفا بالأساس. بيطار القدس حاول يضغط بنهاية الأمر راك الجولين اللي هني كان بمثابة فوز لمكابي حيفا، فعشان هيك أنا بعتقد

0: افتكر 1983 لما احنا في مكابي حيفا فازت على بطولة بالبطوله، اخذنا البطوله من بطل القدس بالدقيقه الاخيره، يعني بالمباراه
1: وين
0: الاخيره.
1: كانت المباراه في كرات العزر في حينه؟
0: احنا كنا
1: كرات حية.
0: احنا لعبنا ضد رماط عميدار باخر لعبه، وبطل القدس لعبوا مش عارف مع مين، مع يافا وقتها، بس
1: اوكي.
0: احنا فزنا ب1-0 وضلينا الانقلاب كان قبلها بلعبه لما بوينت ابيب غلب بطار القدس في بطار القدس 3-0، واحنا فزنا على يهود في قلب يهود،
1: وهيك دار الزمن مكابي حيفا فاز على بطار القدس وخدم هابوال دير سبع.
0: اخذنا البطوله بالدقيقه 90، يعني زي ما بيقولوها، يعني الاشي كان غير متوقع، كان فارق لما انا جيت بين بطار القدس ومكابي حيفا كان في 13 نقطه، فتخيل يعني، وبمجال كان النقطتين مش الثلاث نقاط، يعني تخيل قدرنا نكسر الحاجز هذا تبع بطل القدس 13 نقطة وفي آخر مباراة نفوز البطولة. وممكن جدا اليوم، مع إنه بطل القدس ما حدا كان متوقع هاي السنة الموسم هذا، ما حدا كان متوقع إنه بطل القدس يكون في القمة
1: هو مفاجأة الموسم
0: بالضبط، يعني عم بذكرني بأيامات مكابي حيفا في أول سنة عندهم، فممكن جدا يصير انقلاب إذا هن بتعادلوا او بفوز، وانا بعتقد راح يكون في انقلاب بالدوري، وحدا كان متوقع انه بطل القدس يفوز مع انه اداء جيد وعنده لاعبين على مستوى عالي جدا، فرائد كل شيء متوقع في هاي المباراة.
1: هاي مباراة كل شيء فيه متوقع، لو كنت بدك تتكهن تتكهن 1-2، لأنه صعب بالفعل أنك تحدد لوين وجهة هاي المباراة. بتعلق كيف بتبدأ المباراة أو كيف تتطور مثلا؟
0: يمكن أول نص ساعة هي تقرر مصير المباراة، بتعلق كيف الليل هذا، إذا قدر بير سبع يأخذ الضغط الكبير تبع بطار القدس ويستنفذه من بطار القدس، أنا بعتقد النتيجة راح تكون لصالح بير السبع، أما إذا بطار القدس ضغط بير السبع في أول نص ساعة وقدر يسجل أهداف، أنا بعتقد راح تكون مباراة على مستوى عالي جدا وفيها نتيجة كبيرة وعالية كمان.
1: أعطيني هيك بجملة عن انطباعك عن يعني الفكرة بانضمام عنان خلالي، بتعرف بما أنه أنت يعني تابع لمكابي حيفا وإلك هناك يعني أسهم كبيرة في نجاح هذا النادي، يعني هناك انطلاقة كبيرة بالنسبة للجيل الواعد الذي ينتقل إلى أندية أوروبية، وعنان خلالي أصبح مطلوب جدا في نابولي الإيطالي.
0: بدون أدنى شك أنه النجاح اللي عمره عنان خلالي بفريقه البلجيكي، وكمان ما تنساش كمان فترته في مكابي حيفا كانت فترة كتير منيحة له، وشغل وتعب، ويعني بدي أقول لك إنه عنان في أول الموسم في الفريق البلجيكي كان يعاني شوي، لكن شوي شوي تعود، عرف الناس، تعود على اللاعبين، تعود على المدرب، تعود على الملاعب، وصار يعطي بشكل كبير جدا، وخصوصا كمان مش بس الدوري البلجيكي انما كمان في بطولات اوروبيه اشترك فيها لحد اليوم، بتادي انجاز كبير، ويمكن بيحكوا كثير على لاعبين اخرين انه عملوا وعملوا وعملوا، لا هذا الانجاز الكبير بالنسبه للاعبين اسرائيليين في بطولة
1: نابولي
0: في
1: الذي
0: أوروبا.
1: يعتبر من أفضل الأندية الإيطالية
0: مضبوط،
1: الأوروبية.
0: يعني اليوم
1: نعم.
0: يعني اليوم نابولي دفع 25 مليون يورو، اسم منها للفريق البلجيكي، واسم منها 10% حوالي لمكابي حيفا، وكمان تعويض.
1: شكرا زاهي أرمني، أتركت الوقت. شكرا، إلى اللقاء.
0: إلى
1: شكرا.
0: اللقاء.
1: شكرا. إلى اللقاء. إلى هنا حديث الظهيرة، شكرا لكم من لينا شحاد رزق روبي ونادية أسمر مارون، ومني رائد ذياب أحلى التحيات، إلى اللقاء.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2 قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل،

0: شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الساعة. استطلاع يشير إلى أن أغلبية الجمهور العربي تدعم أداء الخدمة الوطنية المدنية. رئيس الوزراء يغادر محاكمته لإجراء محادثة هاتفية عاجلة. تحقيق سيطرة عملياتية على امتداد نهر الليطاني. وشركة التأمين ترفض تقديم خدمات لمصالح تجارية تتعرض لعمليات ابتزاز.
4: راديو مكان الأخبار.
3: تمام بالواحدة، معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. يظهر بحث أجرته جامعة تل أبيب أن 3/4 من المواطنين العرب يدعمون التطوع للخدمة الوطنية المدنية. إلى ذلك يؤيد حوالي 77% منهم انضمام حزب عربي إلى الحكومة بعد الانتخابات المقبلة. غادر رئيس الوزراء نتنياهو القاعة حيث تجرى محاكمته بعد تلقي رسالة من مساعديه، واستؤنفت الجلسة بعد نحو الساعة. وبحسب مصادر صحفية، خرج نتنياهو من القاعة لإجراء محادثة مع الأمريكيين كما يبدو. كشف مصدر عسكري النقاب عن أن قوات الجيش حققت سيطرة عملياتية كاملة في محيط نهر الليطاني بجنوب لبنان، وأحدثت خطا يبعد 10 كيلومترات عن حدود الشمال، وتعمل على تطهير المنطقة من الإرهاب وتدمير البنى التحتية لحزب الله. ودارت في المكان اشتباكات عنيفة مع عناصره. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية أي العليمة بأن المصدر شدد على أن القوات لم تجتز الحدود المعلن عنها بعد وقف إطلاق النار. في قطاع غزة قام الجيش بتصفية 4 إرهابيين أمس، وقد حاول 3 منهم اجتياز الخط الأصفر في جنوب القطاع، بينما نفذ 4 مع مخربين آخرين أعمالا مشبوهة في الأرض بشمال القطاع. عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة طارئة لمناقشة الكفاح ضد الجريمة الاقتصادية، ولا سيما ابتزاز أصحاب المصالح التجارية تحت التهديد وظاهرة الخاوة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن ضحايا هذه الجرائم أشاروا إلى أن شركات التأمين ترفض تأمين مصالحهم التجارية وممتلكاتهم، مما يدفعهم إلى إغلاقها. وقال عضو الكنيسة في سوكوت من الصهيونية الدينية إن منظمات الجريمة احتلت الجليل والنقب. أسفر تصادم شاحنة ومركبة خصوصية على طريق رقم 85 قرب مفرق ناح العمود عن إصابة شاب بجروح خطيرة وآخرين بجروح متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفيي رامبام في حيفا وزيف في صفد لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص للاشتباه فيهم بالضلوع في أعمال الشغب التي وقعت في شمال هضبة الجولان أمس، احتجاجا على استئناف الأعمال لإقامة المراوح العملاقة لتوليد الكهرباء. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن المعتقلين من سكان القريتين عين قينيا ومسعري، ويذكر أن عشرات الأشخاص هاجموا طواقم لشركة إنرجيكس التي تعمل في المكان وأضرموا النار في معدات هندسية.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. انتهت النشرة مستمعينا، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان ديبيني. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟

0: يصلوا.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: أصل الحالة من حالم والطعم حالم جي مغلف بفضة ودام والطعم حالم جي.
3: حلب جي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764

0: عناوين الساعة من راديو مكان: اعتراض مسيرة معادية في سماء إيلات، الأحزاب الحريدية تهدد بحل الكنيسة على خلفية قضية التجنيد، الإعلان عن أن جيش الدفاع حقق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني بجنوب لبنان، استطلاع يظهر أن أغلبية الجمهور العربي تدعم أداء الخدمة الوطنية المدنية، والحرارة تنخفض غدا ثم ترتفع من جديد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار الثانية من راديو مكان. إلى تفاصيل النشرة: اعترض سلاح الجو قبل قليل في سماء إيلات مسيرة أطلقت من جهة الشرق. علم بعد ظهر اليوم أن الأحزاب الحريدية هددت بأن تتخذ بشكل فوري إجراءات لحل الكنيسة، وذلك بعد أن أبلغها رئيس الوزراء نتنياهو بأن مشروع قانون التجنيد لا يحظى بأغلبية برلمانية. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن نائبا في أحد هذه الأحزاب أكد أنها لم تثق أصلا في نية رئيس الوزراء دفع مشروع القانون قبل الانتخابات. أعلن جيش الدفاع أن قوات جولاني أكملت السيطرة العملياتية في منطقة نهر الليطاني، وقال الناطق العسكري إنه خلال الأسبوع الأخير تجري هذه القوات بقيادة الفرقة 36 عملية خاصة لتطهير هذه المنطقة، عثرت خلالها على مقرات إقامة استخدمها عناصر حزب الله الإرهابي ومسارات تحت أرضية احتوت بداخلها على كميات كبيرة من الوسائل القتالية إلى جانب مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق. كما غار سلاح الجو على أكثر من 100 هدف عسكري دعما للقوات العاملة في المنطقة. كما قامت القوات بالقضاء على شرات الإرهابيين في اشتباكات وجها لوجه ومن خلال غارات جوية. وأضاف الناطق العسكري أنه خلال أحد الاشتباكات عثرت القوات على مسار نفق تحت أرضي كبير تابع لحزب الله ليتم تطهيره. وفي الجبهة الجنوبية قام جيش الدفاع بتصفية 4 مخربين في قطاع غزة أمس، وقد حاول 3 منهم اجتياز الخط الأصفر في جنوب القطاع، بينما نفذ 4 مع الآخرين أعمالا مشبوهة في شمال القطاع. يظهر بحث أجرته جامعة تل أبيب أن 3/4 من المواطنين العرب يدعمون التطوع للخدمة الوطنية المدنية. إلى ذلك يؤيد حوالي 77% منهم انضمام حزب عربي إلى الحكومة بعد الانتخابات المقبلة. أعلن بعد ظهر اليوم عن أسماء الحائزين على وسام رئيس الدولة للتطوع لهذا العام، ومن بينهم نريمان طلب رابي رئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في جلجوليا تقديرا لقيادتها بسلسلة من المبادرات التربوية والاجتماعية. كما حازت على الوسام جمعية 12 نجما من مجدل شمس تقديرا لقيامها بفعاليات مختلفة في مجالي التعليم والرفاه لتخليد ذكرى الأطفال 12 الذين راحوا ضحية العدوان الصاروخي لحزب الله قبل 2 عامين. أورد النبأ مراسلنا شمعون أرن.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، ثم ترتفع مجددا بعد غد الخميس، ويصبح الجو أكثر حرارة من المعتاد إلى 50 في معظم المناطق. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاء الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
8: مرحبا، توب 10 سباق الأغنيات العربية، موعد جديد دائم معكم كل يوم ثلاثة مع أنجح الأغاني، أغاني ناجحة عنا وبالعالم العربي نستعرضها ونسمعكم إياها. السؤال، مين رقم واحد اليوم؟ تحية لروبي بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. خلينا نبلش من السباق، نبلش مع الأغنية اللي بتحتل المرتبة العاشرة.

الأسبوع مليت معه بالمرتبة العاشرة. إن أغنية جديدة اللي بيقول إنه إليسا ودعتنا هالأسبوع مع كل يوم أحلى اللي وصلت معنا للمرتبة السابعة بس. مرتبة تاسعة جديدة من شيرين تباعا تباعا. شيرين عندها أغنيتين بالسباق، السؤال إذا الثاني بالمرتبة الأولى. نفس مع شيرين على الأولى محمود العسيلي وصبرين سلاوي رحم رياض أنغام سعد المجرد، كلهن بعدنا ما سمعنا أغنيهن.

وقت بالتاسع دخلت مباشرة شيرين مع أحدث أغنياتها تباعا تباعا. من اليوم رقم واحد، هالإشي رح نعرفه ونسمعه بعد شوي.

أصوات حلوة بتجينا من مصر بعد شيرين بهاء سلطان بيتقدم مرتبتين هالأسبوع من 10 الأسبوع الماضي ل 8 هالأسبوع أنا وإنت سوا.

0: عرب الغني لنا سعد مجرد المغربي بحبك بزاف. قدمت اغنيته قدمت مرتبتين من 9 لـ 7 الاسبوع. السؤال مين رقم واحد؟ عندنا فاصل اعلاني قصير جدا منعود بعده لنتابع معكم التوب 10 سباق الاغنيات العربيه.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
3: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة لنكمل أغاني السباق.

شوك. شيرين هاي قدمت مرتبتين بسباق الأسبوع من 8 للمرتبة السادسة، سباق اسمعنا شيرين أغنيتها الجديدة كمان بالمرتبة التاسعة. رقم واحد مين؟ هذا هو السؤال اللي رح نعرف إجابته بعد شوي. كانوا قريبين أصحاب هالأغنية من المرتبة الأولى، كانت هالأغنية رقم 2 الأسبوع الماضي، هالأسبوع ملتقي معها 5 بوسي، تغني أغنية مسلسل وننسى اللي كان.

0: بوسي تراجعت حكينا لكم ثلاث مراتب للمرتبة الخامسة. الرابعة إسا نبقى بمصر، الأصوات الحلوة اللي بتجينا من هناك لنسمع أنغام.
1: المرتبة الرابعة
0: مش حبيبي بس، أنغام تتقدم من 8 ل 4.
1: المرتبة الرابعة

0: المادة الثالثة.
1: كانت أولى العراقية رحم رياض تتراجع الأسبوع. تستنوا إيه؟ رقم

0: عم حسريع على الأغاني اللي سمعناها من بداية الساعة مع ساك القعدة عمرو دياب تراجع تونيتو للمرتبة العاشرة، التاسعة جديدة تباعا تباعا شيرين، الثامنة بهاء سلطان أنا وإنت سوا، السابعة سعد المجرد بزاف تقدمت أغنيته، شيرين غنت الحضني شوك، المرتبة السادسة الخامسة بوسي وننسى اللي كانت راجعت، ألغام مش حبيبي بس تقدمت، الثالثة عم نسمعها بالخلفية تستنوا إيه رحمة رياض. لسا الأغنية بتحتل المرتبة الثانية، تقدمت مرتبة واحدة من ثلاثة للمرتبة الثانية. محمود العيسيري غني لنا مع صابرين وأخيرا تنين هالأسبوع.
1: المرتبة الثانية.

تعال أدلعك بهاء سلطان اسمعنا هالأغنية اللي أصدرها قبل 4 سنوات أغنية الصلحة بينه وبين المنتج نصر محروس عام 2022. أغاني وصلت بسباقاتنا بالماضي لمراتب أولى زي هالأغنية العام الماضي كانت رقم 1 بابا

بساعة سباق توب 10 سباق الأغنيات العربية. بنرجع بالزمن لورا نسمع أغاني كانت ناجحة وصلت لمراتب أولى بسباقاتنا زي الأغنية لعام 91 وصلت لل

تعرفتوا على الأصوات أكيد حميد الشاعري، إيهاب توفيق، مصطفى قمر. صدرت هالأغنية بلقاء لقاء النجوم، كان في هيك ألبومات اسمها لقاء النجوم، لقاء النجوم 2 صدرت فيه هالأغنية، كان هذا عام 1991. كاملين مع الأغاني الناجحة اللي وصلت لمراتب أولى بالماضي بالسباقات. زي هالأغنية من أصالة، أصالة رح تحتفل نهاية الأسبوع بعيد ميلادها. شكرا. قد ايه بصير عمرها؟

سارة النصري هتحتفل بعيد ميلادها نهاية الأسبوع 57. مكملين مع أغاني الماضي الناجحة، نسمع فضل شاكر اللي حقق نجاح كبير كبير كبير بعد يا غايب مع الأغنية

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي.

0: المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
1: عناوين الساعة من راديو مكان: اعتراض هدف جوي مشبوه في سماء إيلات، الأحزاب الحريدية تهدد بحل الكنيسة على خلفية قضية التجنيد، استمرار النظر في الالتماسات ضد تعيين غوفمان رئيسا للموساد، الكويت تلقي القبض على 4 إرهابيين إيرانيين، والحرارة تنخفض غدا ثم ترتفع من جديد.
2: راديو مكان الأخبار.
1: تمام الثالثة في راديو المكان، نحييكم مستمعي الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. اعترض سلاح الجو بعد ظهر اليوم في سماء إيلات مسيرة أطلقت من الشرق ولم تقع إصابات أو أضرار. تهدد الأحزاب الحريدية بأن تتخذ بشكل فوري إجراءات لحل الكنيسة، وذلك بعد أن أبلغها رئيس الوزراء نتنياهو بأن مشروع قانون التجنيد لا يحظى بأغلبية برلمانية. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن نائبا في أحد هذه الأحزاب أكد أنها لم تتلقى أصلا أو لم تثق أصلا في نية رئيس الوزراء دفع مشروع القانون قبل الانتخابات. تواصل محكمة العدل العليا في هذه الساعة النظر في الالتماسات ضد تعيين الميجر جنرال رومان غوفمان في منصب رئيس الموساد القادم، ويعارض التعيين رئيس الموساد الحالي دادي برنيع والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهراف ميارا. وقد أوضح رئيس الوزراء أنه لا أحد سواه سيحدد هوية رئيس الموساد الجديد. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية القبض على 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأراضي الكويتية بحرا، وأشارت إلى أن هؤلاء اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني وبتلقيهم تكليفا بتنفيذ أعمال عدائية تستهدف الكويت. أعلن بعد ظهر اليوم عن أسماء الحائزين على وسام رئيس الدولة للتطوع لهذا العام، من بينهم نريمان طلب رابي رئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في جلجوليا تقديرا لقيادتها بسلسلة من المبادرات التربوية والاجتماعية. كما حازت على الوسام جمعية 12 نجما من مجد الشمس تقديرا لقيامها بفعاليات مختلفة في مجالي التعليم والرفاه لتخليد ذكرى الأطفال 12 الذين راحوا ضحية العدوان الصاروخي وخيل حزب الله قبل عامين، أورد النبأ مراسلنا شمعون أران. تتجه الليلة الساعة 8:30 أنظار محبي كرة القدم في البلاد إلى استاد تيدي في العاصمة، حيث ستقام مباراة الموسم بدوري الدرجة العليا بين بيطار أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية والمتصدر هبوع البئر السبع. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أن الفارق بينهما نقطتين.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، ثم ترتفع مجددا بعد غد الخميس، ويصبح الجو أكثر حرارة من المعتاد إلى خمسيني في معظم المناطق. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس واللد والرملة وجبال الجليل 26، تل أفيف 25، حيفا 24، الناصرة 27، وفي هضبة الجولان وبحيرة طبرية وبئر السبع 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بمشيئة المولى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. مكان اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: في ملف إيران، ترامب يلمح إلى احتمال شن عملية عسكرية جديدة ضد إيران، وطهران تلوح بتخصيب اليورانيوم لدرجة كافية لصنع الأسلحة إذا تعرضت لهجوم جديد. في لبنان، مصادر عسكرية تفيد بتحقيق الجيش سيطرة كاملة في محيط نهر الليطاني بجنوب لبنان دون اجتياز الحدود المعلن عنها بعد وقف إطلاق النار. قضية تعيين رومان جوفمان رئيسا للموساد ما زالت تتفاعل والعليا تنظر فيها، ونتنياهو يقول لا أحد سواه سيحدد هوية صاحب هذا المنصب. والأحزاب الحريدية تهدد بحل الكنيست بعد إبلاغها بأن مشروع قانون التجنيد لا يحظى بالأغلبية البرلمانية. هذا وجملة من الموضوعات المحلية، سنكون على الموعد
2: اليوم مع سماح سنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
11: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق، فترة مكملة للأربعة مع الأغاني الجديدة.

0: أكثر وأكثر. بلشنا مع عمرو دياب على الطريق لليوم. عندنا أخبار عديدة لإلكم اليوم. رح نحكي على سعد المجرد، على عبد الرحمن زهرة، على شاكيرا وعلى إليانا.
1: عالطريق ريميكس. ريميكس
0: ريميكسنا اليوم لأغنية من أغاني تو ليت من ألبومه الأخير حسيني.
1: عالطريق

ريميكس للأغنية من ألبوم الأخير للمغني المصري توليت اللي أخيرا كشف عن وجهه. كان في حفلة في عرس طلب منه العريس والعروس إنه يكشف عن وجهه فهم القناة. أغاني جديدة على الطريق، لسه بنسمعكم ونسمع جديد آدم.

كيلاني اللي شفناه كممثل ويغني كمان، جمع مجموعة كبيرة من الفنانين المشهورين بمصر شاركوا الكليب، من أبرزهن إسعاد يونس، بيومي فؤاد، وهشام ماجد.

محمد كيلاني هذا هون جديد بتوصلنا من مصر. كمان شوي أخبارنا الفنية نحكي حكينا اليوم عبد الرحمن زهرة سعد مجرد على شاكيرا وإليانا، هذا رح يكون على 3:30 مع زميلي عرين بسوم. لسه بينضم لنا بهاء سلطان، واحدة من أغاني الحلوة سوا

0: المكيف معنا وعلى أجواءنا. خليكم معنا إنه بالضبط هقل من دقيقة مع الإعلان نود بعدها نتابع معكم على الطريق للأربعة.
1: أجا
2: أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
3: هابي بيرثدي
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا مع جديد

سمعنا أغنية المونديال من إليانا. أنا كإليانا وشاكيرا كل المغنيات أغنيات المونديال وأغاني المونديال بعد شوي بزاوية أخبار الفن والفنانين. أسكت يا لساني.

سامر حسني هذا من قلبي مع سانت ليفان. قبل الأخبار الفنية نسمعوا ونسمعكم جديد فرقة زمن سهيل فودي. بعد ما قدمونا قبل 15 سنة بطلت إلي قدمونا القسم الثاني من هالأغنية جاتي إلي. نسمع زمن وسهيل فودي.

0: زمان وسهيل فودي.
1: اسكت يا لساني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبارك عديدة.
1: صح.
0: منبلش مع سعد المجرد.
1: سعد المجرد أنا شوي مبلبلي وبدي ترتب لي الأمور. كمان مرة في قضية عليه بالاغتصاب، وكان قبل كم من يوم بجنوب فرنسا مبارح بالمحكمة، وعنده إسا تهمة من 2018 خلفية جديدة بأكد أنه أنا الصراحة كنت معاها بعلاقة بالرضا، هي كانت قبلاني وروحت معاها على الأوتيل.
0: كانت
1: وقبلت تطلع معي على الغرفة. مش نفس القضية هدي؟
0: الظاهر بكرر نفس الأعمال.
1: مش ملحقت لك سعد المجرد؟ استنى شوي. وانت تجوز هو
0: بعد القضايا هاي كلها؟
1: هو تجوز بال2022 بس عشان القضايا توقف، لأنه وين في بعد قضايا من 2019 20
0: يجيب لك أخبار
1: 21.
0: كتير سعد المجرد
1: 2022
0: براءة بعد فيش.
1: لا
0: فضل فاكر حكينا أخذ براءة
1: بس عم تطلع بعد وبعد، إذا بتنبش بيطلعوا بعد قضايا. سعد المجرد عم بجرب بالزاف بالزاف إنه ينجح ومش ظابط.
0: مش ظابط.

0: بعد ما حكينا عن رحيل فنان هاني شاكر، كمان فنان ممثل كبير بيرحل عن عالمنا.
1: قد عمره عبد الرحمن ابو زهره؟ والله زهره زهره صراحه ما سمعتش عنه. انا بتعرف عنه انت شيء؟
0: ممثل قدير، كان يمثل بادوار ثانويه.
1: اوكي، فهو كان مريض فتره. عبد الرحمن ابو زهره الصراحه لسه بس فتت على هيك افتش عنه عرفته. مرات انا بعرف اشكال ممثلين بس بعرفش الاسم. هو من مواليد ال 34، توفى ب 11/8، يعني بعمر 92 سنه.
0: الله يرحمه.
2: نقول لهم شكرا على مشاعرهم الجميلة الرائعة، بالرغم من ان احنا ما تقابلناش وشوفنا بعض، لكن انا حاسس بحبكم الجميل الرائع اللي رفع من روح المعنوية بشكل عالي جدا.
0: نختم حديثنا عن اغاني المونديال وفي عجقة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: شاكيرا بتعود.
1: شاكيرا بتعود، وميريام فارس ببعدوها، مش رح يكون عندها وكا وكا وكا.
0: فاشلي كانت اغنيتها.
1: تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو تكو. شاكيرا ملكة المونديال وملكة الاستعراض، فهي مش لحالة رح تكون عندها أغنية جديدة للمونديال. نسمع مقطع.

0: شكرا نارين. نختم مع مين؟
1: تباعا تباعا لشيرين.
0: اه حبيتيها
1: كتير.
0: يلا نسمع. باي. شكرا. باي باي.
2: عالطريق.

لك انا واحنا في

الأغنية الحلوة غنى لنا إياها عبد الحليم حافظ 1970 بنيسان 1970. اليوم تذكرنا هالأغنية الحلوة بأغنية من زمان. نرجع لأغانينا الجديدة لنسمع جديد شاكيرا. حكينا لكم أغنية المونديال.

شكرا لكم على الاستماع والمتابعة. على الطريق انتهى لليوم. شكرا لإيلان ساندا بالهندسة الإذاعية. بكرة رح نعود لكم إن شاء الله ساعة 2 سباق فن فنانينا على التلاتة.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
8: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة نوفروس NF 7 جوارير 1690 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: عناوين الساعة من راديو مكان. الزعيم الروحي لديجل هاتورا يوعز إلى الحزب العمل فورا على حل الكنيست. جيش الدفاع يجدد إنذاره لسكان 4 قرى في جنوب لبنان. استمرار النظر في الالتماسات ضد تعيين جوفمان رئيسا للموساد. آفة حوادث العمل توقع ضحية جديدة. والحرارة تنخفض غدا ثم ترتفع من جديد.

0: راديو مكان الأخبار.
1: تمام الرابعة في راديو مكان، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. أوعز الزعيم الروحي لديغ الهاتورا دوف لاندو قبل قليل إلى نواب الحزب بالعمل فورا على حل الكنيسة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لم يعد يثق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبعد هذا التطور قدمت كتل المعارضة اقتراحات بحل الكنيسة، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها في الأسبوع القادم. جدد جيش الدفاع انذاره العاجل إلى سكان أرزون والطير دبة والبازورية والحوش في جنوب لبنان، وقال إنه في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع إلى العمل ضده بقوة. وأوضح الناطق العسكري أنه يعود ويؤكد أنه حرصا على سلامتهم على سكان هذه القرى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. تواصل محكمة العدل العليا في هذه الساعة النظر في الالتماسات ضد تعيين الميجر جنرال رومان جوفمان في منصب رئيس الموساد القادم، ويعارض التعيين رئيس الموساد الحالي دادي بارنيع والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهراف ميارا. وقد أوضح رئيس الوزراء أنه لا أحد سواه سيحدد هوية رئيس الموساد الجديد. في رحفوت لقي عامل بناء ثلاثيني مصرعه إثر إصابته بجسم ثقيل، وارتفع بذلك إلى 26 عدد ضحايا حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري معظمهم في ورش بناء. قال رئيس نقابة المحامين في حيفا شادي سروجي إن هناك محامين تعرضوا لاعتداءات وتهديدات وحرق سيارات، كما أن هناك آخرون يخشون مزاولة مهنتهم. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد أضاف سروجي أن النقابة تسعى لسن قانون يقضي بتحويل المحامي إلى موظف عام. جاءت أقواله بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة في حيفا عقب اعتداء أفراد من الشرطة على المحامي صالح نعمة في بئر السبع. تتجه الليلة الساعة 8:30 أنظار محبي كرة القدم في البلاد إلى استاد تيدي في العاصمة، حيث ستقام مباراة الموسم بدور الدرجة العليا بين بيطار أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية والمتصدر هبوع البئر السبع. ويشير الزميل أحمد عوسات إلى أن الفارق بينهما نقطتين.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، ثم ترتفع مجددا بعد غدا الخميس ويصبح الجو أكثر حرارة من المعتاد إلى 50 في معظم المناطق. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: في ملف إيران، ترامب يلمح إلى احتمال شن عملية عسكرية جديدة ضد إيران، وطهران تلوح بتخصيب اليورانيوم لدرجة كافية لصنع الأسلحة إذا تعرضت لهجوم جديد. في لبنان، مصادر عسكرية تفيد بتحقيق الجيش سيطرة كاملة في محيط نهر الليطاني بجنوب لبنان دون اجتياز الحدود المعلن عنها بعد وقف إطلاق النار. قضية تعيين رومان جوفمان رئيسا للموساد ما زالت تتفاعل والعليا تنظر فيها، ونتنياهو يقول لا أحد سواه سيحدد هوية صاحب هذا المنصب. والأحزاب الحريدية تهدد بحل الكنيست بعد إبلاغها بأن مشروع قانون التجنيد لا يحظى بالأغلبية البرلمانية. هذا وجملة من الموضوعات المحلية، سنكون على الموعد
0: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7:00 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك
4: مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم في برنامجنا الحقوقي الأسبوعي، وعلى مدى ساعة من الزمن نخوض مواضيع شتى في مجالات العلم والتعليم، الحقوق المالية، فرص العمل وخدمات المؤسسات الرسمية. إذن ما هي محاورنا لهذا اليوم؟ يصادف اليوم اليوم العالمي للتمريض، وهو ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل رائدة التمريض الحديث. يهدف هذا اليوم إلى تقدير الإسهامات الإنسانية الكبيرة للممرضين والممرضات في المجتمع عامة، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في الرعاية الصحية والعلاج، وللتشجيع على تطوير هذه المهنة الإنسانية. من منطلق الرسالة التي نحملها للحث على التعليم العالي، سنكون مع التسجيل لدراسة هذه المهنة. ومحور آخر، عالم التكنولوجيا والبحث عن مهنة أو وظيفة، اختراق سوق العمل، رسالتنا لمساعدة الباحثين عن عمل في الوصول إلى الفرص ورفع نجاعة البحث واستغلال ما تقدمه الشبكة، والنواحي المالية لها قسط أيضا في برنامجنا اليوم. أنا معك في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا نبدأ برنامج أنا معك، مستمرون في سلسلة اختراق السوق العمل لمساعدة أبناء مجتمعنا العربي كافة، من شبان وشابات وأيضا أبناء الأعمار المختلفة، في الاندماج في وظيفة، في مهنة أو في عمل. الموجه المهني شاهين صرصور معنا كما دائما في هذه السلسلة. أهلا بك شاهين، تحياتي.
1: أهلا بك سيدتي إيمان، لك ولكل المستمعين في راديو مكان في كل مكان.
0: وشكرا طبعا على تعاونك وعلى كل المواد اللي عم نجهزها خدمة للمستمعين. بس خلينا نبدأ نجمل لهم الإشي اللي كان في الأسابيع الماضية.
1: نعم سيدتي إيمان، أود أن أذكر يعني أنت اخترتي للخوض بهذا الموضوع تقريبا قبل حوالي 16 أو 17 عاما، وأنا معك، وإن شاء الله يعني نحاول أن نساعد ولو بالنسبة قليلة من أي شخص يريد البحث عن عمل
0: إن شاء الله. بس بدنا نلاحظ شاهين أنه الأمور تغيرت، يعني من هذيك السنين لليوم صار في عندك شبكات تواصل مختلفة. وقتها أظن أنه ما كان في إنستغرام ولا كان في تيك توك، بعرف لينكدإن كان ذكاء اصطناعي.
1: إيمان اليوم الذكاء الاصطناعي بتحكي معه بتعطيه بجهز لك سي في خلال 20 ثانية
0: بالضبط.
1: إيمان خلينا يعني نذكر إلى جمهور المستمعين عن ماذا تحدثنا في الحلقة الماضية. في الحلقة الماضية أنا تحدثت وقلت لهم أهم المواقع للبحث، هناك عشرات ومئات المواقع، أنا ما بديش أغلبهم، أنا راح أخليهم يركزوا في 4-5 مواقع يبحثوا عنها، وكل شخص يعني اللي عامل بسيط أو عامل أكاديمي وكل شيء. أهم المواقع اللي أنا يعني أوجه المستمعين إليها هي مواقع إسرائيلية في منها باللغة العبرية والعربية. أول موقع اسمه All Jobs، سجل بجوجل All Jobs بيجيب لك يوم All Jobs. الثاني Job Master، يعني زي ما اكتب Job Master بيجيب لك يوم. الثالث دروشيم، الرابع Indeed، والأخير Job Net. إيمان هذه مواقع متخصصة رائعة ممتازة، كل شيء أي واحد بيقدر يدخل زي. في كمان إيمان بالشبكات الاجتماعية بالفيسبوك، في يعني اكتب دروشيم بحفرة عربية، دروشيم أو مطلوبين عمال يتحدثون العربية بتجيب ملان. الفيسبوك موجود، يعني أي شخص بده يبحث بلكي. في موقع متخصص باللغة العربية اسمه مطلوب، وموقع قديم كمان لا بأس تقدر تتصفحه. ولكن المواقع اللي حكيتها All Jobs، Job Master، دروشيم، Indeed، Jobnet، من هناك تنطلق، وأنا واثق 200% من يدخل ويبحث ويكون جدي سيجد العمل المطلوب.
0: بس تعرف شاهين يعني هاي المواقع أنا بذكر أنت حكيت لنا عنها قبل سنين، يعني هي ما زالت قائمة وما زالت فعالة.
1: ممتاز، ما زالت قائمة، ولكن ماذا فعلت؟ تطورت نفسها. في الكثير منها أدخلوا الـ AI، في الكثير منها طورت نفسها إلى الأسهل وأسهل. اليوم المستخدم يستطيع أن يجهز السيرة الذاتية عبر في الكثير من المواقع تقدم هذه الخدمة. إذا واحد يعني جاد ويبحث يحمل اشتراك بسيط يعني 30-40 شيكل بالشهر، وهذا سيساعده كثيرا في إيجاد الوظيفة. أن أنت تستثمر يعني عمي لو استثمرت 200-300 شيكل من أجل وظيفة، لما لا؟ هذا سيعسر سيجد وظيفة تدر عليك بعشرات الألاف في السنة. تغير ومناسبة للشخص. أنت لا تكون وتكون يعني عندك خبرة كبيرة في الإنترنت، وهذا أي شخص بسيط ممكن. هذا الأكاديميين أنا أستطيع أحولهم إلى منصة أخرى تختلف كليا، هي لينكدين. يعني إن سمحت أنا أتحدث معها قبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية.
0: نعم، فإذا هيك خلينا بدنا نحكي حاليا عن لينكدين بشكل مفصل، لأنه هاي آلية اللي كتير مهمة، وعلى فكرة هي آلية مش للمزح ولا للأمور البسيطة الفكاهية، هي للناس الجديين شاهين. فهذا نبدأ نشرحها بالضبط. نعم. وكيف يبنوا البروفيل، لمين يعملوا فولو فيها.
1: ممتاز. اللينكدين خلينا نعبرها زي البرايمر ليج، يعني أعلى درجة كرة القدم وين في بريطانيا. يعني مش كل واحد بيكون فيها، اللي بده يكون فيها بده يكون يعني معظمهم أو 99% الموجود غير أكاديميين باحثين. شو اللينكدين؟ اللينكدين هي منصة مهنية رقمية تدار وفق منطق رأس المال الاجتماعي. يعني أنت عندك علاقات تتعرض بتلاقي الشغل. الوظائف الأساسية للمنصة شو هي؟ عرض الهوية المهنية تبعت الشخص، بناء شبكات علاقات وهذا مهم جدا، البحث عن وظائف والتقدم لها. وظائف بتكون وظائف يعني إدارية وغير ذلك، وظائف يعني راقية، وإنتاج محتوى مهني يعزز السمعة المهنية تبعت المتقدم. الآن في خلينا نتحدث إيمان لو سمحت لي عن البروفيل الاحترافي. كيف واحد عنده شخص بروفيل؟
0: نعم.
1: كيف بحطه بالبروفيل بحطه باللينكدين ويتطور؟ يعني شخص مثلا أيام زمان ما كانش لينكدين، شو كان عندنا؟ سيرة ذاتية. سيرة ذاتية المميزة والرائعة وكل شيء، التي تجذب العين اللي بده يجري المقابلات. احنا كنا نتذكر قبل 15 عاما صاحب المصنع أو الشركة وإشي مع أقل من 3-4 ثواني بده يطلع السيرة الذاتية تبعتك ويختارها. يعني نعم. طلع شاف في كلمة جملة بيختار.
0: نعم.
1: الآن بالنسبة للبروفيل مهم جدا. البروفيل إيمان ليس سيرة ذاتية تقليدية، يعني مش سيرة ذاتية، هو أداة تسويق، يعني بالإنجليزي بسميه سيلف براندينج.
0: نعم.
1: علش مبنية؟ مبنية على الوضوح، تكون واضحة، تكون قيمة added value، ويكون فيها مصداقية. ديروا بالك، وأنا نحذر هنا، إذا أنت ما كنت رائع ممتاز ولم يكن هناك مصداقية ولو 1% حطيتها راحت عليك. يعني بتكون أنا تحدث الإسباني وتروح غاد واللي بدي يعمل معك مقابلة بيحكي إسباني لبلب.
0: نعم.
1: راحت عليك. واضح. إذا المكونات الأساسية إيمان بالصورة الشخصية البروفايل فوتو. الصورة شو لازم تكون؟ رسمية، منظمة، مرتبة. ممكن مش تحط لي صورة مزبط لي على عمل لي حالك ملك جمال العالم ولا إيش، ما بزبطش. صورة تعكس من
0: أي
1: أنت.
0: نوع مثلا من الملابس؟ وحقيقي يعني هذا إشي مهم، بتوصي إنه يلبسوها في صورة البروفايل.
1: ما أنا بديش تتصورني مع بدلي حكا 3,000-4,000 دولار، بديش لبس قميص مرتب. إذا أنت بتربطت عنك بكون ممتاز، وهي تكون شخصية، الصورة تعكس شخصيتك. ومهم جدا للنساء مش تحط اللي يعني طول ميك اب ولا إشي يبين انه الصوره مش هي.
0: نعم.
1: تروح عليها مع المقابل يقول معقول هذا انت اللي بالصوره؟
0: يعني كمان ما تكونش صوره اللي معمول عليها فلتر وفوتوشوب
1: وغير،
0: ما يعرفوكيش انه هاي انت اللي بالصوره اللي جيتي على المقابله.
1: بالضبط. امين. الصوره تكون بسيطه رائعه، بعدين مش تحط لي صوره انت مع 500 شخص موجود في احتفال ولا شيء. لا جديين، حط صورتك يا عمي. لما تحصل على الشغل غير الصوره زي ما بدك.
0: نعم.
1: واضح. هذا بالنسبه للصوره. ننتقل الى العنوان المهني اللي هو بسميه هيدلاين. لا تكتب تقول انا مجرد طالب ولا بحث. مهم جدا، مهم جدا تستعمل الصيغه الاحترافيه. شو الصيغه الاحترافيه؟ اللي هي التخصص زائد القيمه زائد مجال التاثير. مثلا نعطيك مجال في السياسي، باحث في العلوم السياسية تحليل السياسة العامة، مهتم بالعلاقات العربية الإسرائيلية وصنع القرار. مش تيجي تكتب لي والله أنا طالب في العلوم السياسية. يا عمي رتبها، جملها، ضبطها.
0: نعم.
1: جذابة.
0: صح.
1: المبنى او يعني المبنى اللي بعده اللي هو مهم جدا اللي هو بنسميه الملخص اللي هو اباوت كارل بروفيل، هذا هيكل ممتاز جدا احترافي. شو الهدف منه؟ تعريف مختصر بنفسك، تكتب ليش مجله انسايكلوبيديا ولا ويكيبيديا، ايش داعي؟ مجالات الخبره، شو بتشتغل انت، بتكون منظمه مرتبه، الانجازات الرئيسيه اللي عملتها، شو اللي بدك اياه؟ آه مش انت تروح تكتب مش عارف شو اللي بدك اياه، مهم جدا. انا برجع انا في مجال السياسي،
0: نعم
1: اعطيك مثال، انا باحث في العلوم السياسيه، اركز على تحليل السياسي للاقليات في اسرائيل، امتلك خبره في التحليل الكمي والنوعي، اسعى للانضمام الى بيئه بحثيه ومؤسسه سياسيه عامه. ها انت نظمت وقتك، نظمت حالك، نظمت كل شيء، اللي بيجي بكره بياخذ انطباع بكون والله كل احترام هذا اللي بكتب هذا عارف شو اللي بده اياه،
0: صح.
1: واضح. ننتقل إلى المركب الرابع وهو الخبرة اللي هو الاكسبيرينس، مهم جدا. هنا تيجي تسأليني والله أنا اشتغلت في ماكدونالدز، أحطها إذا أنت معك شهادة أكاديمية لا داعي، حط أنت الشغلات اللي أنت اشتغلت فيها واللي راح تساعدك في البحث، لا تيجي تقول والله أي شيء ما بزبطش. مهم جدا تستعمل الفعل والنتيجة والأثر،
0: نعم
1: يعني تيجي تقول مثلا انت بتقول انا والله انا في خلال عملي او خلال تعليمي اجريت تحليلا مقارنه بيانات انتخابيه عن استنتاجات وصلت الى هيك هيك هيك هيك، اذا انت في المجال السياسي او اذا
0: نعم
1: انت في مجال اخر بتختار البعض. البعد المجال اللي بعده او المركب اللي بعده هي المهارات، هي السكيلز،
0: نعم
1: هاي مهمه جدا. هاي تكتب لي على الاقل بين 7 إلى 8 مهارات، مش تعمل لي
0: ايش القصد بمهارات شاهين؟
1: المهارات هي السكيلز مهمة جدا. هنا مهم نختار على الأقل مهارات بين 7 إلى 10 مهارات أساسية اللي أنت ذات علاقة في تخصصك أنت، مثلا تقول داتا أناليسيس أو مثلا بوليسي أناليسيس أو ريسيرش ميثود أو مثلا قراءة بين السور، تحليل ما عبر الغير مرئي وشغلات من نوع، مهم جدا. أي مهارة قوية بتعتبرها أنت بتشوف أنها قوية استعملها، كل
0: نعم.
1: واحد وتخصصه،
0: بهمهم
1: مهم جدا.
0: مثلا انه الهوايات،
1: طلعي هذه ممكن احطها اذا انت في عندك هوايه اللي بشوف انه والله هوايه هذه بتساعدك وبتطورك، ممكن تحطها، تقول مثلا عندي هوايات السفر، تعلم اللغات، ممكن تحطها هذه،
0: نعم
1: ممتاز يعني لا تضر، مهم جدا. المركب اللي بعده اللي هو مهم جدا ايمان، اللي هي التوصيات اللي هي الريكومنديشنز، سمعتيني ايمان؟
0: نعم
1: ايوه، التوصيات مهمة جدا، بدي توصيات تكون على يعني راقية من أساتذة جمعيين، مدراء، زملاء، مش تجيب لي توصية من أبوك ولا أمك، بدي
0: أهلك أكيد بيحبوك ومبسوطين فيك وشايفينك أحسن
1: ممتاز.
0: واحد
1: ما
0: في
1: هو
0: الدنيا،
1: يعني مش حدا يعني مش أبو ولا أي شيء بده يجي يحط توصية مش مضبوطة لابنه،
0: صح.
1: مهم جدا التوصيات. يعني مثلا أنا مثلا واحد إيمان، مثلا أنت مثلا تخرجت من جامعة مرموقة أو مثلا إعلامي شهير جدا أعطاك توصية، هذه تساعد الكثير،
0: نعم
1: وما شاء الله بالجامعات مش ناقص.
0: نعم
1: مهم
0: صحيح.
1: جدا، مهم جدا المركب اللي بعده المهم، النشاط، الاكتيفيتي.
0: يعني
1: والله انا
0: مثلا التطوع في جمعيات هذا بيفيد.
1: طبعا طبعا بفيد ايمان، بدك تحطه، بتحطه هذا بشوف عشان يشوفوا انك انت والله مش عنصر خامل في المجتمع، بتسعى وبتشوف وبتقدم وكل شو. هذه
0: نعم
1: المركب اللي بعده النشاط، وهو مهم جدا ايمان. يعني اذا والله يا ايمان انا جيت بنيت بروفيل ممتاز رائع بس انا خامل، وشو استفدنا؟ لان الخوارزميات اللي بتعرف الابحاث بالبحث في جوجل والانترنت وكل شو، هاي كيف بتشتغل؟ بتشتغل
0: نعم
1: على الخوارزميات. اذا بسجل ايمان القاسم اوف والله بجيب لي عشرات الالاف عن الاخبار ذات الصله، اذا ايمان ما عملتش ولا شيء بلاكي لي شيء، بلاكيش ولا شيء، مهم
0: فببطلوا
1: جدا.
0: يدخلوا على صفحته، ببطلوا يتابعوا كمان.
1: بالضبط، مهم جدا، مهم جدا كل واحد في تخصصه، انشر تحليلات قصيره، علق على مواضيع تخصص، شارك مقالات اكاديميه مبسطه، هذا بحولك من باحث لعمل اذا فاعل مهني.
0: نعم
1: ويا عمي لا ما فيش فيها عيب، استعمل الذكاء الاصطناعي، ما
0: نعم
1: فيها ضرر، بس
0: نعم
1: استعمل لي كوبي بيست، بزبطش. انت طالب وتيجي الذكاء الاصطناعي يكتب لك بلغه راقيه، لا استعمل الذكاء الاصطناعي، قول له يا ذكاء اصطناعي انا طالب هيك هيك هيك بدي تكتب لي هيك هيك بلغه بسيطه مفهومه، بكتب لك. اليوم دعنا نستعمل الذكاء الاصطناعي، مهم جدا جدا جدا ان الذكاء الاصطناعي
0: نعم
1: غير موازين القوه. انت بتذكر انا قبل 15 سنه كنا بدنا نروح على السيره الذاتيه، نروح على واحد متخصص ندفع له 500 شيكل
0: أو
1: ل 700 شيكل.
0: يحضر لنا إياها.
1: اليوم الذكاء الاصطناعي اعطيه 20 دولار لا بحملك زميلي ولا بقول لك تعبان
0: صحيح.
1: ولا جعان ولا زعلان،
0: طيب
1: وبجهز لك اللي بدك اياه.
0: هلا في كمان نقطة بدي أسألك عنها بالنسبة
1: تفضل.
0: للتعبير عن الآراء، واضح أنه إحنا بفترة اللي هي مش سهلة، وشفنا من 7 أكتوبر كمان كان في حالات اللي تعرض لها شباب، فتيات، طلاب جامعات، أشخاص اللي بيشتغلوا. فإذا إيش العمل؟ يعني من جهة واحدة حرية التعبير عن الرأي، بس من جهة تانية أنه الواحد يكون حذر أنه بالآخر مش يخسر أي فرصة، لأنه بتابعه صح بدوره، بيلاقوا إيش كتبت، إيش قلت، إيش رأيك.
1: إيمان، يعني سؤال ممتاز ورائع جدا. إحنا يجب أن نقر ونعترف إحنا وضعنا حساس ومكانتنا حساسة. الواحد ما يعمليش حاله بطل وأبو علي وكل شيء. أراءك السياسية أنا يعني نصيحة خليها لإلك، إذا بدك تكتب رأيك بحر، يعني الفرق بين الرأي الحر والتحريض شعرة بسيطة جدا. وليش تحط حالك في هذه
0: أو أنه يكون مستشير محامي عارف حاله إيش مسموح إيش لا إيش ممكن يعرضه لاعتقال.
1: بالضبط، يعني مثلا والله واحد ممتاز لاك شغل، راحوا عملوا بحثوا عنه في الانتر ولا في اللينكدين، شافوا انه مثلا حسب رايهم بين قوسين والله الزلمه هذا بين قوسين شوي متطرف.
0: نعم.
1: مزبوط ولا لا؟ اذا راح اطرح عليه الشغل، لازم نكون حذرين شو ننشر شو ما ننشرش. ومن الافضل اذا واحد يعني جد وبيعرف ايش يقعد استشير محامي وشغلات من النوع هذا.
0: نعم.
1: اللي بدي اقول انا بالنسبه الان للاستراتيجيات مهم جدا ايمان، انا بحكي للاكاديميين العرب وما شاء الله خصوصا في الجامعات الراقية من التخزن، من الجامعة العبرية. صحيح. من جامعة بارلان، يعني كثير عندنا عرب أكاديميين اللي للأسف كثير منهم بروحوا بيشتغلوا في خارج البلاد. يعني نعم. هنا موجود شغل بدك تبحث عنه، الشغل ما بجيش لحد، الشغل لا يبحث عنك، أنت أبحث تبحث عن شغل. مهم جدا بناء شبكة ذكية، بس سألتين في بداية البرنامج من أضيف؟ ضيف، لأن كل واحد في مجاله.
0: بالضبط، هلا احنا هيك اجى عمل نعم. بروفايل، كتب معلومات نعم. عن حاله، فهلا بده يبدا يعمل العلاقات. كيف بالضبط. يختار لمين يعمل ما يسمى كونكت او فولو؟ بتعرف يعني
1: اول شيء بتيجي بتكتب المجال تبعك، بتشوف انت مثلا ساكن هنا في البلاد ولا شيء، بتبلش كونكت طبعا الناس اللي بدك في البلاد. مثلا انت خلص مثلا كمبيوتر ساينس، انا عارف بروجرامينج ولا شيء، بتكتب كمبيوتر ساينس بروجرامينج ازرق، بصير يجيب لك، بتطلع على الشركه بتقول والله هذه الشركه عجبتني والله مش عارف، تعمل كونكت، بتصير تودي له، بتصير تتواصل او تنشر مقال او شيء وشغلات من النوع هذه.
0: نعم.
1: او ممكن تتواصل مباشره مع الشركه، كلهم يا عمي والله انا خلصت من التخنون وعندي ببحث عن شغل، ما شو بعرفك، بجوز هذا الايميل البسيط اللي اخذك دقيقتين تكتبه بالصوفي ببحثوا عن واحد.
0: صح.
1: جبتها، هاي السناره صادت.
0: نعم.
1: مهم جد، ضيف باحثين، مدراء، اي شخص بتشوفه او طلاب المجال تبعك وشغلات من النوع هذه، تبادل الخبرات وكل شيء. استعمل المنصه لينكد ان كمنبر فكري، انشر، حلل، ساوي اللي بدك اياه، وبساعدك على التموضع المعرفي. يعني انت بتكوي حالك، مهم جدا استعمله، اعمل على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى أدوات تحليلية قابلة للتطبيق في صنع القرار. مهم جدا هذا، بيساعدك إيمان. لينكد إن للي بيكون لما كمان مرة، مش أبني لينكد إن وأنام وأصير خامل وهي ما بزبط شوي.
0: إيش أكتر المجالات اللي موجودة اليوم في اللينكد إن؟ يعني الأشغال، الوظائف، هل هو في الفكرة هي إنه أكتر إشي هاي تيك، فاينانس، أمور بتتعلق بالبزنس، مزبوط، ولا في كمان مجالات تانية؟
1: ما أي أستاذ إيمان، موجود كل المجالات، كل المجالات. طلع احنا في عالم إدارة الأعمال، البزنس موجود، كمبيوتر ساينس موجود، ماركتينج موجود، فاينانس موجود، بوليتيكال ساينس، تقريبا موجود كل المجالات.
0: نعم.
1: موجود كل المجالات، هناك عشرات إن لم يكن مئات الملايين من الناس اللي موجودين هناك من كل أرجاء العالم. يعني بعد بجوز أنت تقدر تبحث واحد، والله تلاقي واحد في السيليكون فالي بدهم عامل يتحدث العربية.
0: نعم.
1: واليوم الذكاء الاصطناعي بيبحثوا عن الناس بدهم العربية هاد، وتلاقي وهم بيضبطوا لك كل الأمور وهذا. لا يعني لا أشجع إنه الناس يشتغلوا في خارج البلاد.
0: نعم.
1: لكن موجود الوظائف، موجودة إيمان.
0: ممتاز. أي أمور أخرى هيك بتحب أنه في نهاية حديثنا شاهين تلفت الانتباه لإلها؟ لأنه بهمني أنه إحنا نساعد مجتمعنا. طلع مرقت فترة صعبة، الحرب كان إلها تداعياتها على المرافق، في السياحة، على فرص العمل، بالإضافة طبعا إلى الصعوبات اللي الواحد بيواجهها أنه أحيانا بيعرفش كيف يوصل للوظيفة الشاغرة، مع أنه أنا عم بحكي معك أنا متأكدة في وظائف شاغرة بتستنى أنه واحد يقدم لها. فبإيش بتحب تنهي هي ونجمل هذا اللقاء شاهين صرصور.
1: في وظائف شاغرة، أهم شيء الشخص لا تستسلم، ما ترفعش دايتك بهالسهولة، يعني لا تتوقع أنك تلاقي شغل خلال يوم ولا يومين ولا شغلة، ابدأ بأي شغل اللي بتشوفه مناسب لإلك، يعني الشغل هذا اللي أنت لقيته هذا بيكون بده يصير خبرة،
0: صح،
1: خلي يشتغل فيه شهر شهرين ثلاثة، يا عمي ضع خطة شو بدك تساوي مشان تتطور وكل شيء.
0: نعم،
1: فأنا بنهي منكم هيك حكمة شوي فيها روحي، يعني شوية فكاهة، لا تقل لم يقبلوني، قل الشركة لم تكتشف بعد الموظف الأسطوري الذي أمامهم، يعني بكلمات أخرى ثق
0: نعم،
1: بنفسك إيمان. ممتاز ممتاز جدا،
0: بالضبط، مش غلط شاهين
1: بالضبط.
0: صرصور. فإذا
1: نعم
0: إحنا هيك أعطينا وغطينا هذا المجال، خلينا
1: نعم
0: نحضر للحلقة القادمة مجالات أخرى. وبهمني كمان أذكر المستمعين، أنا شخصيا يعني بكتير بدخل على شبكات التواصل وبشوف في وظائف شاغرة، فزي ما أنا
1: في
0: بدخل
1: إيمان،
0: أدخلوا اليوم لما بتتابعوا، تابعوا الصفحات هاي اللي فيها فرص عمل، اللي فيها فرص تعليم، فرص تطوير المهنة موجود، تواصلوا، في دورة اعملوها، في لقاء اعملوه، في زوم افتح عليه، في مؤتمر روح عليه، تحرك، الحركة بركة ولا لا؟ هيك احنا دائما بنقول.
1: بالضبط إيمان. وبدي أقول من يعمل على تطوير نفسه باستمرار يضمن لنفسه مكانا في أي سوق عمل كان،
0: شكرا.
1: مهم جدا. واللي أمان بسيطة، لوحدة بسيطة جدا، الجهاز
0: نعم
1: اللي بيننا إحنا اللي نسميه الهاتف الذكي،
0: نعم
1: استعملوا يا عمي، بدل ما تظلك تسمع موسيقى للناس أجرة ما يتساوها أنا عارف مين، استعملوا للبحث عن عمل، بيساعدك
0: نعم
1: كثير
0: حلوة
1: كثير.
0: الموسيقى، انت اسمع موسيقى ودور على شغل مع بعض
1: بالضبط بالضبط. إن شاء الله نتمنى للجميع النجاح والتوفيق إيمان. الأعمال موجودة، اذهب وابحث عنها، لا تنتظر أن تأتي إليك، ولن تأتي أبدا.
0: شكرا جزيلا لك الموجه المهني والخبير في أمور الإنترنت والتكنولوجيا شاهين صرصور. شكرا شاهين،
1: مشكور
0: تحياتي،
1: مشكور سيدتي إيمان،
0: إلى اللقاء. هلا.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: برنامج أنا معك مستمرون في طرح المواضيع التي نتطرق إليها. هذه هي فترة التسجيل لمؤسسات التعليم العالي، المعاهد، الجامعات والكليات. وكما ذكرنا في المقدمة إنه اليوم العالمي للتمريض، إذن سنكون مع دراسة هذا الموضوع مع ضيفتي الدكتورة سلام حديد، مديرة مدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض. أهلا بك دكتورة سلام.
3: أهلا مسامور.
0: هلا. بداية قبل ما نخوض في قضية كيفية الدراسة وشروط القبول، بما أنه اليوم العالمي للتمريض، بهمني أسمع منك عن هاي المهنة، عن العمق اللي فيها، الإنسانية اللي فيها، فإيش كنت بتحكي لنا عن مهنة التمريض؟
3: أولاً بالفعل بحب يعني أفتح لقاء أنه أعايد على كل الممرضين والممرضات بهذا اليوم، يوم التمريض العالمي اللي هو يوم ميلاد فلورنس نايتنجيل اللي هي مؤسسة التمريض الحديث. هي قيادية إحصائية، بنت أول مدرسة، كتبت أول كتب، وهي اللي خلتنا نعرف قديش هاي المهنة هي مهنة إنسانية، مهنة اللي تشتغل مع كل الجمهور، مهنة اللي عن جد بحاجة لشخصيات اللي تعرف تدعم، تعرف تحتوي، تعرف تعطي، لأنه هاي هي مهنتنا، أساسها العطاء والإنسانية.
0: صحيح. هل تغيرت هاي المهنة مع مر السنوات دكتورة؟
3: طبعا المهنة هي بداية كانت مهنة لرعاية المرضى، لإعطاء العلاجات للمرضى، ولكن مع تطور المهنة ومع مرور الزمن شفنا أنه هي بدأت تتطور من ناحية المستوى التعليمي، من ناحية التقنيات اللي الممرضة لازم تعرفها. فإحنا اليوم المستوى الأساسي لمهنة التمريض هو لقب أول في التمريض.
0: نعم.
3: سابقا كان في أكثر ممرضة معفيت كنا نسميها، بعدين ممرضة مؤهلة. اليوم التمريض كلياته بتعلموه الأساس، لقب أول في التمريض، مع
0: نعم.
3: التأهيل طبعا لمزاولة المهنة.
0: وكمان شوي رح نخوض أكثر في التخصصات، ولكن هاتي نبدأ أولا نوضح الأطر اللي يمكن فيها دراسة التمريض، وأنتم كمدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض، وين الأطر كم سنة وما هي شروط القبول دكتورة سلام؟
3: صراحة أنا بحب هيك أعطي نبذ صغيرة، جملتين عن مؤسستنا اللي عن جد بكل فخر واعتزاز بحب أقول إنه مدرسة الناصر الأكاديمية للتمريض هي واحدة من المؤسسات اللي عن جد بنفتخر فيها بمجتمعنا. تأسست قبل أكثر من 100 سنة
0: بجانب 100 سنة زمان. نعم. هذا الحكي كتير قبل ما ننولد أنا وياكي.
3: أكيد تأسست سنة 1924 بجانب مستشفى الإنجليزي اللي عمره صار فوق 160 سنة على يد أشخاص من مؤسسة الـ EMMS، وهدفها كان إنه هيك يخطوا صبايا ونساء عشان يعلموهم رعاية وعلاج المرضى اللي بالمستشفى.
0: نعم.
3: فهل بحد ذاتها خطوة اللي أثرت على المجتمع، على تمكين المرأة، على مكانتها، أعطائها فرص التعلم وبناء مستقبل مهني لإلها. فإذا إحنا بنطلع عن جد على مدرستنا اللي اليوم تطورت وبتعطي لقب أول في التمريض، صرح رائع اللي فيه مركز محاكاة من أجمل مراكز محاكاة موجودة بالبلاد، متطور. نعم. جدا. فهيك أنا بحب هيك أسلط الضوء على مؤسستنا.
0: كل الاحترام لكم ولكل الطواقم طبعا اللي بتشتغل واللي عم بتخرج هاي الأجيال من الممرضات والممرضين، وقضية نساء ورجال برضو رح نحكي عنها لأنه في عنا كتير محاور. فإذا الدراسة كم سنة وإيش شروط القبول دكتورة سلام؟
3: صحيح. إحنا التمريض اليوم نقدر نتعلمه بعدة مسارات، في المسار اللي هو المسار المباشر لللقب الأول في التمريض لطلاب هاللي مخلصين ثانوية، ممكن نتعلمه بكليات وجامعات بعدة أماكن بالبلاد، وفي عنا المسار اللي هو مسار التحويل المهني للتمريض لطلاب هاللي مخلصين لقب أول مش مهم بأي مجال وحابين يعملوا تحويل مهني إلى مهنة التمريض، هاللي ممكن نتعلمها كمان في مدارس التمريض هاللي موجودة بالبلاد وكمان بالكليات وبالجامعات.
0: نعم.
3: فهذول هن المسارين المركزيين اللي موجودين في تعلم مهنة التمريض، وبعدين شوي نتحدث على التخصصات والتطور بالمسار.
0: هلا مسار تعليم التمريض إيش بيشمل؟ يعني إحنا بنعرف مثلاً الطب وبيخلص بيعمل استاج وبعدين بيبدأ تخصص، فاحكي لنا عن مسار تعليم التمريض، عن الترخيص كمان للعمل في التمريض إيش بيشمل علشان يندمج الخريج أو الخريجة في المستشفيات أو المراكز الصحية.
3: طبعاً المسارين كمان اللقب الأول والتحويل المهني فيهم شقين، فيهم الشق اللي هو اللي احنا تعلم بغرف التعليم مع التدرب في غرف محاكاة اللي هو الجزء النظري، وبعدها بنطلع على الجزء العملي التطبيقي، هل الطالب بمر بسيرور التطبيقات بحسب طلب وزارة الصحة علشان بنهاية المسيرة تبعته المسيرة التعليمية يكون كفء انه يقدر يمرق امتحان مزاولة المهنة وينجح فيه.
0: تمام.
3: فهيك احنا يعني في الشق النظري والشق العملي.
0: يمكن زمان كان يعني الممرضة هي ممرضة، ولكن اليوم عم نشوف في اكثر من هيك، يعني صارت دورها من ناحية طبية كتير أكبر والتخصصات صارت أكتر، يعني في ممرضة لغرف العمليات، في ممرضة لقسم الإنعاش. فاحكي لنا عن المسارات لأنه السماء هي الحدود الآن في مهنة التمريض، يعني مش مثل زمان تعرفي كان الممرضة الإشي أكتر بسيط بالنسبة لعملها. اليوم بشوف ممرضات ما شاء الله دكتورة سلام بتحس إنه هي اللي قايمة في القسم، يعني إلى جانب الأطباء كمان. طبعا
3: احنا بنعرف انه مهنة التمريض هو العمود الفقري تبع جهاز الصحة، فبالفعل يعني الممرضين والممرضات بيبدوا بالاساس مع مستوى جدا عالي من المعرفة ومن القدرة على التقنيات والتعامل مع الناس، ومجالات العمل زي ما حكيتي كثير وسيعة، من مستشفيات لعيادات صناديق المرضى للصحة الجماهيرية لمؤسسات صحية على انواعها، مراكز المسنين، مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، شركات دواء، مدارس. فإحنا مجالات العمل عن جد كثير وسيعة مع كل الأجيال اللي منفكر فيها، مع كل أنواع المرضى واللي كمان صحتهم جيدة.
0: نعم.
3: إذا نحن بنحكي على مسار التطور احنا بنحكي على اربع مسارات تطور. عندنا المسار السريري الكليني احنا بنسميه، ما بعد هيك واحد ينهي اللقب الاول ويشتغل شوي بيقدر يتخصص. في اليوم صار عندنا 28 تخصص، نوع تخصص
0: اللي 28 احنا نوع تخصص، صحيح. اكثر حتى مما توقعت دكتورة سلام.
3: صحيح، صار عندنا اليوم احنا بنسميه كورس عالب سي سي فوق الاساسي، صار عندنا 28 نوع من زي ما تفضلتي غرف العمليات، الطوارئ، الصحة النفسية، الصحة الجماهيرية، مرضى السكري، مرضى السرطان، زي هاي الأنواع عندنا صار 28. والإشي الجديد اللي تطور بآخر 10 سنين هو تخصص إضافي اللي احنا بنسميه ممحيوت كلينيك. صار عندنا اليوم 18 نوع تخصص إضافي اللي بعطي الممرضين والممرضات استقلالية في اتخاذ عدة قرارات اللي يعني بيقدر يخدها عن المريض أو يبعثوا على علاجات معينة أو نعم. على
0: يعني الصلاحيات زادت بالنسبة للممرض والممرضة.
3: بالضبط، التخصصات هذول ال 18 وبتعطي صلاحيات أكثر بكثير من الصلاحيات تبع الممرضة العادية ببداية طريقها. فهذا المسار التطور السريري، وإحنا اليوم عن جد بنشوف يعني عدد كثير كبير من الممرضين بيروحوا على هذا المجال.
0: ممتاز.
3: التطور الإضافي هو المسار الإداري، يعني اليوم ما في أي مكان إلا بحاجة أنه يكون في ممرضة مسؤولة، مدير التمريض بالمدارس بالصحيات بكل المحلات، فهذا كمان مسار اللي إحنا نقدر نتطور فيه بالسلم الإداري.
0: نعم.
3: وطبعا عندنا المسار الأكاديمي والبحثي اللي عن جد اليوم إحنا بالبلاد عندنا القدرة إنه الممرض يخلص لقب أول، لقب ثاني مع بحث، لقب ثالث، يندمج بالحياة الأكاديمية، يكون محاضر، يكون نعم. مرشد للطلاب. وعندنا المسار اللي إحنا بنسميه المسار القيادي المنهجوتي اللي الممرضين موجودين بعدة هيك لجان لاتخاذ القرار، إذا كان بوزارة الصحة أو بمحلات ثانية اللي إحنا موجودين وبنقدر نكون جزء من اتخاذ القرار بالنسبة لجهاز الصحة بالبلاد.
0: طيب، فإذا خلينا نحكي كمان بصراحة إنه أحيانا في فتيات ما بيتوجهوا لمجال التمريض لأنه الفكرة إنه مناوبات ليلية، لما هي بدها تتزوج تكون أم بتفضل مهنة اللي ما تكونش بعيدة عن البيت، بالذات المناوبات الليلية. هل بتقدر تقولي دكتورة سلام إنه ممكن الفتاة اللي بتتعلم تمريض تروح بمسار اللي ما فيهوش مناوبات ليلية في مستشفيات؟
3: 100%. يعني إحنا منشوف إنه اختيار الصبايا عنا بحبوا يبدوا حياتهم بالفعل بالمستشفيات عشان هيك يتعلموا أكثر التقنيات، ولكن بعديها عندهم كثير مجالات إنه يقرروا شو بدهم، بقدر يطلعوا على مجال الصحة الجماهيرية، بقدر يروحوا على صناديق المرضى، بقدر يروحوا على مؤسسات اللي ما في حاجة لورديات ليلية، وكمان كونها بالمستشفى بتقدر تشتغل جزء من وظيفي، يعني مش إجباري وظيفي كاملة مع هيك ورديات.
0: نعم.
3: ممكن تشتغل نص وظيفي، ثلاثة أرباع الوظيفي بعيادات معينة. فعن جد في عنا إحنا هيك منشوف القدرة إنه أنا أرتب برنامج عملي بحسب برنامج حياتي الشخصية والعائلية.
0: نعم، ممتاز هاي النقطة إنه إحنا وضحناها. بس فيهن كمان سؤال بالنسبة لممرض أم ممرضة. أنت ذكرتي فلورنس نايتنجيل وكان دائما الفكرة إنه التمريض هو ممرضات ممرضة، بس أنا عم بشوف بالفترة الأخيرة إنه في كمان ممرضين من الرجال. فإيش كنت بتحكي عن هذه المهنة ودراستها؟ طبعا احنا عم نحكي عن الدراسة الأكاديمية للمهنة في بين رجال وبين نساء، بين شباب وبين فتيات.
3: بالفعل يعني احنا بنحكي على ارتفاع بعدد الرجال الشباب هاللي موجودين بمهنتنا. يعني هذا احنا بنفكر قبل شيء 40 سنة كانوا معدودين على يعني هيك قلائل جدا هاللي يروحوا على هاي المجال. اليوم احنا بنحكي على فوق ال 17% من مهنة التمريض هن رجال، هن شباب.
0: صار يعني فوق ال 17 يعني مضبوط. صار نسبة عالية نوعا ما بنقدر نقول دكتورة سلام.
3: صحيح صحيح، بعد مهنة اللي هي اغلبها نساء بيشتغلوا فيها، ولكن الارتفاع هذا شفناه بشكل واضح بالسنوات الأخيرة،
0: نعم
3: وإحنا بنشوف عندنا كمان بالمدرسة في إقبال أكثر للشباب، إحنا بنشوفهم بحبوا يجوا على المهنة، بحبوا يطوروا حالهم، بشوفوها مهنة اللي فيها ثبات مادي.
0: بالضبط. بعدين يعني كمان لما بيصير في أحداث، حروبات، أمور، فبنشوف بالعكس إنه عملهم بيزيد، مش إنه مثلا مثل في مهن اللي بفترات التوتر والأوضاع الأمنية بتغيب لأنه بيكون في ركود اقتصادي، بس بنقدر نقول إنه في طلب لممرضين. صح دكتورة
3: صحيح.
0: سلام.
3: احنا بنشوف انه عن جد في ثبات بمهنه التمريض، ما اثرت عليها الكورونا، بالعكس زاد الطلب عليها
0: زاد
3: بفتره
0: الطلب يعني
3: الكورونا.
0: بالعكس هنا كان المردود. طب نقطة أخرى بالنسبة للتحويل المهني، أنا بتذكر إنه في فترة لما كان في فائض من اللي أنهوا من دور التعليم كمهنة تعليم في المدارس وما كانش في وظائف شاغرة، كان هناك حملة بتقول اعملوا تحويل مهني، انتقلوا من مجال التعليم إلى مجال التمريض. بس ممكن هذا الاشي يكون مش فقط للي درسوا في دار المعلمين، وإنما كمان لأي شخص عنده تأهيل أو تخصص اللي ما في إله شغل. فماذا عن هذا المسار اللي هو بنقدر نسميه هسافاميك تسعيد، اللي تحويل أو تغيير مهني والذهاب إلى مجال التمريض؟
3: صحيح. احنا يعني مجتمعنا بالذات بنعرف انه بخلص صف 12 بده يقرر على اي مجال بده يروحه يتعلمه، بجيل كثير صغير ومرات بيختاروا اختيارات اللي بعدين بيكتشفوا انه مش هو الاختيار اللي هو حابب يكمل فيه.
0: نعم
3: اختار هيك لقب اول مجال كثير هيك واسع ما فيه كثير شغل.
0: نعم
3: وفي ناس اللي اشتغلت بمجالات معينة، يعني عندي طالبات اللي كانوا عاملات اجتماعيات، اللي
0: نعم
3: كانوا مهندسات، اللي كانوا بمجالات مختلفة وقرروا بفترة معينة من حياتهم انه هن عندهم حلم من هن صغار، او شايفين انه هذا المسار وهذا المجال رح يعطيهم اكتفاء هيك بالمهنة أكثر بكثير.
0: حلو.
3: فعندنا عن جد يعني بنشوف بمجموعات التحويل المهني من كل الألقاب باللقب الأول، من هندسة لبسيخولوجيا
0: وهل في مجالات اللي ممكن حتى ينحسب لهم إشياء اللي درسوها؟ صح؟
3: طبعا 100%. احنا بنشتغل بحسب إعطائهم إعفاء من مساقات معينة
0: نعم
3: إذا تعلموها بخلال 5 سنين من بداية تعليمهم. فبنفحص يعني المساق، بنفحص السيلابوس، بنفحص العلامة، وإذا في تطابق بيقدروا فيها ياخذوا إعفاء. وعندنا كثير طلاب اللي بياخذوا إعفاء خاصة بالكورسات يعني هي الأساسية.
0: نعم نقطة أخرى بالنسبة للتحضير، يعني البسيخومتريكا شرط القبول، أو مثلا اللي ما زبطش ما قدرش يقبل، هل في مجال يعمل دورة تحضيرية اللي المرة الثانية بيقدر ينقبل؟
3: يعني إيمان عن جد بكل فخر أنا بقول مدرستنا همها شباب وصبايا مجتمعنا. فإحنا شروط القبول عندنا هي شروط كثير كثير ممتازة، وفكرنا بهمهم وفكرناها بالتحديات اللي شبابنا عم بمروا فيها.
0: نعم
3: فإذا بنحكي على المسار تبع التحويل المهني، إحنا بنطلب معدل اللقب الأول فوق 75، ولكن إحنا بنعرف إنه التحديات هي موجودة أكثر عند شبابنا وصبايانا اللي بخلصوا الثانوية. عندنا 3 تحديات كبار: التحدي البسيخومتري، التحدي اللغوي اللغة
0: صح.
3: العبرية، وعندنا تحدي الجاهزية إنه أنا أنتقل من فترة الثانوية للفترة الأكاديمية.
0: النضج هذا اللي بيكون ناقصنا أحيانا.
3: 100%. فإحنا عن جد قعدنا وفكرنا منيح منيح، خاصة إنه عندنا اتفاق تعاون مع كلية أونو لللقب الأول بالتمريض. فإحنا بدينا نفكر كيف إحنا بنقدر نهون أو نخليهم يمرقوا هاي التحديات. فعملنا مسارات قبول مختلفة. فعندنا مسار مثلا اللي هو بدون بسيخومتري مع بقروت بمعدل 85، بنينا برنامج اسمه أفق العبور، أفيك مع بار. بيجوا بيتعلموا عنا برنامج 3 أشهر، بيتعلموا فيه لغة عبرية، لغة إنجليزية، وبتعلموا 4 كورسات 4 مساقات من السنة الأولى. يعني بنعلمهم كورس بيولوجيا، بنعلمهم كورس كيمياء، ستاتيستيكا وبسيكولوجيا،
0: على أساس يسهل عليهم إنه ينقبلوا.
3: 100%، ومنجهزهم من خلال هذا البرنامج، نعطيهم ورشات عمل بترتيب الوقت، بكيف إحنا نفوت على الامتحانات، بكيف إحنا نتعامل مع المادة الأكاديمية اللي هي عن جد نقلي مش سهلي على
0: صح.
3: طالب من مجتمعنا.
0: نعم.
3: فكملنا نفكر كمان مين نقدر نساعد. فعندنا طلاب مثلا بنعرف انه في بالثانويات عندنا تخصص اسمه تخصص معرفات برئوت او اجهزه صحيه،
0: نعم.
3: فقلنا هذول الطلاب من جيل 16 سنه اختاروا يفوتوا على تخصص بالبقرود، اللي بدهم يصلوا بالاخر لمهنه علاجيه. فاحنا قلنا لهم تعملوا 10 وحدات تجيبوا فيها معدل فوق ال 90، احنا بنعفيكم من البسيخومتري،
0: منيح.
3: تفضلوا لعنا وبنعفيكم بالبسيخومتري.
0: حلو.
3: وعندنا كمان مسارين اللي هم بيجوا كمان للمتفوقين بالبيجروت، معك معدل بيجروت فوق 100 تعال احنا بنفحص المستوى العبري والانجليزي وبنعفيك من البسيخومتري. خلصت هندسيين بمحلات اللي بتعلموا هندسيين،
0: نعم.
3: كمان تعال لعنا بنفحص لك برنامجك ومنفوتك كمان بدون بسيخومتري، لأنه إحنا عن جد مدرسة هاللي بتفكر بولاد مجتمعنا وكيف نعطيهم الفرصة يثبتوا ذاتهم رغم كل التحديات اللي هن بيواجهوها.
0: تمام. أنا دائما بقول في هذا البرنامج دكتورة سلام إنه إحنا بنعطي طرف الخيط، بس بضل إنه الواحد لازم يتوجه، يفحص، يدخل على الموقع، يسأل. فكيف التواصل؟ بدك تعطي صفحة فيسبوك عندكم أو
3: طبعا.
0: إنستغرام أو أي طريقة للتواصل واحد يأخذ معلومات أكتر دكتورة؟
3: طبعا إحنا عنا صفحة إنستغرام وصفحة فيسبوك اسمها مدرسة الناصر الأكاديمية للتمريض، أو نظرت Academic School of Nursing.
0: نعم.
3: فيها يعني إسا بالذات بهاي الفترة اللي إحنا عم نتحدث فيها، إحنا هيك فتحين باب التسجيل لكل المسارات، كل باب التسجيل مفتوح لكل المسارات، وفيها كمان كل التفاصيل اللي أنا حكيتها، وفيها لينك اللي بيقدروا يضغطوا عليه وبيفوتهم على صفحة اللي بتعطي كل التفاصيل اللي أنا حكيتها، وفيه كمان بالصفحات رقم واتساب هاللي الطاقم التسجيل عنا بتواصل مع المعنيين وبعطيهم
0: نعم.
3: كل المعلومات اللي بحبوا
0: نعم.
3: يعرفوها.
0: بتأمل دكتورة سلام حديد مديرة مدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض إنه من خلال الرسالة اللي حاملينها في هذا البرنامج إنه تعلم يا بني فالعلم سلاحك، طبعا بني القصد ابني بنتي لأي حدا من أبنائنا شبان وفتيات، بتأمل إنه إحنا نقدر بالفعل نحث إنه إحنا نمسك بإيدهم نقولهم هاي الطريق، طريقنا هي طريق العلم سواء كان تمريض أو غيرها، بس يروحوا لهذا الطريق لأنه هاي هي الطريق السليمة وهذا اللي بيحمينا كمان من الجريمة وكمان من العنف. فبدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة سلام حديد على المقابلة وعلى المعلومات، وبنتمنى النجاح للجميع. شكرا دكتورة سلام.
3: شكرا لك عزيزتي.
0: تحياتي.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.
0: صادقت الكنيست بشكل نهائي على مسار التعويضات للمصالح التجارية التي تضررت من الحرب الأخيرة. للتوضيح ينضم إلينا المحاسب والخبير الاقتصادي فادي عباس. أهلا بك فادي، تحياتي.
4: مساء الخير أخت إيمان لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. إذن خلينا نوضح بداية، ما هي المعايير بأنه مصلحة تجارية تضررت بحيث أنه تستحق تعويضات، أو صاحبها أو صاحبتها يستحق تعويضات؟
4: يعني أولا أود أن أقول أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا كما يقال.
0: نعم.
4: لأن المصادقة عمليا كانت نسبيا متأخرة، وهناك العديد من المصالح الاقتصادية التي تضررت، والضرر ابتدأ من 28/2 عمليا وامتد تقريبا 40 يوم، واليوم نحن تقريبا شهر بعد نهاية الأحداث والأضرار اللي تسببت في إغلاق وهبوط حاد في مدخولات المصالح الاقتصادية.
0: نعم.
4: المصالح الاقتصادية المقصودة طبعا هي احنا نتكلم هنا عن الأضرار غير المباشرة، يعني الأضرار المباشرة هي الأضرار التي تتسبب بطبيعة الحال في من ناحية إصابات مباشرة وأضرار مادية فعلية بسبب الحرب، ولكن هذا موضوع آخر. نحن
0: نعم.
4: نتحدث عن المصالح الاقتصادية التي تتضرر دخلها وتضررت أعمالها بسبب أحداث الحرب الأخيرة.
0: نعم.
4: المصادقة التي تمت هي غير بعيدة عن التعويضات التي كانت تقوم بها سلطة الضرائب للمصالح المتضررة في الحروب الأخيرة وفي فترة الكورونا أيضا.
0: نعم.
4: الحديث يتم عن بشكل عام طبعا، لأنه في هنالك مصالح لها نسبة خاصة، ولكن الحديث يتحدث عن المصالح العادية بشكل عام، عن التي تضررت مدخولاتها بنسبة تفوق 25% من نسبة الدخل مقارنة مع شهر 3 و4 سنة 25.
0: السؤال يعني هاي المقارنة شوي
4: نعم.
0: هيك غريبة، لأنه كمان لما بنحكي عن هاي السنوات كمان كانت سنوات صعبة اللي كمان كان فيها أضرار على المصالح التجارية. يعني صعب نقيس بالفعل لو ما فيش حرب نهائيا قديش كان ممكن يكون المدخول.
4: يعني ست إيمان، كما هو معروف أن الاقتصاد يعاني من بداية الكورونا، يعني
0: نعم
4: من بداية
0: بالضبط.
4: سنة 2020، ولكن المشكلة أنه نحن نتحدث عن أضرار اللي هي أضرار غير مباشرة بسبب الحرب الأخيرة، وبالتالي يجب أن توضع هناك معايير معينة وتحسب بناء عليها. نحن لا نستطيع أن نتنبأ ماذا كان سيحدث لو
0: صح.
4: لم تكن هناك حروب أو لم تكن هناك كورونا.
0: نعم.
4: فبالتالي نوعا ما الاقتصاد بدأ في ترميم واستعادة نفسه وملائمة نفسه للحالة الاقتصادية التي تسود العالم كله على فكرة، بالذات أنه نحن في فترات اللي من ما يقارب أكثر من سنتين ونصف،
0: صحيح. نعم.
4: عندما لا تكون حرب يكون هناك حديث عن الحرب، والآن يتم الحديث عن حرب محتملة قريبة والله أعلم.
0: نعم.
4: نأمل أن لا تحدث ونتمنى السلامة للجميع،
0: طيب.
4: ولكن هناك توتر معين، وهذا التوتر بطبيعة الحال يؤثر على الاقتصاد المحلي وعلى الاقتصاد العالمي.
0: نعم.
4: نحن نتحدث عن أزمة عالمية، ولكن
0: بالنسبة للمصالح التجارية أي نوع من المصالح التجارية؟
4: مبدئيا
0: يعني مثلا سائق
4: المحدد.
0: تاكسي
4: نعم
0: كمان اتضرر لأنه بتوقع ما كانش فيه تحركات،

0: المصالح التي تعمل بناء على مواسم لها حسبة أخرى،
1: صحيح.
0: ولكن الـ الـ الـ الـ الأعمال العادية والتجارية العادية مثل مثلا سائق التاكسي أو معلم السياقة أو السوبر ماركت أو حتى المحامي والمحاسب والطبيب الذي تضرر، يتم الحديث عن هبوط بنسبة 25% على الأقل
1: نعم.
0: من الدخل مقارنة مع العام الماضي. أنا ممكن أنا أضيف لك كمان شغلي،
1: نعم.
0: في بعض الأعمال اللي نقول مثلا بدأ في سنة 23 24 أو بال 25 وكان لسه ما زال في البداية وكان هناك نمو في عمله، ولكن هو تضرر في الأشهر الأخيرة رغم أنه نسبة للسنة الماضية ما كانش عنده هبوط، كان عنده زيادة.
1: طيب هلا المحصلة انه كالتالي، ما ايش لازم يعمل الشخص، لمين يتوجه؟ طبعا على الاغلب عادة مفروض انه عندهم محاسب اللي
0: صحيح،
1: يعني يدير الملف، ولكن
0: يعني
1: هيك نصيحة بتقدمها للي متابعنا وللي سامعنا حاليا، فايش بتحب تقول فادي؟
0: أولا التقديم للمنحة
2: الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية خاضع لشروط الخدمة.
6: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتلين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
7: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: شكرا، يعطيكم العافية.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: أخبار الساعة أو عناوين الساعة من راديو مكان. توقع التصويت قريبا على اقتراحات بحل الكنيسة بعد تفاقم أزمة قانون التجنيد. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق مع إيران. الدفاع المدني اللبناني يعلن عن مقتل عنصرين له في غارة إسرائيلية. مراقب الدولة يرى أن إهمال الإنتاج المحلي للأسلحة أضر بحرية العمل الاستراتيجية لإسرائيل. والحرارة تنخفض غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار الخامسة من راديو مكان. عقب تفاقم أزمة قانون التجنيد يتوقع أن تصوت الكنيست في الأسبوع المقبل على عدة اقتراحات بحل نفسها. وقد قدمت كتل المعارضة هذه الاقتراحات عصر اليوم بعد أن أوعز الزعيم الروحي لديج الهطورة دوف لاندو إلى نواب الحزب بالعمل فورا على حل المجلس التشريعي بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لم يعد يثق برئيس الوزراء.

0: نتنياهو. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%، متعهدا بأن تتخلى طهران عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين وأنها ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق. وبدوره أكد وزير الحرب الأمريكي بيث هيجست أن لدى بلاده خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما لديها خطة للتراجع. وأضاف أن واشنطن ليست بصدد الكشف عن الخطوة التالية ضد إيران لضمان عدم حصولها على قنبلة نووية، موضحا مع ذلك أن اتفاق وقف إطلاق النار معها ما زال ساريا. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران وعطلت 4 سفن لم تمتثل. وأضافت أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تواصل عملياتها في بحر العرب وتطبق الحصار على إيران. أطلقت منظومة القبة الحديدية في الجليل الأعلى خلال الساعة الأخيرة عدة صواريخ اعتراضية صوب لبنان لإحباط إطلاق قذائف صاروخية أو مسيرات معادية على قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان على الأرجح. وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل عنصرين له في مركز النبطية الإقليمي جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما أثناء تنفيذهما مهمة إسعاف لمصاب جراء غارة إسرائيلية في النبطية. جاء في تقرير جديد لمراقب الدولة إنجلمان أن إهمال الإنتاج المحلي للوسائل القتالية على مدى عقدين من الزمن ألحق أضرارا بحرية العمل الاستراتيجية لإسرائيل وبتسلح جيش الدفاع. وعقبت وزارة الدفاع على ذلك بالقول أنها أدرجت في رأس سلم أولوياتها الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأسلحة، وهي تعمل على سد الفجوات في هذا المجال.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، ثم ترتفع مجددا بعد غدا الخميس، ويصبح الجو أكثر حرارة من المعتاد إلى 50 في معظم المناطق. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
3: الآن وفي كل مكان.
4: أربع دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها جسليم محميد بريق، حين دهان وغالية نطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: أزمة ائتلافية بعد تهديد الأحزاب المتشددة دينيا بحل الكنيسة على خلفية قضية التجنيد، وأحزاب المعارضة تقدم اقتراحات لحل الكنيسة. اعتراض هدف جوي مشبوه في سماء إيلات اليوم. وفي الجبهة اللبنانية قوات الجيش تكمل السيطرة العملياتية في منطقة نهر الليطاني. إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم المتوفر لديها إلى درجة 90%، والرئيس ترامب يؤكد على التمهل ويكرر الموقف بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وفي ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط، زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي للصين تبدأ غدا على أن تستمر 3 أيام. محكمة العدل العليا تواصل النظر في الالتماسات ضد تعيين جوفمان رئيسا للموساد. والإعلان عن أسماء الحائزين على وسام رئيس الدولة للتطوع لهذا العام. من بينهم رئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في جلجوليا وجمعية 12 نجما من مجدل شمس. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل مع الدراما في الحلبة الحزبية، أزمة ائتلافية بعد تهديد الأحزاب المتشددة دينيا بحل الكنيسة على خلفية قضية التجنيد، وأحزاب المعارضة تقدم طلبا طبعا وتقدم طبعا اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة. ينضم إلينا الآن في كل ما يتعلق بالشؤون الحزبية زميل فالح حبيب. مساء الخير لك فالح.
5: تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
4: هل نحن أمام أزمة حقيقية هذه المرة كما يبدو فالح في ظل كل التطورات المتلاحقة؟ يمكن أن نقول
5: هي أزمة ودراما لكنها لطالما كانت مؤجلة، وبالتالي لابد أن نشير إلى أن الأطراف من خلال هذه الأزمة المفتعلة إذا صح التعبير تذهب باتجاه التزام استراتيجية الجمود، وتلتزم أيضا تكتيك اللجوء إلى حالة السكون لتجنب المحظور. يعني كان واضح، يعني ليس من المنطق السوي، وبكل تأكيد غالية لا يمكن أن ندعي السذاجة، وهذا الأمر ينطبق على الأحزاب الحريدية وهي ليست بساذجة، بأن يذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو على موعد مع الانتخابات لتشريع قانون تجنيد يأتي على الشكل الذي تريده الأحزاب الحريدية وبحجم توقعات الأحزاب الحريدية. لهذا أنا أميل لأن أن تكون كل هذه الأزمة أزمة مفتعلة يريد من خلالها الأطراف تقليص حجم الأضرار، الخروج من هذه الأزمة بأقل أضرار سياسية حزبية على رصيدهم الشعبي. الأحزاب الحريدية تريد أن تظهر لجمهورها بأنها حتى اللحظات الأخيرة لم ترفع أيديها والراية البيضاء، وواصلت الضغط على نتنياهو من أجل تشريع قانون التجنيد. بالمقابل نتنياهو سيظهر أمام جمهوره وأمام الرأي العام الإسرائيلي كذلك الذي منع قانون تجنيد لا يقود إلى الخدمة العسكرية بشكل حقيقي. الأزمة إذا أردت أن نسميها أزمة بين هلالين، نعم، بدأت منذ يوم أمس عندما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جفني إلى جلسة خاصة. جفني تملص منها، وبدلا عنه أو ناب عنه النائب مكلب. في هذه الجلسة نتنياهو كان واضح، أكد لمكلب بأنه من غير المنطق والصحيح الذهاب باتجاه تشريع قانون تجنيد في هذه المرحلة الحساسة، وتعهد له بأن يقوموا بتشريع قانون التجنيد فور انتهاء الانتخابات القادمة، الأمر الذي سرعان ما فسرته الأحزاب الحريدية على أنه مماطلة فض النقد للعهود بمعنى أدق. ومصدر اليوم كان لي حديث معهم منذ ساعات الصباح، أكد لي بشكل واضح بأنهم لم يكونوا على ثقة ولا يزالوا ليسوا على ثقة بأن نتنياهو يذهب باتجاه تشريع مشروع هذا القانون. لهذا هي صحيح أزمة مفتعلة ولكنها بدأت سريعا، سيما وأنا كنت أعتقد دائما غالية بأنهم لن يذهبوا باتجاه حل الكنيسة إلا بعد تمرير جملة من مشاريع القوانين الإشكالية، ولعل هذا ما يدفع الآن بنواب الليكود للخروج العلني وانتقاد الأحزاب الحريدية وعلى وجه الخصوص ديجل هاتورا بأنه لا يمكن تفويت هذه الفرصة، وبالتالي منع تمرير جملة من القوانين على رأسها تجزئة منصب المستشارة القانونية، قانون البث والإعلام، قانون ماحش وغيرها، بحالة وذهبت الاتجاه باتجاه حل الكنيسة. وهنالك دعوات بأن لا يقوموا بتفكيك حلف اليمين كما أسموه. باعتقادي هي أزمة صحيح استغلتها المعارضة، وبدأت كما ذكرت أنت في المقدمة أيضا
4: هي تريد أصلا تبكير كل ما يتعلق بهذه الاقتراحات وتقديم هذه الاقتراحات.
5: صحيح، لكنها لم تتوقع بأن تؤول الأمور إلى ما آلت عليه سريعا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى اللحظات الأخيرة وقبل دخول جفني إلى مرجعيتهم الروحانية الدينية الحاخام لند والذي منحهم الضوء الأخضر إلى ذلك، حاول إقناعه بأنه لا تزال هنالك إمكانية لتمرير مشروع قانون تجنيد بحاله، وتم إجراء تعديلات عليه لكي يضمنوا أن يكون هنالك أغلبية لهذا القانون، ولكن سرعان ما فهم جفني من جهة وأجزاء كثيرة من داخل شاف بأن نتنياهو أيضا يناور في هذه الجزئية سيما. وماذا يعني إحداث تعديلات على هذا القانون؟ يعني أن لا يكون القانون بمقاس توقعات الأحزاب الحريدية، لهذه الأحزاب الحريدية التي في هذه الدورة على وجه الخصوص غالية لم تحقق أي إنجازات عينية ولم تصرف فواتيرها، على الأقل تريد تبكير موعد الانتخابات صحيح حتى هذه اللحظة من أجل الحفاظ على كسب ماء وجهها. نتنياهو من جهة أخرى يظهر للشارع الإسرائيلي بأنه وقف سدا منيعا أمام هذا القانون الذي يصفه كثيرون بأنه قانون شعبوي. لهذا أنا أميل أن تكون أزمة مفتعلة مهندسة تماما من أجل هندسة وعي جماهيري واضح يخدم الأطراف سياسيا حزبيا، وأيضا من أجل رفع رصيدهم الشعبي كل في صفوف جمهوري.
4: شكرا لك الزميل فالح حبيب. إذن هذا حول كل ما يتعلق بالدراما الحزبية في الساعات الأخيرة واحتمال حل الكنيست. ونحن نريد أن ننتقل إلى شؤون أخرى، إلى كل ما يتعلق بإيران وتطورات المشهد الإيراني وكل ما يتعلق بالأزمة في الخليج. إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم المتوفر بحوزتها إلى درجة 90%، والرئيس ترامب يؤكد على التمهل ويكرر الموقف بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
6: أنا الغالي.
4: إذن إيران تهدد بأن تصل إلى درجة 90% في كل ما يتعلق باليورانيوم المخصب.
6: صحيح غالية، ولكن دعينا نبدأ بتصريحات أدلى بها قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإذاعة WABC بعد الغضب الذي أداه تجاه الرد الإيراني على آخر مقترح قدمته الولايات المتحدة لإيران. ترامب يبدو مرتاحا غالية من سير الأمور، لسيما الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. دعنا نستمع إلى جانب من هذه التصريحات.
7: It's just a question of time. We're not the Russia anything. We have a blockade which gives them no money, allows them no money, and we just can't let, you know, it's a very simple thing. Somebody said about policy, we cannot let them have a nuclear weapon.
6: وقت يقول ترامب فقط لا يجب أن نتسرع، فقد فرضنا الحصار وبفعله لا تتوفر لهم أي أموال. يكرر ترامب المعادلة البسيطة بنظره طبعا لا يمكن للسماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. أيضا غاليا قرر ترامب أن إسرائيل لما كانت تتواجد لولا العلاقة الوطيدة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ترامب غاليا نوه مجددا بأن الولايات المتحدة ستحصل على ما يصفه بالرماد النووي، أي اليورانيوم المخصب بدرجة عالية والمرفون في باطن الأرض في عدد من المنشآت الإيرانية المدمرة. تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبيل توجهه مساء اليوم حسب التوقيت لدينا إلى بكين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، أملا منه في أن تساهم الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، نذكر، في ممارسة الضغوط على الجمهوريات الإسلامية بعد أن وصف ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير بأحمق، وقال إن وقف إطلاق النار بين البلدين أشبه بمريض في غرفة الإنعاش. طهران من جانبها غالية تواصل التهديد والتحدي، وحتى قال أحد أعضاء البرلمان الإيراني إن إيران ستسعى عفواً حالياً إلى زيادة التخصيب لمادة اليورانيوم لتصل إلى نسبة 90%. هذه النسبة بطبيعة الحال يعني قادرة على إنتاج أسلحة نووية. التهديدات تتواصل من الطرفين. ترامب ينظر حالياً غالية وهذه الخاتمة إما بتوسيع الهجمات والضربات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، إما كما قال بتوسيع العملية عملية تحرير الملاحة في مضيق هرمز. لنرى، يجب أن ننتظر لنرى ماذا سيقرر الرئيس ترامب. قال
4: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم، وذكرنا هذه الأزمة ربما نكون لاحقا أيضا في الزيارة المرتقبة التي من المتوقع أن يقوم بها الرئيس الأمريكي يوم غد إلى الصين على أن تستمر 3 أيام. ونحن الآن نريد أن ننتقل إلى شأن آخر، إلى محكمة العدل العليا التي نظرت وتنظر في الالتماسات ضد تعيين غوفمان رئيسا للموساد. ينضم إلينا من استوديوهاتنا في أورشليم القدس مراسل الشؤون القضائية وليد يوسف. مساء الخير لك وليد.
8: مساء الخير غالية ولجميع المستمعين. نعم، كما ذكرتي، محكمة العدل العليا ناقشت اليوم الالتماسات ضد البريغادير رومان غوفمان الذي يعمل حاليا كسكرتير عسكري لرئيس الوزراء، ويعني قام نتنياهو بتعيينه مؤخرا في منصب رئيس الموساد الجديد. في الالتماسات التي قدمت جاء أن قرار نتنياهو ينطوي على عدم معقولية متطرفة في ضوء تصرف غوفمان في قضية تشغيله لفتى يبلغ من العمر 17 عاما على يد الجيش لصالح حملة تأثير في شبكات التواصل الاجتماعي عندما كان غوفمان قائد لواء في الماضي. والحديث يدور عن الفتى الذي كان في حينه قاصر ويدعى أوري المكايس، واليوم أصبح شابا في العشرينات من عمره، وهو أحد الملتمسين كذلك ضد تعيين غوفمان في المنصب. في حينه وافق غوفمان على نقل معلومات أمنية إلى الفتى المكايس ليقوم بنشرها على الصفحات التي يديرها على الإنترنت. وعلى إثر نشر المعلومات الأمنية اتهم المكايس بنشر معلومات سرية على شبكات التواصل الاجتماعي واحتجز في الحبس لمدة 1.5 عام تقريبا. وفي حينه كذب غوفمان عندما سئل عن دوره في القضية ونفى أي صلة له بالمكايس. واليوم في الالتماسات المحامية أوريت حيون التي تمثل المكايس قالت أنه كان على لجنة غرونيس التي صادقت على تعيين غوفمان في المنصب، كان عليها استدعاء المكايس للإدلاء بشهادته، ولكن القاضي أليكس شتاين أشار إلى أن اللجنة ليست محكمة، يعني ليست لا تنظر في الوقائع، ويحق لها الاستناد إلى أي دليل إداري وفق تقديرها وقرارها بعدم الاستماع إلى المكايس. هو أيضا ضمن سلطتها التقديرية قال القاضي شتاين. وتساءل كذلك القاضي شتاين أيضا عن الأساس الذي تستند إليه محامية المكايس في قولها إن غوفمان علم في الوقت الفعلي إنه قاصر، وأشار إلى أن تحقيقا أجري في حينه في جيش الدفاع، وتقرر أن هناك خللا في أن غوفمان لم يعلم بذلك ولذلك سجلت له ملاحظة قيادية، لكن أخذ ذلك ويعني نسب إليه نية إجرامية. من هنا الطريق لا يزال طويلا حسب أقوال القاضي شتاين. وخلال الجلسة وقع كذلك جدل بين القاضي شتاين ورئيس الحركة من أجل جودة الحكم التي هي الأخرى قدمت الالتماس المحامي العاد شراغا، وذلك بعد أن قال شتاين بأن محكمة العدل العليا لا تنظر في الوقائع مثل المحاكم العادية، بل كانت هناك لجنة غرونيس التي اتخذت قرار بالمصادقة على تعيين غوفمان. شراغا رد بأن ذلك صحيح، لكن يحق للمحكمة العليا إجراء رقابة قضائية على قرار اللجنة الذي كان يجب أن يتخذ بناء على أساس وقائعي. وتساءل شراغا ما إذا كان الأساس الوقائعي الذي كان أمام اللجنة أساسا وقائعيا كافيا، وهل تم الأخذ بعين الاعتبار، يعني هل تم أخذه بعين الاعتبار وعلى الوجه الصحيح؟ القاضي شتاين تطرق كذلك إلى الرسالة التي كتبها رئيس الموساد المنتهي ولايته دافيد بيرني ضد تعيين غوفمان خلفا له، معتبرا أن الرسالة ليست ذات صلة بعد قرار لجنة جرونيس، كما أن بارنيا ليس عضوا في اللجنة وليس له أي دور في اتخاذ القرار بشأن التعيين. يعني غالية، ممكن أن نفهم من خلال هذه يعني التصريحات أو ربما التساؤلات من قبل القضاء بأنها يعني عندما قامت لجنة جرونيس بالمصادقة على التعيين لم يتبقى الكثير للمحكمة بأن تفعله، وعلى ما يبدو لن تتدخل في القرار في نهاية المطاف.
4: شكرا لك زميل وليد يوسف. شكرا وليد. إذن هذا حول ما كان اليوم في محكمة العدل العليا. ونحن الآن إلى الشؤون الأمنية. قوات من لواء جولاني تقوم في الأيام الأخيرة بحملة عسكرية لاكتشاف وتدمير بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط نهر الليطاني. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
9: مساء النور غالية.
4: ربما قبل أن نبدأ عفوا في كل ما يتعلق بالجبهة اللبنانية، إلى اعتراض هدف جوي مشبوه اليوم في سماء إيلات، هل عرف في نهاية المطاف ما بعد كل التحقيقات من أين يعني أطلق هذا الهدف؟
9: ليس من الواضح بعد، التحقيقات لا تزال مستمرة في اعتقال هذا الجسم المشبوه، لم يتضح بعد إذا ما كانت مسيرة أو ربما عن طريق الخطأ، ولكن في هذه المرحلة التحقيقات تتواصل. وإذا ما انتقلنا إلى الجبهة اللبنانية، هذه الحملة التي أشرت إليها في محيط نهر الليطاني بدأت قبل حوالي أسبوع تحت غطاء من السرية، حيث توغلت قوات من لواء جولاني بقيادة وحدة الاستطلاع الخاصة في هذه المنطقة. يجب الإشارة إلى أنها منطقة شاقة جبلية وعرة، وأن القتال في هذه المنطقة كان أيضا شاقا. القوات تقيدت بعدم اجتياز الخط الأصفر كما قال مصدر عسكري، بمعنى أن العملية قد تركزت فقط في المنطقة التي تعتبرها إسرائيل المنطقة الصفراء، والتي تم الإعلان عليها عنها قبل دخول وقف إطلاق النار حيز تنفيذ. الهدف كان اكتشاف وتدمير بنى عسكرية لحزب الله في هذه المنطقة، خاصة في المناطق التي تشرف على قرى وتجمعات سكنية إسرائيلية. العملية بدأت بقصف عنيف من الجو، وكذلك استخدام وسائل آلية لتمشيط المنطقة قبل الشروع بالتوغل للقوات المقاتلة، وذلك دفاعا عن هذه القوات. بالتالي بدأت العملية خلال الأيام الأخيرة الأولى سجلت عدة اشتباكات مع عناصر حزب الله. مع ذلك فإن التهديد المركزي كان في هذه المنطقة أيضا، كما هو الحال في مناطق الجنوب اللبناني حيث ترابط به قوات عسكرية. التهديد المركزي كان أيضا المسيرات المتفجرة. خلال العملية تم اكتشاف كميات كبيرة من الوسائل القتالية بالإضافة إلى أنفاق ومواقع تحت أرضية، وبلا شك هذه العملية تثير علامات الاستفهام الخطيرة حول الجدوى من بقاء القوات في هذه المنطقة. وإذا ما كانت هذه العمليات والنشاط العسكري وخاصة ما يتعلق بتدمير القرى اللبنانية في هذه المنطقة الصفراء كما فعلت إسرائيل في قطاع غزة، هل هذه العمليات تساهم في تحقيق الأهداف التي حددتها إسرائيل قبل بدء المعركة، أي إزالة تهديد حزب الله؟ بطبيعة الحال الجواب قد يكون سلبيا، ولكن هذه العملية تتواصل وتستمر، وكما ذكرنا المسيرات لا تزال التهديد المركزي بالنسبة للقوات المقاتلة في جنوب لبنان.
4: شكرا لك زميل إيال عليمة. شكرا. وفي لبنان تتصاعد حدة التجاذبات السياسية عشية انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، فيما دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التمسك بخيار المفاوضات غير المباشرة، مؤكدا أن ملف السلاح ليس مطروحا للنقاش. التفاصيل في تقرير الزميل محمد سلامي.
10: قبل يومين فقط من انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، تتصاعد التجاذبات السياسية داخل لبنان، وسط انقسام واضح بين السلطة الرسمية وحزب الله حول شكل المفاوضات وحدودها، فيما يبقى وقف إطلاق النار العنوان الأبرز الذي يسبق أي بحث آخر. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم دعا إلى خيار المفاوضات غير المباشرة، مشددا على أنه لا علاقة لأحد خارج لبنان بملف السلاح، وهو موقف مشابه عبر عنه النائب عن الحزب حسين الحاج حسن.
11: لقد اختارت السلطة في لبنان أن تذهب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو برعاية أمريكية. قلنا منذ البداية أن هذا خيار خاطئ وسيؤدي إلى مآزق تليها مآزق. فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول: أين هو وقف إطلاق النار؟ وينه؟ إذا كنتم معتقدين أنه الدنيا يستطيع أن يحاصر هذه المقاومة بأي أمر من الأمور فهو واهم. هذه المقاومة قوية ومقتدرة وعازمة.
10: في المقابل يؤكد لبنان الرسمي أن بيروت تتعامل مع المفاوضات كفرصة لإنهاء الحرب، وأن أولويتها المطلقة هي تثبيت وقف إطلاق النار قبل أي ملفات أخرى. وبهذا الصدد يجري المستوى الرئاسي اتصالات مع واشنطن لضمان انعقاد المفاوضات في أجواء هادئة، ومنعا لفرض معادلة التفاوض تحت النار. ويبدو أن المشهد سيبقى معقدا في المرحلة الحالية، في ظل تساؤلات أمريكية وغربية حول الجهة القادرة على ضمان التزام حزب الله بأي تهدئة، خصوصا أن الحزب يرفض هذه المفاوضات المباشرة ويعتبر نفسه خارج إطارها بالكامل. وبين ضغوط واشنطن وتحفظات حزب الله ومحاولات بيروت انتزاع وقف لإطلاق النار، تدخل المفاوضات المرتقبة في واشنطن اختبارا جديدا قد يحدد مسار المواجهة أو فرص التهدئة على الجبهة اللبنانية.
4: ومن لبنان نحن الآن إلى قطاع غزة، حيث يخشى الوسطاء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. للمزيد حول كل التطورات ينضم إلينا مراسلنا حسن أبو زايد. مساء الخير لك حسن.
12: مساء النور غالية.
4: إذن هنالك خشية من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار فيما يتعلق بقطاع غزة حسن.
12: نعم غالي صحيح، الوسطاء يمارسون الضغوط على حركة حماس من أجل الشروع في تسليم سلاحها أو نزع سلاحها في إطار ما يسمى المرحلة الثانية من خطة ترامب، لكن حركة حماس في هذه المرحلة تماطل وترفض ذلك وتصر على أن يتم أولا تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب، وهي انسحاب إسرائيلي من المناطق الصفراء وأيضا فتح المعابر وإدخال المساعدات. في غضون ذلك غالية، رجل الأعمال مايكل أيزنبرغ ومستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يشارك في المفاوضات بين حماس والوسطاء من جهة وبين إسرائيل، قال إن إسرائيل ومجلس السلام سيعملان معا إذ لم تلتزم حركة حماس بالاتفاق. أيزنبرغ أفاد بأن العملية ستتم بدعم كامل من الرئيس الأمريكي ترامب الذي قدم لحماس طريقا سهلا وطريقا صعبا، وأوضح قائلا: الجميع يفضل الطريق السهل، الجميع يفضل أن تسلم حماس السلاح للوسطاء، لكن إذ لم يحدث ذلك هناك أيضا طريق صعب، مضيفا أن حماس لا يمكنها الاستمرار في حكم قطاع غزة بموجب الاتفاق، لا يمكنها المشاركة في الحكومة ولا حيازة السلاح، سيتعين عليهم أن يصبحوا سويديين. في هذا السياق استخدم السويد كنموذج للدولة المسالمة الحيادية والديمقراطية التي لا تتبنى أي فكر هجومي أو عسكري راديكالي إلى حد ما للبقاء في أي منصب في غزة. حماس يقول تعهدت بتسليم السلاح ونزع سلاحها وتعهدت بذلك أمام تركيا ومصر والوسطاء، لكنها لا تلتزم بالشروط. النقطة الأساسية في الخطة هي أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، يجب على حماس أن تنزع سلاحها وأن تمر بعملية اجتثاث الراديكالية. لقد منحها مجلس السلام بالفعل فترة طويلة للوفاء بالالتزامات لكنهم رفضوا. وكشف أيزنبرغ عن المادة 17 في الاتفاق والتي بموجبها يحق لمجلس السلام الدخول إلى غزة والسيطرة على مناطق ونزع سلاح حماس حتى بالقوة إذا لازم الأمر. ملادينوف رئيس مجلس السلام غالي كان قد أعلن أن انهيار اتفاق غزة ربما قريب إذا لم تستجب حماس للمطالب، والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد تدفع نحو خفض المساعدات إلى التي تدخل إلى منطقة قطاع غزة. ميدانيا على أرض في غزة غالية، جيش الدفاع يوسع المنطقة الصفراء، وصلت نسبة الأراضي التي تسيطر عليها قوات جيش الدفاع إلى 59%، وجيش الدفاع بدأ في الآونة الأخيرة بإقامة سواتر ترابية بتجريف مساحات واسعة على امتداد الحدود الجديدة لمنطقة قطاع غزة بين هلالين لحماية البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. وهنالك من يقول أن جيش الدفاع قد ينتقل من مرحلة الدفاع في هذه المرحلة إلى مرحلة الهجوم في وقت في المستقبل إذا ما وافقت حماس على نزع سلاحها. غالي،
4: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود. شكرا حسن.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
13: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
14: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
15: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
16: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
17: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
18: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: جولة المساء الإخبارية، ونعود كما وعدناكم مستمعينا إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين التي من المتوقع أن تبدأ غدا على أن تستمر 3 أيام، كل ذلك طبعا في ظل استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ينضم إلينا مباشرة من الصين السيد نادر رونغ، المحلل السياسي والاقتصادي وعضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ نادر معنا في مكان في هذا الحديث الخاص طبعا من الصين.
19: أهلا بك.
4: إذا نحن نتحدث عن هذه الزيارة للرئيس ترامب للصين، ماذا على جدول هذه الزيارة دكتور أستاذ نادر؟
19: أهلا ومرحبا بكم. طبعا هذه الزيارة هناك 3 أيام لوجود الرئيس الأمريكي في الصين، فسيكون هناك لقاءين على قال بين رئيسين البلدين سيكون هناك نقاش المحادثات المعمقة بين الرئيسين البلدين، وسيتطرق اللقاء الكثير من المواضيع والملفات مثل الأزمة في مضيق هرمز، الحرب في إيران، وكذلك الهدنة التجارية وكذلك التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وكذلك رفع القيود التكنولوجية بين البلدين، وكذلك بمسألة تايوان وغيرها، وكل ذلك من أجل زيادة التفاهم بين البلدين، وكذلك تقليل أو تخفيف السوء الحكم أو سوء المحاسبة بين البلدين، من أجل توسيع نقاط التعاون يعني وإدارة الخلافات بشكل مناسب، ودفع التطور السليم والمستقر للعلاقات الصينية الأمريكية.
4: طبعا، وأنت ذكرت هنا كل ما يتعلق بالهدنة التجارية، وآخر لقاء كان بين الزعيمين كان في كوريا الجنوبية، في كل ما يتعلق بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية مرتفعة على البضائع الصينية، وأيضا كل ما يتعلق بالمعادن النادرة. إلى أي مدى هذا الموضوع، وأنت ذكرته أنه على جدول الأعمال، يعني يتصدر أولويات هذا اللقاء، أم أن الحرب والحروب الأخرى في المنطقة هي ما يتصدر يعني جدول الأعمال؟
19: طبعا هذه الزيارة كان أيضا يعني هدف الأمريكي أيضا هو البحث مع جانب الصيني لحل الخلافات في أمور تجارية والاقتصادية بين البلدين. فالولايات المتحدة تريد الصين شراء المزيد من المنتجات الزراعية من الأمم المتحدة، بل من الولايات المتحدة، وكذلك شراء طائرات الركاب الكبيرة، وكذلك الاستثمارات، توسيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لخلق الفرص العمل وحل مشكلة التوظيف لدى الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى أيضا الصين تريد أيضا من الجانب الأمريكي رفع القيود على تسيير التكنولوجيا العالية إلى الصين، وكذلك
4: نعم نحن انقطع الحديث معك أستاذنا. نعم،
19: طلب الأمريكي للصين.
4: طبعا يعني الجملة الأخيرة لم نسمعها، كان هنالك انقطاع، وأنا أريد أن أسألك أستاذ نادر إيرونغ في كل ما يتعلق بأصداء هذه الزيارة، يعني كيف تلقى أي أصداء هنالك؟ هل هنالك اهتمام أصلا يعني في مثل هذه الزيارة؟
19: نعم، هناك اهتمام كبير، وتعتبر الصين هذه الفرصة أيضا يعني زيادة التفاهم بين البلدين، وكذلك إدفاء الطاقة إيجابية للعالم كله الذي يشهد حاليا التقلبات الأجواء الدولية والنزاعات والحروب وغير مستقر، وهي فرصة يعني الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم، وكذلك إضافة قوة طاقة إيجابية لنمو الاقتصاد العالمي.
4: ونحن نتحدث عن أكبر دولتين من الناحية الاقتصادية، يعني هنالك تأثير مهم جدا لمثل هذه اللقاءات وربما تعاون.
19: نعم، وليس الاقتصاديا فحسب، نقول أقوى دولتين في العالم فعلا من حيث اقتصاد وتكنولوجيا وكذلك حتى العسكر وقوة عسكرية. فالتعاون بين هذا البلدين لا يسوب لمصلحة شعبين أو بلدين فحسب، بل يتفق مع تطلعات المجتمع الدولي كله.
4: نعم، وذكرت هنا مضيق هرمز في سؤال أخير، طبعا باعتقادك هذا اللقاء ما بين ترامب، هنالك حديث طبعا عن تجدد القتال والضربات في إيران، إلى أي مدى باعتقادك يمكن لمثل هذا اللقاء أن يؤثر على مجريات هذه الحرب؟
19: أولا، الصين تبذل أقصى جهودها من أجل التجنب من العودة إلى القتال وإقناع كل الأطراف، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، على رفع الحصار على مضيق هرمز وضمان المرور السليم والآمن للسفن التجارية وإعادة وضعه الطبيعي إلى لمضيق هرمز إلى ما قبل الحرب. ويعني أعتقد في هذه المرة أيضا يمكن من خلال هذه القمة تقريب وجهات النظر بين المختلف الأطراف، الطرف الإيراني والأمريكي، ويعني ضمان عدم العودة الأطراف المختلفة إلى القتال.
4: نشكرك على هذا الحديث والتحليل السيد نادر رونغ، المحلل السياسي والاقتصادي وعضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، تحدثت إلينا من الصين. شكرا لك.
19: شكرا لكم،
4: سعدنا بهذا اللقاء. شكرا لك.
19: شكرا.
4: ونحن الآن إلى شأن آخر، حيث أعلن بعد ظهر اليوم عن أسماء الحائزين على وسام رئيس الدولة للتطوع لهذا العام، من بينهم رئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في جلجوليا، وأيضا حاز على هذا الوسام حازت جمعية 12 نجما من مجدل شمس تقديرا لقيامها بفعاليات مختلفة في مجالي التعليم والرفاه لتخليد ذكرى الأطفال 12 الذين راحوا ضحية العدوان الصاروخي لحزب الله قبل عامين. ينضم إلينا الآن السيد ليث أبو صالح، والد فجر الذي قتل مع الأطفال في ملعب كرة القدم. مساء الخير لك ليث.
20: عليكم مساء النور.
4: إذا تلقيت اتصال من رئيس الدولة، كيف كانت المحادثة والإعلان طبعا عن أنك وأنكم أنتم في هذه الجمعية من بين الحائزين على وسام رئيس الدولة؟
20: نعم، تلقينا اتصال من رئيس الدولة، بلغنا أنه نحن حزنا على الجائزة أو على الإنجاز اللي عملناه، وهذا الشيء نحن بنفتخر فيه وبنشوف حالنا فيه، وهذا الأهداف تبعتنا نحن كجمعية وكأهالي.
4: حكي لنا شوي عن الجمعية، في إيش اليوم تعنى الجمعية، إيش أكثر تركيزكم؟
20: نحن الجمعيين قامت بعد الحدث تقريبا بشهرين ثلاثة، جمعية مكونة من 9 أشخاص اللي هني أهالي الضحايا من 12. جمعية أهدافها بنينا الجمعية بالأساس لحتى نحاول نرد شوي للمجتمع اللي ساعدنا وخلينا صبرنا على المحنة اللي صابتنا. أهداف الجمعية نحن نشتغل عن تقريبا شيء 350 متطوع بالتقريب. أكثر أو طبعا العدد بيزيد مش بينقصش. منتعد بالرياضة بدرجة أولى، كونوا الأولاد كانوا رياضيين وريحتي صارت على الملعب. نحن بنساعد كمان بمجال المدارس بالحنوخ،
4: يعني في التعليم وفي الرياضة،
20: بالتعليم والرياضة طبعا.
4: وإيش بتعطوا كمان دعم للعائلات؟ يعني أنت طبعا واحد من هاي العائلات، كمان بتقدموا دعم للعائلات اللي تضررت في هذا الحادث الأليم والصعب؟
20: طبعا نحن كمان عملنا أسئلة الغذائية للناس، طبعا تقديم شي رمزي تقديم من الجمعية. عملنا منح دراسية لطلاب الجامعات، منساعد كمان بالمدارس الرياضية الموجودة هون عنا لحتى يتقدموا بالرياضة، والهدف كمان كان انه نساعد الناس تتخطى المحنة او نطلع لقدام، انه نحن بدنا نكفي وبنكفي بطريقة صحيحة، وفيش أفضل لقينا من الرياضة والتعليم طبعاً. والمساعدة لحتى نكفي الطريق هذا، وكل هذا نحن منشان نستذكر أولادنا كل الوقت ويظلهم موجودين، إني طبعا موجودين معنا
4: طبعا. ونحن طبعا نشكرك على هذا الحديث ليث أبو صالح، كما ذكرنا من بين الحائزين على وسام رئيس الدولة للتطوع. بوركت جهودكم في كل ما يتعلق بهذا المجال، شكرا لك ومبارك لكم هذا الوسام وهذه الجائزة.
20: شكرا لك، ولا بدي تشكر كمان كل حدا ساعدنا وكل حدا عم يتطوع معنا، وبنشكر كل الشعب اللي حضرنا. طبعا نحن لحالنا ما بنقدرش نعمل شيء، نحن عم نشتغل الشغل هذا بدعم من كل فئات المجتمع. من المجدل لإيلات، كل الناس دعمتنا ووقفت جنبنا، ونحن حاسين انه هذا واجبنا.
4: النقطة واضحة، بوركت جهودكم ليث أبو صالح، شكرا لك جزيل الشكر.
20: شكرا لك. طبعا بعد في التنويه انه كل اللي عم يساعدنا هو عبيات تبرع، يعني
4: تبرع تطوعا. طبعا احنا نتحدث عن عمل تطوعي، وهذا هو الوسام، وسام رئيس الدولة يعني للتطوع،
20: جمعية قائمة على تطوع. نعم. كل الناس
4: وحاسين
20: كل بده يعطي.
4: شكرا شكرا ليث أبو صالح، شكرا لك.
20: شكرا.
4: أهلا. ونحن الآن إلى وزارة التعليم التي تتراجع عن الخطة الأصلية المتعلقة باستمرار الدراسة الصيفية خلال الإجازة الصيفية القريبة، وتكتفي بسد الفجوات التعليمية لدى تلاميذ المدارس الإعدادية عن طريق الذكاء الاصطناعي. وسام جبر والتفاصيل.
0: قبل شهر واحد من موعد انتهاء العام الدراسي الحالي في المدارس الإعدادية، فإنه من غير الواضح بعد كيف سوف تطبق الخطة الخاصة بتقليص الفجوات التعليمية التي تعهد وزير التعليم يوآف كيش بتطبيقها بسبب الحرب الأخيرة في فصل الصيف القادم. وكان وزير التعليم يوآف كيش قد أعلن مؤخرا عن هذه الخطة تحت عنوان المدارس في الإجازة الصيفية، بمعنى إطالة المدة الزمنية للدراسة لمدة 3 أسابيع أخرى لتستمر لفترة تزيد عن شهر ونصف شهر، وتشمل جميع تلاميذ المدارس الابتدائية حتى صفوف السادس ابتدائي، بالإضافة إلى دورات دراسية تحضيرية في الصيف خاصة بتلاميذ المدارس الإعدادية، وذلك من أجل سد الفجوات التي ظهرت خلال فترة حرب زئير الأسد ضد إيران. الإعلان الأخير من جانب وزير التعليم يوآف كيش ووزير المالية بتصاليل سموتريتش بهذا الشأن أظهر أنه تم تقليص هذه الخطة، وأن معالمها قد تغيرت، إذ إن توسيع نطاق هذه الخطة في الإجازة الصيفية يشمل في هذه المرحلة رياض الأطفال وتلاميذ صفوف الأول لغاية تلاميذ صفوف الثالث ابتدائي فقط. وفيما يخص تلاميذ المدارس الإعدادية، تقرر وضع خطة تعليمية لدعمهم عبر الذكاء الاصطناعي فقط. وبحسب الإعلان المذكور، فإنه سيتم استغلال هذه الفترة الزمنية لتطوير الدراسة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وترسيخ المفاهيم المتعلقة بالحداثة التربوية في جهاز التعليم. لكن وبخلاف ما تطرحه وزارة التعليم الآن بهذا الشأن، فترى جهات في الجهاز التعليمي أنه لا يمكن سد الفجوات التعليمية بدون وجود معلمين مهنيين متمرسين في اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العبرية، ولا يمكن الاعتماد على أدوات تكنولوجية فقط في هذا المضمار. القيادة القطرية لأولياء الأمور وجهت انتقادا شديدا إزاء برنامج وزارتي المالية والتعليم للعطلة الصيفية القريبة، ودعت المسؤولين إلى توسيع نطاق الخطة، وذلك من أجل تلبية احتياجات تلاميذ صفوف الرابع والخامس والسادس ابتدائي وتلاميذ المدارس الإعدادية للتغلب على جميع الفجوات القائمة.
4: والمكتبة الوطنية في أورشليم القدس تستضيف فعاليات لتسليط الضوء على مكانة الأدب العربي بمشاركة مئات الطلاب من كافة أنحاء البلاد. زكي بنحس والمزيد.
21: في أجواء ثقافية مميزة استضافت المكتبة الوطنية بالعاصمة أورشليم القدس فعاليات في الأدب العربي بمشاركة 250 من الطلاب المتميزين من كافة أنحاء البلاد، وذلك بهدف تسليط الضوء على مكانة الأدب العربي ودوره في بناء الوعي الثقافي وتعزيز الحوار بين الثقافات.
22: هذا النسيج الاجتماعي اليوم سينكشف على عدة أمور جديدة في قراءة النص الأدبي. اليوم سيقرؤون نصوصا أدبية بشكل مغاير، بشكل مختلف. كيف نحول حبة أناناس إلى قصيدة؟ كيف نحول قطف عنب إلى قصيدة؟
23: أهمية هذا اليوم تكمن في أن ينكشف الطلاب، خاصة في هذا الجيل، في جيل التكنولوجيا المسيطرة على كل شيء، أن ينكشفوا على الأدب بأبسط حلله وبأجملها.
21: وتضمنت الفعاليات اليوم سلسلة من المحاضرات والندوات الأدبية حول علاقة الأدب بالهوية والواقع الاجتماعي، إلى جانب ورشات عمل ناقشت مفهوم النص والنسيج بوصفه تعبيرا عن الترابط بين الكلمة والتجربة الإنسانية، مع التركيز على الإبداع اللغوي وأساليب السرد والشعر.
3: اليوم أنا كثير في عندي كثير حماس عشان أستكشف إيش رح نسوي اليوم في المكتبة الوطنية، خاصة إن عن الأدب العربي، وأنا كطالب كثير بحب الأدب العربي وبحب اللغة العربية بشكل عام، فأنا عندي حماس كثير إني أستكشف اليوم إيش رح نتعلم عن الأدب العربي.
5: الطلاب وصلوا اليوم مع ثقافات مختلفة، مع الجميل في المكتبة الوطنية اليوم كن طلاب من جميع أنحاء البلاد، من الشمال، من المركز، من القدس، من الجنوب، والاختلاط بين الثقافات في موضوع واحد يؤدي إلى تعارف أكثر، تقريب الطلاب، نسيج اجتماعي أقوى أفضل.
21: وشهدت الفعاليات أيضا عروضا لمخطوطات وكتب نادرة محفوظة في المكتبة في محاولة لربط الأجيال الجديدة بالتراث الأدبي العربي الزاخر وتشجيع الطلاب على البحث والقراءة والإبداع.
6: طلابنا يزورون هذه المكتبة اليوم لأول مرة وينكشفون على آفاق واسعة وعلى مجالات عديدة وعلى أمور مهمة جدا في ثقافتنا وتاريخنا وأدبنا العربي.
7: جينا نتعلم عن الكتب الحديثة والكتب القديمة، وجينا نتعرف على التراث والكتب في اللغة العربية، ونصير نكتب قصائد وكتب ونصوص، ونتعلم كيف كان الشاعر بيطل طرف خيط وبيكتب، وكيف كان وده يوصل الفكرة للقارئ.
24: هو إنه الطلاب ينكشفوا أكثر على الأدب العربي، على الشعر، كيف الطلاب يكتبوا نص، ينكشفوا أكثر على سيرورة البحث في الأكاديمية، وأيضا على مسيرتهم التعليمية في المدارس.
21: وأكد المنظمون أن هذا اليوم يأتي في إطار فتح مساحة للحوار الفكري والأدبي بين طلاب وطالبات من مختلف شرائح المجتمع، وسط تأكيد على أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي العربي ونقله إلى الأجيال القادمة.
4: ونحن الآن إلى مدينة رهط، حيث عقد اليوم المؤتمر الأول لمربيات جيل الطفولة المبكرة تحت عنوان نبني معا مستقبلا بمشاركة واسعة. سالم أبو جامع والمزيد.
25: تحت عنوان نبني معا مستقبلا عقد في مدينة رهط المؤتمر الأول لمربيات جيل الطفولة المبكرة بمشاركة واسعة، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وعدد من المسؤولين التربويين. والحديث لشيرين بوشناق المسؤولة عن الطفولة المبكرة في المجتمع العربي.
26: بعد الظروف اللي مرقناها في الحرب والضغوطات النفسية، في محل كبير إنه نحتوي مربياتنا اللي موجودين هون في الجنوب مع المفتشات، بكل ما حتى نقولهن شكرا ونكفيهن على شو عملوا عشان أطفالنا، سواء كان في الجنوب أو سواء كانوا رياض أطفال أو حتى في المعونات يوم بالحضانات.
25: المؤتمر الذي استضافته المدينة جاء بهدف تعزيز مكانة مربيات الطفولة المبكرة وتطوير أدوات العمل التربوية في هذه المرحلة. والحديث لشيرين ناطور حافي، مديرة المعارف العربية.
27: عن جد يوم حافل، لأول مرة مؤتمر بالنقب لمعلمات رياض الأطفال. التعاون اللي صار مع مراكز التطوير ومع أقسام التربية والتعليم ملهم وملفت بالنسبة لي.
25: وأكد رئيس بلدية راها طلال الجريناوي خلال كلمته إن الاستثمار في جيل الطفولة المبكرة مهم جدا في هذه الأيام، من أجل غرس الأمل في نفوس الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم بعيدا عن مظاهر العنف. والحديث لرئيس بلدية راهط طلال الجريناوي.
28: مثل هذه المؤتمرات للطفولة المبكرة هي مباركة، ونحن نبارك لهذا المؤتمر ووجود كل المعلمات لروضات الأطفال من الوسط العربي في مدينة رهط مهم على أساس التربية، على أساس كل التحديات التي أمامنا، العنف المتفشي في وسطنا العربي. مع هذا الجيل إن شاء الله في المستقبل سيكون جيل مؤاخاة، محبة، احترام.
25: وخلال المؤتمر شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم وتوفير الموارد اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال في الروضات والبساتين، مشددين بالدور الكبير الذي تقوم به المربيات في تربية الأجيال الصاعدة. والحديث لأمن نعمنا العطاونة مفتشة رياض الأطفال في لواء الجنوب، وعمر أبو عصا مدير قسم التربية والتعليم في مجلس القسوم، الإقليمي.
8: أجا هذا المؤتمر من أجل إبراز الدور المهني والتربوي للمربية في رياض الأطفال، وكانت نقطة الضوء مسلطة على المربية كقيادية في حياة الطفل من ضمن سنواته الأولى
9: وبناء الأجيال القادمة. وعليه يجب على جميع الأطراف أن تتكاتف جهودها معا لكي نقوم بدعم هذه المرحلة ونعزز قدرات الطواقم المهنية لنضع أبناءنا جاهزين وحاضرين للمستقبل إن شاء الله رب العالمين.
25: واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات المهنية لما لها من دور في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز الشراكة بين الجهات المختلفة، بما ينعكس إيجابيا على مستقبل الأطفال في المجتمع العربي في الجنوب

0: ونحن أخيرا إلى أجواء مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن، حيث ستجرى مساء اليوم في العاصمة النمساوية. سيجرى نصف النهائي الأول من هذه المسابقة، وأغنية ميشيل لممثل إسرائيل في هذه المسابقة ستكون الأغنية رقم 10. للمزيد ينضم إلينا زميل شادي بلان. مساء الخير شادي. شادي بلان معنا؟ نحن نحاول طبعا أن نكون مع الزميل شادي بلان. شادي أنت معنا الآن؟
1: سامعك.
0: إذن إجراءات أمنية وتدريب.

0: الصيني اليوروفيجن سياسي جدا، خاصة انه في كثير دول اعترضت وامتنعت عن الوصول من الوصول لفيينا لمقر اليوروفيجن عشان مشاركة اسرائيل بسبب الحرب على غزة. من ابرز الدول طبعا اسبانيا، ايرلندا، في كمان سلوفاكيا، في خمس دول اللي اعترضوا. بدنا نشوف شو راح يصير الليله
1: طبعا. وانت تتابع شادي بلان، شكرا لك جزيل الشكر الزميل شادي بلان. شكرا شكرا شكرا, وعلى أنغام هذه الأغنية نصل إلى ختام جولة المساء الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، كانت معي في الإنتاج اليوم جوسلين محميد بريق، حين دهان في هندسة الصوت، وكنت معكم في الأعداد والتقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
5: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتي
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. جلاية وسيعة 999 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: عناوين الساعة من راديو مكان. صافرات الإنذار تدوي في إصبع الجليل. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وكالة الطيران الأوروبية تمدد مفعول توصياتها بعدم تسيير رحلات جوية إلى إسرائيل. ومراقب الدولة يرى أن إهمال الإنتاج المحلي للأسلحة أضر بحرية العمل الاستراتيجية الإسرائيلية.
9: راديو مكان الأخبار.
8: تمام السادسة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. دوت في إصبع الجليل قبل دقائق صافرات الإنذار عقب رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان. وقد أطلقت منظومة القبة الحديدية في الجليل الأعلى بعد ظهر اليوم عدة صواريخ اعتراضية صوب لبنان لإحباط إطلاق قذائف صاروخية أو مسيرات معادية على قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان على الأرجح. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيداته بأنه ليس على عجلة من أمره للتوصل لاتفاق مع إيران. وفي تصريحات صحفية اليوم كشف عن أن الإدارة الأمريكية تواصلت بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين. كما أعرب ترامب عن كامل ثقته بأن تتوقف طهران عن تخصيب اليورانيوم، وأكد أن النظام الإيراني سيمنع من تطوير سلاح نووي، معتبرا أنها مجرد مسألة وقت مع تصاعد الضغوط. بدوره أكد وزير الحرب الأمريكي بيث هيجست أن لدى بلاده خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما لديها خطة للتراجع. وأضاف أن واشنطن ليست بصدد الكشف عن

0: عن الخطوة التالية ضد إيران لضمان عدم حصولها على قنبلة نووية، موضحا مع ذلك أن اتفاق وقف إطلاق النار معها ما زال ساريا. في ظل استمرار التوتر في المنطقة، مددت وكالة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي مفعول توصيتها بعدم تسيير رحلات جوية إلى إسرائيل حتى 27 من الشهر الحالي. جاء في تقرير جديد لمراقب الدولة إنجلمان أن إهمال الإنتاج المحلي للوسائل القتالية على مدى عقدين من الزمن ألحق أضراراً بحرية العمل الاستراتيجية لإسرائيل وبتسلح جيش الدفاع. وعقبت وزارة الدفاع على ذلك بالقول إنها أدرجت في رأس سلم أولوياتها الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأسلحة، وهي تعمل على سد الفجوات في هذا المجال.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، ثم ترتفع مجددا بعد غدا الخميس، ويصبح الجو أكثر حرارة من المعتاد إلى 50 في معظم المناطق. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: في ملف إيران، ترامب يلمح إلى احتمال شن عملية عسكرية جديدة ضد إيران، وطهران تلوح بتخصيب اليورانيوم لدرجة كافية لصنع الأسلحة إذا تعرضت لهجوم جديد. في لبنان، مصادر عسكرية تفيد بتحقيق الجيش سيطرة كاملة في محيط نهر الليطاني بجنوب لبنان دون اجتياز الحدود المعلن عنها بعد وقف إطلاق النار. قضية تعيين رومان جوفمان رئيسا للموساد ما زالت تتفاعل والعليا تنظر فيها، ونتنياهو يقول لا أحد سواه سيحدد هوية صاحب هذا المنصب. والأحزاب الحريدية تهدد بحل الكنيست بعد إبلاغها بأن مشروع قانون التجنيد لا يحظى بالأغلبية البرلمانية. هذا وجملة من الموضوعات المحلية، سنكون على الموعد
1: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني. على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. بنك
4: أبو عليم. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: أصل الحالة من حالم والطعم حالمجي، مغلف بفندق ودام والطعم حالمجي.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة، 6576442. حلبجي.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: أنتم مع راديو مكان، وبعد لحظات مستمعينا الكرام ننتقل إلى قناة مكان التلفزيونية لنكون مع النشرة المصورة.
0: النشرة المسائية من استوديوهاتنا في أورشليم القدس.

0: يهدد بحل المجلس التشريعي على خلفية أزمة قانون التجنيد. ترامب يتوعد بخطوات تصعيدية ضد إيران ويقول لن نسمح لها بالتخصيب ولا بالحصول على النووي في أي حال. في ملف لبنان، الإعلان عن إحكام السيطرة العملياتية على محيط نهر الليطاني. عميل سري للشرطة يوقع بعشرات المشتبهين من المجتمع العربي بالاتجار بالسلاح والمخدرات ومخالفات أخرى. قضية رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان على طاولة محكمة العدل العليا، ونتنياهو يقول إنه المخول الوحيد بتحديد هوية صاحب المنصب. راهت تستضيف مؤتمرا لمربيات جيل الطفولة المبكرة لتطوير أدوات العمل التربوي. والليلة انطلاق نصف النهائي الأول لليوروفيجن في فيينا وسط مقاطعة 5 دول احتجاجا على مشاركة إسرائيل.
1: النشرة المسائية مع سماح صنين بكري.
0: أينما كنتم مشاهدين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. والبداية من الشأن الحزبي والدراما يمكن أن نقول التي شهدتها الكنيسة اليوم ببلوغ الأزمة ذروتها في الساعات الأخيرة بين الأحزاب.

0: بالحريدية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية تعثر قانون التجنيد. وفيما لا يزال حزب الليكود يدرس الموعد المناسب لإجراء الانتخابات وسط تجاذبات حادة وخلافات داخل أروقة الحزب وبين مكونات الائتلاف الحكومي. ينضم إلينا مباشرة الآن مراسلنا لشؤون البرلمانية والحزبية فالح حبيب. أهلا بك فالح. طبعا نبرة التهديد فالح تصاعدت بشكل غير مسبوق، وتلويح من قبل الأحزاب الحريدية في مقدمتها ديجل هاتورا بحل الكنيست والتوجه لانتخابات فورية. والسؤال هنا فالح، إذا كان هذه الخطوة ربما دعنا نقول منسقة مع رئيس الوزراء.
1: صحيح تماما، الواضح أنها رقصة تانجو لحل الكنيست، سيما والطرفان وجدا قاسم مشترك وهنالك التقاء مصالح بين الأحزاب الحريدية وتكتيك حزب الليكود في الوقت بدل الضائع. وعليه نعم، هذه الأزمة هي أزمة حقيقية، سيما وكانت مؤجلة لكنها مفتعلة. يعني يجب أن لا ندعي السذاجة، وبكل تأكيد الأحزاب الحريدية وهي ليست بساذجة لتقتنع بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيذهب باتجاه تشريع قانون تجنيد يأتي بمقاس هذه الأحزاب وهو على موعد مع الانتخابات أو على مرمى حجر. لهذا الواضح أنه الأحزاب الحريدية أرادت من افتعال هذه الأزمة إظهار أمام جمهورها أنها لم ترفع الراية البيضاء حتى اللحظات الأخيرة من الحسم، وهو واصلت الضغط من أجل تشريع قانون تجنيد يأتي بمقاس توقعاتها وتطلعاتها. ونتنياهو لابد أن يخرج كحال نتنياهو ليدعي أو ليظهر أمام جمهوره وقاعدته الانتخابية وأمام الرأي العام على أنه هو ذلك الذي منع قانون تجنيد لا يقود إلى تأدية الخدمة العسكرية. كيف لا، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشلت كل خططه التي عول من خلالها على الحرب، حرب إيران، حرب ضد إيران على سبيل المثال، لحسم المنافسة الانتخابية قبل أن تبدأ. الآن كيف بدأت الدراما التي فيها هندسة وعي جماهير واضح؟ يوم أمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ساعات الليل طلب الجلوس واللقاء مع رئيس يهدوت هاتورا جافني الذي تملص من هذا اللقاء، ذهب بدلا عنه النائب مكلب، وهناك نتنياهو أوضح له بشكل واضح لا يقبل للتأويل أنه من غير الصحيح والمنطق والمناسب الذهاب باتجاه تشريع قانون التجنيد في هذه المرحلة، وتعهد له بأن يقوم بتشريع هذا القانون فور انتهاء الانتخابات القادمة لتبدأ التفاعلات خلف الكواليس والاتصالات ما بين الأحزاب الحريدية التي بدون أدنى شك تجد نفسها في هذه الدورة بدون أي إنجاز يذكر. لهذا على الأقل هي تريد أن تعود إلى جمهورها، سيما وهي تعول على افتعال هذه الأزمة حتى اللحظات الأخيرة. ولعلنا نشاهد ذلك على الشاشة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفق الإحاطات التي تردنا تباعا وبالجملة تحدث مع جهات حريدية ومع جفني على وجه الخصوص، وقال له بشكل واضح لا تسارعوا إلى حل الكنيست، فأنتم أيضا تتحملون جزءا من المسؤولية عن تعثر مسار التشريع، ما زال بالإمكان تمرير مشروع قانون التجنيد، سنقوم بإجراء بعض التعديلات وسننجح في تقليص دائرة المعارضين داخل الائتلاف. هل هذه التصريحات والأقوال أقنعت الأحزاب الحريدية؟ بكل تأكيد لا، سيما والتعديلات التي ينوي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القيام بها تفقد القانون بمنطق الأحزاب الحريدية جوهره وروحه، وبالتالي لا يخدم القانون الأحزاب الحريدية لتخرج وتفتعل هذه الأزمة، لتبدو الأزمة رقصة تانجو منسقة ما بين الأطراف لحل الكنيست.
0: طبعا فالح، في ظل الدفع بسلسلة من القوانين الإشكالية، قوانين خلافية، بروز تباينات في وجهات النظر حول تشريعات أخرى على رأسها كما نعرف قانون التجنيد، السؤال هل سيتم تشريع هذا القانون الذي يعني لطالما كان محط اهتمام كبير فالح؟
1: لا لا، ربما أن الأمور قد حسمت على الأقل إذا ما اعتمدنا على التصريحات. نواب الليكود منذ ساعات الظهيرة لم يتوقفوا عن انتقاد الأحزاب الحريدية، سيما وهم يؤكدون أن قطع الطريق في هذه المرحلة على الائتلاف وحل الكنيسة يعني بالضرورة قطع الطريق على جملة من القوانين التي لطالما أجلها الائتلاف، كقانون تجزئة منصب المستشار القانونية، إفراغه من مضمونه، قانون السيطرة على ميزانية هيئة البث التي نعمل من خلالها، وأيضا قانون البث وغيرها من القوانين. واضح جدا أيضا أن الأحزاب، أحزاب المعارضة، سرعان ما استغلت هذه التصدعات وبدأت تتحدث بشكل واضح، ومنها من بادر إلى ذلك بوضع مشروع قانون حل الكنيسة أمام رئاسة الكنيسة، ومنهم من طالب رئيس الكنيسة أمير أوحنا بالعمل الفوري السريع على حسم الموضوع، ونعم جلب مشروع قانون حل الكنيسة إلى الهيئة العامة للكنيسة، وبهذا يكون قد وضعوا نتنياهو في مأزق أو عمقوا مأزقه السياسي، وبكل تأكيد سيحرجون الأحزاب الحريدية التي التزمت بأنها ستذهب باتجاه حل الكنيسة.
0: سؤال آخر يطرح بلا شك أيضا في هذه المناسبة فالح، يعني كل هذه التجاذبات والتهديد بحل الكنيسة، هل يمكن كل ذلك أن يؤثر ربما على ما يجري على صعيد مفاوضات الأحزاب العربية في الجانب الآخر؟
1: بدون أدنى شك للوهلة الأولى نعم، ونعم بشكل قاطع. اليوم كان هنالك لقاء جمع ما بين لجنة الوفاق التي تتولى الوساطة ما بين الأحزاب الأربعة، كان لقاء مع حزب الجبهة، التغيير والتجمع على انفراد وكل على حدة، وأوضحت هناك بحسب المصادر المطلعة لجنة الوفاق بأن الأحزاب الأربعة معنية بتشكيل القائمة المشتركة، وبأن لجنة الوفاق ستواصل العمل على تنسيق المواقف فيما يوحد ويجمع ولا يفرق، استنادا على القواسم المشتركة، وجهات من جميع الأحزاب نعم مقتنعة في ظل تفاعلات الساعات الأخيرة بأنه هنالك ضرورة حتمية بتعجيل وتسريع وتيرة المفاوضات، لأن حل الكنيسة بشكل عام يكون مفاجئ ولا ينتظر أحد. لهذا الأحزاب تريد ترتيب أوراقها سريعا، ونعم منها من يريد إنجاز هذه الشراكة بشكل سريع حتى لا يضيعوا وقت ثمين.
0: فالح حبيب مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية، شكرا جزيلا فالح. الآن نتحول إلى ملف إيران، حيث أفادت قناة CNN بأن الرئيس ترامب يدرس استئناف الحرب ضد إيران بجدية أكثر مما كان يدرس في الأسابيع الأخيرة، وقال عدد من مساعديه للقناة إن ترامب فقد صبره إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأن الانشقاق في القيادة الإيرانية يمنعها من تقديم تنازلات ملموسة في المفاوضات. الزميل وليد يوسف هنا معي في الاستوديو، اهلا بك وليد. اذا ترامب من جديد يلوح باحتمال يعني التصعيد، ضرب اهداف من جديد في ايران، بالمقابل الايرانيون يقولون اننا ايضا مستعدون لان نستأنف تخصيب اليورانيوم في حال وجهت الينا ضربه جديده.
2: صحيح، قبل قليل كان هناك لتصريحات للرئيس الأمريكي ترامب، هو يقول نحن بداية متأكدون بأننا سنحصل على اليورانيوم المخصب الموجود لدى إيران بنسبة 60%، وهو متأكد 100% أن إيران لن تستطيع حيازة سلاح نووي.
0: نذكر هنا أنه كان اقتراح من قبل روسيا أن تحصل على اليورانيوم المخصب، أيضا طرحت اسم دولة ثالثة، ولكن في نهاية المطاف ترامب مصمم على أن تحصل الولايات المتحدة على ذلك.
2: صحيح، هو لا يريد أن يكون طرف ثالث يستولي على اليورانيوم المخصب، بل أكثر من ذلك يقول يعني اليورانيوم الموجود تحت الركام في إيران لا يمكن لأي دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة أو الصين، لأنه فقط لهما توجد التكنولوجيا التي يمكن بمساعدتها استخراج هذا اليورانيوم حتى لإيران. ولكن يعني هذا قد يتعارض مع ما صرحه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني إبراهيم رضائي، قال في حالة تعرضنا إلى قصف أمريكي جديد سوف نقوم بتخصيب هذا اليورانيوم إلى نسبة 90%، بمعنى أنه يمكن لهم الاستيلاء على هذا الاستخراج اليورانيوم المخصب. وسماح يعني حسب الخبراء يمكن يعني التوصل من 60% إلى 90% في غضون يعني أسابيع أو أشهر قليلة، وهذا ما يخشاه الرئيس ترامب. وعلى هذا الأساس هو يعني يجد نفسه في معضلة كبيرة في هذه المرحلة، وهي اليورانيوم المخصب، يعني ماذا يعني ممكن أن يتم فعله بهذا الأمر. كما ذكرت في البداية يعني هناك فريقين في الإدارة الأمريكية حاليا. الفريق الأول يقول يعني حان الوقت لاستخدام الحل العسكري بعد المماطلة، بعد الرد الإيراني الذي وصفه بالأمس ترامب بأنه يعني ورقة قمامة ورد غبي على المقترح الأمريكي. ولكن هناك من يعتقد أنه يجب يعني إعطاء الحل الدبلوماسي الفرصة الكافية واستخدام الوساطة الباكستانية. ونحن نعلم أنه غدا ترامب سيتوجه إلى الصين للقاء نظيره شي جين بينغ، ولا شك أن الأزمة الإيرانية ستكون على صدارة المحادثات بين الطرفين، بل سيطلب ترامب من الرئيس الصيني مساعدته على إقناع إيران ربما على إبداء ليونة أكثر من أجل التوصل إلى اتفاق، سيما وأن إيران والصين يعني لهما علاقة قوية ومتينة جدا.
0: طبعا ما هو ملفت وليد يعني أن هناك مستمر التهديدات من قبل واشنطن، التهديدات من قبل إيران، ولكن على ما يبدو الطرفان يحافظان على الوضع الراهن، يعني ليس هناك أي طرف يريد أن تتصاعد الأمور أكثر وأكثر باتجاه يعني استئناف الحرب من جديد.
2: صحيح، ما من مصلحة لأي من الطرفين تصعيد الوضع القائم، يعني كلا الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق ولكن بشروطه. ترامب يقول نحن لسنا في عجلة من أمرنا، وهو يعول في هذه المرحلة على الحصار الاقتصادي المفروض على إيران على الموانئ الإيرانية، وهو يقول أن ذلك يكبد إيران يعني يوميا حوالي نصف مليار دولار، وهو يتوقع انهيار الاقتصاد الإيراني قريبا، خلافا لتقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA الذي قال أن إيران يمكن لها أن تصمد أمام هذا الحصار حوالي 4 أشهر. التقرير على فكرة نذكر أشار كذلك إلى أن لإيران يعني لا تزال هناك قدرات عسكرية بنسبة 75%، وهذا يتخالف مع كل التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي منذ يعني وقف إطلاق النار. وكما قلت إيران يعني تقول نحن يعني لدينا قدرات وهناك قدرات،
0: هي مستعدة لكل سيناريو. هذا ما يعني تقوله باستمرار خلال الأيام الأخيرة.
2: صحيح، هم يعني يقولون نحن لا نصيغ الردود أو المقترحات بناء على رغبة ترامب، نحن نتطلع لمصالح الشعب الإيراني وهذا ما نقوم به، ونحن مستعدين لأي سيناريو. وهم يدركون سماح حاليا بأن ترامب يعني يوجد لديه اعتبارات كثيرة يجب أن يأخذها بعين الاعتبار. هنالك يعني المونديال قريبا على الأراضي الأمريكية، سيكون جزء من الألعاب هناك.
0: وعلى فكرة كان تأكيد من قبل الطرف الإيراني أنه سيشارك في طبعا ألعاب المونديال في الولايات المتحدة.
2: صحيح، وأمر آخر يعني التجديد النصفي في الكونغرس سيكون بداية نوفمبر، هنالك ضغوط يعني داخل الولايات المتحدة.
0: دعنا لا ننسى أيضا العوامل الاقتصادية التي يتسبب أسعار فيها مضيق هرمز وإغلاق المضيق أيضا، وهذا يؤثر على الرأي العام الأمريكي بلا شك.
2: صحيح، هنالك أيضا ضغوط خارجية، يعني العالم يعني بدأ يشعر يعني التأثير ارتفاع أسعار النفط وعدم وصول الأسمدة كذلك التي تمر عبر مضيق هرمز إلى دول كثيرة من العالم، والأمم المتحدة تحذر كذلك من أن المجاعة في العالم تتزايد بسبب عدم وصول هذه الأسمدة التي تستخدم للزراعة، وتقول أن هناك حوالي 45 مليون تحذر من 45 مليون شخص في العالم سيدخلون دائرة المجاعة في حال استمرت هذه الأزمة، أزمة إغلاق مضيق هرمز والحصار على الموانئ الإيرانية بطبيعة الحال. ولنرى يعني كذلك أمر آخر هو الاقتصاد الأمريكي بدأ يعاني، ومسؤول في البنتاغون يقول أن تكلفة الحرب للولايات المتحدة بلغت حتى الآن حوالي 29 مليار دولار، والمواطن الأمريكي يعني يرى ويلمس ويشعر ويشاهد، وشعبية ترامب يعني تضاءلت.
0: طبعا هو يعرف أيضا أن كل هذه الأمور ستتعقد بشكل إضافي في حال استأنف الحرب، وهو من أجل ذلك لا يقدم على مثل هذه الخطوة.
2: صحيح، ولا على هذا الأساس هو يقول نحن لا ليس في عجلة من أمرنا لاستئناف الحرب.
0: زميل وليد يوسف، شكرا جزيلا وليد، سنكون معك في موضوع آخر بعد قليل، شكرا لك. في المقابل، إسرائيل تواصل متابعة تطورات هذا الملف عن كثب. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون. طبعا إسرائيل داخليا شمعون تستعد لكل سيناريو، من بين هذه السيناريوهات سيناريو استئناف الحرب أو حتى تنفيذ هجوم أمريكي إسرائيلي محدود على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، ولكن خارجيا شمعون إسرائيل تحافظ حاليا على نوع من الصمت.
3: نعم بالفعل، إسرائيل كعادتها تواصل المشاورات على المستويين السياسي والعسكري. خلال الأيام الأخيرة يجري رئيس وزراء مشاورات مستفيضة، وذلك بموازاة الجلسة التشاورية التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية في الكابينت الأمريكي باشتراك جميع كبار المسؤولين الأمريكيين، وزير الدفاع، وزير الخارجية، رئيس CIA، رئيس الأركان وغيرهم، لمناقشة كل تداعيات الرد الإيراني الذي لم يحلو، الذي لا ينظر الرئيس الأمريكي إليه بعين الرضا كما استمعنا قبل قليل. بالفعل إسرائيل تأمل بأن يعود الرئيس الأمريكي إلى الحرب، إلى القتال ضد إيران، ولكن هذا الأمر ليس من الواضح ما إذا كان سيخرج إلى حيز التنفيذ. نحن رأينا رئيس ترامب يهدد مرة تلو الأخرى، ولكنه يميل إلى القيام ربما بخطوات اقتصادية، يعتقد وهذا ما يستدل صحيحا بأن القيود المفروضة على طهران، إغلاق المضيق أو عدم السماح للموانئ الإيرانية بإخراج البضائع وإلى غيرها، الحصار على الموانئ الإيرانية، كل هذه الأمور تعطي ثمارها اقتصاديا. لذلك يميل الرئيس ترامب كما يبدو لمواصلة الخطوات هذه الخطوات بدون اللجوء مرة أخرى إلى القتال وإلى الحرب، ولكن علينا نكون حذرين السماح لأننا لا نعرف، لا نتوقع، إن أحدا لا يعلم ما هي خطوات وما هي نوايا الرئيس الأمريكي باستثنائه. ولكن في كما قلنا إسرائيل تؤكد ضرورة، وهذا ما أكده نتنياهو أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المكالمة الهاتفية بينهما، بأنه لزاما على واشنطن وإسرائيل العمل لاستخراج المشورة النووية، المواد النووية المخصبة المدفونة في عمق الأراضي الإيرانية في 4 مواقع منفصلة، إخراجها من الأراضي الإيرانية بهدف ضمان بعدم عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم. كما قلنا، كما رأينا، إيران ترفض ذلك، ولذلك هذا الأمر أثار خيبة أمل الرئيس ترامب ربما سيعود إلى القتال. هذه الأمور ليست مؤكدة كما قلنا.
0: طبعا شمعون، في باب التنسيق بين إسرائيل ودول في المنطقة، كما تعرف اليوم سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي يكشف عن أن طواقم إسرائيلية في الإمارات موجودة هناك لتشغيل منظومات القبة الحديدية. وعلى هذا الصعيد كان كشف أيضا ما كان يعتبر سرا حتى اليوم، أن الإمارات شنت عدة هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية أعتقد في المرحلة الأولى من الحرب.
3: نعم، أولا بالفعل حقيقة نقل إسرائيل منظومات القبة الحديدية كشف نقاب عنه قبل بضعة أيام، ولكن لم يتم إقراره رسميا من أي جهة كانت، ليست إسرائيلية وليست أمريكية. واليوم ولأول مرة يتحدث ويعلن ذلك ويتحدث عن ذلك السفير الأمريكي مايك هاكبي، الذي أشاد أيضا بالتعاون الإسرائيلي الإماراتي، ومشيدا أيضا بالفوائد الكبيرة الكبيرة التي تستفيد منها دولة الإمارات والتعاون الوثيق بين إسرائيل والدولة الإمارات العربية المتحدة. فلنشاهد ما قاله اليوم السفير مايك هاكبي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل. فلنشاهد.
4: Can I say a word of appreciation, deep appreciation and admiration for the United Arab Emirates? I think that the UAE is an example. They were the first Abraham Accord member. But look at the benefits that they have had as a result. Israel just sent them Iron Dome batteries and personnel to help operate them. How come? Because there's an extraordinary relationship between the UAE and Israel based on the Abraham Accords. The Emiratis have an education system that is the gold standard of how to change a culture. On October the 7th, they were flying 17 flights a day between the Emirates and Israel, and the next day, on the 8th, they were flying 17 flights. They continued to do that. When every other airline, including all the U.S. airlines, stopped flying into Israel, and all the Europeans stopped flying into Israel, the one nation whose planes continued to fly regularly in and out of Israel were the Emiratis.
0: طبعا شمعون يشدد هنا هاكبي على العلاقات المميزة والقوية بين إسرائيل ودولة الإمارات، يقول إنها الدولة الأولى في إطار اتفاقات إبراهيم. بلا شك يعني هذه تعتبر نقطة قوية جدا شدد عليها هاكبي في هذا الموضوع.
3: نعم، وكما نعلم الولايات المتحدة هي التي نسقت والتي عملت لإخراج الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل والولايات المتحدة والدولة الإمارات. في بداية أقواله تحدث مايك هاكبي، أكد بأن إيران يجب ألا تكون بحوزتها المواد النووية والقنبلة النووية، مؤكدا بأن الرئيس ترامب تعهد بذلك وهو ملتزم بذلك. نحن نستمع إلى العديد من المسؤولين الأمريكيين، وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت قبل قليل أيضا يؤكد ذلك. علينا نرى هل بالفعل سينفذ هذا الموضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعود مرة تلو الأخرى ويؤكد هذا الموضوع. وذلك بغض النظر عن الرفض الإيراني، الرئيس ترامب سيقرر على الأرجح خلال الأيام القليلة القادمة بعد زيارته للصين غدا، سيقرر كيفية المضي قدما في هذا والتعامل مع إيران التي تواصل خرق جميع الاتفاقيات وتواصل هذا النهج حيال الرئيس ترامب. سماح
0: مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، شكرا شمعون، شكرا لك.
3: شكرا لكم.
0: في تطور ميداني بارز على الجبهة الشمالية، أعلن جيش الدفاع إتمام لواء جولاني سيطرته العملياتية على منطقة نهر الليطاني. العملية التي استمرت أسبوعا كاملا بقيادة الفرقة 36 أسفرت عن تفكيك بنية تحتية واسعة لحزب الله، شملت مقرات إقامة ومسارات تحت الأرض ومستودعات ضخمة للأسلحة. للمزيد ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. دعنا نذكر إيال أيضا، ميدانيا قبل قليل صفارات الإنذار أيضا أطلقت في منطقة الشمال، أعتقد هي لثالث أو رابع مرة خلال الساعات الأخيرة على أثر إطلاق مسيرات من منطقة لبنان. أهلا بك إيال.
5: نعم نعم سماح، بعد ظهر اليوم تزايد إطلاق المسيرات المتفجرة من قبل حزب الله، صافرات الإنذار دوت في بعض المناطق المحادية للحدود في منطقة كريات شمونة، منطقة منارة ومناطق أخرى. قد تم اعتراض بعض المسيرات، ولكن تم أيضا فقدان السيطرة مع مسيرات أخرى، بعضها ربما سقطت في مناطق مفتوحة، ولكن بلا شك هذه الوسيلة لا تزال تعتبر التهديد المركزي بالنسبة لقوات الجيش المرابطة في الأراضي اللبنانية. وإذا ما عدنا إلى قضية الحملة العسكرية في محيط نهر الليطاني، يجب الإشارة قبل كل شيء أن هذه العملية اقتصرت وتركزت فقط في المنطقة الصفراء، بمعنى فقط المناطق التي تم الإعلان عنها قبل وقف إطلاق النار بأنها تعتبرها إسرائيل المنطقة الصفراء، ففي هذه المناطق فقط تركزت هذه العملية. إسرائيل لم تجتاز الخط الأصفر، وبلا شك بذلك رسالة ليس فقط بسبب الضغوطات الأمريكية، وإنما أن تركز هذه النشاطات فقط في هذه المنطقة. بالنسبة لهذه الحملة قد بدأت قبل حوالي أسبوع بقيادة لواء جولاني تحت غطاء من السرية. نتحدث عن منطقة شاقة وعرة جبلية قد يكون القتال فيها صعب للغاية، ولكن نتحدث عن مناطق محدودة فقط، المناطق المسيطرة أو التي تشرف على تجمعات وقرى إسرائيلية. في هذه المناطق تركز القتال وفقا لما قاله مصدر عسكري. فخلال الأيام الأولى قد سجلت بعض الاشتباكات وجها إلى وجه مع عناصر حزب الله، بالتالي وقبل توغل القوات العسكرية شهدت هذه المنطقة قصفا عنيفا تمهيدا لتوغل القوات، كذلك إرسال وسائل آلية إلى هذه المنطقة للقيام بأعمال التمشيط دفاعا ولحماية القوات. في نهاية الأمر الحديث عن اكتشاف وتدمير بعض البنى التحتية لحزب الله. وفي الواقع يجب القول سماح هذه العملية تندرج فيما تقوم به القوات العسكرية في المنطقة الصفراء، وهي مجرد عملية هندسية على غرار الأساليب التي مارستها إسرائيل في قطاع غزة، تدمير وهدم كل القرى اللبنانية، كل المنطقة المبنية بادعاء بأنها استخدمت كبنى تحتية لحزب الله. السؤال الأكبر إذا ما كانت هذه العملية إلى أي مدى قد تساهم في تحقيق الأهداف التي حددتها إسرائيل مع بدء هذه المعركة، وعلى رأسها إبعاد تهديد حزب الله عن القرى والتجمعات السكنية، ربما ما أشرت إليه في مستهل سؤالك حول صافرات الإنذار. هذا يثبت بأن إسرائيل بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.
0: طبعا يجب أن نقول أيضا ضمن التحديات التي تواجهها القوات يا العليمة في منطقة جنوبي لبنان خلال النشاط العسكري، قضية المسيرات المفخخة الانقضاضية ما زالت تشكل التحدي الأكبر إيال، رغم يعني ما قيل خلال الأيام الأخيرة عن محاولات لإيجاد وسائل لمكافحة هذا الخطر. السؤال أين وصلت كل هذه الوسائل حاليا؟
5: أولا صحيح هناك وسائل مختلفة، بعضها مرتجلة، بعضها خطوات تتخذها القوات المقاتلة لحماية القوات لحماية الجنود، ولكن رغم ذلك الأوساط العسكرية تعود وتقر بأنه لا توجد هناك وسائل ناجحة لمواجهة هذه المسيرات. هناك بطبيعة الحال علامات استفهام، لماذا إسرائيل لما تقوم إنتاج أو بالبحث عن الردود الملائمة، وخاصة أن هذه الوسائل لم تكن جديدة وكانت معروفة جيدا لأجهزة الأمن الإسرائيلية. ولكن ربما فيما يتعلق بالتهديدات التي أشرت إليها، مرة أخرى نستمع ونستطيع الاستماع إلى الأنغام والأصوات التي كانت سائدة لدى بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية من قبل الجنود، حالة من الارتباك وكذلك التساؤلات لماذا هذه العملية وكيف القوات المقاتلة أصبحت مرة أخرى هدفا لمسيرات حزب الله. بلا شك هذه الأسئلة لا تزال عالقة بدون أن تتوفر الردود لها.
0: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا إيال، شكرا لك.
5: شكرا سماح.
0: نظرت محكمة العدل العليا اليوم في الالتماسات ضد تعيين الميجر جنرال رومان غوفمان في منصب رئيس الموساد القادم، ويعارض التعيين رئيس الموساد الحالي دادي برنيع والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا. وقد أوضح رئيس الوزراء أنه لا أحد سواه سيحدد هوية رئيس الموساد الجديد. نعود من جديد إلى الزميل وليد يوسف هنا معي في الاستوديو. السؤال يعني المطروح وليد، إلى أين يمكن أن تصل هذه القضية؟ يعني في نهاية المطاف من سيقرر في هذا الموضوع؟ هل المحكمة، محكمة العدل العليا، أم رئيس الوزراء كما يقول أنا المخول الوحيد باتخاذ هذا القرار؟
2: سماح، هذا سؤال جيد، لأن يعني من اتخذ القرار صحيح رئيس الوزراء هو قام بتعيين غوفمان، ولكن التعيين يعني صادقت عليه لجنة جرونيس، اللجنة الخاصة لتعيين كبار المستخدمين في الدولة. وبالتالي عندما يكون يعني مصادقة من قبل لجنة جرونيس، فمن الصعب أن تتدخل عادة المحكمة العليا في القرار، لأن لجنة جرونيس التي يرأسها آشر جرونيس الذي كان هو في الماضي رئيس المحكمة العليا،
0: صحيح،
2: وإن يعني كان في هو يعني ضد تعيين غوفمان في هذا المنصب، ولكن اللجنة اتخذت قرار بالأغلبية.
0: السؤال يعني المطروح، في نهاية المطاف الموانع ستتغلب على ميزات هذا الرجل لتولي هذا المنصب؟ هذا أيضا السؤال المطروح. يعني هناك من قالوا إن غوفمان يعني أهل لهذا المنصب، يمكنه أن يتولى هذا المنصب، وهناك من يعرضون بشدة مثل هذا التعيين، مثل ميارا وأيضا رئيس الموساد الحالي. السؤال، أين ستهب الرياح في نهاية المطاف؟
2: صحيح، في الماضي كان سوابق تدخلت فيها المحكمة العليا وألغت تعيينات، على سبيل المثال رجل الشباك يوسي جنوسار الذي تورط في قضية خط 300، في حينه تم تعيينه مدير عام وزارة البناء والإسكان، ولكن المحكمة العليا ألغت التعيين. مثال آخر، داني يتوم، هو الآخر، داني يتوم، إيهود يتوم هو الآخر تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء الأسبق شارون في وظيفة رئيس الهيئة التي تعنى بالإرهاب، والمحكمة العليا كذلك ألغت هذا التعيين. ولكن هذه التعيينات جاءت من قبل رئيس الحكومة أو من قبل الحكومة دون أن تصادق عليها لجنة جرونيس.
0: نعم.
2: ولكن في هذه الظروف حاليا، يعني بعد أن صادقت عليها لجنة جرونيس، من الصعب أن تتدخل المحكمة العليا. والقضاء اليوم وجهوا أسئلة يعني صعبة للملتمسين، وألمحوا يعني أنه لم يتأكد أن غوفمان علم بأن الشاب القاصر هو يدور، ربما يجب أن نوضح للمشاهدين أن الحديث يدور عن تشغيل قاصر يدعى أوري المكايس من قبل غوفمان عندما كان قائد فرقة في لواء في المنطقة
0: الشمالية، لجمع معلومات استخباراتية،
2: نشر معلومات، صحيح، استخباراتية. يعني جيش الدفاع يعني نقل له معلومات أمنية من أجل التأثير في شبكات التواصل الاجتماعي. وبالتالي بعد أن يعني الشباك اعتقل المكايس وهو قاصر، تنصل منه غوفمان في ذلك الوقت. وعلى هذا الأساس يعني الملتمسون يقولون لا يوجد نقاء في المعايير أو في التصرف الذي تصرف به غوفمان، وعلى هذا الأساس لا يمكن تعيينه من قبل رئيس الوزراء. القضاء كما ذكرت وجهوا أسئلة صعبة اليوم للملتمسين، وألمحوا أنه يعني غوفمان لم يتأكد أن المكايس كان قاصرا في ذلك الوقت. ربما لنشاهد عوفر جروسكيف والقاضي.
0: نعم.
6: השאלה היא, וזאת שאלה קריטית במקרה הזה, אם האלוף גופמן נתן תשובה לא נכונה, ואדוני
7: ביודין.
6: עושה כל מיני השערות.
7: למה השערות?
6: כי אדוני לא יודע מה התשובה שהוא נתן, וכי האיש שלו הוא נתן את התשובה לא העיד על כך.
2: כן. كان هناك كذلك تطرق القاضي شتاين للرسالة التي بعثها رئيس الموساد الحالي برنيع للمستشارة القضائية للحكومة. هو الآخر يعني كتب لها ضد هذا التعيين، ولكن القاضي شتاين يعني قال إنه هذه الرسالة هي يعني لا صلة لها، هي ليست ذات صلة، لأن برنيع يعني هو ليس طرفا، لا هو عضو في اللجنة،
0: ويمكن أن يكون يعني أمر شخصي بينهما ما دعاه إلى توجيه مثل هذه الرسالة.
2: لنشاهد القاضي شتاين.
7: מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
2: ورئيس الوزراء يعني في أعقاب هذه الرسالة، رسالة برنيع، يعني وبخ رئيس الموساد وقال له يعني أنت تعمل تتعاون مع المستشارة القضائية لإحباط التعيين الذي أنا قمت يعني بتعيينه ووبخه. ونتنياهو بالأمس نشر شريط فيديو قال أنا من أقرر،
0: يعني لا ديدي برنيع يقرر ولا ميارة تقرر، أنا صاحب القرار.
2: صحيح، لنشاهد نتنياهو.
8: مين شبرنيع رئيس الموساد؟ זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. הוא עז נפש. הוא מהמפקדים המבצעיים המוערכים ביותר בצבא ההגנה לישראל.
0: زميل وليد يوسف، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
0: الآن إلى موضوع آخر. أعرب المنسق الأممي نيكولاي ميلادينوف عن قلقه البالغ من خطر انهيار وقف إطلاق النار في غزة في وقت تلوح فيه إسرائيل بتقليص المساعدات الإنسانية ووسط دوامة من الخلافات المتصاعدة حول آلية إدخال وتوزيع المساعدات. يجد سكان القطاع أنفسهم مجددا في مهب التجاذبات السياسية والميدانية. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلينا الآن مباشرة من استوديو بئر السبع مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن. إذن حسن، يعني غزة ما بين خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وبين خطر تقليص المساعدات، والخطر الأكبر طبعا احتمال تجدد الحرب وبقوة. حسن.
9: نعم، نيكولاي ميلادينوف كما ذكرت رئيس مجلس السلام سماح لوح قبل أيام بأن هنالك إمكانية وهنالك خشية من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بسبب رفض حركة حماس في هذه المرحلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، وهي نزع سلاح الحركة وتسليمه إلى جهة عربية أو دولية. حركة حماس من جانب تقول يجب أولا على إسرائيل أن تنفذ استحقاقات المرحلة الأولى، بمعنى إدخال المساعدات إلى منطقة قطاع غزة، الكرفانات، الانسحاب من المناطق الصفراء، وأيضا فتح معبر رفح الحدودي. إسرائيل تقول أنها تدخل يوميا 600 شاحنة. الفلسطينيين يقول هذا الكلام غير صحيح قطعا، فقط نحو 200 شاحنة تدخل إلى منطقة القطاع، وإسرائيل تقول أنها بصدد تقليص هذا العدد خلال الأيام القريبة القادمة، لأن معظم هذه الشاحنات حماس تجبي عليها ضرائب بمبالغ طائلة وتبدأ بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة قطاع غزة. بين هذا وذاك سماح، الفلسطينيون في غزة يعانون الأمرين، يسكنون في الخيام، 90% منهم يسكنون في الخيام بين القوارض وبين الفئران وبين ربما الكلاب المتناثرة في الخيام وفي المناطق المهولة.
0: يعني هذه الظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة حاليا تجعلهم ربما يعني يغيرون رأيهم ببعض القضايا الجوهرية، مثل قضية نزع سلاح حماس. في الفترة الأخيرة هناك استطلاع يفيد يعني بأن هناك غالبية ربما تؤيد حاليا قضية نزع سلاح الحركة.
9: سماح، هنالك تباين في الآراء في منطقة قطاع غزة. من يدعم حركة حماس يريد أن يبقى سلاح حماس معها، وحماس تخشى على عناصرها لأنها هي القوة الوحيدة اليوم التي تدير منطقة قطاع غزة. ربما هنالك أغلبية أخرى تريد أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي بشكل عادي كما كان عليه الحال قبل 7 أكتوبر، ولكن بدون أن تكون هنالك أسلحة وأن تكون هنالك إدارة جديدة لمنطقة قطاع غزة، كما يعدون بأن تصل لجنة التكنوقراط إلى غزة وتقوم بإدارة الأمور هناك. هنالك الغزيون سماح سائموا هذه الحياة، الأوضاع هي مأساوية للغاية، لا كهرباء سماح ولا مياه، ولا بطالة تفوق 60-90%. يعني العائلات الغزية
0: يعني ما سيزيد الطين بلة حسن، قضية أيضا تهديد إسرائيل بتقليص المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، هذا بلا شك سيفاقم الوضع أكثر وأكثر.
9: هذا صحيح سماح، إسرائيل تهدد بتقليص عدد الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة. أضيف إلى ذلك أن ما يحدث الآن سماح على أرض الواقع هو استعداد إسرائيلي ربما لاستئناف الحرب على غزة. ما يحدث اليوم في المنطقة الصفراء، إسرائيل تسيطر سماح على 59% من مناطق قطاع غزة. الجيش بدأ في الأيام الأخيرة بإقامة سواتر ترابية، منطقة عازلة على امتداد الحدود من معبر إيرز حتى معبر رفح، سواتر تجريف أراضي، هدم مباني، هدم اقتلاع أشجار، ويقيم حواجز داخل منطقة قطاع غزة بما يسمى منطقة عازلة لتأمين البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة كي لا تتكرر عملية 7 أكتوبر. بالمقابل قد تتحول هذه النشاطات إلى من دفاعية إلى هجومية. جيش الدفاع قد يجد أو يقوم في أي لحظة باستئناف القتال في منطقة قطاع غزة من أجل تجريد حركة حماس من سلاحها. أكثر من ذلك سماح، اليوم مجلس الأمن وعلى يد مجلس السلام وعلى يد مايكل أيزنبرغ وهو مستشار لرئيس الوزراء ويشارك في المفاوضات، يقول هنالك اتفاق بين مجلس السلام وبين إسرائيل على نزع سلاح حركة حماس حتى بالقوة، حتى لو اضطر مجلس السلام إلى إدخال قوات والسيطرة على مناطق قطاع غزة وفقا لخطة ترامب، لأنه وفق البند 17 في خطة ترامب في حال رفضت حماس نزع السلاح فإن قوة السلام الدولية ومجلس السلام مخول بالدخول ونزع السلاح حماس بالقوة وفقا لهذا البند سماح.
0: طبعا سنراقب كل هذه التطورات. حسن أبو زايد مراسل الشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا حسن، شكرا لك.
9: العفو.
0: نفذت قوات كبيرة من الشرطة فجر اليوم حملة واسعة في منطقة شمالي البلاد ضد مشبوهين بالضلوع في الاتجار بالأسلحة والمخدرات في المجتمع العربي، وتم اعتقال 38 شخصا بفضل عمل عميل سري. تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزالة.
10: ثمانية وثلاثون مشتبها بالإتجار بالأسلحة والمخدرات وفرض الإتاوة اعتقلتهم الشرطة في إطار عملية واسعة في لواء الشمال ضد عصابات الجريمة المنظمة. عملية الاعتقال تمت بعد تجنيد عميل سري من داخل عصابات الجريمة عامل لمدة سنة بهدف الإيقاع بعدد كبير من تجار الأسلحة في المجتمع العربي.
11: פרשייה נוספת שמגיעה לסיומה בזכות השוטרים הנפלאים שיש לנו, בזכות הלוחמים המדהימים שיש לנו, בזכות הדירקטיבה מאוד ברורה של לחימה בפשיעה. זה בלחימה בפשיעה במגזר הערבי, זה בפרוטקשן בגליל ובכינרת ובעמקים ובכל רחבי הארץ. אנחנו נלחם בהם עד תום, עד חורמה.
10: المشتبهون الذين تم اعتقالهم من سكان الرينية الشبلية المقابلة تل السبع وجلجولي وينتمون بحسب الشرطة إلى تنظيمي البكري وأبو الطيف. المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي وخلال مؤتمر صحفي عقد في شرطة لواء الشمال بعد انتهاء عملية الاعتقال قال إن هذه ليست عمليات اعتقال فقط، بل عملية ممنهجة لتفكيك البنية الاقتصادية واللوجستية التي تغذي العنف في شوارعنا.
12: תוכנית העבודה זה לחימה עיקשת בפשיעה נקודה. לא נוותר, לא נמצמץ. פה אני אומר לעבריינים שנשארו לארגונים, נרדוף אתכם עד חורמה. נעצור אתכם. ככה נלחמים עם ארגוני פשיעה.
10: وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير عرض خلال المؤتمر معطيات حول عمل الشرطة أشار فيها إلى ارتفاع في عمليات الاعتقال ومحاربة مظاهر العنف وفرض الإتاوة.
13: شيبوري مديمي إن ذا بنوسع البروتكشن. سنة 22 497 تيكي حكيرة. اليوم كيمات اخبانو 793 تيكي حكيرة. سنة 22 150 كتبي إيشوم. اليوم 250 كتف إيشوم.
10: وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة قامت بعرض المشتبه فيهم على المحكمة بهدف تمديد فترة اعتقالهم إلى جانب فرض أمر بحظر نشر تفاصيل العميل السري الذي تم تجنيده للمهمة.
0: الآن إلى منبر الكلمة والفكر، حيث تحولت المكتبة الوطنية في أورشليم القدس إلى ملتقى أدبي نابض بمشاركة 250 من الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء البلاد، شاركوا في فعالية خاصة تعنى بالأدب العربي لترسيخ دوره في بناء الوعي وبناء جسور الحوار الثقافي. عن هذا اليوم تقرير مراسلنا زكي بنحس.
14: في أجواء ثقافية مميزة استضافت المكتبة الوطنية بالعاصمة أورشليم القدس فعاليات في الأدب العربي بمشاركة 250 من الطلاب المتميزين من كافة أنحاء البلاد، وذلك بهدف تسليط الضوء على مكانة الأدب العربي ودوره في بناء الوعي الثقافي وتعزيز الحوار بين الثقافات.
15: هذا النسيج الاجتماعي اليوم سينكشف على عدة أمور جديدة في قراءة النص الأدبي. اليوم سيقرؤون نصوصا أدبية بشكل مغاير، بشكل مختلف. كيف نحول حبة أناناس إلى قصيدة؟ كيف نحول قطف عنب إلى قصيدة؟
16: أهمية هذا اليوم تكمن في أن ينكشف الطلاب، خاصة في هذا الجيل، في جيل التكنولوجيا المسيطرة على كل شيء، أن ينكشفوا على الأدب بأبسط حلله وبأجملها.
14: وتضمنت الفعاليات اليوم سلسلة من المحاضرات والندوات الأدبية حول علاقة الأدب بالهوية والواقع الاجتماعي، إلى جانب ورشات عمل ناقشت مفهوم النص والنسيج بوصفه تعبيرا عن الترابط بين الكلمة والتجربة الإنسانية، مع التركيز على الإبداع اللغوي وأساليب السرد والشعر.
17: اليوم أنا كثير في عندي كثير حماس عشان أستكشف إيش رح نسوي اليوم في المكتبة الوطنية، خاصة إن عن الأدب العربي، وأنا كطالب كثير بحب الأدب العربي وبحب اللغة العربية بشكل عام، فأنا عندي حماس كثير إني أستكشف اليوم إيش رح نتعلم عن الأدب العربي.
18: الطلاب وصلوا اليوم مع ثقافات مختلفة، مع الجميل في المكتبة الوطنية اليوم كن طلاب من جميع أنحاء البلاد، من الشمال، من المركز، من القدس، من الجنوب، والاختلاط بين الثقافات في موضوع واحد يؤدي إلى تعارف أكثر، تقريب الطلاب، نسيج اجتماعي أقوى أفضل.
14: وشهدت الفعاليات أيضا عروضا لمخطوطات وكتب نادرة محفوظة في المكتبة في محاولة لربط الأجيال الجديدة بالتراث الأدبي العربي الزاخر وتشجيع الطلاب على البحث والقراءة والإبداع.
19: طلابنا يزورون هذه المكتبة اليوم لأول مرة وينكشفون على آفاق واسعة وعلى مجالات عديدة وعلى أمور مهمة جدا في ثقافتنا وتاريخنا وأدبنا العربي.
20: جينا نتعلم عن الكتب الحديثة والكتب القديمة، وجينا نتعرف على التراث والكتب في اللغة العربية، ونصير نكتب قصائد وكتب ونصوص، ونتعلم كيف كان الشعر بيطل طرف خيط وبيكتب، وكيف كان وده يوصل الفكرة للقارئ.
21: هو إنه الطلاب ينكشفوا أكثر على الأدب العربي، على الشعر، كيف الطلاب يكتبوا نص، ينكشفوا أكثر على سيرورة البحث في الأكاديمية، وأيضا على مسيرتهم التعليمية في المدارس.
14: وأكد المنظمون أن هذا اليوم يأتي في إطار فتح مساحة للحوار الفكري والأدبي بين طلاب وطالبات من مختلف شرائح المجتمع، وسط تأكيد على أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي العربي ونقله إلى الأجيال القادمة.
22: حصلت المرأة على
0: نبني معا مستقبلا تحت هذا الشعار وضعت مدينة راها جيل الطفولة المبكرة في صلب اهتماماتها من خلال احتضان المؤتمر الأول لمربيات هذا الجيل في المجتمع البدوي. المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من وزارة التربية والتعليم ومسؤولين تربويين جاء ليؤكد أن الاستثمار في الصغار هو السلاح الأقوى لغرس الأمل ومواجهة العنف وتطوير أدوات المربيات لبناء أجيال واعدة. التفاصيل في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
1: تحت عنوان نبني معا مستقبلا عقد في مدينة راهة المؤتمر الأول لمربيات جيل الطفولة المبكرة بمشاركة واسعة إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وعدد من المسؤولين التربويين.
4: هذا المؤتمر هو جدا مهم لمربياتنا في اللواء الجنوب بالأخص بعد الظروف الصعبة اللي مروا فيها بفترة الحرب والظروف اللي كانت عن جد بحاجة إنه نحتوي مربياتنا ونحضنهن كلهن مع بعض تحت إطار واسم لمؤتمر اللي هو بعنوان القيادي في لواء الجنوب. القيادي هون في المجال جيل الطفولة اتطورت بشكل جدا واضح من خلال تطور المؤسسات التربوية في رياض الأطفال في الجنوب، تطور المربيات من خلال تطورهن المهني.
1: المؤتمر الذي استضافته المدينة جاء بهدف تعزيز مكانة مربيات الطفولة المبكرة وتطوير أدوات العمل التربوية في هذه المرحلة.
22: هذا المؤتمر أجى في وقته من خلال جميع التحديات اللي احنا بنواجهها في عملنا في الروضات والبساتين.
23: بحاجة جدا ماسة لمؤتمرات من هالنوع. المؤتمر اليوم كان تسليط الضوء على أهمية الطفولة المبكرة في رياض الأطفال وتسليط الضوء كمان على أهمية المربية كقائدة تربوية مهمة ومؤثرة في جيل الطفولة المبكرة.
1: وأكد رئيس بلدية راها طلال الجريناوي خلال كلمته إن الاستثمار في جيل الطفولة المبكرة مهم جدا في هذه الأيام من أجل غرس الأمل في نفوس الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم بعيدا عن مظاهر العنف.
24: الاستثمار في جيل الطفولة المبكرة مهم جدا في ظل ما نمر به من تحديات من ظروف صعبة جدا في وسطنا العربي. يجب أن نستثمر كل طاقاتنا لتربية الأطفال في جيل مبكر.
1: وخلال المؤتمر شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم وتوفير الموارد اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال في الروضات والبساتين، مشددين بالدور الكبير الذي تقوم به المربيات في تربية الأجيال الصاعدة.
25: نحن نرى أن هذا الجيل هو جيل مهم جداً، وهذا الجيل يجب أن نعده أحسن إعداد لمستقبل أفضل. هذا الجيل وجيل الذكاء الاصطناعي سيولدون مع عالم مختلف جدا في المستقبل، وعلى المربيات وعلى المجالس ووزارة المعارف الاهتمام بهذا الجيل.
23: الرسالة اللي بتخرج من المؤتمر إنها فئة الجيل الأهم هي جيل الولادة لست سنين. كل الأبحاث بتأكد إنه ما نزرع بهذا الجيل نجني مؤخرا، فإحنا من باب هاي الرسالة موجودين اليوم يد واحدة مع لواء الجنوب ومع المدن وطبعا القرى الموجودة في النقب عشان نقدر ننجح مع بعض.
1: واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات المهنية لما لها من دور في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز الشراكة بين الجهات المختلفة بما ينعكس إيجابيا على مستقبل الأطفال في المجتمع العربي في الجنوب.
0: لقاء عابر في مقهى بنيويورك بدأ بابتسامة وصورة وانتهى بانسحاب وصمت سياسي. هذا ما حدث بين راما دواجي زوجة عمدة نيويورك وملكة جمال إسرائيل ميلاني عاسور، حوار ودي قطعه فجأة كشف الهوية ليتحول المشهد إلى ساحة جديدة لتباعد المواقف السياسية. فلنشاهد.
26: So guess who sat next to me at a cafe in New York? None other than Zohran Mamdani's wife, Rama Dawaji.
27: بدا الأمر كمشهد يومي عادي تماماً. مقهى في نيويورك، ملكة جمال إسرائيل لعام 2025 ميلاني شيراز عاسور وصلت إلى نيويورك لتقديم فعالية بمناسبة يوم الاستقلال. وبينما كانت تجلس في مقهى في بروكلين دخلت فجأة راما دواجي زوجة رئيس البلدية زهران ممداني.
2: أمرتي لعצمي شأن أن سيكوي شأني لا أمرت لها مشو قلت لها هاي شمي ملاني أني اسمح لي تسلم رציתי להבין إيمي بעניין כאילו إيمي נחמדה היא הייתה ממש נחמדה, ואז ממש שהצלמתי איתה, אמרתי לה, אני, by the way, I'm Miss Israel, אני מלכת היופי של ישראל.
27: وفي اللحظة التي دخلت فيها تغيرت الأجواء وكان مهما بالنسبة لميلاني محاولة فتح حوار معها.
2: ראיתי שהשתנתה הבאה שלה וכאילו הבודי לנגוויג', אז אמרתי, טוב, איך אני יכולה להמשיך את השיחה הזאת? אז אמרתי לה, תקשיבי. אני כישראלית, אני חייבת להיות כנה איתך, ברור שהתאכזבתי מאוד לראות את הדברים שאת מפרסמת ואת הרטוריקה שאת תומכת בה. אבל בכל זאת, אני חלק מהתפקיד שלי, בוא נגיד שגרירה עכשיו, זה לנהל שיחות עם אנשים, גם עם אנשים שאני לא מסכימה איתם, שלא מסכימים איתי, לנהל שיחה פרודוקטיבית שאין בה דה-הומניזציה של אף צד, ואני אשמח לדבר איתך.
27: لاحقا نشرت ميلاني الصورة على مواقع التواصل إلى جانب انطباعاتها عن اللقاء.

0: הסיכויים? מה, מה, כאילו, מה הסיכוי שבחורה, אני לא גרה בניו יורק, אני גרה בארץ, אז זה שאני אהיה באותו בית קפה בברוקלין, עם אשתו של ממדני, שאנחנו כולם כבר מכירים, זה באמת צירוף מקרים לא נורמלי, אז אני מבינה למה זה, זה הפך להיות ויראלי.
1: ותאריך דוואג'י מע אל-יהוד ואיסראיל מועקד, בל ואקתר מן ذلك, פקד اضطرت سابقا للاعتذار عن منشورات كتبتها. في إحداها أشارت إلى أن تل أفيف ما كان يجب أن تكون أصلا، كما أشادت بمسلحين فلسطينيين وشاركت مقالا وصف بمعاداة السامية.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات إلفاق قانونية خاضع لشروط الخدمة.
4: أنا أحب بلدتي كثير، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكرا، يعطيكم العافية.
1: عناوين الساعة من راديو مكان. حزب الله يواصل استهداف الأراضي الإسرائيلية بمسيرات مفخخة دون إصابات. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للتوصل لاتفاق مع إيران. الكشف عن أن تكاليف الحرب الأمريكية ضد إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، والحرارة تنخفض غدا ثم ترتفع من جديد.
2: راديو مكان الأخبار.
1: تمام الثامنة، مستمعين الكرام أهلا بكم. دوت مساء اليوم صافرات الإنذار عدة مرات في الجليلين الأعلى والغربي بعد رصد اختراق مسيرات معادية من لبنان، ولم تقع إصابات بالأرواح. وأعلن جيش الدفاع أن سلاح الجو اعترض عدة مسيرات قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية، إلا أنه لم يعرف مصير الأخرى وانتهى الحادث. وانفجرت مسيرة مفخخة داخل البلاد بالقرب من الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات بالأرواح. جدد الرئيس الأمريكي ترامب تأكيداته بأنه ليس في على عجلة من أمره للتوصل لاتفاق مع إيران. وفي تصريحات صحفية اليوم كشف عن أن الإدارة الأمريكية تواصلت بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين. كما أعرب ترامب عن كامل ثقته بأن تتوقف طهران عن تخصيب اليورانيوم، وأكد أن النظام الإيراني سيمنع من تطوير سلاح نووي، معتبرا أنها مجرد مسألة وقت مع تصاعد الضغوط. وأعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة قدرها 4 مليارات عن تقدير جرى تقديمه في أواخر الشهر الماضي. وأوضحت الوزارة أن التكلفة شملت تحديث إصلاح العتاد واستبداله، إضافة إلى التكاليف التشغيلية. هذا وفي ظل استمرار التوتر في المنطقة، مددت وكالة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي مفعول توصيتها بعدم تسيير رحلات جوية إلى إسرائيل حتى 27 من الشهر الحالي. أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن تسليم سفير إيران مذكرة احتجاج إثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري لأراضيها واشتباكهم مع قوات كويتية. في الشبل أصيب مساء اليوم طفل عمره 8 أعوام بجروح خطيرة من جراء انزلاقه خلال ركوبه دراجة هوائية، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. تتجه أنظار محبي كرة القدم في البلاد إلى استاد تيدي في العاصمة، حيث ستقام بعد حوالي نصف الساعة

0: مباراة الموسم بدور الدرجة العليا بين بيطار أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية والمتصدر هبوع البئر السبع. ويشير الزميل أحمد وسات إلى أن الفارق بينهما نقطتين.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، ثم ترتفع مجددا بعد غدا الخميس، ويصبح الجو أكثر حرارة من المعتاد إلى 50 في معظم المناطق. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

إنسان باسط مش عايز كتير أنا فديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نار

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: عناوين الساعة: جيش الدفاع يواصل قصف أهداف لحزب الله، إسرائيل تتجه إلى انتخابات مبكرة، واستطلاع للرأي العام لقناة كان يشير إلى تراجع قوة كتلة نتنياهو بشكل طفيف. نصف النهائي الأول اليوروفيجن يبدأ بعد حوالي الساعة، وإسرائيل ممثلة بأغنية ميشيل، والحرارة تنخفض غدا ثم ترتفع من جديد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: تمام التاسعة، أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار. أعلن جيش الدفاع الليلة أنه دمر في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية عدة منصات إطلاق، وقضى على حوالي 15 مخربا من حزب الله في عدة مناطق. وقال الناطق العسكري إن المنصات التي تم تدميرها كانت موجهة صوب إسرائيل والقوات العاملة في الجنوب اللبناني، كما عثر على مستودع لوسائل قتالية بما في ذلك أسلحة رشاشة من طراز كلاشينكوف وعبوات ناسفة وقذائف صاروخية. وقد دوت مساء اليوم صافرات الإنذار عدة مرات في الجليلين الأعلى والغربي بعد رصد اختراق مسيرات معادية من لبنان، ولم تقع إصابات بالأرواح. وأعلن جيش الدفاع أن سلاح الجو اعترض عدة مسيرات قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية، إلى أنه لم يعرف مصير الأخرى وانتهى الحادث. وانفجرت مسيرة مفخخة داخل البلاد بالقرب من الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات بالأرواح. يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان الليلة في ظل الأزمة الائتلافية الحالية إلى تراجع كتلة نتنياهو بشكل طفيف. ويظهر هذا الاستطلاع أن حزب الليكود يحصل على 26 مقعدا، فيما يحصل حزب ياحد برئاسة بنت على 25، والقائمة العربية الموحدة وتحالف الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد لكل منهما لو جرت الانتخابات العامة الآن. هذا وعقب تفاقم أزمة قانون التجنيد، يتوقع أن تصوت الكنيست في الأسبوع المقبل على عدة اقتراحات بحل نفسها. وقد قدمت كتل المعارضة هذه الاقتراحات عصر اليوم بعد أن أوعز الزعيم الروحي لديغ الهاتورا دوف لاندو إلى نواب الحزب بالعمل فورا على حل المجلس التشريعي بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لم يعد يثق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يبدأ في فيينا بعد حوالي الساعة نصف النهائي الأول لمسابقة الغناء الأوروبية اليوروفيجن، ويمثل إسرائيل في هذه المسابقة نوعاً بيتان مع أغنية ميشيل. في الشبلة أصيب مساء اليوم طفل عمره 8 أعوام بجروح خطيرة من جراء انزلاقه خلال ركوبه دراجة هوائية، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، ثم ترتفع مجددا بعد غد الخميس، ويصبح الجو أكثر حرارة من المعتاد إلى 50 في معظم المناطق، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس واللد والرملة وجبال الجليل.

0: 26، تل أفيف 25، حيفا 24، الناصرة 27، وفي هضبة الجولان وبحيرة طبرية وبئر السبع 30 درجة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أسباب.

وتحتفل النجمة السورية أصالة نصري يوم الجمعة القادم بعيد ميلادها 57، فهي من مواليد 15/5/1969، ولدت في دمشق، والدها كان فنانا كبيرا مصطفى نصري. بدأت أصالة بتقديم أغنيات خليجية في البداية. عام 1993 انطلقت من هوليوود الشرق القاهرة من خلال ألحان كبار الملحنين أمثال محمد سلطان، حلمي بكر، وسيد مكاوي. سيد مكاوي قدمها بأغنيتها الرائعة لو تعرفوا.

وتعاملت أصالة في بدايتها مع الموسيقار محمد سلطان، قدم لها عام 1993 سمحتك كتير، عام 1995 ألبوما كاملا تضمن أربع أغنيات، من بينها زي الحلم، ما بحبش حد إلا أنت، ولا تصدق

أغنية أخرى من ألبومها الثاني الذي أطلقته أصالة عام 1995، ألحان محمد سلطان. إحنا بنستناك على نار.

إلى عام 1998 أطلقت أصالة ألبوم قلبي بيرتاح لك. ألحان زياد الطويل ابن الموسيقار كمال الطويل.

أصالة. وعد عن الملحن الشاب وقتها زياد الطويل، تعاملت أصالة مع الملحن الشاب وقتها أيضا محمد ضياء الدين في نفس ألبوم قلبي بيرتحلك عام 98، غنت وقالت لما جت

Asala. عام 1999 أطلقت أصالة يا مجنون مش أنا ليلى، ألحان محمد ضياء الدين.

يا مجنون مش أنا ليلى، أنا أصالة نصري. عام 2001 أطلقت أصالة مبقاش أنا، عام 2003 أطلقت قد الحروف، عام 2005 أطلقت أسفة ألحان وليد سعد.

أصالة. عام 2006 أطلقت أصالة أغنيتها الناجحة

أصالة غنت خلال مشوارها الفني بأكثر من لهجة، غنت باللهجة الخليجية، اللهجة السورية، اللهجة المصرية، وأيضا باللهجة اللبنانية. عام 2008 غنت من ألحان اللبناني جان ماري رياشي. اسمحوا لي الكل.

أصالة اسمحوا لي الكل. وأطلقت أصالة خلال مشوارها الفني أكثر من 30 ألبوما غنائيا. مسك الختام تقول أصالة للجميع شكراً.

على أنغام شكرا. نأتي إلى ختام والمكان لهذا المساء، خصصنا حلقتنا لأصالة بمناسبة عيد ميلادها 57 والذي يحل يوم الجمعة القادم. لقاء جديد الثلاثاء القادم، إلى اللقاء.

0: بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، لقاء جديد مع فناني بلادنا، مع إنتاجات خاصة ومع المقابلات. تحية لرانيا رشيد أبو نمر بتساعدنا بالإنتاج، روبي معنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. قبل اللقاءات نبلش مع أغنية ناجحة تحتل المرتبة الأولى بسباق فن فنانينا هالأسبوع. يا طنوس بغني من كلمات وألحان يا دمطانس الهوى جانا.

سمعنا آيات النص في بداية لقاء فن فنانينا، الأغنية تحتل قمة سباق فن فنانينا. استنى موعد مع لقائنا الأول. لقائنا راح يكون مع الفنان سهيل فودي، فرقة زمن، أغنية جديدة وألبوم جديد، كل التفاصيل بعد شوي.

0: بعد ما سمعنا الأغنية بنرحب بالفنان سهيل فودي. مرحبا سهيل.
1: يا هلا يا هلا حبيب قلبي شادي،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: مبروك الأغنية الجديدة، عودة قوية.
1: الله يبارك فيك. هي مش بس أغنية، هي ألبوم كامل.
0: ألبوم كامل
1: تسع، مكون من 9 أغاني. فيه مفاجأة هيك صغيرة، إنه أغنية بالإيطالي وأغنية بالإسباني.
0: أنت بتعرف إسباني وإيطالي ولا تعلمت خصوصي؟
1: سبع أغاني بالعربي.
0: تعلمت خصوصي إسباني إيطالياني ولا بتعرف شوي؟
1: لا أنا صار لي زمان أغني إسباني، صار لي 20 سنة أغني إسباني وبعرف إسباني بس مش بيرفكت يعني. أما الإيطالي اللي صديق عايش بإيطاليا وبكتب شعر هيك وعجبتني اللي كتبها لحنتها، فيعني الأغاني هدول إلي خاص يعني، مش إنه لمغنيين إيطاليان ولا مغنيين إسباني.
0: أغاني خاصة فيك. ألبوم جديد، احكي لنا وين راح يطلع الألبوم. إحنا سمعنا أغنية واحدة من هالألبوم رجعتي لي.
1: اليوم بتعرف اليوم عشان الميديا يعني بطل حدا يطلع ألبوم كامل يعني، فما منطلع أغنية يعني أغنية ورا الثانية هيك.
0: صح. بفترات متباعدة شوي.
1: احكي
0: لنا شوي عن الألبوم، فيه قلت لي 9 أغاني، وليش ألبوم مش أغاني لحالها؟
1: بتعرف إحنا كسلنا فترة شوي هيك ما عملناش أغاني وهيك، عشان يعني يكون لنا استمرارية، إنه مش أنا مرات واحد بيعمل سينجل وبقعد بكسل سنة سنتين ثلاثة ليعمل كمان سينجل،
0: يكون في زخم
1: زي ما تقول ببعد عن الأضواء شوي. فعملنا 9 أغاني، اللي كل أسبوعين ثلاثة من ننزل أغنية، فمنضلنا إحنا كل السنة يعني موجودين.
0: نحكي شوي يعني. سهيل، مين هني أعضاء فرقة زمن؟ عرفنا عليهم. مين معك؟
1: معاي عازف الجيتار فيكتور جناوي، وعازف جيتار فادي واكد، وعازف جيتار باس أمير صفية، عازف العود حمادة عباسي، عازف الدرامز فضل قنديل، عازف الإيقاعات في 2 من كفر ياسيف اللي هو أصله كمان من عكا، نزار قباني لعشم الشاعر يعني نزار قباني، ومن القدس رائد سعيد كمان إيقاعات.
0: انتبهت إنه كاتبين إنه بعد سنوات من الغياب بعد بطلت إلي بتعودوا برجعتي إلي، هاي كمالي لبطلت إلي ولا
1: لا
0: كيف؟
1: لا هاي الشغلة هاي قصة أخوي خير اللي كتب، هي هو كتب عن تجربة شخصية يعني، إنه هو قبل نقول مثلا 16 سنة هيك 15-16 سنة كتب بطلت إلي، وبعد فترة اللي كتب له بطلت إلي كانت بريت البلاد يعني، وهاي
0: فرجعت
1: البلاد.
0: حلو.
1: عشان هيك قال من يوم ما رحت غبت كتير وبعد رجعت.
0: انتبهت كمان انه انت وساهر عوض مسؤولين عن الالحان، كيف تم هذا التعاون مع بعض؟
1: بالبدايه ساهر عوض بلش يلحنها، وانا ضفت فيها لحن للبيت الثاني، فبالاخر يعني صفت انه انا وياه لحناها.
0: بطلت إلي حققت نجاح كتير كبير، لليوم تسمع بكتير محلات.
1: أنا أخذت كتير جوائز عليها، ولليوم تتفاجأ يعني بكون بعمان، بكون بدبي،
0: بطلبوها.
1: الكل بعرف الأغنية يعني حتى بالدول العربية مش بس ببلادنا.
0: حلو. نجحت نجاح كتير كبير. بتتوقع كمان القسم الثاني منها ينجح نفس الشيء ولا كيف؟ رجعت إلي؟
1: أنا بعتبرها اللي هي يعني جزء الثاني أو تكملي
0: كمالي.
1: كمالي إلا معلوم بتكمل القصة، هاي قصة حقيقية يعني.
0: سهيل، في عندك حفلات؟ في رح يكون في حفلات لفرقة زمن بالفترة القريبة يتقدموا الأغاني هاي للناس؟
1: في حكي إنه يكون عندنا عرض بمسرح الرينبو بعمان الأردن، وهون بالبلاد تعرف عشان الحالة يعني الأمنية اللي كنا فيها والحرب وهاي بعد الإشي مش واضح يعني، فهون بالبلاد شبه معدوم ما فيش إشي.
0: بريت البلاد فيه شوي تحركي.
1: بدنا نحاول إسا شوي بريت البلاد، لأنه الأغنية أطلقناها من لوس أنجلوس طريق عبد حتحوت، من عمان عن طريق وايت ستوديو وين صورنا الفيديو كليب، وإن شاء الله بتوصل كمان لدول عربية ولتوصل للعالم. كيف وصلت؟ بتعرف بطلت إلي كان عندها حظ حلو إنها كانت أغنية فيلم عجم، وصلت للأوسكار ووصلت لأمريكا ولأوروبا،
0: سمعت بكتير محلات بالفعل. شكرا سهيل فودي، انبسطنا بالحديث معك اليوم. نستنى الأغاني كلها
1: على جد على دعمك للفن.
0: شكرا المحلي. شكرا لك سهيل فودي، بالنجاح دائما نحب نسمع أغاني منك.
1: شكرا كتير لك.
0: إلى اللقاء. باي باي سهيل. سمعنا جديد سهيل فودي وفرقة زمان. شو رأيكم تذكر بطلت إلي إسا؟

0: الصوت الحلو اللي عم نسمعه صوت الفنان المطرب أنور أبو زيدان. زي ما بتعرفوا برنامج لقاء فن فنينة عم برافق الفنانين بيشاركوا في برنامج استوديو اللي يبث عبر قناة مكان أيامات السبت. اليوم معنا الضيف الفنان أنور أبو زيدان، نرحب فيه معنا. مرحبا أنور.
1: مرحبا مرحبا،
0: كيف حالك؟
1: يا هلا يا هلا.
0: زي ما أنا أعلنت راح تكون ضيف حلقة برنامج استوديو يوم السبت القريب محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، صح؟ حلقة خاصة عنه. حكينا شوي عن تفاصيل هالبرنامج وليش اختاروك أنت تحديدا لتأدي أغاني عبد الوهاب.
1: والله سألوني إذا بتحب تغني عبد الوهاب، بتحبه يعني وتسمع له منيح، فيش مشكلة طبعا. أستاذنا اللي هذا أستاذ كبير، هذا الكل يعني
0: مدرسة كبير
1: طبعا. أستاذ عبد الوهاب مش بعد يعني في الموسيقى والتأليف وكل هالشغلات.
0: صحيح، عنده طبعا رصيد غني جدا من الأغاني. شو اخترتوا؟ أي أغاني رح نسمعها منكم في البرنامج؟
1: صراحة صرنا زمان مسجلين البرنامج.
0: نسيت شوي؟
1: صرنا كم شهر يعني قبل الحرب الأخيرة.
0: نعم
1: كثير يعني، كان عندنا مضناك مثلا، كل عمل لك قلبي، كل ما كان ليه بتوقف بتذكر،
0: كل هالأغاني الحلوة.
1: طبعا ايش من الشيء.
0: في كمان اغنيه خاصه انت قدمتها بهالبرنامج، صح؟
1: اغنيه خاصه من الحان استاذ التشير،
0: نسمعها ونسمع المستمعين.
1: والحمد.
0: يلا. والحمد. يلا. يلا.

عايب من ربي خايب ملك صامت قاعد وساكت شايفه عايب من ربي خايب ملك صامت قاعد وساكت ساكت عجنون البلد ساكت عجنون

0: أنور أبو زيدان ضيفنا اليوم في برنامج لقاء فن فنانين، راح تكون ضيف ببرنامج يوم السبت القريب، برنامج استوديو على قناة مكان. أنور، قديش صلك أنت بالساحة الفنية؟ صلك زمان فترة.
1: بلشت أطلع حفلات، يعني حفلات ومناسبات سعيدي وهيك من تقريبا
0: من 93. واللون اللي بيميزك بالحفلات وبالأمسيات، اللون الطربي ولا اللون الشعبي ولا
1: الطربي؟ كله يعني، ما بيطلبوا بلادنا يعني، هون بيحبوا يسمعوا.
0: سبق قدمت أغنية معروفة، شعر مغنى مع أغنية معروفة لكاظم الساهر، سمعناها في أول الحلقة.
1: صحيح.
0: في أغاني خاصة لإلك على الطريق ولا مش عم بتفكر؟
1: إن شاء الله بس كل أمور تهدى شوي، إن شاء الله نرجع أقوى من الأول.
0: أنور أبو زيدان، بسطنا بالحديث معك وراح نتابعك طبعا في برنامج
1: تد. الله يسعدك، الله يخليك.
0: شكرا. نختم هاللقاء بأغنية من الأغاني اللي أديتها في البرنامج لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. شكرا.
1: ولا يهمك.
0: إلى اللقاء.

0: قلبي بحبك.
1: بعد ما سمعنا الفنان أنور أبو زيدان رح يكون ضيف في برنامج استوديو اللي يبث عبر قناة مكان يوم السبت، لنعود لأغاني فناني بلادنا الخاصة، لنسمع جديد نايل برغوثي، السلام أمان.

ياقوت وفضة. مع الأغنية بنختم لقاء فن فنانين لليوم. الأغنية بتغني لنا إياها مي صدو. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر، لإيلان بالهندسة الإذاعية، لكم دايما شادي بلان أحلى.

0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية.
1: في أعماق الجسم أعضاء تعمل بهدوء وإتقان كأنها حارس خفي لصحة الإنسان، من بينها البنكرياس، وهو ليس مجرد عضو

0: داخلي بالمركز حيوي يدير عمليات أساسية تبقي الإنسان بصحة واستقرار، فهو المسؤول عن إنتاج الإنسولين وموازنة مستويات السكر، إضافة إلى دعمه لعملية الهضم ليضمن بذلك استمرار وظائف الجسم بتناغم دقيق لا نشعر به إلا عندما يختل. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن البنكرياس ووظائفه وأهميته للجسم. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة وجراحة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. أهلا وسهلا فيك دكتور صافي، وشكرا كثير على حضورك.
1: شكرا لك، وأهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
0: يمكن هيك زي ما حكيت لك قبل البرنامج، يعني صار له البرنامج سنين طويلة، عشرات السنين إذا مش أكثر، وأول مرة منحكي على موضوع اللي هو بيتعلق في البنكرياس. ما بعرف إذا هو تقصير مني ولا هو مرات يمكن لأنه في أعضاء هيك مش كثير مستهلكة يمكن في الإعلام، فمهم جدا أنه لقينا الوقت على الأقل.
1: أو ممكن نسميها أعضاء منسية.
0: أعضاء منسية، السؤال ليش إذا إحنا المسؤولين ولا أنتوا كمان كأطباء يمكن لازم توعوا أكثر لهذا الموضوع؟
1: يمكن التقصير من من من اكثر من مسبب للتقصير هذا، من المجتمع نفسه، من وزارة الصحة، من الأطباء. بس الشيء الواضح والمعروف انه في تقصير في هذا العضو وبالتوعية لهذا الامراض هذا العضو.
0: طبعا احنا بهمنا كمان من خلال هذا البرنامج التوعية لكل ما يتعلق بامراض واشياء اللي ممكن تكون طبعا الوقاية منها مهمة جدا. ندعو إذن مستمعينا ومتابعينا ليكونوا معنا على السماع على مدار الساعة القريبة من برنامج الصحة غالية الذي تعاد إذاعته الثلاثاء في 11 ليلا. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. إذن كما ذكرت ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة جراحة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. ذكرنا هيك دكتور صافي على أنه الإشي مش يعني قليل توعي للموضوع، هو بس دارج، يعني لما إحنا بنحكي على مشاكل البنكرياس عامة إحنا بنحكي على إشي شائع.
1: المشاكل البنكرياس وأمراض البنكرياس جدا شائعة، بينما إذا بنحكي على التهاب حاد أو مزمن أو سرطان البنكرياس، هاي أمراض موجودة وشائعة جدا. والمخيف أكتر إنه خاصة لما نحكي على أورام البنكرياس إنها في ازدياد مع مرور الوقت. يعني أعطيك معلومة على السريع، التوقعات بسنة 2030 يكون سرطان البنكرياس المسبب الثاني للوفيات نتيجة سرطان، بينما احنا بنحكي على قبل 10 او 15 سنه كان نمره 14. فتخيل انت الفرق الشاسع وقديش في ازدياد في عدد الحالات اللي بتتشخص وعدد الوفيات نتيجه المرض هذا.
0: طبعا احنا ما بدنا نخوف المستمعين، بس بدنا نحكي مش بس على سرطان، في اشياء مشاكل ثانيه اللي هي بتتعلق في البنكرياس عشان نوضح لمستمعينا. نبدا هيك من الاول، ايش هو البنكرياس؟ وين مكانه في الجسم؟ شو وظيفته للجسم؟ فكل هاي التفاصيل هيك الأولى خلينا نحكي.
1: طيب كتفاصيل أولى، البنكرياس هو جزء من الجهاز الهضمي اللي موجود في تجويف البطن، في الجزء الخلفي من تجويف البطن. فعمليا مكانه هو بحد ذاته بيسبب مشكلة لحتى نوصل أو نشخصه لما يعمل أعراض معينة. هو مبني عادة من نظامين، نظام بسموه نظام الاندوكريني اللي بيفرز الهرمونات، فيه خلايا بتفرز الهرمونات زي الانسولين والجلوكاجون وبتحافظ على تركيز السكر في الدم وما يسمى بالميتابوليك بروسيس في الجسم. والنظام الثاني هو النظام الاكزوكريني، عمليا في هناك خلايا بتفرز عصارات من البنكرياس اللي بتساعد في عملية الهضم الأكل. ولما بحكي على هضم أكل بنحكي على جميع أنواع الأكل المختلفة. هو موجود في الجزء العلوي من تجويف البطن أمام العمود الفقري وبس.
0: هو طبعا قريب كمان من المرارة،
1: أكيد هو قريب من في علاقة وطيدة خلينا نسميها بين البنكرياس، أنابيب المرارة، الاثني عشر، المعدة والكبد طبعا.
0: طبعا من أعضاء جدا مهمة، أعضاء كمان ممكن تأثر عليه وممكن هو يأثر على أعضاء اللي هي كثير مهمة. ولما بنحكي على مبنى نفسه وكمان هيك مبنى غريب شوي يمكن.
1: هو مبنى شوي غريب، خلينا ممكن نقول عنه غريب لأنه جاي بشكل أفقي بتجويف البطن، وعمليا فعشان هيك هو عمليا موجود، مش موجود بس بمنطقة واحدة بالبطن، هو موجود في أكثر من منطقة، ولهيك احنا بنجزئه لأربع أجزاء عادة اللي مسميهن الرأس، بيكون على قرابة جدا من الاثني عشر والأنابيب المرارة، الأنبوب الرئيسي تبع البنكرياس بيصب للاثني عشر بأنبوب مشترك مع أنابيب المرارة، عندنا العنق البنكرياس، عندنا جسم البنكرياس، وعندنا ذيل البنكرياس الموجود عمليا في الطرف الآخر من تجويف البطن. فلهيك بسبب شكله الأفقي كيف قاعد بتجويف البطن، هو بشكل زي خلينا نسميها بنشأل المشكلة، بس بشكل لنا زي
0: تحدي نوعا ما
1: لحتى نتابعه ونشخصه، أو إذا في أمراض معينة نعرف وين موجودة.
0: يعني مرات هيك الطبيب بتروح لعنده بحط إيده على البطن بيعرف مرات الأوجاع من وين، هذا إشي ملموس لما أنتوا بتحطوا إيدكن على الجسم، ولا مش ممكن إنك أنت تقدر توصله؟
1: لا مش أبداً. ممكن توصل البنكرياس لأنه موجود بالجزء الخلفي.
0: أوكي.
1: فهو مش ممكن توصله إذا باليد، يعني تلمسه باليد، من مش زي الكبد والطحال إذا تضخمه ممكن نفس الشيء يصير. لأجل مكانته عادة ممكن يؤدي لأعراض اللي هي أوجاع بالظهر أكثر من أوجاع في البطن.
0: أوكي.
1: لأجل مكانته مكانه.
0: احنا رح نحكي على كل الأعراض اللي لازم الواحد ينتبه لإلها طبعا، بس لما بنحكي هيك بشكل عام نحكي على مشاكل البنكرياس، كيف كل الوقت أنا ذكرت في المقدمة كل الوقت اللي البنكرياس عم يشتغل منيح، بنظم لنا السكر، بنظم كل ما يتعلق بالجهاز الهضمي، وانت ذكرت طبعا وظيفته في هاي النقطة، بس لما في خلل بنبدأ نحس. إيش أبرز مشاكل البنكرياس دكتور صافي؟
1: أكثر شيء شائع وأبرز مشكلة هو الالتهاب الحاد. الالتهاب الحاد هي عمليا مرض جدا جدا شائع، تقريبا يمكن بكل مستشفى وبكل طوارئ بالمستشفى بيعالجوا على الأقل حالة أو حالتين ليليا لالتهاب الحاد بالبنكرياس. طبعا التهابات البنكرياس احنا بنصنفها لحاد ومزمن. الحاد هو أكثر شائع، لحسن حظنا المزمن مش موجود عندنا في بلادنا كتير، رح نتطرق للإشي هذا بعدين. بينما الالتهاب الحاد عمليا بيكون أو بتشخص لما بيجي المريض مع ألم، وعادة الألم تبعا جدا واضح، بيكون عندي ألم بأعلى البطن والمريض بحد ذاته بيشرح لك إنه الوجع بيروح على ظهري بشكل حزام.
0: أوكي.
1: هذا جدا جدا مميز هذا الوجع. وممكن تكون أعراض تانية طبعا اللي هو التقيؤ أو بحس حاله أنه بده يستفرغ، ممكن كمان يكون في عنده حالة بردية، حم قليل ما بيصير عندهم حرارة. وطبعا التشخيص بيتم عن طريق الفحص السريري.
0: نعم.
1: فحص البطن طبعا والاعتماد على فحوصات الدم. لأنه بحالات الالتهاب الحاد الإنزيم تبع البنكرياس بيطلع بيرتفع، وهذا بيكون دلالة على أنه في عنا التهاب. وطبعا في عنا
0: تصوير الأشعة
1: اللي هو بالعادي ممكن نستعمل احنا الألترا ساوند، بس الألترا ساوند لحتى نشوف المسبب الأساسي اللي هو بالعادي حصوه بأنابيب المرارة، بس الفحص الأكثر دقيق وفحص السيتي.
0: طب أنت ذكرت هوني على أنه احنا عملنا نحكي طبعا على الالتهاب الحاد مقابل الالتهاب المزمن، لما بنحكي التهاب حاد يعني بيجي مرة واحدة ولا أنه بيكون في أشياء إنذارات من قبل أنه في عنا مشكلة في البنكرياس؟
1: لا، هو بيجي بالعادة بشكل فجائي، وجع اللي ببلش بنقطة الصفر وشوي شوي بتزايد لحد يوصل لمرحلة أنه الأوجاع بطلت يستحملها المريض عمليا، بس فيش إشي اللي بيكون منذر من قبل. الأشياء اللي ممكن أو الأعراض اللي ممكن تكون تنذرنا من قبل، مثلا إذا كان عنده مثلا أوجاع بطنه من جهة اليمين ممكن تشير إلى أنه كان عنده حصو بأنابيب بكيس المرارة. هذا ممكن يكون زي علامة اللي ممكن مع الوقت لقدام صار عنده التهاب بالبنكرياس.
0: إذا فيش التهابات في المرارة عادة فيش مشاكل في البنكرياس ولا
1: لا.
0: ممكن تصير يعني حتى واحد اللي عمل عملية مرارة وشلول المرارة بضلع في أوجاع في البنكرياس يعني ممكن؟
1: أكيد، لأنه سؤالك بخدني للمسببات اللي ممكن تؤدي للالتهاب الحاد. المسببين الأساسيات عالميا هو حصو بالكيس المرارة وشرب الكحول بوفرة. حصو بكيس المرارة هو السبب الأكثر شائع في بلادنا، بينما في دول أوروبا والدول الغربية شرب الكحول بوفرة هو المسبب الأساسي. طبعا هناك أسباب تانية، ارتفاع الدهنيات في الدم، ارتفاع الكالسيوم بالدم، أدوية مختلفة، وأحيانا ممكن الورم نفسه يكون أول انذار لإلنا هو أنه التهاب حاد بالبنكرياس. فحتى لو الإنسان شال كيس المرارة ممكن يصير عنده التهاب حاد بالبنكرياس، وممكن في أن حصوا بكيس المرارة اللي بعدين بأنابيب المرارة بيؤدوا للمستقبل لالتهاب حاد كمان.
0: يعني مش انه الواحد اذا مرق في حياته عملية لانه يشيلوا له كيس المرارة معناه هو يعني معفي وانه مش رح يكون عنده اشياء عن هالزي.
1: نعم.
0: وحتى لو انه ما بيشرب كحول.
1: حتى لو ما بيشرب كحول.
0: يعني في كل الأحوال ممكن الإشي يتطور. طيب ذكرتهم طبعا أسباب اللي هي أسباب طبعا واضحة، هذول هن كل الأسباب ولا في أسباب أخرى اللي ممكن تسبب لحالات الالتهاب المزمن الالتهاب الحاد؟
1: زي ما حكيت لك إنه الالتهاب هاي آسف الأسباب الرئيسية هي اللي حكيت لك إياها. في أسباب اللي هي مش أساسية وجدا نادر إنه تحصل، مثلا على سبيل المثال الأدوية، في نوعية أدوية ممكن تؤدي لالتهاب حاد، بس طبعا هذا بعد ما إحنا نشيل كل الأسباب ونتأكد أنه ما في ولا سبب بنصير ندور على نوعيات الأدوية. في التهابات حادة ممكن تكون وراثية، لما يكون في عنا تغييرات في جينات معينة ممكن يصير في عندنا التهابات حادة بسن أبكر، وهذه واحدة من الأشياء لازم نأخذها بالحسبان لما بيكون في عنا مثلا شخص أو مريض اللي هو صغير في السن وبيعاني من التهاب حاد في البنكرياس. طبعا زي ما حكيت لك كمان الورم ممكن يكون كبدايته أو أول رمز لإنه هو أنه يكون في التهاب حاد بالبنكرياس.
0: طبعا احنا رح ننتقل نحكي بعدين على كل ما يتعلق بالأورام والمشاكل الأكثر معقدة، بس إذا بدنا نحكي هيك أنت ذكرت هون الوراثة، عادة إذا في عنا حدا في العائلة كان عنده مشكلة ممكن يكون كمان هذا عامل خطر؟
1: إذا حدا كان عنده مشكلة وتثبت أنه في عنده تغييرات بجينات معينة اللي احنا نسميها سبينك 1،
0: هاي بنحكي بس على السرطان مش على الالتهاب.
1: لا بنحكي على الالتهاب،
0: على الالتهاب بعدنا.
1: على الالتهاب. الالتهاب وهذه هذه واحدة من الأسباب اللي بتؤدي للالتهاب المزمن اللي بسموهن هيرديتري بانكرياتيتس، من اسمها هيرديتري جاي وراثية عمليا، بس الفرق انه هدول بوصلوا التشخيص بسن أبكر لأنه الالتهابات بصير عندهم بسن أبكر.
0: طب أنت بتحكي هون على سن وعلى جيل معين، إيش الشريحة اللي أكثر إشي عندها منتشر مشاكل البنكرياس؟
1: مو بتعلق إذا بنحكي على التهاب مزمن ولا حاد.
0: خلينا نبدين إحنا في الالتهابات.
1: التهاب حاد بالعادة هو بتعلق أكتر في، بيكون أكتر في السن خلينا نقول صغير، يتراوح بين 30 إلى 50، بس هذا لا يعني ممكن كمان يصير الإشي هذا بسن أبكر آسف بسن متأخر أكتر بعدية 50. الالتهاب المزمن بالعادة بيصير بسن أبكر شوي صغير اللي هو خلينا نقول بين 30 إلى 35، لأنه هناك بيكون في عوامل أكتر اللي هي التدخين، شرب الكحول، وعمل عوامل ميراثية.
0: يعني كل هاي العوامل مربوطة في بعضها أنا بفهم من حديثك هيك دكتور. ولما بنحكي على التهاب حاد في مراحل تطور لإله، يعني بيبدأ شوي شوي بيصير حاد ولا إنه كيف؟ يعني أنا حكينا إنه بشكل مفاجئ، هاي حكيناها
1: بيكون شكل مفاجئ، بس الأوجاع بتصير يعني تقوى أو تصير حدتها بتصير أقوى مع مرور الوقت. لحسن حظنا، لحتى ما نخوف المستمعين، لحسن حظنا 90 إلى 95% من حالات التهاب البنكرياس الحاد بتكون ما يسموها مايلد، يعني خفيفة، بعد 48 ساعة 72 ساعة المريض بيتعافى بيكون صار ببيته. في عنا الشريحة الصغيرة اللي هي 10% ممكن الإشي هذا يتطور لالتهاب اللي هو جدا صعب، وهناك إحنا بنكون في مشكلة في أزمة. ليش؟ لأنه أغلبية المرضى هذه اللي بتعاني من التهاب حاد اللي هو جدا قوي عادة راح العلاج تبعنا راح يأخذ وقت أطول، وهناك بحاجة إنه يدخلوا الآي سي يو العلاج المكثف، وأحيانا بصير عندهم فشل كلوي، فشل تنفسي، وهناك بيكون الإشي مختلف تماما.
0: وذكرت هون أنت جزء من المضاعفات اللي أنا حابة إنه نحكي عنها، لما بنحكي على التهاب حاد هاي مضاعفاتها، يعني اللي ممكن تكون
1: إنه ممكن تكون واحدة من المضاعفات إنه الالتهاب يكون جدا قوي ويصير في عنا فشل بأجهزة تانية في الجسم.
0: والأجهزة الثانية قديش الإشي بأثر مثلا على الكلى اللي كمان هي يمكن
1: ممكن أثر على الكلى؟ إحنا التأثير ما بنقدر نعرفه من قبل مسبقا خلينا نحكي، بس غالبيتهن خلينا نقول برجع الكلى تصير وظيفتها عادية بعد فترة معينة، بس ممكن هل ممكن يؤدي هذا لضرر اللي هو ما بنقدر نرجعه، أو الكلوة تصير متضررة بشكل دائم؟ ممكن،
0: كله ممكن. احنا بنحكي هون على يمكن على حالة اللي ممكن يكون لها مضاعفات خطيرة، بس خلينا نحكي كمان على العلاج. العلاج على ايش بيتركز
1: بالالتهاب الحاد؟ عادة العلاج هو احنا بنسميه الـMPO، ما بنعطيه، ما بيشربوش، ما بأكلوش، بنعطي فترة اللي هو استراحة للجهاز الهضمي، بياخذوا أدوية للوجع لحتى نحافظ على الوجع تبعهم، وهيك هذا هو العلاج عمليا. ما في هناك
0: يعني مش مضادات حيوية ولا أشياء،
1: فيش مضادات حيوية أبدا بتاتا. مضادات حيوية في بس حالتين، أو في بالالتهاب الحاد في بس بسموهن إنديكاتسيو التنتين عمليا اللي احنا نقدر نستعملهن. ما رح ندخل فيهن لسه لأنه يكون في عنا أكيد أنه في عنا التهاب اللي صار نتيجة مش التهاب اللي هو نكون نعرف أنه في بكتيريا موجودة في الالتهاب تبع البنكرياس عن طريق الفحوصات الدم، أو إذا في عنا إشي بالسيتي سكان اللي بنعمله موجود بأكدنا الإشي هذا. أما مضادات حيوية هي مش جزء من العلاج بالتهاب الحاد البنكرياس،
0: وإنما بس إيش صوم؟
1: صوم يعني. بس إحنا طبعا الصوم أول ما يقدر المريض يشرب ويأكل بنرجع له الإشي هذا على السريع، لأنه هذا هاي أفضل أفضل أفضل وقاية لحتى يقدر المريض يتعافى.
0: طبعا انت ذكرت هون هيك دكتور صافي خوري كل ما يتعلق بالتزام التهاب عفوا حاد مقابل التهاب مزمن، قديش احتمال انه يتكرر هذا الالتهاب الحاد؟
1: الاحتمال وارد، بتعلق احنا شو السبب اللي ادى للإشي هذا. طبعا اليوم احنا بنحكي على انه لما يكون في عنا حصوا بأنبيب بكيس المرارة وادى الالتهاب بالبنكرياس، طبعا بعد ما يتعافى المريض احنا مضطرين نعمل له عمليه استئصال كيس المراره لحتى نطلع الكيس مع الحصو الموجود فيه، لانه ممكن يرجع الاشي على حاله اكثر من مره. بعدين طبعا لما نعمل الاشي هذا بنزل نسبه انه يتكرر الاشي هذا بصوره جدا جدا عالي، انه ما يرجعش القصد. لما بنحكي عن التهاب مزمن هناك في عوامل تانية مختلفه، احنا بنحكي على حوالي 70% من العوامل هي نتيجه شرب الكحول والتدخين. اثنين مع بعض بشكل تقريبا ثلثين من الإشي هذا. فعشان هيك أفضل حل ممكن نعطيه للمريض لحتى ما نوصل لهي المرحلة إنه الوقاية، يمتنع عن التدخين، يمتنع عن شرب الكحول بصورة بوفرة.
0: خلينا نركز هيك على نقطة معينة. لما أنت بتحكي على شرب كحول، يعني إيش الكميات؟ يعني عم نحكي على إنسان اللي بيستهلك كحول في كميات كبيرة، ولا إنسان اللي بيشرب مرة في الأسبوع كحول؟ إيش معنى إنه إنسان بيستهلك الكحول اللي ممكن تأثر على البنكرياس؟
1: طبعا حسب الأبحاث ما في كمية معينة اللي ممكن نقول بعدها المريض يصير عنده التهاب حاد أو التهاب مزمن. الإشي بتعلق بعدد المرات، بتركيز الكحول في المشروب نفسه طبعا. بس ما في كمية معينة، خلينا نقول 10 جرام أو 10 سي سي اللي بعديها ممكن يصير الإشي هذا. وهذا إشي بيختلف من من من شخص لشخص. ما في عنا أي وسيلة لنعرف شو هي الكمية اللازمة لحتى الإشي هذا. بس إنه طبعا ما بيصير في عند شخص اللي بيشرب مرة بالأسبوع مثلا، خلينا نقول بيشرب كاس. أما بدها تصير عند شخص اللي بيشرب يوميا مثلا وبكميات كبيرة.
0: يعني الانتباه أيضا لهاي النقطة، وعدم التعامل يعني مع إشي اللي هو مزمن كيف يختلف عن الحاد. يعني إنسان اللي بيعرف أنه عنده هذا الالتهاب وهذا التهاب مزمن، وإنت لازم يوصل على مستشفى، هل هو بحاجة أصلا أنه يوصل لعينكم على مستشفيات؟
1: طبعا أول شغل الالتهاب المزمن بيختلف عن الالتهاب الحاد، لأنه ببدايته 75% من المرضى بتعاني بالأساس من أوجاع في البطن، بس خلال المرض نفسه 100% راح يكون عندهن أوجاع في البطن. والعلاج تبعنا الهدف الأساسي منه هو أنه نخفف من تكرار هاي الالتهابات ونمنع حدوث ما يسمى بنكرياتيك انسفيشنسي، اللي هي يعني قصور بالبنكرياس. لأنه على المدى البعيد بده يصير فيه قصور، فمش راح يفرز الإنزيمات، الإنسان ببطل يستقي يعني يقدر يهضم الأكل زي ما لازم، راح يعاني من إسهال مزمن واحد، واثنين بيصير عنده سكري طبعا لأنه بطل يفرز كمان الإنسولين. بس هذا بيصير على المدى البعيد. اللي بيصير بالالتهاب المزمن انه كل مره بيصير عندنا التهاب حاد، جزء من الخلايا الموجوده في البنكرياس عمليا بتموت وبتتحول لشيء بسموه فيبروزيس. فيبروزيس هو عباره عن شيء صلب ما فيش له ولا اي وظيفه، فاذا بيرجع الشيء هذا بيتكرر اكثر من اللازم فبنوصل للمرحله الاخيره اللي حكيت لك عنها.
0: طبعا انا بهمني كمان ان لما احنا بنحكي، يعني انت هون بتحكي على اعراض ان كان المزمن وان كان الحاد، بتحكي على اوجاع في البطن. لما بتحكي على اوجاع في البطن انت كانك عمالك تسبح في المحيط، لأنه إحنا بنحكي على كثير شغلات اللي ممكن تكون، اللي أعراض ممكن تكون مشابهة. يعني حكيت على رأس المعدة أو على في الجزء العلوي، ممكن تكون حموضة في المعدة، مجرد حموضة في المعدة تكون. فكيف الواحد بيوصل لأنه يشخص الإشي في طريقة اللي تعرف أنه هون المشكلة هي البنكرياس ولا أي إشي ثاني في الجهاز الهضمي؟
1: ما هو الالتهاب الحاد صعب انه الانسان يشخصه، المريض نفسه يشخصه، بس طبعا لما بوصل لمستشفى او اي مركز طبي راح يشخصوه في الاشي هذا. بينما اذا الاشي رجع على نفسه اكثر من اللازم، نفس التشخيص كل مره، يعني كل كم من شهر برجع مع التهاب حاد، راح على المدى البعيد راح يصير في عنده التهاب المزمن. فهناك هو بنفسه راح يعرف نتيجة النوبات المتكررة، راح يعرف انه بيعاني من الاشي هذا، من الالتهاب المزمن. طبعا هدول المرضى مش راحين يبقوا في البيت ما في متابعة ولا في حدا يعني يتابعهم بالعيادات او ايش، بالعكس او بعد اي بعد اول نوبة التهاب هن راح يكونوا موجودين بمسار معين اللي فيه طبيب يراجعهم كل وقت، لانه بدهن باستمرار فحوصات مزمنة للمدى البعيد كمان، لانه على المدى البعيد احنا بنعرف الالتهاب المزمن ممكن يؤدي ل
0: سرطان
1: بالبنكرياس. يعني الناس اللي بتعاني من التهاب مزمن هن بخطورة أكثر بسبع أضعاف من الناس العادية يصير عندها سرطان بالبنكرياس. تخيل شو عم بحكي لك. لهيك مجبورين يكونوا بمسار معين.
0: يعني شو بتشمل هذا المسار وشو بتشمل هاي المتابعة؟
1: واحد هو الفحص السريري طبعا، الشيء الثاني اللي احنا بنسميه الانمنيز اللي هو نحكي مع المريض نفهم منه هل في صار تغييرات، هل صار في عنده هبوط في الوزن فجأة مثلا على سبيل المثال اللي ممكن يدل على الشيء هذا. فحوصات دم، فحوصات اللي هي أشعة. بالعادي بالالتهاب المزمن احنا ما بنستكفي لا بالالتراساوند ولا بالسيتي، بنهتم دائما نطلع على ناخذ فحوصات اللي هي الام ار اي او فحص الاندوسكوبيك التراساوند اللي هي فحوصات اكثر دقيقه من فحص السيتي. وهي خلال المسار او المتابعه للمرضى هذول.
0: طبعا مهم جدا انه الواحد يواظب على هذا الشيء. يعني لما انت بتحكي متابعه ومسار اللي انت لازم تكون فيه عاده كل ايش، مره في السنه
1: بالبداية، مرة كل نص سنة، بس بعدين مرة بالسنة.
0: مرة بالسنة. اللي هي مش عند طبيب العائلة ولا عند في عيادات مختصة مثلا لمشاكل البنكرياس؟
1: في فيش عيادات خلينا نقول مختصة اللي اسمها عيادة بنكرياس يعني. يعني أنا على مدار سنين حوالت عملت بمكانتي السابقة بمستشفى رمبم، عملنا عيادة على الشكل اللي كان اسمها عيادة البنكرياس لحتى نركز هدول المرضى اللي بيعانوا من التهاب حاد ولا مزمن ولا ورم ولا سيستوت، يكون عندهن عنوان معين. وهاي اللي إسا عم بعمله بالمستشفى الإنجليزي، إنه أسسنا عيادة اسمها عيادة بنكرياس لحتى يكون في لهاي المرضى عنوان اللي تركز كل الفحوصات تبعتها والمتابعة تبعتها بهذه العيادة.
0: لأنه إحنا بدينا وحكينا على إنه جزء من الجهاز الهضمي، ولما إحنا بنحكي على الجهاز الهضمي هذا إشي واسع وكبير جدا. يعني في مشاكل عديدة ومتنوعة، يعني إنه يعني مرات يمكن هاي القضية اللي إحنا حكيناها في أول البرنامج يمكن دكتور صافي خوري، إنه الموضوع البنكرياس ما بيحظى في إشي من ناحية توعية كثير لأنه مخفي نوعا ما.
1: هو زي ما حكيت لك هو تقصير اللي من عدة أجزاء خلينا نحكي، بس بالأساس منا إحنا كأطباء ومن وزارة الصحة، لأنه الجزء العضو موجود، المرض موجود، بس كيف بدنا نوصل الإشي هالرسالة هذه للمرضى. فبآخر كم من سنة أنا عم بتحاول أتابع وركز هدول المرضى، لأنه عم بشوف حالات اللي كان فيها يعني ممكن نمنع السرطان من انه يتكون لو كان في متابعه دقيقه، بس مش انه يعني المريض كان عنده والله كان عنده تسيستا قبل سنتين واجالي اسا مع ورم. طب وين كان بالسنتين هدول؟ ليش ما حداش تابعه؟ هو مش الحق عليه، مش عم بوجه الحق على المريض، لانه المريض اكيد بيعمل شو بيقولوا له.
0: واحنا طبعا بدنا نحاول كمان من خلال هذا البرنامج انه نوعي المستمعين لكل ما يتعلق بهذا الموضوع. انا عاده لما احنا حكينا على التهاب قبل ما ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي الاخطر، في اشياء طبيعيه اللي ممكن تساعد هيك دكتور؟ يعني بيحكوا كثير على الكركم مثلا. بتحبش تفوت في هاي
1: ما بفضل ما ادخلش في هاي الاشي، لانه في كتير مرضى بيسالوني على الموضوع. عن جد بحكي لك، بس انا عن جد ما عندي علم وما عندي درايه في الاشي هذا ابدا بتاتا. يعني
0: انت كطبيب يعني اللي ملتزم في الابحاث وايش الاشياء بس على طريق يعني الابحاث الطبيه يعني. وهون على الاشياء الطبيعيه ما بتحب تركز على هذا. مش معناه انه هي مش مفيده او مش مضره، ولكن انت شخصيا ما بتحب تركز عليها.
1: ما هو لا تعليق عشان ما اضرش حدا وما ما اضايق حدا.
0: انا يعني بحترم رايك طبعا، بحترم موقفك. خلينا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل رح نرجع نحكي لكل التطورات اللي لا سمح الله ممكن تكون خطيره. بندعيكم طبعا ان تكونوا معنا وتواصلوا الحديث.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الورد.
2: الآن في مكان غالية ناطور قدور الساعة

0: ونعود مستمعينا لمواصلة برنامج الصحة غالية. نشكركم جزيل الشكر على كل من يتابعنا طبعا منذ بداية البرنامج، ونرحب بكل من انضم إلينا الآن إلى هذه الحلقة. ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة، جراحة أورام الجهاز الهضمي، البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. وفي الجزء الأول تحدثنا عن كل ما يتعلق بالتهاب البنكرياس، إن كان الالتهاب الحاد أم الالتهاب المزمن. دكتور صافي حكينا كثير على هذا الموضوع، بهمنا إسا نحكي يعني العلاقة ما بين هذه الالتهابات وتطور لا سمح الله أمراض اللي هي خطيرة أكثر مثل أمراض السرطان. إلى أي مدى هنالك علاقة طبعا بين الأمرين، من التهاب إن كان الالتهاب البسيط والالتهاب الحاد إلى التطور ذلك إلى السرطانات؟
1: بداية هناك علاقة بين التهاب الحاد أو التهاب المزمن مع نشوء سرطان في المستقبل. واحد من الأمور اللي جدا مهمة أذكرها هون هو أنه في كان ورقة علمية تم نشرها قبل سنتين بتحكي عن التهاب الحاد، فأخذوا عينة مجموعة مئات الألاف من المرضى وتابعوهن اللي كان عندهم التهاب حاد في البنكرياس، وتابعوهن لمدار بين خمس إلى سبع سنوات، وشافوا إنه هدول المرضى بأول ثلاث سنين من بعد تشخيصهم بالالتهاب الحاد هن بعرضة إنه يصير في عندهم ورم خلال سنتين ثلاثة بعد ما صار عندهم التهاب الحاد، وإحنا بنحكي على حوالي خمس أضعاف. فهي شغلة اللي إحنا بتعرف إحنا ما بنركز عليها، بنقول صار عنده التهاب حاد، على الأغلب هاي الإشي من أنابيب المرارة، بنعمل من كيس المرارة بنعمل استئصال لكيس المرارة وانتهى الموضوع. لا، ما انتهى الموضوع، لأنه بدهن متابعة بعد هيك. فالالتهاب الحاد بحد ذاته ممكن يكون عامل خطر، وإحنا بنعرف إنه عامل خطر. الالتهاب المزمن ما في شك إنه هو عامل خطر، وعامل خطر جدا جدا جدا مهم نعرفه. ولهذا السبب احنا هدول المرضى بنخليهم بمجال المتابعه عمليا، زي ما ذكرت من قبل قلت لك هن موجودين يعني سبع اضعاف من باقي المجتمع بخطوره ان يصير عندهم سرطان البنكرياس، وهذا بيصير نتيجه الالتهاب المزمن. احنا بنعرف واحده من الاشياء او واحده من الامور اللي ممكن تصير مستقبليا نتيجه التهاب بتكرر هو يصير في عندنا سرطان ورم، وهذا اللي ممكن يصير كمان في البنكرياس بدون شك.
0: طبعا مهم جدا كمان التوعية لكل هذا الموضوع، زي ما ذكرت المتابعة كمان مهمة جدا. ذكرت كمان في السابق كل ما يتعلق بالسيستوت، هذا إشي اللي هو بس في حالة الالتهاب ممكن تتطور، ولا إنه ممكن مرات بدون أي التهابات بدون أي مشاكل فجأة نلاقي إنه في أي نتوءات اللي موجودة على البنكرياس كمان؟
1: طيب مهم جدا بالأول نعرف إنه في بالبنكرياس في عنا خمس أنواع من السيستوت، خمس أنواع مختلفة، فهذا جدا مهم نعرف احنا شو النوع اللي بنحكي عنه. واحده من الانواع تبعتها احنا بنسميها البسودوسيست، هي مثل السيستا عمليا، وهذه ممكن تكون ناتجه نتيجه التهاب حاد او التهاب مزمن. الخطوره انه هذا يتحول لسرطان هو جدا جدا ضئيل، لا يتعدى 1%، بل اقل من هيك. لما بنحكي على السيستوت باقي انواع السيستوت، الاشي بيتعلق بنوع السيستا وشو الخطر انه يتحول لخلايا سرطانيه فيها. فعلى سبيل المثال في أنواع السيستوت اللي ممكن يكون النسبة 20%، في إشي اللي 1-2%، بس في السيستوت اللي بتوصل حوالي 70% على مدار المتابعة. فبهاي الفئة من المرضى إذا شخصناهم من هذا النوع من التستوت، إحنا ما بنستنى يصير عندهم سرطان، إحنا بنعرض عليهم عملية استئصال قبل ما يصير في عنا يتشكل عندنا السرطان بالمستقبل.
0: وعادة يعني كيف بتشوفوا هاي التستوت إذا هي خطيرة مش خطيرة؟ التصوير
1: تصوير أول شيء تصوير. بدي أرجع شوي صغير لورا، التستوت هذه أخذ بالإزدياد بالفترة الأخيرة، مش لأنها ما كانت موجودة، هي كانت موجودة، بس اليوم إحنا عم نعمل فحوصات كثيرة من فحوصات السي تي والMRI والإندوسكوبيك ألتراسون، ازدادت هاي الفحوصات، فلهيك صرنا نشوفها أكثر هاي السيستوت. فلهيك احنا بنخليهم نجيبهم على مجال المتابعة. طبعا في هناك عنا عوامل معينة اللي احنا أو مميزات معينة بنشوفها بالفحوصات المختلفة من التصوير لحتى نحدد احنا وين موجودين. هل هذه عندها نسبة 20%، هل هذه 32%، هل 64%، هل 100%؟
0: يعني مجرد في التصوير بتشوفه ولا انت بحاجة لخزعة؟
1: وممكن خزعة كمان. انا ما حكيتش، بس الاندوسكوبيك ألتراسون بالعادي بتساعدنا على التشخيص، نشوف شو نوع السيستا وكمان خزعة منها.
0: والخزعة هي طبعا بتعطي الجواب اليقين إذا كانت هي سرطانية،
1: الجواب اليقين بس إذا كانت سلبية لا ينفي. هاي مهم جدا نعرفها، مش إذا كانت سلبية ما فيش مثلا أو ورم أو فيش خلايا اللي عم تتعمل تتغير من خلايا طبيعية لخلايا سرطانية معناته خلاص أكيد فيش.
0: لا مش عم بتطمن الناس.
1: بعرف إنه مش عم بتطمن الناس، عشان أنا بدي الناس تفوت على المسار المعين وتعرف العنوان الصح وين تروح عشان تضل متابعة.
0: طبعا إذا كان الإشي طبعا في سلب، المهم جدا إنه كمان متابعة، وهون كل المتابعة هي مهمة جدا إحنا اللي عمالنا نحكي عنه. وذكرت أنت سابقا، أنا قبل بدي أعمل هيك شوية ترتيب، ذكرت كيس المرارة. كيس المرارة وذكرت الالتهاب، إنه ممكن إذا كان في عنا التهاب يتحول لا سمح الله لإشي سرطاني. طب يعني كل واحد اللي مرق عملية لك، طبعا يعني مشان نوضح الإشي، كيس المرارة إذا كان في التهابات هناك وفي حجارة ممكن تتسبب في التهابات للبنكرياس، ولكن إذا واحد شال كيس المرارة كمان هو بحاجة لكل المتابعة هاي اللي عمالك تحكي عنها، ولا بس إذا كان في التهاب في البنكرياس؟
1: لا احنا بنحكي على التهاب البنكرياس.
0: ما هو واحد بجر الثاني.
1: لا احنا بدنا نفصل، بدنا نفصل التهاب الكيس المرارة ومش نفسه التهاب البنكرياس.
0: أوكي.
1: الحصو الموجود في كيس المرارة ممكن يسبب مشاكل، واحدة منها هي التهاب بكيس المرارة، هذا مفصول معزول عن البنكرياس، بس ممكن حصو تنزله بالأنابيب المرارة وتسكر الأنبوب الرئيسي البنكرياس تعمل التهاب البنكرياس. فعشان هيك عم بحكي احنا على مرضين مختلفين.
0: مشان ها بدي هاي النقطه شوي نوضحها، لانه في كثير اشخاص اللي مرقوا في مشاكل في المراره، مش كل واحد عمل عمليه لكيس المراره معناه لازم يخاف من الاشياء اللي احنا عمالنا نحكي عنها.
1: أكيد. أكيد.
0: ومش كل واحد عمل استئصال لكيس المراره لازم انه يعمل كل هاي المتابعه اللي انت عمالك تحكي عنها.
1: اكيد اكيد. احنا بنحكي عن الناس اللي عانت من التهاب حاد في البنكرياس. مش كل انسان عنده حصو بكيس المراره معناته راح يعاني من التهاب حاد بالبنكرياس، لا. أوكي. الاغلبيه ما بتعاني، بس الفئة اللي عانت بدها متابعة.
0: وهاي النقطة أنا كثير حبيت أنه نوضحها، لأنه ممكن الإشي يثير البلبلة. عوامل خطر كمان بالنسبة للسرطان، ذكرنا قبل العامل الوراثي، كمان في سرطان البنكرياس إذا ما تم اكتشافه في هناك عوامل خطر؟
1: احنا نحكي على عوامل، سؤالك أنه نحدد عوامل الخطر لسرطان البنكرياس صح؟ طبعا في عوامل خطر، إذا نحن نقسمها لعوامل بيئية اللي بنرجع كمان مرة، تدخين وشرب الكحول بوفرة، هدول العاملين بحد ذاتهم إن كمان عوامل أساسية لأنه يصير في عنا سرطان البنكرياس. في عنا العوامل الوراثية طبعا، نحكي إحنا إذا بنحكي على الهيريديتري بنكرياتايتس اللي هي لما يكون في عنا تغييرات في الجينات اللي بتؤدي لالتهاب مزمن بالبنكرياس بجيل صغير، إحنا بنحكي لحد، وهون طبعا يمكن البعض يخاف من الرقم اللي حرزته، بس هنحكي هون يعني لغاية سن الأربعين ما يقارب 70-80% من الناس راح يكون عندهم ورم بالبنكرياس. فاحنا بنحكي على نسبة جدا عالية، وبدهن متابعة هدول الناس، بدنا بالأول نشخصهم، نعرف انه عندهم هاي التغييرات الوراثية لحتى نعرف نتابعهم. وهون احنا عندنا شوي خلل في الإشي هذا، لأنه ما في توجيه صحيح لهدول المرضى. لحسن حظنا ما في كتير مرضى من هاي الفئة طبعا. حكينا عن السيستوت المختلفة اللي بتغير نسبة الخطورة ان يتحولوا لسرطان، كمان هذه من عوامل الخطر المعروفة
0: طبعا.
1: وإشي راح أضيفه اللي هي ملاحظة جدا مهمة اليوم، اللي بيسموها النيو أنست ديابيتس، اللي هي السكري الجديد، مرض السكر اللي تم تشخيصه جديد فوق جيل 50، لازم نحط عليه علامة سؤال وإشارة ضوئية حمراء. هاي بقولها عشان لجميع المرضى، لأنه هدول الفئة من الناس ممكن يكون السكري هو العرض الأساسي أو الأولي لوجود ورم إحنا بعدنا مش شايفينه. هاي ما كنا نحكي عنه زمان.
0: من النوع الأول ولا من النوع الثاني؟
1: لا، النوع الثاني. بنحكي عنه فوق الخمسين، إحنا بنحكي على النوع الثاني.
0: طبعا بتحكي على السكري من النوع الثاني اللي هو دارج جدا بالأخص في المجتمع العربي، اللي هو بيتعلق كمان في نهج الحياة.
1: صحيح.
0: يعني أنت بالنسبة لك شخص اللي تشخص مع سكري لازم يكون عنده علامة حمراء.
1: لازم يكون عنده علامة حمراء لحتى يتابع هل هذا عبارة عن رمز أولي لوجود ورم إحنا بعدنا مش شايفينه. واحدة من الأعراض اللي ممكن إحنا بنشوفها أو بنعرفها إنه لوجود ورم هو إنه ممكن يكون رمز الأول إنه إيش؟ إنه المريض عنده سكري وفجأة السكري بطل متوازن. هذا ممكن يكون عرض أولي،
0: بس هو ممكن يكون بطل متوازن لأنه بيأكل مش منيح ولأنه بيعملش رياضة ولأنه عنده كل العوامل الأخرى.
1: أكيد
0: السكري.
1: أكيد هاي الأغلبية الصحيحة إحنا بنحكي عليها صحيح، بس أنا بنحكي على اللي متابع ومواظب ومنتج أو ماشي حسب نهج حياة صحي، خلينا نحكي ومواظب، فلازم يفكر في الإشي هذا طبعا. وإذا كان في عنا أو صار عنا سكري جديد في الفئة الكبير في العمر فوق 50، عم نحكي كمان مرة، مهم جدا انه نتابع هاي المرضى خاصه اول 3 سنوات بعد تشخيصهم من السكري.
0: طيب مهم جدا، وهي كل اللي عندهم سكري من النوع الثاني طبعا ينتبهوا لهاي النقطة. وإيش يعني لازم، إيش مطلوب من هون يروح يفحص، وإيش مجرد فحص الدم العادي كمان ممكن يفرجينا، ولا إنه هون من ناحية تشخيص؟
1: أنت سألتيني سؤال جدا مهم وجدا ما عليه جواب قاطع، لأنه حتى اليوم حسب منهاج تبع وزارة الصحة اليوم إحنا ما في عنا برنامج معين اللي نمشي عليه لهدول المرضى عمليا. يعني احنا بنخاف بنعرف انه ممكن يكون هذا الرمز الاول، بس ما في شيء للاطباء بالبروتوكول طبعا انه لازم تعملهم سي تي او تعملهم ام ار اي او تعملهم فحص معين لحتى تشوف اذا في عندهم عن جد هالورم. بس عاده اذا فاتوا على مسار متابعه، ودائما هذول المرضى بالبدايه ممكن يعني يكون عندهم اعراض اللي ممكن تشكل علامات خطر، او خلينا نقول العلم الاحمر، لحتى نعمل لهم فحوصات اكثر مما احنا شو متوقعين.
0: طبعا مهم جدا كل واحد بدون ما نثير اكثر من اللازم هاي، بس المهم جدا الواحد يفحصها. عاده لما انت بتحكي على سرطان للبنكرياس، من احنا بدينا كل الحديث على انه ما في ايام توعيه ولا في ايام اي شيء، في اي فحوصات مبكره اللي ممكن تقول هون احنا بنقدر نعمل زي الماموغرافيا ونتاكد؟
1: ما في فحوصات مبكره، بس احنا بدنا
0: طبعا فحوصات للكشف المبكر.
1: للكشف المبكر فهمت عليك، انا فهمت سؤالك. ما في عندنا فحوصات للكشف المبكر على واعنا، يا ريت كان. احنا على فكره بدنا نشخص هدول المرضى قبل ما يصير في عندهم هالتغيير هذا بين المرحله الاخيره قبل ما يصير سرطان، لحتى لانه في فرق شاسع بين ما يسمى بالهاي جريد ديسبلازيا اللي هو بعدها مرحله اخيره قبل ما يصير سرطان، والسرطان فرق شاسع. هذا بده استئصال وبعيش حياته عادي طبيعي، وهذا بده استئصال مع كيماوي ومسار آخر مختلف. بس إحنا بنحاول نلاقي الأمور الموجودة الملموسة عندنا. شو الأمور الملموسة؟ واحد السيستوت، لما هدول المرضى إحنا منتبعهن ممكن إحنا نشوف في تغييرات أولية اللي تكون زي منبه لإلنا في إشي عم بيصير هنا، فبركي لازم نعمل تدخل جراحي. هاي واحد. تنين العوامل الوراثية، يعني احنا نعرف انه اليوم في عامل وراثي جدا قوي في سرطان البنكرياس، في هناك رابط بين سرطان الثدي وسرطان البنكرياس بتغييرات بالجينات البي ار سي اي 1 بالاساس او بي ار سي اي 2 عمليا. فهدول المرضى مثلا اللي عندهم هاي التغييرات ومعروف عندهم الاشي هذا، لازم يدخلوا على برنامج توعيه مبكر وبرنامج اللي هو كشف مبكر. هلا بتقولي شو الكشف المبكر؟ احنا بنحكي من قبل سنه ونص او سنتين صار الاشي هذا، انه هذول المرضى على الاقل لازم يعملوا ام ار اي مره واحده بالسنه سنويا، ام ار اي للبنكرياس لحتى نعرف. فهاي الفئه من المرضى احنا منتبعين لحتى نكتشف الإشي بشكل مبكر، أو نحاول نمنع إنه نوصل لمرحلة إنه يكون في عندنا سرطان. بس الأغلبية الساحقة للأسف إحنا مش هناك. يعني إحنا بحكي كل هذا الحكي اللي قلته هو شكل 15-20%، بس 80% ما عندنا فحص اللي هو يكشف الإشي بشكل مبكر.
0: طبعا مؤسف جدا. وانا بدي اسالك، هون ذكرت كل ما يتعلق العلاقه مع سرطان الثدي، هذا بقول انه عند النساء مشاكل البنكرياس اكثر؟
1: لا، ما في رابط بين. أنا بحكي على التغييرات الجينية اللي بتأدي لسرطان الثدي، ممكن تكون نفس.
0: بس يعني إذا كان سرطان الثدي هو نابع من
1: تغييرات وراثية، ممكن بالضبط
0: من تغييرات وراثية اللي أنت بتحكوا عنها. طبعا ملفت للانتباه طبعا كل هاي الأشياء اللي أنت عمالك تحكي عنها، إن كان إنه ما في كمان فحوصات للكشف المبكر، وهذا مؤسف في أغلب الأحيان. وأنت ذكرت هون كل ما يتعلق بالعلاجات، العلاج هو عادة جراحي في أصله؟ يعني إنسان ممكن يعيش بدون بنكرياس
1: بداية؟ جواب لسؤالك إنه هل إنسان ممكن يعيش بدون بنكرياس؟ ممكن يعيش بدون بنكرياس،
0: بس هو بصير مع سكري من النوع
1: الأول، بدي يكون مع سكري. هو يعني هو شبيه للنوع الأول، هو يسموه النوع الثالث سي عمليا، للناس اللي بيصير عندهم استئصال تام للبنكرياس بس بيعيشوا مع سكري. واليوم عندنا المشروبات الإنسولين اللي هي صارت تسهل على حياة المرضى طبعا. وبالنسبة للإفرازات تبعت الإنزيمات المختلفة، فهنا بياخذوا أدوية مع الأكل لحتى يساعد على على هضم الأكل عمليا. بالنسبة للعلاج طبعا الإشي بتعلق إحنا بأي مرحلة عم نكتشف المرض طبعا، لأنه عندنا إحنا أربع مراحل. وهل المرض بالنقطة هاي اللي إحنا موجودين فيها هو نقدر نعمله استئصال؟ فعمليا إذا بنحكي على مرض اللي هو بالمرحلة الأولى أو الثانية، بالعادة هدول المرضى نقدر نعمله استئصال للبنكرياس
0: كلي.
1: احنا ما بنحكيش على كله، بيتعلق وين الموقع تبعه للبنكرياس، بالبنكرياس، هل بالرأس، هل بالعنق، هل بالذيل او بجسم البنكرياس. فبتعلق الاستئصال نفسه بيكون مختلف بناء على الموقع تبع الورم نفسه. هلا اذا بنحكي على المرحله الرابعه وهي هي المرحلة المؤسفة للأسف. أنا بحكي على مرحلة اللي هي نهائية اللي صار فيه الورم منشر لمحلات تانية. هون حتى المرضى اللي ما بياخذوا علاجات كيماوية هم نحكي ما يقارب بين 9-12 شهر بس للأسف يعني
0: تمديد
1: بالضبط.
0: احنا بنحكي على نوع من السرطان اللي هو فتاك، هو معروف انه هو مع كل أسف نوع من أنواع السرطانات الفتاكة، يعني أقل انتشارا ولكن أكثر فتكا.
1: هو مش بس أنا حسب رأيي الأكثر فتاكا، لأنه بيولوجيا معروف سرطان البنكرياس أنه جدا أليم وجدا لئيم، مكانته قاعده ما بيجيب المريض أو ما بيجيب ما بيعمل أعراض في البدايات من مرضه عادة، لأنه موجود في الجزء الخلفي من البطن. عشان هيك حكيت لك إنه أحيانا بيكون عندن أورام وبصير عندن أوجاع بظهر، نفكروا إنه بركة عضلة أو ديسك أو إشي، فبروح عند أخصائي عظام أورتوبيد وغيره، بس تيوصل المرحلة إنه يكتشفوا إنه إشي هذا جاي من البنكرياس يكون شوي بمرحلة شوي متأخرة عمليا. للأسف إنه الأغلبية
0: يعني كنت بتنصح كل واحد اللي عنده مشاكل ظهر مزمنة اللي مش نابعة من ديسكات إنه يروح يفحص.
1: بس أنا ما بحكيش عن مزمن، لأنه هذا الإشي بيكونش مزمن، لأنه إذا كان في ورم بالبنكرياس مات أو سرطان بالبنكرياس ما تعالج، فخلال
0: إحنا بدناش نوصل لمرحلة
1: إنه إذا كان في أوجاع بالظهر،
0: أوجاع في الظهر اللي ممكن أوجاع تكون زي
1: في الظهر بالضبط اللي ما في إلها جواب بالعمود الفقري أو عند الأورتوبيد، بنصح إن يعملوا يفحصوا
0: إنه هذا الجانب. مرات في ناس أكثر كمان، في الناس اللي بتروح تفحص الكلى لأنه كمان هذا عضو اللي ممكن يسبب أوجاع في الظهر غير مبررة.
1: صحيح كمان الكلى صحيح.
0: يعني أنت عم تفتح هيك دماغنا لنقطة ثانية اللي أقل الواحد فكر فيها، فإنه الواحد كمان يروح يفحص هذا الإشي. طب ذكرنا وحكينا على الأشياء الخطرة، وأنت ذكرت هون كل ما يتعلق إن كان استئصال جزئي أو استئصال كامل. عادة كمان الاستئصال الجزئي بيأثر، وممكن الواحد يضطر لأنه كل أدوية السكر للنوع الأول وكل هاي الأمور.
1: صحيح، ممكن ممكن ممكن يعني الاستئصال الجزئي للبنكرياس بتعلق شو نسبة الجزء اللي استأصلنا. فاحنا بنحكي على خلينا نقول 50% من البنكرياس، ممكن الإنسان بعده وما في عنده سكر ممكن إنه ما يصير عنده سكر، بس على المدى البعيد نسبة جدا عالية يصير عنده سكر عمليا أو يحتاج الأدوية اللي حكيت عنها. هاي الشغلات بتختلف يعني حسب النسبة اللي استأصلناها والمريض نفسه شو كان بالبيز لاين تبعه، هل كان عنده سكر ولا يعني.
0: طبعا وهي مهم كمان انه الواحد يفحص كل هاي الامور. حكينا على كل الاشياء الخطره، كل الاشياء المعقده. بهمني الوقايه، انا من خلال هذا البرنامج اكثر شيء احنا بهمنا انه احنا نرفع الوعي لانه الانسان يحافظ على صحته. لا بدنا اياه يوصل للمراحل الصعبه ولا بدنا نوصل لكل الاشياء المعقده، بدنا الانسان يعرف يحافظ على صحته. وطبعا اقل شغل لكم، انا مش لصالحكم بس عم نحاول قدر الامكان. إيش كيف الواحد ممكن يحافظ على صحة البنكرياس هيك دكتور صافي خوري؟
1: في رسالة بالبداية حابب أوصلها أنا يعني من تجربتي خلينا نقول صغيرة على مدار السنين، إنه بحال كان في عنا بأي فحص عملنا أي شغلة ولو كانت بسيطة ولو كانت يعني إيه كيس على البنكرياس أو إشي، ما تأخذوا الأمور بهاي السهولة. لا يعني فكر أكتر لقدام، روح عند الناس المختصين أو عند أطباء المختصين في الموضوع هذا، ولو بدي كلفك الإشي مرة بالسنة تروح عند طبيب مش مهم، بس يمكن هيك أنت بتضمن المستقبل لقدام، لأنه في كتير مرات الأمور ما بتنقرى زي ما لازم. فكروا أنه إشي عابر إشي بسيط، يعني كتير مرات المرضى بيسألوني إيه طب ما أنا عندي كياس على الكلى. كيس على الكلى بيختلف عن كيس على البنكرياس، كيس على الكبد بيختلف عن كيس على البنكرياس. للبنكرياس نفسه في له قوانين بحد ذاته، فلهيك ما تاخذوا الامور ببساطه، لا خليك خدها للجانب اللي خلينا نقول الاصعب وراجع راجع راجع حالك عمليا. مهم جدا اذا في حدا بالعائله عنده مثلا مشاكل في البنكرياس، مشاكل بالثدي، يفحص هل في عامل وراثي ولا لا، لانه جدا مهم كمان جدا جدا مهم. الالتهاب المزمن بالبنكرياس إذا كان بجيل صغير مهم جدا نفحص هل في عامل وراثي لحتى نقدر نشخص المرضى هدول يعني بجيل أصغر وما نوصل لمرحلة اللي صار فيه على المدى البعيد ورم اللي ممكن يكون فتاك زي ما حكيت من قبل.
0: طبعا. وانت ذكرت هون نقطة يمكن انه الاشخاص يعني دكتور صافي يروحوا ويفحصوا هاي، وفي كثير اشخاص تعرف انت احنا زي النعامة بدنا نعمل، بدنا ندمر راسنا في الرمل ونقول يعني الحيط الحيط ويا رب السترة. في كثير ناس بتخاف انها تروح اصلا لعند الدكتور وتفحص مع انها حاسة في اوجاع، حاسة في اعراض، حاسة في كثير شغلات.
1: بس ما هو هذا الفرق بين انه اكون خايف ويعني بديش اقول انقذ نفسي، او انه اكون قاعد مرتاح وهذه البال، وبين انه اضلني مع هاي الاوجاع او هذا الشك اللي موجود عندي ما يتغير. طب ما هو موجود عندك الشك، بدك تعيش معاه كل حياتك؟ لا بالعكس، حتى لو كان في عامل خوف، ما في حدا بيصير معاه شغله ما بخاف. اول شغله بفكر فيها بقول لك ممكن يكون عندي، ممكن مش انه مش ممكن، بس لحتى تفحص انه ما في وتقول انه خلص ما في، مجبور تفحص.
0: طبعا. ودكتور صافي انا بهمني كمان دائما بنحكي احنا على نهج الحياه وقديش ممكن انه نهج حياه صحي هيك يساعد شوي. في البنكرياس في نهج حياه اللي ممكن يحافظ على صحه البنكرياس؟ ذكرنا طبعا الشرب وذكرنا التدخين اللي هن مضرين لكثير شغلات، ولكن غيرهم في اشياء
1: بالاساس هذول اللي حكينا عنه، الشرب والتدخين طبعا. خلينا نحكي السمن الزايده كمان لها تاثير سلبي على البنكرياس، واحده من عوامل الخطر ممكن كمان يكون لنشوء يعني ورم بالبنكرياس عمليا. وواحده من الاشياء اللي كمان ممكن تؤدي لها السمن الزايده هو انه يصير في عندنا زي ما بيصير في عندنا بسموه كبد دهني، نفس الشيء يصير عندنا بنكرياس دهني، وهذا بيؤدي لالتهابات مزمنه، يصير عندنا التهابات ترجع على بعض نفس الشيء. فنفس الاشياء اللي احنا بننتهجها او نقول بنمشي حسبها بدناها حياه صحيه، نفس الشيء بتاثر على البنكرياس
0: طبعا. وفي نقطه احنا حكينا عنها ما عرفناش اذا نحكي عنها على الهواء ولا لا، علاجات السكر اليوم هي مختلفه ومتنوعه. صرت اضحك قبل ما انا اذكر الاشي. قديش الحقن لتنزيل الوزن وتنزيل السكري لها تأثير كمان إذا الإشي مثبت يعني؟ طبعا
1: هذه في عليها كتير حديث اليوم، خلينا نحكي حديث الساعة. وصار اليوم الحقن الأوزمبيك والمنجارو وغيرها، الحقن هاي اللي مستعملها اللي بالبداية تأسست لحتى نعالج السكري، بس الناس صارت تأخذها لحتى تنزل في الوزن عمليا. صحيح. وعم نأخذها عم تأخذ الناس بصورة جدا جدا هائلة. اللي بنعرفه انه في اعراض جانبيه، يعني واحده منها هو التهاب الحاد في البنكرياس، وفي اعراض تانية كمان اللي معترف فيها ومعروفه، بس هل في اعراض اخرى احنا مش عارفينها؟ هل في علاقه بين هاي الادويه لبين خلينا نقول التهاب مزمن في البنكرياس، نشوء ورم في البنكرياس؟ انا بدي احكي على بس انه صار معي انا كم من حالي لمرضى اللي لما بتحكي معاهم بتحاول تدور على عوامل الخطر، ما بلاقي ولا عامل خطر، إلا إنه إذا قبل سنتين بلشت أخذ الأدوية الدواء هذا، بعد سنة صار عندي التهاب حاد وقفته، بس رغم إنه وقفته رجع الإشي يتكرر، فجأة بعد سنتين صار عندي أجل عندي لأنه صار عنده ورم. فبتحاول تدور أنت يعني تقول بديش يكون هاي العلاقة، هاي العلاقة أكيد مش موجودة، بس ما بتلاقي سبب تاني أو إشي تاني. فعشان هيك أنا دائما بحكيها للمرضى اللي بتابعوا بالعيادة عندي اللي هي عيادة البنكرياس، طبعا بيجوا لعندي لانه عندهم مشاكل في البنكرياس، بحاول اطلب منهم يمتنعوا عن هاي الادويه.
0: ولكن بحث عالمي، بحث محلي، ايش اللي بيثبت هذا الاشي حاليا؟ احنا بعدنا مع
1: حاليا لا، بس بدنا هيك انه في هاي تم نشرها قبل شهر يمكن او اقل، انه في بسموها زي
0: دراسه،
1: مش دراسه، انه كانت في شكوى تقدمت ضد الشركه اللي بتصنع الاوزمبيك.
0: بآلاف طبعا مش ضد اي شركه معينه بنحكي،
1: بآلاف الشكاوي كانت انه كان في اعراض مختلفه، منها اللي هو صار في عنا التهاب حاد في البنكرياس بنعرفها، فقدان نظر بعين واحده، صار في بسموها كسول في المعده بطلت تشتغل زي ما لازم، وغيرها وغيرها من الناس اللي شكت على الشركه لسبب اعراض مختلفه يعني. بس كمان ما ثبتت علميا، ما بعرف انه هل في علاقه بين هاي الاعراض وهذا الدواء.
0: طبعا الاشي بعده ما مش مثبت علميا، ولكن انت بتحكي انك انت بتوعي على الاقل الاشخاص اللي بيجوا لعندك. احنا دائما يعني انه الواحد ما يفتش على حلول سحريه، يعني لما احنا بدنا حتى في نزول الوزن ممكن الطريق اصعب بكثير، بنختار الطريق الصعبه من انه الطريق السهله، ولكن اعراضها اقل. تعال نقول كلمتك الاخيره هيك اللي بتحب توجهها دكتور صافي خوري، اشياء يمكن ما ذكرناها وانت بتحب تتطرق لها، فالمجال مفتوح في الدقائق الاخيره.
1: إيه انا صراحه حكيت رسالتي من قبل انه كمان ناخذ بالحسبان انه البنكرياس هو عضو بجسمنا، هو مش عضو مارق ومش عضو ماشي وما نتذكره بس لما في عنا مشكله فيه، لا نتذكر من قبل. إيه ف توجهوا للأطباء المختصين في هذا المجال اللي بيعرفوا, مش أطباء اللي يعني مع كل احترام للجميع طبعا, بس اليوم العالم اتطور جدا, حتى بعالم الطب صار في الاختصاصات اللي هي مختلفة واختصاص الاختصاص صح. فلهيك توجهوا للإنسان المناسب والطبيب المناسب لحتى تأخذوا الأجوبة الصحيحة واللازمة.
0: طبعا وحكينا هون كثير على كثير نقاط اللي ممكن تكون ضوء أحمر هيك, فرجاء الانتباه لكل هاي الأمور. أنا بدي أشكرك كثير دكتور صافي خوري, أخصائي الجراحة العامة وجراح أورام الجهاز الهضمي البنكرياس, وأنا بالمرارة من مستشفى الناصرة الإنجليزي, على قدومك على كل المعلومات. يمكن معلومات شوي بتخوف ولكن معلومات هيك منيح إنه الواحد يعرفها ويأخذها بالحسبان. وطبعا الوقاية زي ما بقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج.
1: صحيح. أنا عزيزتي أنا إنسان واقعي دائما بقولها للمرضاي, قد ما تكون الحقيقة مؤلمة واجبوا يعرفها.
0: طبعاً. وإحنا عشان هيك موجودين كمان ننقل كل المعلومات. نشكرك جزيل الشكر دكتور صافي خوري, شكرا لك. شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية, خصصناها للحديث عن البنكرياس وكل ما يتعلق بالتهاب البنكرياس وأيضا الأمراض الأكثر تعقيدا. نشكركم مستمعينا ومتابعينا على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج, في هندسة الصوت كان معنا أوسكار والآن روبي, ولكم مني غالية ناطور قدور في الإعداد والتقديم أجمل وأحلى تحية. دوام الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. يا مسافر